شد وحنين مع سعيدة الزغبي.

هذا هو عبد الهادي بالخياط، في بنت الناس عبد الهادي بالخياط اللي مولود سنة 40، احنا فقدناه في سنة في أول سنة 2026، وهو مغني مغربي يعتبر واحد من أعمدة الأغنية المغربية، إلى جانب عبد الوهاب الدوكالي ومحمد الحياني اللي تمكنوا من أنهم يتربعوا على عرش الأغنية المغربية لمدة قارب تقريبا 50 سنة. هو انقطع في آخر حياته واعتزل الغناء وتصوف واعتزل الدنيا الكل، قدم مجموعة كبيرة من الروائع الطربية أبرزها هالغناية هذه اللي هي شهرته برشا في تونس، وغناية اسمها قطار الحياة، غناية حلوة برشا ممكن نسمعوها وقت آخر. احنا مش نحولوا الوجه ونمشي ونسمعوا نوع آخر من الموسيقى، نمشي النجاة الصغيرة في مرسال الهواء.

مرحبا بكم مستمعينا الكرام. احنا كي نحكيو على الفقد نتفكروا انه فما مجموعة كبيرة من الشعراء في تاريخ الشعر العربي حكاوا على الفقد، مثلا ابو البقاء الرندي كان يرثي بلاد الاندلس. الخنساء هي اشهر واحدة حكيت على الفقد وقت اللي تحكي على اخوها صقر. فما قصيدة لابو طيب المتنبي يرثي فيها اخت سيف الدولة. فما قصيدة ايضا ابن الرومي يرثي فيها ابنه. وفما مجموعة كبيرة من القصائد في رثاء ناس الواحد يحبهم ويفقدهم. يا هل ترى جراح الفقد تختفي مع الزمن والا تسكت وساعة ساعة تتحرك وكيما النار تحت الرماد وترجع وكأنه الوجيعة تولدت توا، ما هيش بنت عام ولا اثنين ولا ثلاثة وساعات حتى عشرة. قديش من مرة احنا نسمع الوقت يداوي كل شيء؟ هل الوقت فعلا يداوي الفقد ولا احنا بركة نتعلموا كيفاش نعيشوا بالوجيعة، كيفاش نتعاملوا معاها ونتعايشوا، كيفاش ساعات تولي رفيق في الحياة وفي اليوم متاعنا. في الأول الفقد يكون كيف الصدمة، تحس أن الدنيا ما عادش هي الدنيا والأيام تمشي وانت واقف في نفس اللحظة، اللحظة اللي تبدل فيها كل شيء وفقدت حد عزيز عليك. إن شاء الله ربي يحمي كل أحبابكم. في هالمرحلة هذه الواحد يقعد يستنى صوت ما عادش باش يجي، وجه ما عادش باش يشوفه، ساعات نفس الوجه هذاك تشوفه في برشا وجوه في الشارع والصوت تسمعه في وذنك وهو مش موجود. ساعات باب يمكن من غير ما تشعر تستنى انه يتحل ويدخل منه الغايب. من بعد الناس ترجع لحياتها، يضحكوا يخدموا يسألوا عليك ويقولوا لك لازمك تتجاوز، ما هي الحياة تستمر. اما هما ما يعرفوش انه بعض الغيابات ما نجموش نتجاوزوها، نتعلموا فقط كيفاش نتحملوها. تفيق في النهار تلقى روحك ضحكت من جديد، فرحت بحاجة صغيرة، نسيت اللحظات، فرحت مع الناس، شتحت معاهم، غنيت معاهم، وبعدها غناية ولا ريحة ولا تصويرة ولا بلاصة ولا وجه ولا كلمة ولا حد قريب ترجعك لنفس الإنسان اللي كنت عليه قبل الفقد. وهوني تفهم حاجة توجع برشا، الفقد ما يمشيش من حياتنا، احنا اللي نتبدلوا معاه. في الأول الذكرى توجع خاطرها تذكر باللي فقدناه، بعد سنين تولي الذكرى عزيز عليك خاطرها ولات آخر حاجة تربطك بهكا الشخص هذاك، سواء كان أب ولا أم ولا ابن ولا أخ ولا صديق ولا حبيب ولا حد يكون حياتنا مربوطة به برشا. يمكن لهالسبب فما ناس ميحبوش ينساو خاطر النسيان بالنسبة ليهم ما هو الشفاء، هو كأنه خيانة للناس اللي حبوه. والحقيقة أنه الإنسان ما يبراش من كل فقد.

ويجي راح الفقد، يمكن الزمن فقط يعلمنا كيفاش نعيشه والجرح موجود، ونتعلم بصعوبة إنه بعض الناس كيغيبوا من حياتنا ما يغيبوش من داخلنا.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام. والله الواحد يقعد يدندن من غير ما يشعر. مع ياسمين الخيام في ابعد عني عيونك. نرحب بكم الناس كل. احنا كنا نحكيه بكري شوية على الفقد وهنا نحكي في الموضوع. الحقيقة تفكرت حتى أنا زادة من الناس اللي فقدتهم. صديقتي هدى الله يرحمها يعني فقدتها في شهر، يعني مدة المرض متاعها كان شهر فقط، صديقة عمري. فكأنه برشا وجيعة رجعت هكا على خطر الناس اللي نحبوهم يبقاو في كل تفصيلة في حياتنا، في دعائنا، في عاداتنا، في كلمة نقولوها من غير ما نشعر. وكما توا مثلا ما كانش في بالي أني باش نحكي على هدى في جزء من أرواحنا. ما عادش هالجزء هذا في أرواحنا ما عادش يشبهنا قبل ما نعرفوه. على هذاك ما تستعجلوش على قلوبكم باش تتنساو ولا باش تتجاوزوا، وما تحشموش من دمع بعد سنين، وما تعتبروش رجوع الوجيعة ضعف بعد الغياب ما يتشافش منه الإنسان. الغياب بعضه ما يتشافاش منه الإنسان وما يبراش منه أما يتصالح معه. يمكن أجمل ما نوصلوا له بعد الفقد مش إنه ننساو الناس اللي فقدناهم، إنما نواصلوا الحياة ونحملوا حبهم معنا من غير ما نخليوها الغياب يمنعنا من العيش ما تبقى من العمر. خاطر فما فرق كبير بين إنك تنسى الإنسان وبين إنك تتعلم تعيش من غيره. إحنا نتعلم ونعيش من غيرهم، لكن هم ولاو جزء من اللاوعي متاعنا، جزء من تفكيرنا، جزء. أنا شخصيا نلقى روحي ساعات وقت اللي تضيق الدنيا نلقى روحي نحكي معها، وده مع أنها عندها 8 سنين غايبة. لكن أولا كأنها غابت البارح، والحديث معها لا ينتهي حتى بعد ما مشيت. هي كانت تحب برشا محمد ثروت، كانوا أصدقاء، وكانت تحب برشا الأغنية هذه. فحبيت نسمع حالكم ونشارك معكم هاللحظة اللي الحقيقة أنا ما نحبش يكون ناحيتي الشخصية موجودة في البرنامج، لكن الحديث في الفقد كل واحد منا ينطلق فيه من وجيعة شخصية. خاطر كي تبدأ تحكي التنظير كيك العام، وكانك تحكي للناس على حاجة تقرأ فيها كان في الكتب وإلا في مواقع التواصل الاجتماعي، مش كيما تحكي وانت تحس باللي تقول فيه وتحكي فيه من قلبك، على خاطر الوجيعة هذه الكل نجربناها.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
3: معنا احنا بدأت الحكاية
4: ومحلاها حكاية،
5: محلاها محبة،
4: محلاها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: تمام الثانية صباحا هنا في تونس. الوضع الجوي يتواصل ملائما اليوم الاثنين لنزول أمطار تشمل بعد الظهر مناطق الوسط والجنوب الغربي، خاصة ولايتي توزر وقبلي، مع تسجيل انخفاض في درجة الحرارة وفق المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس الساتوري. اليوم الاثنين خراجا لدعي التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين والمنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد، وفق ما أعلنت في وقت سابق الإدارة العامة للأداءات. ارتفاع عدد قتلى حوادث المرور منذ بداية السنة ولغاية 18 من سبتمبر الجاري بنسبة 11.11% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق إحصائيات نشرها مؤخرا المرصد الوطني لسلامة المرور، حيث خلفت حوادث المرور هذه السنة 980 قتيلا مقابل 882 قتيلا السنة الماضية. سوق السيارات في تونس تشهد انتعاشة خلال الأشهر الثمانية المنقضية من السنة، حيث ارتفع إجمالي المبيعات في السوقين الرسمية والموازية بنسبة 13.78% مقارنة بالعام الماضي وفق إحصائيات الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات، وقد استحوذت المسالك الموازية على ثلث المبيعات. في العالم، دوي في جهر قوي في أحد مواقع الجيش السوري في محيط بلدة العيس جنوب حلب أعقبته انفجارات متتالية وفق ما نقلت وكالة أنباء الرسمية السورية. ونقلت الوكالة عن قائد عمليات حلب في مديرية الطوارئ فيصل محمد علي إجلاء 4 إصابات، بينما يتم العمل على إخلاء المنازل القريبة من محيط الانفجار. في الملف الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الخيارات الحالية على الطاولة هي محو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة. من جانبها، ردت القيادة العسكرية الإيرانية بالقول إن أي هجوم جديد سيدفعها إلى استهداف القواعد والمصالح الأمريكية على نحو متواصل، مضيفة أنها ستعتبر حلفاء واشنطن في المنطقة أطرافا في الصراع. وكان الجيش الإيراني قد أكد أن لديه معلومات تفيد بالتحضير لهجوم على الجمهورية الإسلامية دون أن يوضح تفاصيل تلك المعلومات. في الأثناء، وبينما أعلنت الخارجية القطرية وجود تحركات لاستئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأن وزير الخارجية عباس عراقجي توجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيتوقف في قطر خلال رحلته. ميدانيا، أعلن الجيش الإيراني إسقاط طائرة مسيرة متطورة مخصصة للاستطلاع من طراز أوربيتر فوق مضيق هرمز. اقتصاديا، هبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي بأكثر من دولار لتصل إلى 99.22 دولارا للبرميل. هذا الموجز، انتهى إلى اللقاء.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
7: كيجي الليل تبدل الأصوات،
8: تبدأ القصص،
7: نصغي إليك، فتحدى

0: شد وحنين مع سعيدة الزغبي.
1: نوصلوا هكا الختام لقائنا الليلة أصدقائي المستمعين. شد وحنين باش يكون مع وردة الجزائرية في بحبك صدقني، وهي من كلمات عبد العزيز سلام وألحان الشيخ سيد مكاوي، وتم إنتاجها عام 1983. اسمعوا استمتعوا، تصبحوا على خير.

تاني.

0: figli.
1: Now,

أبو المتاع.

0: حكاية
1: ومحلاها حكاية
0: محلاها محبة
1: محلاها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تمام الثالثة صباحا هنا في تونس. الوضع الجوي يتوسل ملائما اليوم الاثنين لنزول أمطار تشمل بعد الظهر مناطق الوسط والجنوب الغربي خاصة ولايتي توزر وقبلي مع تسجيل انخفاض في درجات الحرارة وفق المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس الساتوري.
3: يوم الاثنين مش يتواصل الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار مؤقتا تكون حتى محليا غزيرة في جهات الجنوب الغربي ولايتي توزر وقبلي، تشمل تدريجيا جهات الشمال والمناطق الشرقية للوسط والجنوب وين تكون بأقل فاعلية، يعني نحكي على أمطار متوسطة لغير ريحة، باش تكون شمالية بالشمال والوسط الشرقية بالجنوب عموما ضعيفة فمعتدلة. البحر باش يتواصل قليل الاضطراب، يصبح متموج في فترات ما بعد الظهر. درجات الحرارة ليلا تكون عامة بين 20 و25 درجة، لا تتجاوز 16 درجة في المرتفعات الغربية، تصل إلى 27 درجة في أقصى الجنوب. تقريبا يكون فما انخفاض طفيف حتى في درجات الحرارة.
2: اليوم الاثنين آخر أجل داعي التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين والمنخرطين في منظومة تصريح ودفع الأداء عن بعد وفق ما أعلنت في وقت سابق الإدارة العامة للأداءات. ارتفاع عدد قتلى حوادث المرور منذ بداية السنة ولغاية 18 من سبتمبر الجاري بنسبة 11.11% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية وفق إحصائيات نشرها مؤخرا المرصد الوطني لسلامة المرور، حيث خلفت حوادث المرور هذه السنة 980 قتيلا مقابل 882 قتيلا السنة الماضية. في أخبار العالم، دوي انفجار قوي في أحد مواقع الجيش السوري في محيط بلدة العيس جنوب حلب أعقبته انفجارات متتالية وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية. كما نقلت الوكالة عن قائد عملية حلب في مديرية الطوارئ إجلاء 4 إصابات، بينما يتم العمل على إخلاء المنازل القريبة من محيط الانفجار. في الملف الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الخيارات الحالية على الطاولة هي محو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة. من جانبها، ردت القيادة العسكرية الإيرانية بالقول إن أي هجوم جديد سيدفعها لاستهداف القواعد والمصالح الأمريكية على نحو متواصل، مضيفة أنها ستعتبر حلفاء واشنطن في المنطقة أطرافا في الصراع. وكان الجيش الإيراني قد أكد أن لديه معلومات تفيد بالتحضير لهجوم على الجمهورية الإسلامية دون أن يوضح تفاصيل تلك المعلومات. في الأثناء وبينما أعلنت الخارجية القطرية وجود تحركات لاستئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأن وزير الخارجية عباس عراقجي توجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وسيتوقف في قطر خلال رحلته. ميدانيا، أعلن الجيش الإيراني إسقاط طائرة مسيرة متطورة مخصصة للاستطلاع من طراز أوربيتر فوق مضيق هرمز. اقتصاديا، هبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي بأكثر من دولار لتصل إلى 99.22 دولارا للبرميل، كما انخفضت بالعقود الآجلة لخام برنت 81 سنتا لتصل إلى 103.6 دولار للبرميل. هذا الموجز، انتهى إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: سادتي مرحبا بكم جميعا. لكي نتقدم يجب أن ننظر إلى الأمام، ولكن لكي نفهم يجب أن ننظر إلى الوراء.
1: حكايات، أصوات، ولقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
4: مرحبا بكم في داري اللي هي داركم، ونرحب بكم فردا.
1: ساعة من زمان.
5: لا أنت شو يا نعمة، اقرب شوية وقت لي باش تغني من قرار، قرب فمك الميكرو.
1: ساعة من زمان مع انتصار المانع.
6: يعطيك الصحة يا
1: ساعة من زمان.
7: مرحبا بكل المستمعين اللي معدلين مجدهم على أم الإذاعات الإذاعة الوطنية التونسية. الساعة دقت وأنا قلبي دق معها. الفنان الشاذلي أنور.

0: ساعة من زمان يستعيد ذكريات الإذاعة التونسية، برامج، مذيعين ومنتجين، أنغام، تمثيليات، موسيقيين ومطربين، مخرجين وفنانين، اختصاصات متنوعة احتضنتهم دار الإذاعة، مثلاً من الأسامي الخالدة الفنان عز الدين بريكا.
1: نعيطوا له الطبيب بالك زربوا ماس في دماغه.
2: لا زربوا ماس لبيب لا يتكلم الكتور يقول لنا يا أخويا شي ضحك فيك
3: الشناب شناب
2: ايش بيه الشناب
3: بعد السيف هلخ منجل
1: أمانة قدور هكا العين في العين
2: شي حب يقول الكلام قدور
3: الفهم يفهم
1: بالله لو كان ما تفسر لي سي حب يقول الكلام إلا ما ندخلك في بعضك
2: لا يا شناب
3: لا بالخنق ولينا أخويا بشوية
1: هاي قول كلم
3: ما بعد ما كنت صانع طبيب وكسوة وهبة وعبة هاك باش تولي صانع حبيبي
1: هذا سي زعك فيك خدمة النار ما فيها هار يا مهبول
0: من أبرز نجوم التمثيل في تونس عرفناه بالشخصية المشهورة اللي قدمها في الإذاعة
4: سناب
0: عز الدين بريكا
4: والله برافو عليك هذه ما زادت سلبالي
0: هو من مواليد نهار 28 ماي 1932 في مدينة رادس ومن المسرح المدرسي كانت الانطلاقة وتحديدا بلعب دور البطولة في مسرحية هارون الرشيد وفي الخمسينات شارك المنتج الإذاعي محدين مراد في برنامج عصفور السطح وهو اللي اقترح المخرج حمودة معالي باش يضمه للفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية ونجح في الاختبار والتحق بالفرقة مع فنانين كبار كما حسن الخالصي محمد بن علي الحطاب الذيب محمد الهادي وغيرهم من نجوم قدم عدة أعمال إذاعية وشخصيات متنوعة كما شعشوع في برق الليل وجسد مسيرة محمد الدغباجي والبشير بن سديرة لكن يبقى دور شناب علامة بارزة في مسيرته الفنية واللي وصل عدد الحلقات ل 132 بدأت عام 1973 وتواصل على أجزاء يتم بثها خلال شهر رمضان حتى عام 1978 توفي عز الدين بريكا نهار 3 جوان 1995 وبش يبقى من أهم الشخصيات الفنية التونسية حبوه الناس وبش يخلدوا التاريخ كواحد من أعلام الفن في تونس
1: ركني منك ونست بعقلك بخاطرك
5: ساعة من زمان
0: نقترح عليكم مسامع من برنامج فن وذكريات حصة استقبل فيها صحنون مختار عز الدين بريكا وتبثت نهار 1 نوفمبر 1981
6: حكايات أصوات لقاءات رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية
7: الانطلاقة في الحقيقة والواقع هي بدأت عمل مناسبة المولد النبوي الشريف كنا في المدرسة نقيم حفلات لفيت الفقراء الفكرة اللي جاء بها هو المرحوم الأستاذ الهادي القمرتي فبدينا بحفل هكا مسرحي الحفل المسرحي تلخص في أناشيد ورواية ظريفة ففي ذلك الوقت أسند لي الأستاذ الهادي القمرتي عليه رحمة الله دور هارون الرشيد وكانت الانطلاقة فنجحت في الدور وكان إعجاب كبير بيا من طرف سواء الحاضرين أو المسير نفسه سي الهادي القمرتي وكان يقول لي يشير لي أنك أنت ولا قال لي ستصبح معناه ممثل فهمت ولا قدير وأنا بصراحة مغروم كانت عندنا إحنا بحكم وجودي في رادس أنا من مواليد رادس عد عندنا جمعية نجم الضواحي كانوا يديرها في ذلك الوقت المرحومان فهمت ولا علال الصفيحي وعبد الرحمن ضوي كنت نمشي ونحضر في الروايات معناها عندي هكايا فهمت ولا حاجة نحسها في نفسي وأني فهمت ولا نميل ياسر لهالميدان هذا تشبثت به قاعد متعلق في ذهني لكن باش فما فكرة معناها أني باش نقتحم في جمعية أو فهمت ولا كذا لا نقرأ كملت القراية فهمت ولا معناها ما بصراحة ما نجحتش في القراية متاعي فهمت ولا عديت الوقت يعديو الشهادة الابتدائية والسيزيام معناها فهمت ولا المرحلة الثانوية عديولها زادها فهمت ولا امتحان آخر ما نجحتش في الشهاده الابتدائيه فكان والدي فهمت ولا قال لي اسمع انت فهمت ولا الظهر فيك ماكش مغروم بالقرايه برشا ولهذا مشي معايا الفلاحه والدي كان فلاح تعطيت معاه الفلاحه مغروم بالرياضه عندنا جمعية النجم الرادسي. النجم الرادسي فما في الهيئة المديرة من ضمنهم فهمت ولا سي محي الدين مراد. محي الدين مراد عندي قرابة به، تربطني قرابة به. لعبت في الأوسط متاع النجم الرادسي وقعدنا هكا نتحدث فهمت ولا ما تعرف دائما وأبدا الرياضة مرتبطة بالفن وسي محي الدين فهمت ولا كذا. قال لي تحبش ندخلك للإذاعة أو فما فهمت ولا فرقة متاع تمثيل لكن
8: معليش رول. أنا محي الدين مراد كان من عمداء الإنتاج الإذاعي، كان عنده برنامج عصفور
7: صح صحيح ايوه. هاد سي محي الدين فهمت ولا عرض عليا قلت له ايش بيه، عمل لي تجربه هكايا ظريفه فهمت ولا في داره. قال لي هاك لاباس بيك. قال لي مالا نهار الاثنين الصباح كان عشنا جي الصباح وتهبط معايا. قلت له عضلينا مين؟ قال لي ما راهو عمل بالكشيف فهمت ولا واحد تبدا. قلت له ايش بيه ما يسالش. وجيت قدمني المرحوم حمود امالي وفما وقتها الكمال بركات جلبته الإذاعة
8: من مصر كان
7: أيوة يدرب في الممثلين، حبوا يكونوا هكا نواة متاع فرقة تمثيلية يركزوا في فرقة وقتها بزالوا في البداية. لقيت الزملاء محمد الهادي، محمد علي بن عسكر، محمد بن علي، عبد المجيد بوديدة، زهرة فايزة، دلندا عبدو. فما حصة الطفولة فيها حفظي وقتها والمرحوم محمود بورقيبة، شاركت في حصة الطفولة. بابا سنبل وقتها مش عم رشد، بابا سنبل علي عمره لا أيوة.
8: أول ما بدأت
7: بابا سنبل أيوة. بابا سنبل بابا سنبل هاني جيت
8: أيوة.
7: وعمتي وقتها فاروزة زادة
8: عمتي اسمه أيوة. العربي
7: جميلة العربي
8: أيوة.
7: عمتي وقتها أنا عمتكم فاروزة أم الحكاية المفروزة أيوة. ديما زاهية مش منبوزة، جنة الأطفال تعز علي
8: حلو.
7: عاد شاركت معها موقف حصة الطفولة وأسندني سي حمودة أدوار هكا ثانوية فهمتني ولا، ومع كمال بركات زادة الأستاذ كمال بركات في فما نعيم المهدي زادة ونجوى
8: نجوى إكرام
7: نعم
8: ما ننساوش زادة توفيق العبد اللي
7: إي مرحوم توفيق العبد اللي جا من بعد، توفيق جا من بعد
8: أيوة.
7: بعد جاوا معنا برشا ممثلين فهمتني ولا وتكونت الفرقة ولينا نخمو نحبوا نبعثوا فرقة مسرحية. جاء سي حمادي الجزيري عليه رحمة الله زادة
8: وجاب قفة شهيد
7: لأنه
8: درس المسرح في فرنسا
7: وجاب الواحد. كي جاء سي حمادي الجزيري جاتوا الفكرة بكونه باش يكلفوه بتكوين نواة فرقة مسرحية. شكون اللي جاب معاه؟ جاب معاه باعتبار أن أحمد الحران معناها هو قديم وهنا في الميدان ومعانا في الإذاعة زادة وقتها، جاب سي أحمد الحران معاه وقعدوا يدوروا على الممثلين في ورادة. من ضمنهم جاوني انا حتى الرادس حمد الحران، جاوني الرادس وقالوا لي باش تجي وراه باش نبداو فهمتوا لا راه باش نبداو التمارين وباش نكونوا فرقه وعندنا روايه باش نوزعوها يزنك باش تكون موجود معنا. فلبيت الدعوه. وين الاجتماع اللي اجتمعنا وقتها؟ في سكوار دو فردان. سكوار دو فردان اللي هو توا جامع الفتح
8: ايوه.
7: وتوزعت روايه بيعه الخبز وقتها، البطوله فيها هي السيده حسيبه رشدي وحمد الحران هما البطوله وجميع بقية الممثلين اللي هما من فرقة الإذاعة. وانطلقت الأعمال، حضرت الرواية هذا عام 53. كيف تعرضت الرواية فهمتني ولا، كانت الفكرة معناها ما عجبتهمش فهمتني ولا، العمل ما عجبهمش فهمتني ولا متاع حمادي الجزيري. قالوا لا تراجعوا بعد أخذ ورد فهمتني ولا وكذا. قال يا سيدي وانتم شقيتوا 3 شهور وقلتوا تحضروا كذا ونعطيكم مقابل. أعطوهم 700,000 فرنك في ذلك الوقت. خذاوك 700,000 فرنك تحطوا فهمتني ولا في الجيشي معناها تاع المسرح وتوزعوا على الممثلين، عملوا قائمه فيهم وعمل من ضمنهم سي بوديده فهمتني ولا وقتها معاهم، عملوا قائمه فهمتني ولا. شكون ينساو من المجموعه الكل نساوني انا وبن علي ماخذين فلوس هيا مالي اذا حصلت عداتك الامور هذيك. من ثم تكونت لنا الفكره باش نبعثوا فرقه مسرحيه.
8: لا احنا للتاريخ الساعه ماذا بينا نحبوا نتحدثوا على عدم قبول الفكره المسرحيه نتاع حمال الجزيري، لان عندي نظره فيها هو انه حمال الجزيري كانت عنده دغدغه ضد الاستعمار وقتها وكان أيوة. ماضي
7: أيوة.
8: وثم فصلين ضروري من الروايه فيهم نقد معناها نقد بارز شويه، وذاك علاش قتموني على الروايه
7: وقبولي على الروايه
8: خاطر كان وقتها كاتب عام فرنساوي في في الاذاعه.
7: ليه كاتب عام فرنساوي؟ كان المدير الاذاعه فهمت ولا كان لونجيلا فهمت ولا معناها ضابط في الجيش.
8: ضابط في الجيش ما هو باش الانصاف لانصاف حمد الجزيري.
7: حمد الجزيري اي
8: ما نقولوش وانه معناها
7: لا لا مش
8: قدرته على العمل
7: لا لا بالعكس مش فشل حمد الجزيري ما فشلش حمد الجزيري، لكن تكونت له فهمت لك ايش يقول حاجه ذات فهمت ولا معناها هكا اللي باش منعته فهمت على مواصله العمل.
8: ثم تكونت الفرقه
7: المسرح الشعبي. بعثنا الفرقه من ممثلين وخذينا معناها فكره بكوننا ماناش باش نعملوا عمل دسم هكا فهمت واحد باش نعملوا روايات ترفيهيه فكاهيه. كان معنا حمودة معالي الله يرحمه فهمت ولا وتبعثت الفرقة وبدينا فرقة الإذاعية اللي هي فرقة مسرحية معناها من نفس العناصر هم المسيرين هم الممثلين على المسرح هم الممثلين في الإذاعة.
8: معناها كانت فرقة هذه المسرح الشعبي تعمل على الركح خارج الإذاعة وتعمل في الإذاعة كفرقة تابعة
7: كفرقة
8: للإذاعة.
7: تابعة للإذاعة في عام 53 بدأوا بعض ممثلين قلت لك يركزوا في الفرقة كمال بركات وهو من اختار بعض من الممثلين سبعة ممثلين خذوا مراء وستة رجال. كانت نجوى
8: إكرام
7: عبد المجيد بوديدة محمد الهادي توفيق العبدلي المرحوم محمد التريكي وعبد العزيز العرفاوي وعبد الرزاق عبيريقة. هذوما السبعة
8: هذول النوات
7: متاع الفرقة المحترفة بالإذاعة.
8: لكن المسرح الشعبي دام سنوات ترأسوا بوديدح ترأسوا كذلك
7: لا ترأسوا عبد العزيز العروي الله يرحمه هو أول رئيس اللي كان بوديدح وقت اللي بوديدح في الأوائل معناه عند التكوين ثم جلبنا معنا عبد العزيز العروي بحكم وجودنا معاه هوني في الإذاعة فرقة
8: وعن طريقة هي عمل جمال ضحك
7: ضحك جمال ضحك ضحك جات جمال ضحك ضحك
8: وهي ظهر لي ذيك الرواية الوحيدة اللي كتبها بابا عزيز الله
7: يرحمه
8: حيث كان اسم على مسمى جمال ضحك في حياته, كذلك بابا عزيز في حياته عمل رواية
7: جمال ضحك ضحك ورواية كانت من الروايات معناها نجم تقول الخالدة معناها اللي حقيقة ما تتنساش.
9: ذكريات إذاعية
10: درر من خزينة الإذاعة
11: أسفار بلا جواز إعداد نور الدين بن عمر تقديم حماد الجزيري.
12: مستمعي الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
13: في برنامجنا هذا الكمانجاتي سي رضا القلعي
14: محمد عبد العزيز العقربي
15: مايسترنان
13: وترالي سي علي رياحي
16: بدع
13: في التلحين
16: على شخصية تجمي
17: الشيء بالشيء يذكر
18: إعداد مصطفى خرية
19: عقد عقيق ومن العتيق إعداد وتقديم سحنون مختار.
20: أمر يتعلق بربط حياتي بحياة ليلى بنت عمي محمود. صديقي محسن كان حساس فوق ما يلزم.
21: في دار عمي سعلالة
22: سناب يحكيوا على واحد حطاب
23: برق الليل.
24: هذا عثمان الكعاك الناشي المؤرخ.
25: برنامج فني يعده ويقدمه محمد حفظ.
26: نواصل مع الفنان عز الدين بريكا ومسامع من برنامج مواجهة أمام الميكروفون إعداد صالح جغام.
27: تعتبرش روحك قدمت حاجة؟
7: مش نعتبر نفسي وإنما أحقاق للحق قدمت الكثير والكثير.
27: شنية الشخصيات اللي صنعتها؟
7: صنعت عدة شخصيات والله شخصيات كثيرة ونعتقد أن الجمهور يتابع فيها عن طريق الإذاعة عدة شخصيات ومن أبرزها شخصية شناب.
27: جوزتكش الأحداث؟
7: هي في الحقيقة جوزتني نجمش أقول لك لا ما جوزتنيش الأحداث وإنما في كثير من الأحيان نتغلبوا عليها.
27: تحسش بأنه ماكش متاع تلفزة؟
7: ما نشعرش بهذا تماما لأن عندي الإذاعة والتلفزة والسينما والمسرح الكل سواسية كله عمل معناه وعمل يتطلب حضور ممثل.
27: عز الدين بريكا يعتبرش روحه نجم؟
7: الجواب هذا نخليه للمستمعين والنظارة ويجاوبوا عليه.
27: اش تحس وقت اللي يتمثل دورك وما يفهموهوش؟

وفهمت احساسه وشعوره لما اهدى لظهوره وفهمت احساسه وشعوره

زهرة يا جميلة يا ملكة البستان، يا هدية سحرية اللي تزهي الفنان، يا هدية سحرية اللي تزهي الفنان.

خيالي ريحتك تحلالي وتزيد في الحنان يا معطر مالي اللي بيها فرحان يا اللي ريحتك تحلالي وتزيد في

يا حبيبتي يا زهرة، كهديت لي زهراتك كان حبك في نظرة وما معاش كلام، كان حبك في نظرة ما معاش كلام في ثواني.

صعدنا الاثنين بغاني واماني صعدنا الاثنين بغاني واماني تصعدنا الاثنين يا عيوني الغزل.

الوان وظهورك في العشر نسيني الألام طول عمري والهان في جمال الحسان وظهورك في العشر نسيني

فكرني بالفرحة اللي أنا ريت بدري لما هدالي ظهوره وفهمت إحساسه شعوره لما هدالي ظهوره وفهمت إحساسه شعوره

تمثيل للموسيقى ومن ألحان المايسترو البشير السالمي. نسمع جزء من معزوفة برنامج نجوم الغد، البرنامج هذي اللي كان يعتبر منصة لاكتشاف المواهب الغنائية والموسيقية في فترة السبعينات والثمانينات، وشكل نقطة انطلاق لعدد كبير من نجوم الفن التونسي المعاصر. نجوم الغد، إعداد عبد الحميد بالعلجية والمنصف بسباس.

0: المايسترو البشير السلمي فنان ومبدع من أهم العازفين في تونس، من مواليد يوم 22 جانفي 1955 في القيروان، وفيها كمل تعليمه الابتدائي والثانوي. أعشق الموسيقى ملي كان عمره 7 سنين، وكانت الإذاعة وإنتاجاتها الدرامية والموسيقية يعتبرها المدرسة الأولى اللي من خلالها اكتشف عالم الموسيقى. وفي عمر 13 سنة انضم النادي الموسيقى في المعهد الثانوي المنصورة بالقيروان، وبعد أسبوع تعلم العزف على آلة الناي ثم آلة الكمنجة. عام 1973 شارك في البرنامج التلفزي نجوم الغد، واللي كان من إعداد وتقديم علي السريتي وصالح المهدي. وبعد ما تحصل على ثقة اللجنة انضم لفرقة الإذاعة والتلفزة، وعام 1993 تم تعيين المايسترو البشير السلمي قائد للفرقة الموسيقية للإذاعة والتلفزة التونسية. الفنان القدير البشير السلمي أنتج أعمال فنية كبيرة من نوع الأوبيرات، كما عرض غني يا بلبل وعرض الفن الفن وعرض غدوة العرض، بالإضافة أنه قدم العديد من المشاركات في التظاهرات والمهرجانات الدولية والعربية. العازف والمايسترو البشير السلمي تربط علاقة وجدانية بآلة الكمنجة، وهو مبدع يجتهد ديما لتقديم الأفضل والأجمل.
1: حكايات، أصوات، لقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
0: من برنامج أضواء المسارح نسمع المايسترو البشير السلمي.
2: كي تقدمت لفرقة الإذاعة مانيش في المستوى، ما هوش بتاع أماتور، بتاع هاوي، شوية رسيكلاج صغير في المداومة في قراءة النوتة. معناها عديت جمعة من زمان كأنه رسيكلاج ذاك عملته في فرقة الإذاعة. شبيك يوميا نقرأ النوتة، ويوميا بشوية بشوية معناها في جمعة استرجعت اللي قريته أنا، واللي كله صحيح معناها، واللي طلباج معهم بشوية بشوية. وحاجة أخرى نقولها، معناها مش جيتهم فلاتون زماني. أنا أول ما بديت وقت اللي حليت الباب، باب القاعة التمارين الفوق في الكاتريام، وقت اللي حليت الباب وباش ندخل باش نقول لهم السلام عليكم وهاني جيت وكله معايا سي فرج
3: فرج
2: الحضيري الله يرحمه ورايا، قال لي ادخل ادخل. يا ريت ما قال لي ادخل ادخل، حقه هو دخل وقال كلمتين مثلا، ها الوليد اللي باش يولي معاكم
3: سبقك انت،
2: سبقني انا. قال لي ادخل ادخل، عملت هكا دقيت ضربتين وحليت الباب. تلفت هما الأغلبية، تلفت الباب كريت الوجوه، سكرت الباب ما نجمتش. اللي تلفت لي هو حسن الغربي الله يرحمه بالقانون،
3: عازف القانون الشيء،
2: الحاج اللجمي بالناي، حمد القلعي بالعود، قدور صرار في نصر زغندة، اسماء كبيرة ما نجمتش الحقيقة. صحيح حراهم في التلفزة نواري بلوك وماذا بيه نقول، ونعرفهم بالواحد أسامي نسأل عليهم نار كل، والنسأل هذاك شكون وذاك شكون. يا أخي أنا رجعت سكرت الباب ورجعت، قال لي شبيك عم فرج؟ قلت له الله يرحمه، قلت له خفت ما نعرفش، قلت له حشمت خفت ما نعرفش. اي راجل قال لي بلا لعب وعمل لك وحل الباب، هو مستانس بهم يخدم معاهم زميلهم وكله فذلك وكل حصيل، وقال لهم قال مروا حل الباب وعاود رجع كريتوش. يا اخي وقتها اللي يقود في الفرقه هو حسن الغربي، قاعد في الوسط عازف القانون الله يرحمهم الكل. قال لي شبيك يا ولدي ما
3: دخلت
2: شبيك
3: ورجعت
2: خفت منا خوفوا؟ وإحنا قلت له لا، أنا قدركم ياسر تلمون، حبكم ونقدركم، وانتم قدركم فوق راسي، وأنا نتمنى باش نكون معاكم وكله تقريب يصفقوا عليها الكلام هذاك.

0: نخدموا الحصة بجزء من المسلسل الإذاعي ليام تداول، وهي من وحي الحكايات الشعبية، إخراج محمد المختال وزير. حلقة بثت بتاريخ 20 سبتمبر 1984.
1: من وحي الحكايات الشعبية، الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية تقدم

0: ليال تتداول، مسلسل إذاعي من اقتباس وإخراج المختار الوزير.
1: ليام تداول
2: ودوام الحال من المحال، والعبد معليه كان يرى من نفسه، مرة يضحك ومرة متبسم، ومرة تلقاه قد هذا كشان الدنيا قلبه بقلبه، مرة الفوق ومرة اللوط.
1: ليام تداول
2: وما يعجبك في الدهر كان طوله، مسكين من يتمسك بالحاجة ويقول كسبت هالآبد الآبدين، حاله حال الولد الصغير وتشرات له حاجة جديدة إذا ما بيتها معاه راهي عند راسه.
1: ليام تداول
2: ومسكين من يقف قدام مرايا ويضرب بيديها على الصدر ويتكسل ويخزر الوجه ويسلط هك الأربع شعرات التالي بخلاص، ويزيد يتكسل ويقعد ظهره ويقول الله صحة الأبدان، وينسى اللي ألف واحد سبقوه في وقفة كيف وقفته، وألف مرة كل قوة للضعف ترجع، وألف مرة من الضعف تخلقت قوة.
1: ليام تداول
2: ومضعف اللي يتمسك برايو ويعتقد اللي مسبق رايو راي، ولا جات بعده فكرة، اجمع الحقائق ظاهرها وباطنها وما خفاتش عليك خافية.
1: سيدي بنادم ما يخزر كان وين ويقف، ما يهزش راسه الفوق ويرى لبعد شوي.
2: يا سادة يا مستمعين، ما نقعدوش نعدو والحالات بزايد وعمال تزيد وتتنوع وتتلون كيف نوار العشية، غير العابد ذاكرته قصيرة، وهذا كاش يخلي القدم تزل وتزلق بالسبب وبغير السبب.
1: كان يا مكان في سلف العصر وغابر الزمان، من أمر هالإنسان العجب بالعجاب، كان في التور ولا في التور، ومن التور للتور نسير وحوش. كان
2: المسكين قليل ضعيف حال، إذا تعشى مفطر وإذا فطر ما تعشى، ما كانش صحة أبدان، المرض عامل فيه، يخرج من مرضى يرتاح حيامات تخطفه الأخرى، هزلت صحته وضعفت معنوياته، عايش في بيت اللبي بمردود، هوكا ساعة ساعة يخرج قدام الدار يقعد مقعمز متكي على الحيط، الحركة القليلة والدبة الثقيلة والعين ذابلة مرخية.
1: حالك في الحالة تسخف الحجر، لو تعطيه الدنيا زعما اش يعمل وعلى نسيرة يسير.
2: علمي علمك،
1: احنا نساعدوه ونشوف واش يقع من امر هالانسان، نبعثوا له السعد، نبعثوا له البخت، ونقولوا ما تقول لمثال الدنيا عطاته.
2: يا سادة يا كرام، وفي يوم من الأيام والحال خريف والدنيا مغيمة، وصاحبنا الإنسان مخبي خانس في هاك البيت، واللبي بدق عليه دقات خفاف دقات لطاف، لو مسكات والصمت المخيم في هاك المكان ما تنجم وذن إنسان تسمعهم. استغرب الإنسان وكان عايش منسي في طرف الخلاء، لا زاير يزور ولا حد يدور في هاك الحطايط. قلنا استغرب وزاد استغرب، ومنها تلكمت في بعضه ومن بقعته ما تحركش. تعديت مديدة كيف عاود دق الباب، صاحبنا الإنسان هز راسه ورشق عينيه قدامه، ما عادش عنده شك، حد ورا الباب. شقق الباب ومنها حل ونص حل، امتكي على الفردة يثبت ويخزر، ماهوش مصدق اللي ترى فيه عينه، طفلة جميلة زين وعين واقفة قدامه، هاك اللي يقولك الصغر والشبوبية، من حين وتمتم ومن الباه تقللها.
3: انت ايش تكون وايش تعملوني؟
1: انا السعد، انا البخت،
2: جاوبها صاحبنا الإنسان.
3: إذا كنت السعد، إذا كنت البخت، شيلني ساعدني، خلي الوكس اللي نزل عليا يمشي ونرتاح. حملت ما حملت الأشبال، ظهري من الهم تحناه.
1: أخرج من هالخلية، أترك هالكوخ وأقصد المدينة.
3: شو نعمل في المدينة وأنا لا عندي لا أهل لا أصحاب؟
1: أخرج أخرج وش عليك، أنا السعد وأنا البخت، من كل بلية نشيك، غير نوسيك إياك غدوة تنساني.
2: جاوبها الإنسان.
3: ألف أعوذ بالله إذا كان هذا يكون مني.

0: شارك في الحلقة الأولى من هذا المسلسل الممثلة
1: رفيعة،
0: الإنسان
2: صالح الرحموني،
1: الراوي
0: أحمد التونسي.
3: من وحي الحكايات الشعبية قدمت لكم الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية ليام تداول. ليام تداول مسلسل إذاعي من اقتباس وإخراج المختار الوزير.
4: ساعة من زمان.
5: وصلنا لآخر محطة في حصة اليوم، شكرا لفريق خزينة الإذاعة التونسية، وإحنا نتقابل في مواعيد إذاعية قادمة بإذن الله. إلى اللقاء.
6: أنا من قلبي حبيتك، روحي وعقلي الكل فداك. أنا من قلبي حبيتك، روحي وعقلي الكل فداك. في وسطك ليني

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: تمام الرابعة صباحا هنا في تونس. الوضع الجوي يتوصل ملائما اليوم الاثنين لنزول أمطار تشمل بعد الظهر مناطق الوسط والجنوب الغربي خاصة ولايتي توزر وقبلي مع تسجيل انخفاض في درجات الحرارة وفق المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس السطوري.
2: يوم الاثنين مش يتواصل الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار مؤقتا تكون حتى محليا غزيرة في جهات الجنوب الغربي ولايتي توزر وقبلي، تشمل تدريجيا جهات الشمال والمناطق الشرقية للوسط والجنوب وين تكون بأقل فاعلية، يعني نحكي على أمطار متوسطة لغير ريحة، باش تكون شمالية بالشمال والوسط الشرقية بالجنوب عموما ضعيفة فمعتدلة. البحر باش يتواصل قليل الاضطراب، يصبح متموج في فترات ما بعد الظهر. درجات الحرارة ليلا تكون عامة بين 20 و 25 درجة، لا تتجاوز 16 درجة في المرتفعات الغربية، تصل إلى 27 درجة في أقصى الجنوب. تقريبا يكون فما انخفاض طفيف حتى في درجات الحرارة.
1: اليوم الاثنين آخر أجل لإيداع تصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين والمنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد وفق ما أعلنت في وقت سابق الإدارة العامة للأداءات. سوق السيارات في تونس تشهد انتعاشة خلال الأشهر الثمانية المنقضية من السنة، حيث ارتفع إجمالي المبيعات في السوقين الرسمية والموازية بنسبة 13.78% مقارنة بالسنة الماضية وفق إحصائيات للغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات، وقد استحوذت المسالك الموازية على ثلث المبيعات. في أخبار العالم، دوي في جهر قوي في أحد مواقع الجيش السوري في محيط بلدة العيس جنوب حلب، عقبته انفجارات متتالية وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية. ونقلت الوكالة عن قائد عمليات حلب في مديرية الطوارئ فيصل محمد علي إجلاء 4 إصابات، بينما يتم العمل على إخلاء المنازل القريبة من محيط الانفجار. في الملف الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الخيارات الحالية على الطاولة هي محو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة. من جانبها، ردت القيادة العسكرية الإيرانية بالقول إن أي هجوم جديد سيدفعها إلى استهداف القواعد والمصالح الأمريكية على نحو متواصل، مضيفة أنها ستعتبر حلفاء واشنطن في المنطقة أطرافا في الصراع. وكان الجيش الإيراني قد أكد أن لديه معلومات تفيد بالتحضير لهجوم على الجمهورية الإسلامية دون أن يوضح تفاصيل تلك المعلومات. في الأثناء وبينما أعلنت الخارجية القطرية وجود تحركات لاستئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأن وزير الخارجية عباس عرقجي توجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيتوقف في قطر خلال رحلته. ميدانيا، أعلن الجيش الإيراني إسقاط طائرة مسيرة متطورة مخصصة للاستطلاع من طراز أوربيتر فوق مضيق هرمز. هذا وأظهرت بيانات الشحن اليوم الاثنين أن 12 سفينة سلع أولية عبرت مضيق هرمز مطلع الأسبوع، انخفاضا من 35 سفينة مطلع الأسبوع الماضي، في ظل استمرار التوتر في الخليج وبقاء الوضع بين الولايات المتحدة وإيران في حالة جمود. اقتصاديا، هبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي بأكثر من دولار لتصل إلى 99.22 دولارا للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 81 سنتا لتصل إلى 103.06 دولار للبرميل. هذا الموجز، انتهى، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: الإذاعة الوطنية التونسية.
0: أخبار على رأس الساعة.
3: رياضة،
0: ثقافة،
3: موسيقى.
0: 24 ساعة على 24.
3: مش من عام
0: ولا حتى من 20. معاكم من 38.
4: تقدست يا خلاق. شعر وضاح الجبل، أداء البخاري بن صالح، ناي حسين بن ميلود، تسجيل محمد قفصية، إخراج محمد الحامدي.

يا من له سجد الوجود وسبحه، أنت العليم بمن أسر وصرحا. كم تائه لولا سناك لما اهتدى ولما استقام على الصراط فأفلحا. زكيت نفسه فانتهت عن غيها، وأذقت قلبه من هواك فجنحا. الله يا قدوس، يا رب الورى، يا خالق الليل المعسعس والضحى، أنت الذي بالعسر أبكى وابتلى، أنت الذي باليسر من وأفرحا. بالغيث بعد الموت تبعث في الثرى زهرا من البذر الرميم تفتحا. كم من هموم كالدجى أجليتها، كم من جديد بين بات وأصبحا. سبحانك، سبحانك اللهم، حمدك دعوة يغدو بها الداعي ويمسي رابحا.

0: يا مذهب الأحزان عن متضرع لم يلق غيرك للسعادة مانحا، أنت الرؤوف بكل عبد مؤمن يتلو الهدى وإليك يسعى كادحا. تحنو على من تاه في ظلم الأسى، فإذا بليل المستغيث قد امحى، أنت العفو وكم غفرت لجاحد يخطو بإذنك غاديا أو رائحا. أنت الذي يحميه عند منامه، لو يا مميت مسكت روحه ما صحا. من غيرك الأولى إلهي بالثنى، يا من صفاته تقتضي أن تمدحا. أقباس نورك في الوجود جلية تجلو هموم العبد حيث تفسحا. قبل الهدى أذنبت، فارحم تائبا يرجوك ربي أن تكون مسامحا.
1: من 1938
2: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
3: أم البدايات،
2: الإذاعة الوطنية التونسية،
1: أولى الإذاعات.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. الآن القرآن الكريم يرتل القارئ معز خموجة آية بينات من سورة طه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى.

تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى؟

هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى.

أُخْرَى لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى.

صغيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن

موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى

يعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدي.

سِوَاهُ قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى

فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى.

أنت لعل وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى.

0: مهتدي. صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ معز خموجة آيات بينات من سورة طه، ويرفع آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

الصلاة خير من النوم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: الإذاعة الوطنية التونسية،
3: أخبار على رأس الساعة،
2: رياضة،
3: ثقافة،
2: موسيقى،
3: 24 ساعة على 24،
2: مش من عام
3: ولا حتى من 20، معاكم من 38.

0: مملكة الثريا.
1: يدعوكم إليها رياض المرزوقي.
2: مستمعينا مستمعاتنا، أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم.

0: وعدنا بمناقشة بعض القضايا الأساسية المتعلقة بغزو الفضاء، ومنها مجابهة العلماء للرحلات الفضائية البعيدة.
1: من المعلوم أن المسافات الفضائية هائلة إلى درجة أنها تحسب بالسنوات الضوئية، فلا يغني في التعبير عنها المتر والكيلومتر.
0: هذا صحيح، وهناك من الأجرام السماوية ما يبعد عنا عشرات الآلاف من السنين الضوئية، فقد يكون نجم ما قد انطفأ وتلاشى في عهد الإسكندر الأكبر مثلاً، بينما يصلنا ضوءه إلى اليوم، وهذا أكبر مشكل للسفر في الفضاء.
1: تعني أن الإنسان غير قادر على التنقل بنفسه إلى مسافة أبعد من المجموعة الشمسية مثلا؟
0: وهو غير قادر كذلك حاليا على إرسال مركبات آلية إلى مسافات شاسعة، فما الجدوى مثلا في أن إنسان اليوم يبعث مركبة تستكشف أطراف الكون إن كان للكون أطراف، وتعود المركبة بعد مئات السنين؟
1: لقد جسم توفيق الحكيم هذه المعضلة في إحدى مسرحياته، ففي رحلة إلى الغد يرسل بعض السجناء المتطوعين إلى كوكب بعيد ويرجعون، فإذا الأرض قد تغيرت تماما.
0: لقد دامت رحلتهم 3 قرون، فإذا هم مع أحفاد أحفادهم، بينما ظنوا أنهم لم يغيبوا سوى يوم وبضع يوم.
1: هنا تبرز آثار نظرية النسبية في تطبيقها على الزمن.
0: القضية ليست معقدة على الإطلاق، فهي تتطلب منا التجرد من اعتقادنا أن الزمن واحد بينما هو في الحقيقة أزمنة.
1: لعل الفرق بين دوران الكواكب يعطينا مثلا واضحا للاختلاف الزمني.
0: فما نسميه يوما، أي دوران الأرض حول الشمس،
1: نعم،
0: يختلف في كل كوكب آخر من المجموعة الشمسية، وقد يبلغ طول اليوم على كوكب أضعاف أضعاف اليوم الأرضي.

0: عندما يحل رواد الفضاء في مسرحية الحكيم بالأرض يجدون عالما أفضل تخلص من الأمراض وأطال العمر الافتراضي.
1: لكن مشكلة الراحلين عن الأرض ليست في تحسن العالم ولا حتى في تخلصهم من الأحكام القضائية، وقد ذكرنا أنهم كانوا نزلاء السجن.
0: قضيتهم الكبرى هي بالطبع في التمكن من التأقلم والانسجام مع العالم الجديد.
1: وهنا يعالج الحكيم موضوعا سبق أن عالجه في مسرحيته الشهيرة أهل الكهف.
0: يقول أحد الرواد السجناء في مسرحية الحكيم:
1: معروف أن الزمن على الأرض نسبي، وبمجرد انطلاقنا من الأرض بسرعة الضوء نتجرد أيضا من الزمن، وتصبح اللحظة مساوية لعام هنا. كل هذا صحيح في نظرية الحقيقة العلمية، لكن الحقيقة الشعورية، شعوري أنا، ماذا أصنع فيه؟
0: لا يتبادر إلى أذهاننا أن المشكلة هنا فلسفية بحتة، فهي كذلك عملية.
1: إن آثار الرحلات الفضائية الطويلة غير معروفة، وندرك بالتالي التردد الكبير إذا السفر إلى المريخ مثلا، وهو أقرب كواكب المجموعة الشمسية من الأرض.
0: يمكن أن نتصور أن رحلة تستغرق بضعة أشهر أو سنة ليس فيها خطورة كبيرة على الإنسان،
1: ويمكن أن نتصور العكس كذلك، والحق أن لا أحد يقدر على إثبات هذا أو ذاك.
0: وتجارب المحطات الفضائية
1: تمثل تجربة مير تقدما كبيرا في هذا المجال، ولكن الانتقال نحو كواكب أخرى فيها جوانب من التأثير المادي والنفساني لا تمكن تجربتها في محطة قارة على مدار ثابت.
0: ما الحل إذن؟
1: الحل العاجل هو إيفاد مركبات أو مسابر آلية يكتفي الإنسان بتسييرها من الأرض.
0: وفي هذا المجال برامج لاستكشاف الكواكب الشمسية البعيدة والشمس، أليس كذلك؟
1: نعم، وبل يفترض أن بعض هذه المسابر تخرج حتى عن المجموعة الشمسية إلى مسافة تعد هائلة، ولو أنها تبقى ضئيلة بالقياس إلى امتداد الكون.
0: والرحلات المسكونة ماذا عنها؟
1: ربما تتم رحلات أخرى إلى القمر والمريخ خلال السنوات الأولى من القرن القادم، ولا شيء غير ذلك حاليا.
0: ربما اكتشف العلماء طرقا جديدة لدفع سفن الفضاء وتحريكها ترفع من سرعتها وتمكن البشر من القيام برحلات الفضاء في أزمان معقولة.
1: تطور الوسائل التقنية واكتشاف طاقات أخرى أمر وارد، لكن ذلك لا يحل المشكلة.
0: وفيما تتمثل المشكلة إذن؟
1: في الجسم البشري نفسه، فهو غير قادر على تجاوز سرعة معينة. والقول عند الحكيم بأن سرعة الصاروخ بلغت سرعة الضوء مناقض لكل القوانين الفيزيائية، فلا يمكن لأي جسم مادي، والصاروخ جسم مادي، أن يتنقل بسرعة الضوء إلا إذا ما تلاشى إلى ذرات وهباء منثور.
0: وإذا ما صعدنا السرعة في حدود تسمح بها الفيزياء،
1: تستغرق الرحلات حين ذاك وقتا أقل، لكنه يبقى وقتا طويلا.
0: ونصطدم هنا بعائقين هما ما يمكن أن يصيب الرواد من ضرر بدني ونفسي، ومشكلة التنسيق بين الزمن الأرضي وزمن الفضاء.
1: والمشكل الزمني أعسر حلا، ولنفترض جدلا أن بعض الناس قبلوا التضحية فسافروا وهم على علم بأنهم سيعودون، فيجدون جيلهم قد فني والأرض قد تغيرت. في هذه الحالة تكون هناك قضايا التزويد بالطاقة والأكسجين والغذاء وسائر ما تحتاج إليه مجموعة من الناس لمدة قد تبلغ سنوات،
0: ولا قدرة للرواد بالطبع على التزود في محيط فارغ ميت.
1: لنقل على الأصح أنه محيط غير ملائم للحياة.
0: وكيف حل العلماء المشكلة؟
1: يتصور العلماء أن الرحلات الفضائية البعيدة إن تمت فمن الضروري تجميد الرواد أو تخديرهم بحيث لا يحتاجون إلى استهلاك قدر كبير من الهواء والغذاء والطاقة والماء.
0: هذا حل من قصص الخيال العلمي، وهو شبيه بنوم بعض أصناف الحيوان كالدببة خلال فصل الشتاء.
1: إن إرسال سفينة فضاء لعدة أشهر أو سنوات هو الآن من الخيال العلمي، لا على معنى الاستحالة، بل على معنى الفكرة المختمرة التي تنتظر التطبيق.

0: المسابر أو المركبات الآلية التي ترسل الآن في رحلات بعيدة، هل تم حسم المشاكل التي تعترضها؟
1: تقريباً، لكن الطوارئ في أمثال هذه التجارب كثيرة، وقد رأينا مشاكل المرصد الفضائي الذي لم تشتغل أجنحته المعدة لعكس الطاقة الشمسية.
0: أعلمنا أن هذه الأجنحة وهي كالمرايا لم تنفتح على عكس ما كان منتظراً عند إطلاق المركبة.
1: ولدينا مثال المركبة الأخيرة التي حاول الرواد استعادتها بذراع آلية ثم بأيديهم عندما فشلت في اتخاذ المدار المعد لها.
0: وأقرب الأمثلة إلى ما نقول مثال مركبة الاستكشاف الأمريكية في المريخ، وقد تعطلت مرات ثم انقطع الاتصال بها.
1: يتعلق الأمر في الحقيقة بالآلة الروبو الذي يبدو أنه توقف عن العمل أو أن الاتصال به قد انقطع.
0: فأي عطب يصيب مركبة وهي نائية عن الأرض يصبح معضلة في إصلاحها.
1: لنتصور ما يكون الشأن إذا ما ابتعدت المركبة مسافة أشهر من الطيران عن الأرض.
0: يصبح وجود الإنسان على متن المركبة ضروريا لإصلاح العطب الطارئ، فالاتصال ليس دائما ميسورا بسبب الأمواج الكهربائية والمغناطيسية
1: ولأسباب أخرى كثيرة، منها مرور أجرام كالشهب والنيازك أو حجب بعض الكواكب للاتصال بتشويش محيطه،
0: كما يكون عند الدخول في نفق أو الصعود على مرتفع في الأرض.
1: وربما قامت عواصف كهربائية مغناطيسية كما في هياج البقع الشمسية إلى آخر هذه الأسباب.
0: فنحن أمام خيار صعب، إما المحافظة على الحياة البشرية بإرسال مركبات آلية أو التعرض لمخاطر العطب وانقطاع الاتصال.
1: وحتى في حال وجود رواد من البشر فالعطب ممكن، لكن إصلاحه قد يكون أيسر.
0: هذا ولم نطرق الخطأ في زاوية الإطلاق أو حساب المسافة، ويتكلف غاليا، وكم من سفينة فضاء فقدت إلى الأبد لهذا السبب؟

0: لقد اتبع البشر قاعدة التجربة والخطأ، وتمكنوا بعد تضحيات بالغة من أن يكونوا قادرين نظرياً على إرسال رواد الفضاء.
1: وهذه التضحيات مادية وبشرية أيضاً.
0: ما زلنا نذكر رواد الفضاء الأمريكان الذين احترقوا في مركبة أبولو، ويقال إن عدداً من السوفيات هلكوا كذلك.
1: ولعل أهداف استكشاف الفضاء لا تبرر هذه التضحيات.
0: أما الأهداف الاقتصادية والحربية فلا تبرر ذلك بالطبع، لكن الأهداف العلمية تستحق التضحية.
1: ما هي أهمية أن نعلم خصائص بعض الكواكب أو تكون طبقات الجو أو أن نرصد بعض الظواهر؟ إن ذلك لا يبرر موتا واحدا.
0: يوجد هدف أعظم وأنبل من كل هذه الأهداف ويستحق في نظرنا أكبر التضحيات.
1: قد يكون هدفك تحقيق حلم البشرية في تحدي الطبيعة، أو أنك كالطفل الصغير تحلم بالطيران والتحليق.
0: بل هو الإجابة عن السؤال الخطير: هل توجد حياة خارج الأرض؟
1: وهل توجد هذه الحياة؟
0: أقترح تخصيص حلقة كاملة لهذه القضية، ويمكن أن نجيب الآن جملة فنقول: أما أن الحياة موجودة فأمر ممكن بل ومحتمل نظريا،
1: لكن الدليل العلمي لم يقم على ذلك
0: ولا نظنه يقوم قريبا.
1: إذن ما فائدة غزو الفضاء للإجابة عن هذا السؤال؟
0: البحث العلمي كالبحث عن إبرة في كومة قش، يتطلب التقصي الكامل وعدم إهمال أي احتمال مهما كان بعيدا،
1: ويتطلب صبرا كبيرا وإيمانا راسخا.
0: نعود إلى هذا الموضوع في الحلقة القادمة.
1: فإلى اللقاء مع تحيات مكي كربول وعواطف كمون.

0: مملكة الثريا.
1: أعدها رياض المرزوقي.

0: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تونس تحيي اليوم الاثنين 21 من سبتمبر مع سائر المجموعة الدولية اليوم العالمي للزهايمر. إدارة المخاطر والتصرف في الأزمات موضوع دورة تكوينية ينظمها مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات إفادة الثلاثاء المقبل بمقره بالعاصمة لفائدة الجمعيات من مختلف الولايات. تمديد أجل تسجيل الأفلام المشاركة في المسابقات الرسمية للدورة 37 لأيام قرطاج السينمائية إلى غاية 22 من سبتمبر الجاري. غرفة التجارة والصناعة لتونس تنظم يومي 22 و23 من سبتمبر الجاري بالعاصمة ورشة عمل إقليمية للتعريف بمزايا وإمكانات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات بهدف دعم المؤسسات التونسية وتعزيز استفادتها من الاتفاقيات التجارية الإقليمية. مركز النهوض بالصادرات يدعو الشركات التونسية الناشطة في قطاع البناء والأشغال العامة إلى المشاركة في الجناح الوطني ضمن فعاليات الدورة 9 لمعرض ليبيا للبناء 26 و2000 المزمع تنظيمها من 8 إلى 11 من نوفمبر المقبل بالمعرض الدولي بطرابلس. في أخبار العالم، الاحتلال الإسرائيلي يشن فجر اليوم حملة اعتقالات في عدة بلدات في الضفة الغربية المحتلة، ووزير الأمن الإسرائيلي يقتحم باحات المسجد الأقصى ويؤدي طقوسا تلمودية بالتزامن مع اقتحامات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمس وعدد من المستوطنين. في سوريا، قوة الاحتلال تستهدف فجر اليوم أطراف بلدات في ريف درعا الغربي بالقصف والنيران. نزوح أكثر من 149 ألف يمني في 8 محافظات جراء التصعيد العسكري بين الحوثيين والقوات الحكومية. ختاما وفي الملف الإيراني، إيران تقول اليوم أنها تلقت معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة اتخذت قرارا بشن هجوم جديد على طهران بموافقة بعض دول المنطقة، وتتوعد برد مؤلم دون أي قيود أو تمييز. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: عذب الكلام.

0: يا صباح الخير يا صباح الخير.
1: وحدها العزيمة تحقق آمال الإنسان مهما وجد من الصعوبات والعوائق، ذلك أن الذي يعقد نفسه ويوطنها على الدأب والعمل الجدي سينال مبتغاه إن شاء الله. وقد أورد المثل الروماني القديم هذا المعنى عندما قال: كل امرئ يصنع مصيره بنفسه. أما الحكمة الألمانية فتقول: الأحلام في الرأس لا بد لها من يدين وقدمين لتكون حقيقة. والمثل العربي قد عبر عن الطموح فقال: من سار على الدرب وصل. وقد أخذ شوقي معنى العزم والطموح في بعض إشارته فقال مؤكدا على قيمة الاعتماد على النفس: شرف العصاميين صنع نفوسهم، من ذا يقيس بهم بني الأشراف؟ قل للمشير إلى أبيه وجده: أعلمت للقمرين من أسلافي؟

الصبح شرق ونادى للكد رجالون سواد أقصد ربي مثل العادة للخدمة بعزم وإيمان نجم الصبح شرق

وجودك نبقى عدمينا وانتاجك يغزو البلدان وان شاء الله بوجهك زينة.

0: جت عينك عالأزمان قوم توكل على الرحمن.
1: قال الأحنف بن قيس: لا مروءة للكذوب، ولا سؤدد للبخيل، ولا ورع لسيء الخلق. وقال الشاعر الألماني ريلكا: الحسد خليق بأن يثير فينا شعور الرثاء للحاسد أكثر من الغضب عليه، فهو دليل على عجزه وقصوره، والذي يحسد آخر يعترف له ضمنيا بالتفوق عليه. وسئل أحد الذين طال بهم العمر عن السر في ذلك، فقال للأديب الساخر برنارد شو: السر في طول العمر ليس الأكل أو الدواء، وإنما تركت الحسد، فإنه لا شيء يقصف الأعمار مثل الحسد، لأن الحسود يعيش يومه منغصا ممتلئ القلب بالهم، ويقضي ليله ساهرا مع الحزن والحقد. فما كان من برنارد شو إلا أن أجابه على الفور: أنا لا أحسدك يا سيدي على طول عمرك، فأنا يكفيني من السعادة يوم واحد.

ثلاثة يثبتن الود في صدر أخيك: أن تبدأه بالسلام، وتوسع له في المجلس، وتدعوه بأحب الأسماء إليه. عمر بن الخطاب. وينسب إلى عمر قوله أيضا: يطوف الجوع حول باب الرجل العامل، ولكنه لا يجرؤ على أن يطرق بابه، وهو القائل: تعلموا العلم، وتعلموا للعلم السكينة والوقار والحلم. ومن أقواله كذلك: أخوف ما أخاف عليكم شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه.

يده رماني. يضرب هذا المثل لمن يسيء إليك وقد أحسنت إليه، وقد ضمنه أحد الشعراء فقال: فيا عجبا لمن ربيت طفلا ألقمته بأطراف البنان، أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني، وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني. ويشبه هذا المثل مثل كمجير أم عامر، وهي اسم الضبع التي اصطادها أحد الأعراب وهي صغيرة، فلما كبرت أكلت غنمه فقال: ومن يصنع المعروف في غير أهله يلاقي الذي لاقى مجير أم عامري، فأسمنها حتى إذا ما تكاملت فرته بأنياب لها وأظافري، فقل لذوي المعروف هذا جزاء من بدا يصنع المعروف في غير شاكري.

العلم رسالة سامية لجميع الناس، لذلك كان الحرص على طلبه شغل ذوي الهمة في جميع العصور. وقد بيّن ابن المقفع خصائص العالم فقال: على العالم أن يبدأ بنفسه ويؤدبها بعلمه، ولا تكون غايته اقتناء العلم لمعاونة غيره ونفعه به وحرمان نفسه منه، فيكون كالعين التي يشرب الناس ماءها وليس لها في ذلك شيء من المنفعة، وكدودة القز التي تحكم صنعته ولا تنتفع به. فينبغي لمن طلب العلم أن يبدأ بعظة نفسه، وليس للعالم أن يعيب امرأ بشيء فيه مثله، وينبغي لمن طلب أمرا أن يكون له فيه غاية ونهاية يعمل بها ويقف عندها ولا يتمادى في الطلب، فإنه يقال: من سار إلى غير غاية يوشك أن تنقطع به مطيته. ولا يليق بالعاقل أن يؤنب نفسه على ما فاته وليس في مقدوره، فربما أتاح الله له ما يهنأ به ولم يكن في حسبانه. وينبغي للعاقل أن يكون لهواه متهما، ولا يقبل من كل أحد حديثا، ولا يتمادى في الخطأ إذا ظهر له خطأه، ولا يقدم على أمر حتى يتبين له الصواب وتتضح له الحقيقة، ولا يكون كالرجل الذي يحيد عن الطريق فيستمر على الخطأ، فلا يزداد في السير إلا جهدا وعن القصد إلا بعدا. ويجب على العاقل أن يحب للناس ما يحب لنفسه، ولا يلتمس صلاح نفسه بفساد غيره.

يقول المستشرق دونسون روس في الخط العربي إن حروف العربية مرنة سهلة، لها في النفوس ما للصور من الجمال الفني، ولا سيما عندما تنقش على المباني وتزين على أغلفة الكتب. ويقول الأديب إبراهيم بن محمد الشيباني في الخط: الخط لسان اليد وبهجة الضمير وسفير العقول ووصي الفكر وأنس الإخوان عند الفرقة ومحادثتهم على بعد المسافة. قال أبو حيان التوحيدي: الحرف مبدأ الكلمة، والكلمة أصل المعنى، فمن كانت حروف خطه واضحة أوصل مبتغاه إلى من لا يراه.

صباح تونس يشرق بالمحبة والأنس وبالعمل والأمل. هذا الشاعر جعفر ماجد في صباح تونس يقول: بلادي فوق رابية تطل، يرفرف فوقها نور وظل، ويدنو الفجر في ثوب رهيف يجس يد الظلام ويستدل، ويخفق في السكون جناح ديك إذا انسل الظلام ولم يكل، ويعذب فوق مئذنة دعاء يموج على السطوح ويستقل، ويرتعش الفضاء بأغنيات إذا أبناء كل الحي صلوا. فهذا مطرق الحداد يعلو، وهذا الخبز في طرب يبل، وتثغو النعجة البيضاء لهفا، ويعبق من شقوق الأرض طل. هنالك إخوتي نهضوا خفافا، عليهم من بقايا النوم هلوا، فتسعى القهوة السمراء حينا، ويملأ بيتنا ضحك ودل، ويمضي الحي في مرح قديم، ويسعى لا يزيد ولا يقل.

0: كنتم مع عذب الكلام.
1: الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا تقديم الأستاذة ربح الورتاني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مجددا على موجات الأثير. نلتقي بكم في هذه الإشراقة الصباحية الهادئة لنغتنم معا لحظات من السكينة والهدوء. رغم صخب الحياة وسرعة أيامها، تبقى هناك لحظات تعيد للقلب توازنه وللروح صفاءها. إنها لحظات ذكر الله، تلك الكلمات القصيرة التي إذا استقرت في القلب غيرت مجرى الحياة كلها. مع حصتنا الإذاعية اليوم نغوص في بحر معاني الذكر ونكتشف كيف يكون سببا للسكينة ودرعا من القلق وطريقا إلى الله. كل يوم نلهج بآلاف الكلمات في العمل، مع العائلة، مع الأصدقاء، فكم منها كان ذكرا لله، كم منها كان توجها خالصا لله. أن تذكر الله في لحظات يومك هي لحظات القلوب التي وجدت طريقها إلى السكينة. أعزتي، أحسن الاستماع وليكن لكل واحد منا مع هذه الدقائق موعد مع نفسه، مع قوله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال أيضا جل في علاه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صدق الله العظيم. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. وعنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم؟ ذكر الله. انظروا كيف شبه النبي صلى الله عليه وسلم الغافل عن الذكر بالميت، فالذكر إذن هو الحياة الحقيقية للقلب، وبدونه يعيش الإنسان جسدا بلا روح. فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الفرق بين الذي يذكر الله تعالى وبين من لا يذكره: إنه مثل الفرق بين الحي والميت في نفعه وحسن مظهره. فمثل الذي يذكر ربه مثل الحي الذي ظاهره متزين بنور الحياة وباطنه بنور المعرفة وفيه النفع، ومثل الذي لا يذكر الله مثل الميت الذي ظاهره عاطل وباطنه باطل وليس فيه نفع. فكم فينا أعزائي من حي وكم فينا من ميت. كذلك بيوتنا توصف بالحية إذا كان ساكنوها يذكرون الله، وإلا فهي بيوت ميتة لخمول ساكنيها عن ذكر الله. إخوتي الأعزاء، تخيلوا معي حال أحد الأشخاص أرهقته ضغوط الحياة وأثقلته هموم لا تنتهي، ينام مضطربا ويصحو قلقا، يبحث عن الراحة في كل مكان إلا في المكان الصحيح. حتى جلس يوما مع أحد العارفين يشكو حاله، فقال له بكلمات بسيطة: يا ولدي، جرب أن تذكر الله. ضحك الشاب في نفسه وقال: كيف تكون كلمات قصيرة كسبحان الله أو الحمد لله أو أستغفر الله أو لا إله إلا الله أو الله أكبر علاجا لكل هذا الثقل؟ لكنه جرب، بدأ يذكر الله في صباحه وفي طريقه وقبل نومه، ومع الأيام بدأ يشعر بشيء غريب: القلق الذي كان يخنقه صار أخف، النوم الذي كان يهرب منه عاد إليه، والابتسامة التي غابت رجعت إلى وجهه. هذه ليست معجزة سحرية، بل هي سنة كونية أخبرنا الله بها، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالذكر ليس مجرد كلمات تقال باللسان، بل هو حصن من الشيطان الذي يجد في القلب الغافل مرتعا خصبا لوساوسه، وهو نور يقذفه الله في القلب فيبصر به الحق ويميز به الباطل. أيها المستمع الكريم، كم استغرقت اليوم من وقتك في ذكر الله مقارنة بوقتك مع هاتفك أو حديثك مع الأصدقاء؟ لا تجب الآن بصوت مرتفع، فقط دع الجواب يستقر في القلب، فهو كفيل بأن يغير يومك. في زمن كثرت فيه أسباب الشتات وتوزع الانتباه، تبقى كلمة الذكر ملجأ لكل قلب متعب وطريقا مضمونا إلى السكينة. فلنعاهد أنفسنا اليوم أن نجعل لألسنتنا وردا من الذكر، ولو كان قليلا في البداية، فالله يقول فاذكروني أذكركم. وقبل أن نختم ندعو الله عز وجل قائلين: اللهم اجعلنا من الذاكرين الشاكرين، اللهم اجعل قلوبنا معلقة بذكرك، ونور بصائرنا بهداك، واصلح شأننا كله. ربنا اجعلنا هداة مهتدين، لا ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وحربا لأعدائك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: قدمت لكم الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية، وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال، ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذة ربح الورتاني.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. الوضع الجوي يتواصل اليوم ملائما لنزول أمطار تشمل بعد الظهر مناطق الوسط والجنوب الغربي، خاصة ولايتي توزر وكبلي، مع تسجيل انخفاض في درجات الحرارة وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. اليوم الاثنين آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين والمنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد وفق بلاغ للإدارة العامة للأداءات. تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل، افتتاح الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون اليوم بتونس، والتي ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية إلى غاية 24 من سبتمبر الجاري. بعثة اقتصادية تونسية تتجه إلى الجزائر من 22 إلى 24 من الشهر الحالي لتعزيز العلاقات بين المؤسسات التونسية والجزائرية واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة. بمناسبة افتتاح الموسم الثقافي 26 و2027 و2000 مسرح أوبرا تونس، يعلن تنظيم الدورة السابعة لتظاهرة الخروج إلى المسرح، وذلك بداية من 25 من الشهر الحالي وتتواصل إلى غاية 1 أكتوبر المقبل بمدينة الثقافة شاذلي الإقليبي بالعاصمة. تونس تجدد التأكيد على مطلبها الثابت باسترداد أموالها المنهوبة والمهربة إلى الخارج، داعية إلى إصلاح النظام المالي الدولي، وذلك على هامش مشاركتها في الدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية التي تتواصل أشغالها بجنيف إلى غاية 25 من سبتمبر الجاري. في أخبارنا العالمية، قوة الاحتلال تعدم مواطنا في مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس، كما اقتحمت مستشفى في مدينة راملة واعتقلت مصابا بدعوى تنفيذه عملية إطلاق نار بحق مستوطنين نتج عنها مقتل إسرائيلي شمال المدينة. سلسلة انفجارات متتالية تهز فجر اليوم أحد مواقع الجيش السوري بريف حلب جنوب سوريا. القوات الحكومية اليمنية تعلن اليوم سيطرتها على مناطق في مديرية الوازعية شرق تعز بعد اشتباكات مع الحوثيين، مؤكدة التصدي لهجمات حوثية في جبهة كهبوب المطلة على باب المندب. ختاماً، الرئيس الأمريكي يبدي انفتاحه على لقاء نظيره الإيراني في مدينة نيويورك الأمريكية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وسط دعوات من نواب جمهوريين لترجيح المسار الدبلوماسي. نهاية هذا المعدل الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

0: مصباح جديد، أمل جديد، يوم سعيد، نهاركم يبدأ من هون، من الإذاعة الوطنية. معكم ملي تفيقوا في الدار، في الخدمة وفي الثنية، حوارات، لقاءات، استضافات ومواكبات. معنا ما يفوتكم شيء، معنا صبحكم أحلى.
1: مشيت أنا إلى المنى والمجد والشرفي، مشيت أنا إلى المنى والمجد والشرف والأمن من كل ما يفضي إلى التلافي، فلذ بخير

رائحه واقصد حماه واقصد حماه وفي أعتابه فقفي وقل أتيتك يا خير الورى وجيلا وقل أتيتك يا خير الورى وجيلا وذا الفؤاد

وذا فؤادي من الأهوال مرتجفي.

الحر في الصدف يا من له شق بدر التم حين دا يا من يا من له شق بدر التم حين دا والجذع حن له والجذع حن له كالوادي الدنف يا عمدتي واعتمادي يا عمدتي واعتمادي حين أعجز عن

حين أعجز عن رد الأمور التي تفضي إلى التلف، إني قصدتك فاقبلني، فاقبلني وخذ بيدي، إني قصدتك فاقبلني وخذ بيدي وقل لي أبشر، وقل لي أبشر بما، وقل لي أبشر بما، وقل لي أبشر بما ترجو ولا تخفي. تالله ما مثل طه في الورى أحد، تالله تالله ما مثل طه في الورى أحد في كل وصف، في كل وصف، وإني صادق الحليف. صلى على

0: صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: صباح الخير، صباح النور لكم الكل، مستمعينا مستمعاتنا، أهلا وسهلا بكم في صباح جديد، في يوم جديد. يا ربي العمل عليك وشد فيك، معكم ننطلقوا في أسبوع جديد. زيد هو الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر، اليوم الاثنين 21 سبتمبر 2026 الموافق لتسعة ربيع الثاني 1448. اليوم الشمس في بلادنا كان شروقها 6:06 وغروبها يكون 6:18. واليوم كما كل يوم نحن معكم للتسعة متاع الصباح في ثلاثة ساعات من المباشر، يأمنها من الجانب التقني محمد الغول، اليوم معانا فاروق الزيري في الأخراج الرقمي وفاطمة عبار في تنسيق فقرات لقانا. ومعانا أنتم أغلى مستمعين، إن شاء الله نهاركم زين، نجموا تتواصلوا معنا ديما، ومرحبا بكل اقتراحاتكم. أو كبدلنا اليوم، مبديناش بجلمة، مدينا بصوت علي البراق، والمجال ديما مفتوح لكم ولاقتراحاتكم شكيكة. تفيقوا تفيقوا منعوشين، وتفيقوا متفرهدين، وتفيقوا بالموجات الإيجابية مع الإذاعة الوطنية لأنها إذاعتكم وعلى امتداد أجيال وأجيال هي ديما معكم، فمرحبا بكم ديما. أوقات صلاة بالنسبة لليوم، صلاة الصبح كانت في الساعة 4:39، صلاة الظهر منتصف النهار 20، صلاة العصر اليوم 3:41، صلاة المغرب 26، وصلاة العشاء 7:45. ربي يتقبل من الجميع كل الصلوات وأيضا كل الدعوات.
2: دعوة خير،
3: يفضلكم يا بناتي وربي يرزقكم بالصحة والخير، وإن شاء الله يدوم حياتكم، وإن شاء الله وين تقبلوا تربحوا.
4: ربي يعطيك ما تتمنى، وربي يوسع لك رزقك، وربي ينور حياتك ويزيد دربك ويقلل مرضك، وربي إن شاء الله يا ربي يرزقك من حيث لا تحتسب.
2: دعوة خير.

0: اليوم.
1: طقس اليوم في بلادنا يتميز بتواصل الأمطار، تكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة خاصة بالشمال بالمناطق الشرقية، بينما في بقية الجهات تكون فما سحب عابرة ودرجات الحرارة مستقرة. الريح اليوم ضيفة فمعتدلة، شمالية بالشمال وبالوسط وشرقية بالجنوب، البحر قليل الاضطراب. وهذه فكرة أولى على طقس اليوم، ماهوش بعيد ياسر على طقس البارح مع انتظارنا للأمطار. وسبعة ونص نعطيكم أكثر تفاصيل وناخذ معكم كل المعطيات من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: يوم سعيد، صباحكم معنا أحلى. يوم سعيد، صباح التوينس الكل.
1: إن شاء الله صباحكم زين، إن شاء الله صباحكم فل وياسمين، إن شاء الله نهاركم أسعد يوم. 6:26 دقيقة على موجتنا، مرحبا بكم فريق كامل حضر لكم اليوم مجموعة من الفقرات إن شاء الله تفيدكم وإن شاء الله تكون في مستوى انتظاراتكم. فريقنا فيه نبيلة ورانيا في الإعداد، معنا رفيق الدريدي وسميرة السوري من خارج الأستوديو في النقاط الخارجية، ومعنا أمين الشبلي اليوم في وضع قائمة الأغاني، وإن شاء الله تكونوا معنا أنتوما حتى للتسعة متاع الصباح. حضرنا لكم اليوم، حضرنا لكم آخر أخبار البلاد وأخبار العالم زيدة. حضرنا لكم لقاءات من خارج استوديوهاتنا المركزية، وأولها تكون من محطة المنصف باي، وخرجنا زيدة مش نسألوا عن نقل اليوم نهار اثنين، وأول اثنين بعد العودة المدرسية لأنه العودة جت بثلاثة. دونك اليوم نتصور هكا اللي الناس الكل تخمم مش تخرج بكري تفاديا للاكتظاظ، بعد نشوفوا النقل والتونسي والنقل في ميكرو تروتوار. حضرته سميرة سوري اليوم نحكيه في فقرة الخبير وصفحتنا الاقتصادية على القروض البنكية المسندة للمهنيين، معكم نعرفوا أحوال الطقس بكل التفاصيل، ونقرأ زيد الجرائد وأبرز ما جاء فيها، ونتعرفوا على أخبار الرياضة وجديدها. بعد موجز 8 نستقبلوا ضيفنا من الصندوق الوطني للتأمين على المرض، ونحكي على منظومات التأمين على المرض وأجل إيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية وطبيب العائلة وبرشة مواضيع أخرين في علاقة بالصندوق الوطني للتأمين على المرض. هذا في ضيف الماتينال. نمشي معكم زيدا لوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، ونحكي على ولادنا اليوم ووقايتهم من مخاطر الإدمان على الشاشات. نعرف الكل نستعملوا برشا البورتابل، نستعملوا برشا التابلت، ونستعملوا برشا الورديناتور، والصغار جيل اليوم هو جيل متعلق ياسر بالتكنولوجيا الحديثة. فاليوم نطرحوا موضوع المخاطر في كلام مسؤول، عودة على أبرز التصريحات اللي صارت من مسؤولين من خبراء بين البارح واليوم، ونرجع زيادة لتعليقكم والاقتراحاتكم وبرشا أغاني إن شاء الله تعجبكم. مرحبا بكم الناس الكل، إن شاء الله صباحية خفيفة ومزيانة على موجات إذاعتكم لذاع الوطنية التونسية.

0: اللي يسأل على الوقت يقول له توا 6:07. مرحبا بمستمعين الكل، ومرحبا زيدا بفريق البرنامج الكل اللي اكتمل. رفيق الدريدي بعد لحظات يكون معنا مباشرة من الشارع التونسي، تنكتشفوا منين وين هو بصوت وصورة. رفيق مش وحده البرة من الأستوديو، مش يكونوا قرب لكم أيضا سميرة السورية زميلتنا اللي جتنا من إذاعة كفصة واللي تواصل معنا المشوار في هذه الشبكة في برنامج يوم سعيد، مش تنقل كل مشاغل التوينسة ونحاولوا أنه في كل مكان من الجمهورية التونسية. وين مشيوا؟ مشيوا الرفيق والشارع التونسي. حاضر. ألو ألو ألو، صباح النور رفيق، نهارك زين.
1: صباح الخير، أهلا وسهلا، مرحبا، مرحبا بيك وبكل مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. مصافحة جديدة في أول الأسبوع من محطة المنصف بيليا النقل البري في تونس العاصمة، شريان رئيسي للتنقل نحو مختلف جهات بلادنا. أكيد لهنا في التوقيت هذايا 6:36 دقيقة، حركية كبيرة برشا عيناها هوني في محطة المنصف باي، تواجد لمختلف اللواجات اللي تهز لجهات البلاد، خاصة يعني نحكي بالأساس هوني المنصف باي هي تهم بالأساس ولايات الساحل وكذلك الجنوب التونسي. الوجهات الكل هوني رناهم موجودين، حركية استثنائية اليوم نهار الاثنين أول أيام الأسبوع، وهو أول اثنين في العودة المدرسية والجامعية نجم نقوله، لأنه ذكروا العودة المدرسية كانت بتاريخ 3-15 سبتمبر، فذاك علاش اليوم الحقيقة الحركية استثنائية هوني في محطة المنصف بي. الأمور منظمة الحقيقة، ذا الشيء اللي عيناه واللي ريناه، شبابيك التذاكر مفتوحة للناس اللي

0: إطارها في كون وهي تمشي نحو وجهات معينة، وكذلك الأمور وسط المحطة منظمة، وتقريبا كل شخص يقص الكفتر نتاعه ويمشي يطلع في الواج مباشرة، يعني الأمور لهنا تمشي بسلاسة، ما فماش ما نقولوه في هذا الجانب. فقط يمكن فما البعض اللي يكونوا موجودين خارج المحطة، الحقيقة هذا عايننا معناه وجودهم، لكن هم عددهم مش كبير، معناه خلينا نقولوا
1: شي يقول المواطن، شي يقول السائق، هل أنه المحطة نظيفة، هل أنه وجود السواق والكراهب خارج المحطة يقلق المواطن ولا لا، السعر يبقى نفسه ولا فما زيادة في السعر ما نقوله؟
0: هو بالنسبة للسعر، بالنسبة للسعر يبقى هو نفسه تقريبا، يعني ما فماش فارق بالنسبة للسعر، لكن هذا أكيد معناها ينجم يكون إشكال بالنسبة للناس اللي تستنى دورها في المحطة والناس اللي تخدم بنظام كما نقولوا. لكن بالنسبة للبقية فأنه المواطن أكيد زادة، فما مواطنين راو يمشيوا ماذا بهم يقصوا تذكرتهم ويمشيوا مباشرة يشبك تذكر ويطلعوا في الواج بطريقة منظمة. زادة فما سيء يمكن الناس تبدأ مستعجلة ولا يمكن وصلت تمخر شوية، معناها تعرض الواج وين يبدأ ماشي يطلع معاه. لكن معناها الحقيقة خلينا نقولوا فما جانب آخر كبير من الناس زادة كانوا يخيروا الأمور تكون منظمة، لكن كما قلنا راه العدد مش كبير، معناها خلينا
1: هي اوقات الذروه ديما يا نهايه الاسبوع يا في الاعياد والعطل خاصه تتعبى المحطه برشا. المرافق موجوده رفيق من نوع من دورات المياه، الكراسي
0: موجوده في اماكن انتظار، لكن هوني راهو يا نبيله كما قلت لك الناس راهو ما تستناش لهنا، معناها الواج اللي تفرغ تجي لواج اخرى بعدها تعبي، معناها هذيك علاش هوني حتى يمكن اماكن الانتظار ساعات يبدو فارغين، معناها بصراحه لانه كما قلنا ما فماش قطع وقت للانتظار، خاصه في التوقيت هذا الصباح يمكن في توقيت اخر من النهار تكون معناها الناس تستنى، لكن لهنا اللي يعبي مباشره تجي الواج اللي بعده وهكذا. هذا ولايك معناها هوني حتى المواطن راهو ما يستناش، يقص تذكرته ويبداو ديجا يلوجوا فيه، خليني نقول لك معناها ايا شكون قص كوسا، ايا شكون قص تروان، شكون معناها ديما يبدا فما طلب معناها على الحرفية من طرف اصحاب الواجهات باش الناس الكل تقصد ربي وتخدم على رواحها.
1: سلمنا عليهم وقول لهم واحده واحده في الثنيه، وحطوا خاصة لذاعة الوطنية ونحن نونسوكم للي توصلوا للوجهة متاعكم. شكرا لك رفيق الدريدي من محطة النقل البري المنصف بي، المحطة الرئيسية لسيارات الأجرة الواجهات في تونس العاصمة. الحركة غاديكا كما قال رفيق إذا صباح منظمة أمورها واضحة، ما فماش انتظار، توفر خدمات النقل بين المدن، الواجهات مختلفة بين الوسط والساحل والجنوب التونسي، والمحطة هذه من المفروض تخدم 24 ساعة على 24 كامل أيام الأسبوع. إن شاء الله ربي يوصلكم سلمين، أنتم اللي توا مش تاخذوا اللواج وتروحوا ولا تقصدوا ربي وين ما كنتوا ماشيين، نحن هنا معاكم نونسوكم على امتداد الأسبوع زيادة كيفكم أنتم نخدموا، و24 ساعة على 24 هذه اللي ذاع الوطنين. نسمعكم غنية ونكملوا معاكم.

سعيد. يوم سعيد صباح التوينسا الكل. التوينسا وغير التوينسا، وين ما يوصل صوتنا وين ما توصل صورتنا، نتمنى لكم يوم سعيد. نحن الفريق الكل اللي نكملوا معكم للتسعة. نحكي توا على المقدمة، كتاب المقدمة للعلامة عبد الرحمن ابن محمد بن خلدون. الكتاب هذية اللي الملف متاعه موضوع على قائمة الترشح للتسجيل ضمن سجل ذاكرة العالم التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو، هذا في إطار ترشح مشترك تقدمت به تونس والجزائر ومصر وتركيا ضمن دورة 2026-2027 من برنامج ذاكرة العالم. البرنامج هذا يجمع كل الكتب وخاصة الأثار اللي بقات من العالم واللي ما تتنساش واللي ديما نتورثوها جيل بعد جيل، وما خيرش من المقدمة متاع ابن خلدون. الملف يخضع لتقييم لجان الخبراء المعتمدين لدى المنظمة، ومش يتم الإعلان على عناصر التراث الوثائقي اللي مش تلتحق بسجل ذاكرة العالم بمناسبة انعقاد المجلس التنفيذي لليونسكو، هذا يكون في ربيع 2027. تونس من توا قاعدة تنسق في عملية إعداد الملف هذية انطلاقا من القيمة التاريخية والعلمية اللي يمثلها الكتاب المقدمة، مقدمة ابن خلدون، من أبرز المؤلفات الفكرية المرتبطة بتاريخ المنطقة الكل، وبالنظر إلى ارتباط مسيرة ابن خلدون بتونس وأيضا بعدد من البلدان اللي ساهمت في حفظ مخطوطات المؤلف هذية وانتشارها. تحيين مسار الترشح يجي بعد جهود كبيرة امتدت لسنوات، لأنه إعداد الملف انطلق من 2017 ومن بعد توقف لفترة، ثم بعد رجعنا وسجلنا المقدمة في سجل ذاكرة العالم. إن شاء الله الترشح هذية يجي بنا نجاح آخر لتونس، وتبقى مقدمة ابن خلدون من أهم المؤلفات، وننتظر النظر في الملف هذية وتقديم نتائج التقييم كما قلنا بعد ما تنظر اللجان متاع الخبراء لدى اليونسكو في الملف في المقدمة، ثم يتم الإعلان الرسمي عن عناصر التراث الوثائقي اللي مش تدرج بعد ضمن سجل ذاكرة العالم في دورة 2026-2027. يسأل فيا المخرج الإذاعي سي محمد الغول، هاي شنو نعديو فيروز ولا ما نعديوش فيروز؟ شنو رأيكم انتم مستمعين؟ وقيتها توا 6:47 دقيقة، نخليكم مع صوت فيروز ومن بعد نرجعوا لنشرة أخبار السبعة وفيها كل المستجدات من تونس ومن العالم، وبعد أخبار السبعة يتواصل برنامج يوم سعيد. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام الناس الكل.

0: الدكتور حكيم.
1: النجموش ناكلوا الغلة قد ما نحبوا من غير حساب، لا أقصى ما ينجم يأكل الإنسان 300 جرام على خاطر الإكثار يزيد في الوزن والشحم في الدم، والوجبة ما عادش تولي متوازنة. وقتاش ناكلوا هالغلة؟ ياريت نتعودوا ناخذوا كعيبة في فطور الصباح، وإذا مستنسين نحبوا على تحريشة تنجم تكون متكونة من كعبة غلة وكاس حليب وإلا ياغورتا.
0: الدكتور حكيم.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
4: السابعة صباحا بتوقيت تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس المحتلة. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. نبض الصورة وصدى المستقبل شعار الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون التي تفتتح اليوم بتونس. توقعات بتواصل نزول الأمطار اليوم خاصة بالوسط وبالجنوب الغربي وانخفاض في درجات الحرارة. تونس تجدد المطالبة باسترداد أموالها المنهوبة والمهربة إلى الخارج وتدعو إلى إصلاح النظام المالي العالمي. وفي العالم إدانات عربية واسعة لاقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف باحات المسجد الأقصى المبارك. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. تفتتح اليوم بتونس الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون التي ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية إلى غاية 24 من سبتمبر الجاري تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل، في تظاهرة عربية تجمع نجوم الفن والإعلام والمهنيين في القطاع السمعي والبصري. نفيسة حسني.
5: يحتضن المسرح الأثري بقرطاج حفل الافتتاح من يوم 21 من سبتمبر، كما يتضمن حفل الافتتاح تكريم عدد من نجوم الشاشة والأثير والسينما العربية احتفاء بإسهاماتهم في تطوير المشهد الفني والإعلامي العربي. أما حفل الاختتام فسيكون مع سهرة فنية يحتضنها مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة يوم 24 من سبتمبر. ولا تقتصر السهرة الختامية على الجانب الفني، إذ تشهد كذلك تتويج الأعمال الفائزة في المسابقات الإذاعية والتلفزيونية الرئيسية والموازية، إلى جانب مسابقة الإعلام الجديدة. ويتنافس على جوائز المهرجان 320 عملا بين مسابقات رسمية وموازية.
4: يتواصل الوضع الجوي اليوم ملائما لنزول الأمطار، حيث تشمل بعد الظهر مناطق من الوسط ومن الجنوب الغربي خاصة ولايتي تزرواق بلي مع تسجيل انخفاض في درجات الحرارة، وفق المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس السطوري.
6: يوم الاثنين مش يتواصل الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار مؤقتا، تكون حتى محليا غزيرة في جهات الجنوب الغربي ولايتي توزر وقبلي، تشمل تدريجيا جهات الشمال والمناطق الشرقية للوسط والجنوب، وين تكون بأقل فاعلية، يعني نحكي على أمطار متوسطة لغير ريحة، باش تكون شمالية بالشمال والوسط الشرقية بالجنوب عموما ضعيفة فمعتدلة. البحر باش يتواصل قليل الاضطراب، يصبح متموج في فترات ما بعد الظهر. درجات الحرارة ليلا تكون عامة بين 20 و 25 درجة، لا تتجاوز 16 درجة في المرتفعات الغربية، تصل إلى 27 درجة في أقصى الجنوب. تقريبا يكون فما انخفاض طفيف حتى في درجات الحرارة.
4: تحصلت 387,685 أسرة على منحة العائلات الفقيرة تزامنا مع العودة المدرسية، حسب ما كشفه للإذاعة الوطنية الممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية وليد القاسمي، مضيفا أن العودة المدرسية هذه السنة تزامنت مع تحويلات مالية هامة.
7: التدخلات اللي تقدمها الوزارة بمناسبة العودة المدرسية تتنزل في إطار منظومة كاملة، هي منظومة الأمن الاجتماعي تكون متواصلة على مدار السنة. بالنسبة ل 2026-2027 العودة المدرسية تزامنت مع تحويلات مالية هامة في أول السنة. بالنسبة للتحويلات المالية، العائلات حصلوا على ما يسمى احنا منح العائلات الفقيرة اللي هي قيمتها 280 دينار، مشيت ل 387,685 أسرة، وترافق مع هالمنح هذه ثم مساعدات شهرية بعنوان الأطفال اللي هي قيمتها 30 دينار، وتم توزيعها وإحالتها كل ثلاثية، وتويكة وصلتها متاع الثلاثي الثاني شملت تقريبا 600,000 طفل. وعنا مساعدة أخرى اللي هي لفائدة الأطفال بعنوان التمدرس، 10 دينار للتلميذ و20 دينار للتلميذ حاملة للإعاقة، والعدد متاعها يقارب 230,000 مساعدة، وهي تمشي هذه بالضبط 217,000 للتلاميذ و14,000 للتلاميذ حاملي الإعاقة.
4: وفي علاقة بالنقل المدرسي، بيّن ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية وليد القاسمي أن الوزارة ستمكن نحو 60,000 تلميذ وطالب من اشتراكات النقل المدرسي خلال السنة الدراسية الحالية.
7: في العودة المدرسية تم إرساء خدمة جديدة اللي هي عندها بعض السنوات اللي دخلت، اللي هي النقل المدرسي للتلامذة. وزارة الشؤون الاجتماعية تمكن التلامذة والطلبة من اشتراكات النقل المدرسي، وفي سنة 2025-2026 انتفع بخدمة النقل المدرسي قرابة 36,000 تلميذ وطالب، ونتوقع في عام السنين توصل حتى لحدود 60,000 بما أنه تم إشراك منظوري التكوين المهني.
4: سجل عدد قتلى حوادث المرور منذ بداية السنة وإلى غاية 18 من سبتمبر الجاري ارتفاعا بنسبة 11% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وفق ما أكده المرصد الوطني لسلامة المرور. وأفاد المرصد بأنه تم منذ بداية هذه السنة تسجيل حوالي 3390 حادثا خلفت 980 قتيل ونحو 4440 جريحا، مضيفا أن السهو وعدم الانتباه يتصدران الأسباب المؤدية إلى الحوادث تليهما السرعة. شهدت سوق السيارات في تونس انتعاشة ملحوظة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية، حيث ارتفع إجمالي مبيعات السيارات في السوقين الرسمية والموازية بنسبة 13.78%، وسجلت عمليات بيع السيارات في المسالك الموازية بين إعادة التسجيل واستعمال الامتياز الجبائي للتونسيين المقيمين بالخارج FCR ارتفاعا لافتا بنسبة 18.31%. تحتضن مدينة تستور يومي الأربعاء والخميس القادمين الأيام التحسيسية حول التحويل الغذائي المستدام وتثمين المنتجات الفلاحية بمشاركة المنتجين والنساء العاملات في القطاع، وتأتي هذه التظاهرة في إطار مشروع هيكلة الخدمات الاقتصادية والبيئية للمرأة الفلاحة الناشطة في مجال تحويل المنتجات الفلاحية، والذي تنفذه الحكومة الكندية منذ 2022. مزيد من التفاصيل تقدمها مديرة المشروع إلهام المسعودي للزميلة فاتن التجاني.
8: مشروع بسيتات هو مشروع ممول من الحكومة الكندية عن طريق أفير مونديال كندا، 12 شريك على أرض الميدان من شركات تعاونية فلاحية ومجامع تنمية فلاحية على 6 مناطق تدخل. نحب نوصل ل 2800 مستفيد، منهم 80% نساء و 50% من الشباب. النتيجة النهائية المنتظرة من مشروع التمكين الاقتصادي والاجتماعي لهالنساء النشطات في مجال تحويل منتوجات الفلاحية، وزيادة تكيف يفهم مع التغيرات وصمودهم أمام التغيرات المناخية.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
4: أهلا بكم من جديد. جددت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف على هامش مشاركتها في الدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، جددت التأكيد على مطالبة تونس باسترداد أموالها المنهوبة والمهربة إلى الخارج، داعية إلى إصلاح النظام المالي العالمي بما يضع حداً لأزمة المديونية التي تثقل كاهل اقتصادات العديد من الدول النامية، وتبحث الدورة عددا من الملفات الاقتصادية والتنموية، من ذلك تداعيات النزاع في مضيق هرمز على البلدان النامية في مجالات الطاقة والغذاء والتنمية، إلى جانب سبل مواجهة الصدمات الناجمة عن الاضطرابات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية. في الملف الإيراني، أفادت وكالة تسنيم بأن وزير الخارجية الإيراني سيزور قطر قبل توجهه إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأفاد المتحدث باسم الخارجية القطرية من جهته بأن قطر تتبادل منذ أسبوعين أفكارا مختلفة بشأن استئناف محادثات إيران. من جهتها قالت عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي الجمهورية أنا بولينا لونا لفوكس نيوز، قالت إن أفضل خيار للولايات المتحدة هو التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران، وأضافت أن التوصل إلى اتفاق يتطلب محادثات مكثفة مع حكومات لديها قنوات اتصال مع إيران، مشيرة إلى أن محادثات ترامب المرتقبة مع الرئيس الصيني والجانب الروسي ستتناول الحرب على إيران. في الأراضي الفلسطينية المحتلة، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس عدة مناطق فلسطينية في الضفة الغربية، واعتقل فلسطينيين اثنين أحدهما طفل، في وقت واصل فيه المستوطنون اعتداءاتهم. يأتي ذلك في وقت توالت فيه الإدانات العربية إثر إقدام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إتمار بن غفير ومجموعات من المستوطنين على اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك وأدائه طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. واستنكرت كل من السعودية وقطر والأردن ومجلس التعاون الخليجي ووزارة الأوقاف الفلسطينية هذا الاقتحام، واصفة إياه بالانتهاك الصارخ والتصعيد الخطير للوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف. هنا تونس الإذاعة الوطنية، هكذا نصل مستمعينا ومشاهدينا الأكارم إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري. أمنه لكم شهاب الحجلاوي، وأخرجه إذاعيا محمد الغول، ومرئيا فاروق الزارعي. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين. نبض الصورة وصدى المستقبل شعار الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون التي تفتتح اليوم بتونس. توقعات بتواصل نزول الأمطار اليوم خاصة بالوسط وبالجنوب الغربي، وانخفاض في درجات الحرارة. تونس تجدد المطالبة باسترداد أموالها المنهوبة والمهربة إلى الخارج، وتدعو إلى إصلاح النظام المالي العالمي. وفي العالم، إدانات عربية واسعة لاقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف باحات المسجد الأقصى المبارك. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام. مستمعينا الكرام، المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع نبيل عبيد. متابعة رائقة للجميع، وإلى اللقاء.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعربسات.
1: فكونوا في الموعد.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: Aga.
1: هذا جديد لطفي بوشناق، رجعنا بها الغنية بعد أخبار السبعة. تسلم عليكم تونس وتقول لكم مشتاقة صباح الخير يا تونس، وصباح الخير للتونس الكل. السبعة 21 دقيقة على موجاتنا، مرحبا بكم إذا التحقتوا بنا الآن. نواصلوا معكم في يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية حتى للتسعة متاع الصباح. والآن موعد فقرتنا الاقتصادية، ومعنا اليوم خبيرنا البنكي سي محمد نخيلي.
2: الخبير
1: مع الخبير اليوم نحكي على القروض في تونس، 2.2 مليار دينار للمهنيين. ماذا عن الأفراد؟ باش نعملوا قراءة في الرقم الأخير هذية، ثم نفهموا نحن المواطنين يعني شنو نصيبنا من هذه القروض. بعد نقول له يومك سعيد سي محمد.
3: صباح الفل للساده المستمعين كل.
1: مرحبا بك، أهلا وسهلا. 2.2 مليار دينار هذا هو الرقم، لكن للمهنيين. نرجع، مش هذا المعطى الوحيد، لأنه اليوم نلقاو مجموعة من الأرقام المحينة تبين ارتفاع التمويلات الموجهة للمهنيين. الارتفاع هذا كيفاش نقراوه؟ ثم فما قطاع الخدمات اللي هو زيدة فيه ارتفاعات فيما يتعلق بالتمويلات البنكية. وماذا عن الأفراد؟ هذا سؤالنا المركزي، ومن عندك أنت التفاصيل.
3: صحيح نبيلة، حتى سجلت القروض البنكية المسندة للمهنيين نمو، نجم نقوله نمو لافت في السداسي الأول من 2026، معناها من غرة جانفي حتى 30 جوان، وذا وفق لأحدث نشرة للظرف الاقتصادي الصادر عن البنك المركزي التونسي، حيث بلغت الزيادة هذه في التمويلات إلى حدود 2199 مليون دينار مقابل 1275 مليون دينار فقط في السنة الفارطة. الزيادة هذه بنحو 2.2 مليون دينار، معناها تعتبر جد إيجابية، خاطر جات عامة على جميع القطاع المهني، ما استثنتش قطاع دون آخر، وإن كانت بسبب متفاوتة. مثلا في قطاع الخدمات اللي احنا نعتبروه هو المحرك الأبرز لهذه الديناميكية معناها الاقتصادية، بلغت الزيادة 1.684 مليار دينار مقابل 1.272 مليار دينار في السنة الفارطة. القطاع الصناعي زاد كيف اللي يرجع ينمو بصفة لافتة، نهزت 414 مليون دينار مقابل تراجع بنحو 64 مليون دينار في السنة الفارطة، سجلها رجع وزاد معتها 410 مليون دينار. في قطاع الفلاحة والصيد البحري ارتفعت التمويلات بنحو 101 مليون دينار مقابل 67 مليون دينار فقط السنة الفارطة. السؤال اللي يطرح نفسه نبيلة، شنو هو اللي يفسر التحسن هذا في إسناد ولا في إقراض المهنيين؟ معناه فما عدة أسباب. السبب الرئيسي يكمن في تباطؤ وتيرة إقراض الدولة من طرف البنوك. علاش؟ خاطر المستحقات الصافية نتاع الإدارة المركزية نقصت، والبنوك لقات مجال أوسع باش توجه فيه تمويلاتها والسيولة اللي عندها نحو معناها القطاع الخاص والمهنيين، بعد سنوات من نجم نقوله المزاحمة اللي كان يفرضها الإقراض نتاع الدولة على التمويل المتاح للأفراد والمؤسسات. ونعرف اللي هذا نهج بعدها اختارته الدولة باش تنقي بنفسها، نظرا لتدخل معناها صندوق النقد الدولي في قرارات سيادية، قالت لي أنا اليوم ما نخليش المانحين الدوليين يمسوا من السيادة التونسية،
1: نعملوا على رواحنا، نعملوا على رواحنا وعملنا على رواحنا.
3: في المقابل وردا على سؤالك، الإقراض الموجه للأفراد شمل زاد نمو، لكن نمو طفيف لم يتجاوز 108 مليون دينار مقابل 108 ملايين دينار، زاد أقل شوية منه السنة الفارطة، وهي إشارة مهمة. زاد صحيح احنا نخمو في الأفراد، لكن راهو الأصل في الإقراض أنه لازم يكون لخلق الثروة وخلق مواطن الشغل، ويكون موجه معناها لدعم الاقتصاد الوطني وللمهنيين خاصة. وهذا معناها باش يعزز النشاط الاقتصادي والإنتاجي، معناتها أكثر منه باش يكون توجيه للاستهلاك.
1: يعني مش نفهمه مليح، هل أنه المواطن هو اللي أصبح أقل إقبال على القروض هذه، وإلا البنوك هي اللي وليت أكثر تشددا في إسناد هذه القروض لتوجيهها إلى خلق الثروة كما قلت أنت وبعث المشاريع؟
3: لا، هو المواطن قاعد معناتها ما سجلناش انخفاض في نسبة إقبال المواطن على القروض. المواطن معناها تقول المواطن، ما نقوله من غير المهنيين معناها هم المجراء خاصة، ولا القروض الاستهلاكية حتى اللي يأخذوها المهنيين، لكن بغاية استهلاكية مش بغاية مهنية. قعد هو بعدها نفس المبلغ نفس النسبة، لكن اللي زاد هو زاد الإقراض للمهنيين، ينجم يكون زاد على خاطر المقدرة بتاع المواطنين زاد ما عاد تسمح باش لمزيد الإقراض. من ناحية أخرى اليوم فما بعض القروض خاصة قروض السكن اللي وليت منذ صدور قانون الشيكير معناتها تراجعت على خاطر وليت على 15 سنة فقط. في جل البنوك ما عادش نلقاو قروض على 20 و25 سنة، نظرا لأنه القروض نسبة فائدة ثابتة تحتوي بعد 3 سنوات التخفيض في النسبة هذه.
1: معناها يعني هذا مؤشر إيجابي اليوم، اليوم تحسن نسق التمويل الاقتصادي وارتفاع المؤشرات اللي كنت تقول لنا عليها، يعني نحن ماشيين في الطريق الصحيح، هذه مؤشرات إيجابية تجعل اقتصادنا يتقدم غدوة.
3: خلاصة القول أن الأرقام المسجلة خلال السداسي الأول من 2026 تحمل نبيلة مؤشرات إيجابية لنشاط الإقراض خاصة الموجه للمهنيين، مدفوع أساسا بقطاعات الخدمات وعودة القطاع الصناعي إلى النمو وتحسن تمويل القطاع الفلاحي. يبقى السؤال المطروح، هل يستمر معناتها هذا الزخم معناها في النصف الثاني من السداسي لسنة 2026، أم باش نشوفوا عوامل أخرى قد تؤثر على وتيرة التمويل؟ هذا باش نشوفوه معناها في قراءة عامة في موقف السنة،
1: وهذا باش يرتبط
3: هذايا مؤشرات تواجد إيجابية. نعم
1: تفضل. اللي قلته أنت تو النصف الثاني من سنة 2026، هل سنواصل بنفس هذه المؤشرات الإيجابية أم ستتغير المعطيات؟ هذا مربوط بشنو؟ بالوضع العالمي؟
3: مربوط بعديد عوامل، مربوط بالوضع العالمي، مربوط بمشروع قانون المالية في سنة 2027 زادة كيف ما نساوش اللي مربوط زادة معتها القطاع الفلاحي اللي بلغ الذروة متاعه في السيف، ما اللي فيه قطاع الخدمات، ونشوفوا التأثيرات متاع معناها الأحداث اللي صارت في السيف من قطع الكهرباء وكل هل أثرت ما أثرتش. معناها هو عديد العوامل اللي باش نشوفوها في قراءة في موفى السنة، وحسب التوى اللي نشوفوه في الثلاثي الأول متاع الثلاثي الثاني، خاصة بالتحويلات المؤكدة في الخارج، خاصة بعائدات القطاع السياحي، نقول المؤشرات راهو إيجابية. حتى فما بعض الاضطرابات اللي صارت في شهر أود ما تأثرش بصفة كبيرة على الأرقام وعلى وتيرة الإقراض بالنسبة للمهنيين.
1: إن شاء الله من حسن إلى أحسن ومزيد من التقدم للاقتصاد الوطني التونسي. مع شكرنا ليك محمد نخيلي خبيرنا البنكي. 7:30 على موجاتنا، فاصل إشهاري يبقوا معنا، بعد نمشيوا للمعهد الوطني للرز الجوي نشوفوا الطقس بتفاصيله بالنسبة لليوم والأيام القادمة. إشهار
0: بالفوتوفولتايك، فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
2: إشهار
0: مليون فيبر تي تي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجة، الخدمة، فيبر العائلات، للتجونات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل، الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر، دي بي من 50 ميجا حتى 1 جيجا، أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل، ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
2: إشهار
0: باش تستنفع ببرنامج بخصوص ليك ايكونوميك، ادخل لصفحة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على الفيسبوك، ولا اتصل بأحد فروعها ولا بستيج، وتعرف على التسهيلات والامتيازات متاع البرنامج. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، التزام دائم ومتجدد، اللي تقتصدوا تربحوا.
2: إشهار
4: يوم سعيد،
2: يوم سعيد، صباح التوانسة الكل.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: النشرة الجوية.
1: النشرة الجوية اليوم مع أنيس الساتوري من المعهد الوطني للرز الجوي. صباح النور.
2: صباحك فلول ياسمين مدام نبيلة، تحية ليك والأوفية الإذاعة الوطنية.
1: أهلا وسهلا بيك من عندك. ناخذ أبرز ما سجلناه في مختلف ولاياتنا في نهاية الأسبوع بين البارح واليوم، ثم تطور الحالة الجوية بالنسبة لهذا الأسبوع.
2: وهو كذلك في الحقيقة سجلنا أمطار كانت محليا غزيرة في ولاية صفاقس، سجلنا 31

0: يسجلوا أمطار تكون ممكن محليا بكميات هامة. ننتظر أنه الأمطار تشمل تدريجيا جهات الشمال والمناطق الشرقية للوسط والجنوب، لكن اليوم أمطار باش تكون عموما ضعيفة إلى متوسطة، أمطار متفرقة. اليوم الريح مازالت متواصلة شمالية بالشمال والوسط الشرقية بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية، ضعيفة فمعتدلة في بقية المناطق. البحر عموما قليل الاضطراب في الصباح، يصبح محليا مضطرب في فترات ما بعد الظهر. درجات الحرارة القصوى اليوم باش تكون في انخفاض طفيف، تكون عامة بين 26 و 31 درجة، لا تتجاوز 23 درجة في المرتفعات الغربية وتصل إلى 34 درجة في أقصى الجنوب. بالنسبة لتونس العاصمة، يوم أمس سجلنا 31 درجة كحرارة قصوى، اليوم ننتظر 29 أو 30 درجة على أقصى تقدير. بقية الأيامات الثلاثاء الأربعاء الخميس باش يتواصل الوضع الجوي ملائم لنزول الأمطار. أمطار عموما باش تكون متفرقة وضعيفة إلى متوسطة في جهات الشمال وبالأحرى أقصى الشمال قرب السواحل الشرقية، بالإضافة إلى جهات الوسط الغربي. التيارات باش تتواصل شمالية بالشمال والوسط الشرقية بالجنوب. البحر عموما من مضطرب إلى متموج. درجة الحرارة ترجع يوم الغد إلى الارتفاع، ولو أنه ارتفاع طفيف، يعني فارق تقريب درجة إلى درجتين، ثم تبقى في استقرار بقية الأيامات. ليلا ممكن السيمة الأبرز هو درجة حرارة منخفضة نسبيا، تكون عموما بين 20 و25 درجة وتنخفض إلى حدود 15 درجة في المرتفعات الغربية.
1: يعني بدينا نعيشوا في الأجواء الخريفية، أو كان نشبدوا صحايب نبدأ نشبدوا الحويج، ولا مش ترجع تسخن بعد؟
0: في الحقيقة في الليل هو طقس نجم نقولوا بارد، أما في النهار لي يعني درجة حرارة معتدلة، يعني من الطقس كما شفناه البارح باش يتواصل هكاك. يعني كما قلت لك عموما درجة الحرارة بين 26 و31 درجة، يعتبر طقس ربيعي.
1: الليلة في العاصمة فما أمطار؟
0: الليلة لا، أما في وسط النهار ممكن معناها 11 حتى 4 تاع العشية كيكا ممكن تكون فما أمطار، لكن كما قلت لك يعني دول فاعلية كبيرة، أمطار ضعيفة إلى متوسطة.
1: شكرا لك أنيس ساتوري، يعطيك صحة، إن شاء الله يومك أسعد الأيام وأسبوع موفق لكم أنتم مهندسي المعهد الوطني للرصد الجوي. علاش سألت على اليوم؟ لأنه اليوم يكون افتتاح الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، المهرجان اللي نظمه اتحاد إذاعة الدول العربية مع التلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب ساد، ويتواصل المهرجان هذي الحدث الثقافي الإعلامي العربي حتى نهار 24 سبتمبر 2026، والشعار هذه السنة نبض الصورة وصدى المستقبل، تظاهرة عربية تجمع نجوم الفن والإعلام والمهنيين في القطاع السمعي البصري. واليوم في مسرح قرطاج يكون الافتتاح. سألتوني برشا على الدعوات، بما أنه ما فماش تذاكر تباع، ما فماش تذاكر تباع، إذا لقيتوا حفل نصيف زيتون اليوم وبعض المواقع ربما على المنصات متاع التواصل الاجتماعي حتى اللي فما تذاكر للبيع، راهو نعلموكم اللي هي مجانية. اما في الاثناء راهو انا ما عنديش تذاكر، ادخلوا على الصفحة الرسمية للإذاعة الوطنية اتتلقاو كل ما يتعلق بالسهرة الليلة، ثم كيفية الحصول على تذاكر لحضور حفل نصيف زيتون ورحمة رياضة. وكحلو الباج راديو ناسيونال تونيزيان، الباج اوفيسيال متاعنا، اتتلقاو كل ما يتعلق بالسهرة، ثم كيفاش تنجموا تاخذوا الدعوات. الحكاية سهلة مهلة، كملوا معنا، نحن هوني للتسعة والسبعة وستة وثلاثين دقيقة، وهذه غنية لكم انتم اللي اخترتوا تفيقوا معي. يوم سعيد.

0: صباح جديد، أمل جديد، يوم سعيد، نهاركم يبدأ من هون، من الإذاعة الوطنية. معاكم ملي تفيقوا في الدار، في الخدمة وفي الثنية، حوارات، لقاءات، استضافات ومواكبات. معانا ما يفوتكم شيء، معانا صباحكم أحلى.
1: نحن نحبوه برشا الصباح معاكم، وان شاء الله صباحكم معانا ديما احلى. شكون قال نهار الاثنين رزين؟ شكون قال نهار الاثنين خايب؟ هاو بدا وانطلقنا، وان شاء الله يتعدى الكل خفيف نظيف ومزيان كيما تحبوه انتوما. اليوم اخر اجل لايداع التصريح الشهري عن بعد، الاجل القانوني ذكرت به الاداره العامه للاداءات اليوم الاثنين 21 سبتمبر 2026. طريقه الايداع يكون من خلال تعمير التصاريح واحتساب الاداءات عبر بوابه وزاره المالية التونسية، موقع الأداءات عن بعد. الخدمات الرقمية موجودة، المنظومة هذية تتيح أنك تقوم بالواجب الجبائي متاعك بكل سهولة ما غير ما تتنقل، وهكيك تتفادى خطايا التأخير. اليوم آخر أجل للمنخرطين في المنظومة متاع التصاريح الجبائية. إغنية وكل عادة 8 غير 4 يدخل سيرة في قدري دي محمد بالجرايد، معاه نعمل قراءة في أبرز المواضيع والعناوين اللي جات في جرايد اليوم الاثنين 21 سبتمبر 2026.

0: جرايد اليوم.
1: رفيق دريدي، صباح النور، يومك سعيد.
2: صباح الورد نبيلة، صباح الفل ليك ولكل مستمعينا على الإذاعة الوطنية التونسية. جولتنا في الجرائد نبدأها من جريدة الشروق في الصفحة الأولى، عنوان يعود إلى العمل بعد أسبوعين، ملفات بالجملة على طاولة البرلمان. حلو صفحة 9 نلقاو في التفاصيل كونه قانون المالية هو أهم ملف باش يناقشوا البرلمان قريبا، كذلك معطيات كونه قانون وتنقيح قانون المخدرات كذلك شيكون من أولويات دورة جديدة لمجلس نواب الشعب. وعنا تصريح نسموه نبيلة في ساعتنا الأخرى، شنو هو الفصول بالضبط اللي من المنتظر كونه يشملها التنقيح هذا؟ نمشيو لجريدة لابريس الناطقة بالفرنسية، نقرأ عنوان في الصفحة الأولى: ريكوبيراسيون دي فون دي تورني، استرجاع الأموال المنهوبة. لا تونيزي بيرسيست اي سيني، تونس تصر وتؤكد على موقفها. في الصفحة الثالثة من جريدة لابريس نلقاو كل التفاصيل كذلك. نكملوا مع مختلف الأخبار الواردة في صحفنا اليوم، نقرأ في الصفحة الثالثة من جريدة الشروق: من بينهم لاعب كرة قدم، إيداع 3 شبان السجن من أجل المخدرات. تلقاو في الصفحة الثالثة كل التفاصيل. وكذلك في تحقيقات الشروق نقرأ اليوم في علاقة بالتوقي والعلاج من هذه الآفة: عيادات الأمل تزرع الأمل. في الصفحة 12 و13 نلقاو كل التفاصيل. من بين المعطيات الواردة في صحيفة الشروق هو كونه إدمان الآفة هذه مس حتى الأطفال، كونه نسبة هي 5% بالنسبة للتوانسة ما بين 15 و40 سنة اللي مع الأسف يستهلكوا المخدرات. نحو إحداث 5 مراكز في تونس من بينها جبل الوسط، بالإضافة لمركز جبل الوسط أكيد، في كل من صفاقس، باجة، المنستير وجربة. تركيز منصة لتجميع المعطيات وبعث مرصد وطني للوقاية والإدمان من المخدرات. كذلك 18 عيادة أمل موزعة حاليا موجودة قاعدة تشتغل بين المؤسسات المستشفيات العمومية ومراكز الصحة الأساسية. دراسة وطنية حول الإدمان كذلك في 2027 في أول عام باش يتم إطلاقها، باش تشمل الفئة بين 15 و 65 سنة. الشهر الجاي باش يتم عرض نتائج عيادات أمل للإقلاع عن الإدمان، مقال مطول تلقاو فيه كل التفاصيل في علاقة بالعلاج من هذه الآفة. نكملوا في جريدة الشروق نقراو عنوان في الصفحة الثالثة: ترويج أكثر من 69 ألف سيارة في تونس في 8 شهور الأولانيين من 2026. في الصفحة الثالثة قلنا كل التفاصيل. وكذلك نلقاو كونه 33% من حجم السيارات المباعة في تونس هو كان عن طريق عمليات البيع في المسالك الموازية بين إعادة تسجيل واستعمال امتياز FCR بالنسبة للتوانسة المقيمين في الخارج. كذلك نقراو في خبر في موضوع آخر في جريدة الشروق: باب بحر من جديد، يرجع باب بحر لما كان عليه في غلقه في المساء وفتحه في الصباح الباكر بعد عمليات الترميم والتهيئة اللي صارت. تكتب الشروق: باب بحر يستعيد طقوسه القديمة بعد سنوات. إذن يرجع الباب بحر جماله ورونقه. لكن من بين النقاط يمكن اللي تلفت الانتباه نبيلة واللي كتبت عليها الشروق هو كونه إعادة فتح الباب ما خذاش يمكن أكزخم، ما كانش يمكن حدث، كان يمكن الترويج ليه طريقة أحسن بما أنه حدث، معناه في كونه مدينة تونس
1: تعدى وكأنه ما هوش حدث.
2: بالضبط تقول الشروق كونه فتح الباب بعد الترميم حدث كبير مرة في هدوء ولم يسوق له سياحيا.
1: نحن نحاول نصوره ونسوقوله زادة لأنه مزينه ببحر والمكان تاريخي والفضاء ذيك قبلة للسياح. فتحية للي يسمعوا فينا من ببحر، بقوا معنا. إذا تابعوا رياضة وأخبارها ما يفوتكم شيء، زادة على موجاتنا خط الكابتن لطفي خالد هوني بعد لحظات ياخذ بلاستي ويقدم لكم المستجدات الرياضية. فرفيق شكرا ليك، نرجو نتقابلوا في الساعة الثالثة نعملوا جولة مع كلام المسؤولين في كلام مسؤول.

0: فلاش سبور.
1: أهلا وسهلا بكم اللي نسل كل الموجات الإذاعة الوطنية التونسي في أول مواعيدنا الرياضية. البارح كان المعرض مع ثلاثة مقابلات مؤجلين لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. زوز مقابلات لحساب الجولة الرابعة لمرحلة الذهاب في ملعب حماد العقربي برادس. نادي الإفريقي كان فاز على الترجي الرياضي الجرجيسي هدف مقابل صفر هدف فساد قديدة في دقيقة 56 من المباراة. الانتصار الثالث على التوالي في البطولة بالنسبة للنادي الإفريقي 3-3 منقوص من مباراة أمام الملعب التونسي. النادي الإفريقي يصعد المركز الأول برصيد 9 نقاط مع الترجي الرياضي التونسي، وهذا مدرب النادي الإفريقي ماهر الكنزاري يتحدث عن هذا الانتصار.
2: اللي عملنا أحسن ساعة وضباع من اللي بدأت الشامبيون، يعني عملنا 200 ونصف بتاتا دو تري ونيفو اللي فيهم 6-7 اوكازيونات بول، ثم بوليتا ديسبري، ثم تري بون ترافاي اوفنسيف وديفنسيف. في الأخر زرزيس معناتها بيان سور خرجوا من مناطقهم حطونا ديفيكولتي في وضعيه او وضعيتين. الباهي ان توازن فيكتوار هذه على بعضها ما نقبلوش البطولات، وان شاء الله يكون مبروك علينا الفيكتوار. وتصورها ولا حسبها سي فيكتوار ميريتي، كنا نجموا نسهلوها اكثر على روحنا، لكن مالوزمون ما ملكيناش. بالنسبه للقضيه الى ست اجواب اللي قاعد يخدم قاعد اون بروغريسيون واضحه عليه، معناتها على جميع المستويات، على المستوى الفني سورتو، على مستوى التحركات، على مستوى تسجيل الاهداف. استحق لا كونفوكاسيون تاعو ان شاء الله بيجيبو في الصواب.
1: في المقابل الهزيمة الثالثة هذا الموسم لفرقة الترجي الرياضي الجرجيسي، مباراة يحكي عليها المدرب المساعد في الترجي الرياضي الجرجيسي ايمن منافق.
3: في نص ساعة الأخيرة بتاع المقابلة كنا نستحقوا على الأقل نقطة تعادل. تعرف بعد الماراثون الكبير بتاع المقابلات اللي عملناه، عملنا برسك 6-7 ماتشوات خارج جرجيس، معناها فيهم ديبلاسمون السنغال، يوم ديبلاسمون تونس. الحق برشا تعب، عندنا غيابات في الفريق، لكن هذا ما يمنعش اليوم نعملنا مقابلة اللي يلزم تكون. عشرة فوا كنا نلعبوا هذوك الديكاليتين نستحقوهم في الدوزيام ميتون، وشفنا اليوم على من يدخلوا بدل وجه الفريق كومبليتمون. معناها عملنا شوط اول كان الفريق معناها واقف مليح، نعرفوا كلوب افريكان معناها عنده علينا معناها افونتاج بتاع الراحه اللي خداها بحكم ما لعبش طرح وسطات، اكيد باش يكون هو بريفري اكثر منا في اول مقابله. كنا واقفين مليح، جرينا مقابله كما يلزم. الشوط الثاني عملنا التغييرات اللازمه وكنا مخطرين في الهجوم، لكن الله غالب كره ما حبتناش اليوم. تروا كاتر اوكازيون في اخر مقابله ما حبتناش. مبروك نادي الفريقي الانتصار، وبالنسبه لنا معنا جيدنا تريف ان شاء الله نرتاحوا فيها كما يلزم ونسترجعوا الملاعبيه البلاسي. والشامبيونات مازال طويل، دي سي مقابله تاعها نصوص ان شاء الله نكونوا حاضرين، ومعنا ونبدو في الشامبيونات تاعنا بالرسم ان شاء الله نرجعوا الانتصار تاعنا.
1: المباراة الثانية المؤجلة لحساب الجولة الرابعة كانت في ملعب الطيب المير بصفاقس. انتصار النادي الرياضي لصفاقس على حساب نادي الرياضي البنزرتي هدفين مقابل صفر. الهدف الأول سجله الكونغولي جوسنا لولوندو في دقيقة 35، والهدف الثاني سجله محمد صالح المهذبي في دقيقة 66. الانتصار الثاني هذا الموسم بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي من 4 مقابلات، 2 انتصارات و2 تعادلات، 8 نقاط للسي اس اس لحد الآن في البطولة. انتصار يحكي عليه المدرب المساعد في السي اس اس عبد الكريم النفطي.
4: سلس مباراة على مستوى المباريات الرسمية، لقينا شوية الفشل يعني المباراة هذه الحقيقة، لقينا شوية حتى على مستوى التوازن الهجومي لقينا خلقنا أكثر من فرصة. أوكي بعض الأحيان ثقافة أنك تتمركي ولا تسجل ولا تحترم المنافس، أوكي اليوم الحقيقة ما ضيعنا برشا، لكن الأهم من هذا كل أنه الفرشل الفيزيك اللي حكينا عليها، وخاصة الطابعة اللي ما زلنا فما بعض التريف اللي باش في وسط التريف هذه إن شاء الله باش تطلع برشا حاجات ان شاء الله. المهم ان وصلنا ربحنا النقاط هذوما 3 باش كنا في الطابلو قراب برشا. وكما قلت التحسن موجود، لكن فما برشا ان شاء الله خدمه في الـ في الـ في الـ
1: المباراة الثالثة البارح في ملعب بنغردان مؤجلة لحساب الجولة الأولى لمرحلة الذهاب. انتصار اتحاد بنغردان على فريق نادي حملان في هدف مقابل صفر هدف سجله دانيال أوبا في دقيقة 83، انتصار ثمين بالنسبة لفريق اتحاد بنغردان. هذا الانتصار الثاني من 4 مقابلات دون هزيمة لحد الآن فريق اتحاد بنغردان، 2 انتصارات و2 تعادلات. عديد المواقع الإخبارية الرومانية أكدت أنه فريق ستيوا بوخارست الروماني اتفق مع المدرب لورانسي ريجيكانف المدرب الحالي للترجي الرياضي التونسي. تصريح قام به مالك النادي الروماني جيجي بيكالي أنه ريجيكانف سيكون المدرب الجديد لفريق ستيوا بوخارست الروماني في انتظار الموقف الرسمي لفريق الترجي الرياضي التونسي بخصوص هذا الموضوع. أعلن البارح فريق النجم الرياضي الساحلي عن التعاقد مع المهاجم النيجيري كينغسليدو. كينغسليدو لتقمص أزياء كل من النادي الرياضي الصفاقسي، ترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي في تونس. الدولي التونسي إسماعيل الغربي الموجود في قائمة المنتخب الوطني التونسي هداف البارح مع فريق ليغانيس الإسباني، مباراة انتهت بانتصار ليغانيس على غرناطة في الدرجة الثانية الإسبانية بنتيجة 3-2. إسماعيل الغربي كان حاسم في هذه المباراة وكان سجل الهدف الثالث. تألق إسماعيل الغربي في هذه المباراة هدف الثالث وكان صاحب لأسيست وكان صاحب تمريرة حاسمة الهدف الثاني لإسماعيل الغربي إلى حد الآن في الدرجة الثانية الإسبانية مع فريق ليغانيس بعد 6 جولات. البارح كان الموعد مع ندوة صحفية للسيد بالحسن بالسمرة عضو المكتب الجامعي لكرة القدم، أكد فيه أنه 19 فريق من الرابطة المحترفة الثانية رفعوا عقوبة المنع من الانتداب ما عدا فريق واحد هو القوافل الرياضية بقفصة. السيد بالحسن بالسمرة يؤكد أنه المجهودات كانت كبيرة من سلطة الإشراف وزارة الشباب والرياضة وكذلك من الجامعة التونسية لكرة القدم في دعم النوادي.
0: ثم جمعية واحدة قاعدت ممنوعة من الانتداب وظاهرة وأن الوضعية الإدارية والمالية متاحها ما سمحتش واللي هي قوافل قفصة. ما عدا هذا 19 فريق الأخرين 17 منهم سووا في اللحظة هذه 11:30 سووا نهائي 17 فريق. ثم زوز فرق توا قاعدة تسوي في اللمسات النهائية هي 19-20 سويت وضعية مدنين توا وسليمان في البيروات اللي بجنبنا قاعدين يسويوا في اللمسات النهائية. ما نجمش اليوم نحكي على رفع منع انتداب إذا كان ما نشكرش سلطة الإشراف في شخص السيد الوزير اللي أذن وعطى تعليمات المندوبين جهويين رياضة في أنهم يذلوا جميع العقبات لرفع منع الانتداب. وما نجمش كيف كيف نحكي على رفع منع انتداب وما نشكرش رئيسة الجامعة باعتبار وأن أول ما عرضنا الملف هذايا على السيد رئيس الجامعة والنائب متاعو وقلنا راهو ثم ما تنجمش تحل المسألة هذه من غير ما نحن كجامعة نساهموا ماديا في الرفع وإذنوا في أنه كل جمعية ما هيش مسالة للجامعة التونسية لكرة القدم في مبلغ أدنى من 70,000 دينار إن كل جمعية تتسلم 20,000 دينار وتم تحويل المبالغ هذية وال20,000 دينار على 20 نادي مشمولين بمنع الانتداب معناها تم حزمة مالية ب400,000 دينار في وضعية مادية ما هي سهلة وفي نطاق الاستعدادات اللي هي تاع منتخبات الوطنية اللي تستنزف سيولة كبيرة من الجامعة التونسية لكرة القدم.
1: كرة اليد البطولة الأفريقية الأصغر المقامة حاليا في الكوت ديفوار، المنتخب الوطني التونسي يلعب اليوم العشية مباراة الدور النصف النهائي للبطولة أمام المنتخب الغيني، مباراة تنطلق مع 6:30 نتاع العشية. النصف النهائي الثاني مواجهة بين المنتخب المصري والمنتخب المغربي، ذكر أنه هذا الرباعي سيكون موجود في بطولة العالم بألمانيا. كملوا بالكرة الطائرة بطولة أفريقيا الأمم المقامة حاليا بتونس، اليوم الموعد مع مقابلات الدور الربع النهائي، المنتخب الوطني التونسي يلعب مع رواندا 6:00 قبل هذا نيجيريا المغرب نصف النهار، مع 3:00 مصر الجزائر و9:00 متاع الليل كامرون غانا. هكا كملوا فلاش سبور، متابعة طيبة للجميع وإلى اللقاء.
5: إشهار تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معهم دي زابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.
6: اشهار
7: ربي على قطعتين باش تعمل ماكينة وكمل حطتهم في 60 درجة. ما تعرفش اللي كل ما تطلع في تمبيراتور الغسيل كل ما تزيد الماكينة تستهلك ضوء.
8: يا أخي التمبيراتور عندها دخل في استهلاك الضوء؟
7: بالطبيعة، التمبيراتور والمود اللي تستعمله وكمية الحواش اللي يتغسلوا الكلهم عندهم دخل في استهلاك الضوء. مش على خاطر شريتها كلاس اون باش تولي على قطعتين تعمل ماكينة وزيد في 60 درجة.
8: باهي يا سيدي، أتوا نلم الحوايج الكل نغسلهم في الويكاند وزيد نحطها في المود ايكونوميك وزيد كي نكمل نحي البريز على خاطر المود في تكل ذاو حتى هاي.
7: هاك حفظ درسك.
5: كيف تشري غسالة تأكد أنها تتلائم مع حاجياتك بحساب الكيلوغرام، ومن المستحسن تشريها كلاس اون وهكا تنقص من استهلاك الضوء. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
6: إشهار
9: الإذاعة الوطنية.
6: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
9: متعة الاستماع.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
10: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. توقعات بتواصل نزول الأمطار اليوم خاصة بالوسط وبالجنوب الغربي وانخفاض في درجات الحرارة. تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل افتتاح الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون اليوم بتونس، والتي ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية إلى غاية 24 من سبتمبر الجاري. إدارة المخاطر والتصرف في النفايات في الأزمات موضوع دورة تكوينية ينظمها مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات إفادة غدا الثلاثاء، وذلك بمقره بالعاصمة لفائدة الجمعيات من مختلف ولايات الجمهورية. سوق السيارات في تونس تشهد انتعاشة خلال الأشهر الثمانية المنقضية من السنة الحالية، حيث ارتفع إجمالي المبيعات في السوقين الرسمية والموازية بنسبة 13% وفق إحصائيات الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات، وقد استحوذت المسالك الموازية على ثلث المبيعات. تونس تحتضن يومي 13 و 14 من نوفمبر المقبل الدورة 10 للملتقيات المتوسطية للموارد البشرية بمشاركة حوالي 1200 شخص من 10 دول. في أخبار العالم، غدا الثلاثاء انطلاق المناقشات رفيعة المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ويتصدر جدول أعمالها البحث عن مخارج سياسية لحروب الشرق الأوسط إلى جانب مناقشة التهديدات الوجودية الناشئة عن طفرة الذكاء الاصطناعي وسط مطالبات دولية بوضع ضوابط حاسمة لقطاع التكنولوجيا. جيش الاحتلال يقتحم مساء أمس عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة ويعتقل فلسطينيين اثنين أحدهما طفل في وقت تتواصل فيه اعتداءات المستوطنين. الطائرة الحربية الإسرائيلية تستهدف فجر اليوم عدة بلدات في جنوب لبنان. وختاما، إيران تقول اليوم أنها ستستخدم أسلحة جديدة وستستهدف مواقع لم يسبق استهدافها إذا شنت واشنطن هجوما جديدا عليها. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

حتى احنا محال نسلموا فيكم ديما معكم كل يوم من 6 للتسعة وثمانية ودرجين. مرحبا بكم، ان شاء الله نهاركم طيب، بداية اسبوعكم موافقة. الناس الكل انتم اللي دخلتوا توا لبيرواتكم ولا اللي مازلتوا في ثنية، انتم اللي تقراوا، انتم المرتاحين ولا انتم في خدمكم، في حوانتكم، في قهويكم، في المحلات نتاعكم، في تونس الكل من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها. توا في ساعة ذي كالعادة يجيوا بحذينا ضيوفنا، ضيفنا الأول، ونعرف اللي الموضوع يهمكم برشا، الكنام وعلاقة التونسي بالكنام، علاقة وطيدة. اليوم نحكيه على منظومات التأمين على المرض، ونحكيه زادة على أجل إداء مطلب تغيير. إذا تحب تغير المنظومة العلاجية متاعك، ولا تحب تغير طبيب العائلة متاعك، كيفاش تتم العملية؟ وإذا عندكم انتم أسئلة تنجموا تتواصلوا معنا على 71 844 404، وإلا عن طريق صفحتنا، صفحة الإذاعة الوطنية التونسية على الفيسبوك. مرحبا بكم الناس الكل، ومرحبا بضيفنا.

0: ضيف الماتينال.
1: ضيفنا اليوم هو سي كريم الرمضاني، هو مدير التصرف في منافع النظام القاعدي بالصندوق الوطني للتأمين على المرض. نهارك زين ومرحبا بك.
2: عايشك، نشكرك على الفرصة اللي وفرتها لنا، ونشكر وإن شاء الله نكونوا في لحظة معناها نكونوا خفاف على المستمعين متاعنا والمشاهدين متاعنا.
1: أنا اللي نشكرك برشا على قبول دعوتنا، يعطيك الصحة ومرحبا بيك في استوديو الإذاعة الوطنية، استوديو وليدة ليلي ونبيل بن زكريا الله يرحمهم وينعمهم. اليوم نحكيوا على أجيال حدتها الكنام لإيداع مطالب لتغيير منظومة علاجية ولا لتغيير طبيب العائلة. هيت نقولوا على الأجيال هذه نذكروا بها مستمعينا وقتاش مش تكون، وعلاش حددنا اليوم هذه الأجيال لتغيير المنظومات أو لتغيير الطب.
2: هي الحقيقة الأجيال هذه محددة، أنا نقول منذ انطلاق العمل بالصندوق، لكن رغم اللي ما تعودنا به ديما نبقى ونلقاو اشكاليات. اليوم الصندوق في تواصل معناه، واليوم مع مخرتين نتاعو يعيش الحقيقه معنا على واقع تقريبا 10 ايام الاخرانيين في الفتره المتاحه لتغيير معناه المنظومه العلاجيه نتاعو. بطبيعه الحال مش كل واحد هو معني بالموضوع هذا، ثم شكون اللي المنظومه العلاجيه نتاعو معناها لاقي روحه فيها ملمه مع الامكانيات نتاعو، سواء الصحيه ولا تركيبه العائله والا الماديه، ولاقي روحه فيها دونك ماهوش معناها في حاجه باش يغير منظومه. بالنسبه للمنخرطين اللي باش يحبوا يغيروا المنظومه نتاعهم، عندهم 30 سبتمبر اخر اجل لايداع مطالب تغيير المنظومه. وبطبيعه الحال معناها كي نقولوا معناها ايداع مطالب، ونقولوا ثم انا بالنسبه لنا احنا الايداع المباشر يتواصل مع مركزنا الجهوي المحليه، دور ضمان اجتماعي، دور الخدمات الاداريه العاديه والرقميه، يصب مطلب نتاعو، وبطبيعه الحال الصندوق باش يعالج المطالب هذيا، وبطبيعه يتمتع معناها بالمنظومه الجديده نتاعو بدايه معناها من السنه الاداريه المواليه.
1: إذا 30 سبتمبر 2026 آخر أجل لتغيير المنظومة العلاجية. هيت معك نرجع نذكر بالمنظومات الموجودة في بلادنا.
2: المنظومات المتاحة اليوم واللي وفرها الصندوق مع المنخرطين نتاعو هما ثلاثة منظومات: المنظومة العلاجية العمومية، منظومة استرجاع مصاريف، ومنظومة الخاصة واللي هي نعرفوها بطبيب العائلة. المنظومات هذوما حتى كان نعطيو حتى لمحة صغيرة معناها على الخصوصيات نتاعهم، ثم زوز منظومات اللي هما تقريبا يتشابهوا: المنظومة العلاجية العمومية والمنظومة طبيب العائلة. زوز منظومات، واحدة تهم القطاع الخاص وواحدة تهم القطاع العام، لكن زوز منظومات هذوما المنخرط اللي يختارهم الصندوق باش يحل محله في خلاص فواتير نتاعو. لكن لهنا المنخرط اللي باش يختار المنظومه هذه باش يكون مجبر باش يحترم مسار علاج منسق. وعنا شنو معنى؟ معناه كي باش يمشي باش يختار المنظومه العلاجيه العموميه من نجم يداوي ويعالج كان على مستوى الهيكل الصحيه للشفايه العموميه. ويحترم مسار كامل معناها المنسق هذا بطبيعه الحال على مستوى المؤسسات الشفاء العمومية. بالنسبه للمنظومه العلاجيه الخاصه اللي تبيب العائله، المنخرط اللي باش يختار المنظومه هذه صحيح الصندوق باش يحل محله في الخلاص، هو باش يخلف بلاصته، لكن في مقابل هذا باش يلتزم بمسار علاج منسق، معناها اللجوء الاجباري بطبيب العائله قبل ما يقوم باي معناها مسار علاجي اخر.
1: باهي، انتم حطيتوا 30 سبتمبر اخر اجل لتغيير المنظومه العلاجيه، وحطيتوا 30 نوفمبر لتغيير طبيب العائله.
2: بالضبط. بالنسبه لل كان تسمح لي نكمل المنظومات، برك مازالت لنا منظومه نتاع استرجاع مصاريف كما قلت، عندنا منظومه العلاج العمومي ومنظومه العلاج الخاصه، وعندنا منظومه استرجاع مصاريف اللي هي ما تلزمش المنخرط باش يتبع مسار علاج محدد معناه مسبقا، يمشي اللي يحب عليه، لكن في المقابل المنخرط هو اللي يقوم معناه بالدفع المباشر للتكاليف معناه العلاج نتاعو ويسترجعها بعد ايداع الوثائق والمؤيدات نتاع الخلاص. بالنسبه كما قلت على مستوى تغيير طبيب العائلة، طبيب العائلة التغيير نتاعو تم تحديد بطبيعة الحال 30 نوفمبر، كيف سنوين مرة في العام المنخرط اللي يختار طبيب العائلة نتاعو عنده الحق يغيره مرة في العام، آخر أجل لتغييره هو 30 نوفمبر، احتمال اخترنا 30 سبتمبر المنظومات و 30 نوفمبر طبيب العائلة، الفكرة هو كونه باش نقصوا الضغط شوية على المراكز الجهوية، لكن في الأخير أنه المنخرط سواء كان على مستوى تغيير المنظومة ولا تغيير طبيب العائلة باش يتمتع باختيار نتاعو ديما 1 في من العام الموالي.
1: بيه قديش عنا من مضمون اجتماعي اليوم في الكنام، وأكثر طلبات اللي تجيكم فيما يتعلق بشنو المنظومات الطبال؟
2: اليوم نحكيه على 3,700,000 منخرط، وكي نقولوا منخرط معناها ثم وراها عائلة. اليوم نحكيه في تونس الكنام اليوم معناها توفر خدمات لقرابة 8 ملايين منتفع. اليوم على مستوى المنظومات تقريبا نقول وهذا معناه من اللي بدأ معناه العمل بالصندوق لليوم المنخرط وعلى المواطن التونسي تقريبا والأجنبي خد نعرف في الأخر نتكفل بالمنخرط منيش نتكفل بالمواطن التونسي، أما خلينا نحكي على المواطن التونسي في المطلق. بالنسبة لنا احنا التوجه كان ديما المنظومة العلاجية العمومية هي الأكثر تقريبا نحكيه أكثر من 50% سنويا، تو مازلنا الحقيقة 2027 مازلنا ما نعرفوش قد ايش باش يكون، أما تقريبا كان ناخذك السنوات اللي فاتت الكل أكثر من 50% ديما كان الطلب في اتجاه المنظومة العلاجية العمومية، وهذا نقول ديما بالنسبة للمواطن التونسي كان ضمان أكثر يمشي المؤسسة الشفائية العمومية.
1: مطمئن يكون مطمئن. باهي قلت في كلامك التونسي والأجنبي الكلام من خارتين فيها جانب في تونس.
2: بالنسبة لنا احنا نتكفلوا بالخدمات الصحية الكل منخرط معناه هو على التيريتوار التونسي. بالنسبة لنا احنا اي واحد منخرط معنا في احد الصناديق الضمان الاجتماعي سواء كان سنساس وسنة بيس بطبيعة الحال الكنام توفر له الخدمات الصحية.
1: واضح. نرجع معك لطبيب العائلة سي كريم، هل انه طبيب العائلة فيه فما قائمة تابعة الكنام متعاقدة من الطب وإلا المواطن حر في اختيار طبيب العائلة متاعه؟
2: أهم مبدأ في التعامل مع الصندوق اليوم كونه يكون مقدمي الخدمات الصحية الكل يكونوا متعاقدين، معناه أي مقدم خدمة صحية مش متعاقد الكنام ما تتكفلش بالخدمات الصحية اللي يزيها للمنخرطين متاعه. الحاجة الوحيدة نقول على مستوى طبيب العائلة أنه المنخرط كي باش يختار يزمو يختار معناه طب عام ما يختارش اختصاص، خاطر كان تقبل ثم شكون ويعمل يقوم بالخطأ هذا يختار طبيب الاختصاص يزم يكون طب عام.
1: واضح. الناس الكل تنجم تغير المنظومة متاع الضمان الاجتماعي متاعها وإلا فما استثناءات فما حالات معينة اللي مجبورة تكمل في المنظومة هذيك وما تغيرهاش؟
2: اللي بالنسبة لنا احنا ثلاثة منظومات هذوما كل شخص سنويا عنده الحق يتنقل من منظومة لمنظومة، لكن كما قلنا مرة في العام الاختيار متاعه يصير.
1: الإدارة متاع المطالب كيفاش يكون إضافة للمكاتب متاعكم والمندوبيات الجهوية وغيره عنا زادة عن بعد الرقمنا اليوم؟
2: صحيح. اليوم الصندوق بالتوازي مع الإيداع المباشر اللي وفروا المنخرطين متاعه وبطبيعة الحال على مستوى مركزنا الجهوي المحلية وعنا دور ضمان اجتماعي دور الخدمات الإدارية على مستوى العادية ولا الرقمية اليوم كيف وفر معناها خدمة عن بعد اللي هي منصة افتراضية الأكنام. المنصة هذه ندعو المنخرطين متاعنا الكل للتسجيل فيها، منصة توفر خدمات تقريبا احنا قلنا منصة افتراضية لكن نعتبر فيها مركز افتراضي كأنه مركز معناها على مستوى الجهوي المحلي يوفر الخدمات. المواطن على طريق المنصة هذه ينجم يتابع جميع مراحل المطالب متاعه المودعة اليوم من غير ما يتنقل المركز متاعه لرونسينيمو معناه الكل ينجم يتابعهم. ساعات حتى كيبدأ يلقى مثلا كومبليمو دي بيس معناه وثيقة تكميلية مطلوبة منه ينجم يسكانها عن بعد ويبعثها معناه للصندوق. المنصة هذه كما قلت أنا فيها العديد من الخدمات ضفنا لها بطبيعة الحال ودرجنا فيها خدمة تغيير المنظومة. دونك لهنا بالنسبة للمخرطين تاعنا مسجلين في الأكنام بإمكانهم معناه يقوموا بتغيير المنظومة معناه من مقر السكنة متاعهم ولا من العمل ولا على التليفون متاعه.
1: فما برشا مسجلين في المنظومة أكيد الأكنام نعرفوا زادة نسبة كبيرة من كبار السن أبائنا وأمهاتنا، هل أنه الرقمنا نجحت مع الأكنام حسب رأيكم اليوم؟
2: الناجحة عنا ديجا طوى معناها عدد كبير منخرطين ومسجلين في الأكنام، لكن هذا ديما نقوله ما هوش العدد كافي الحقيقة. علاش؟ خاطر اليوم نعرف التوانسة الكل انت قلت لي حتى أبانا وخيانا كبار السن الكل راهو اليوم بالنسبة اللي يستعملوا معناها نعرف الكل الناس كل تو اليوم فيسبوك الناس كل على تيك توك الناس كل ولات عادي معناها مهما كانت معناها الأعمار
1: معناها يستعملوا فيها المنصة فيها.
2: وبالعكس أنا نقول توا حتى المنخرطين اللي مش مسجلين في الأكنام ندعيهم اليوم معنا عبر موجز الإذاعة الوطنية اليوم لو كان تدخل وتشوف راك تبع تنقص عليه اليوم. علاش؟ باش يجنب من الناس تنقل معناها المراكزنا رغم اللي نحن قاعدين أكثر ما يمكن قاعدين نقربوا لهم.
1: قديش عنا من مركز كنام في الجمهورية؟
2: اليوم نحكيه على 80 تقريبا نقطة تواصل بالإضافة لدور الخدمات اليوم الإدارية والرقمية ودور الضمان الاجتماعي اللي الموجودين الشبكة قاعدين نحن نوسعه أكثر ما يمكن نقربوا أكثر مواطن. لكن كما قلنا اليوم وقلت انت كونك اليوم بالرقمنا تنجم تقلص برشا معناها سواء كان الضغط والتنقل وبرشا حاجات اخرى
1: تربح وقت زيادة.
2: وكما قلت معناها ما عادش حتى اليوم الحقيقه حتى بعد الاجال ما ثم حتى سبب اليوم يخلي اي منخرط مهما كان معناها الوضعيه نتاعو ما كانش في تونس ما كانش ينجم معناها اليوم يقوم بالاختيار نتاعو.
1: واضح، يصب المطلب نتاعو عن بعد والا في مكتب من المكاتب نتاعكم، ينجم يغير طبيب العائله والمنظومه مع بعضهم. ممكن
2: أكيد هو بالنسبة لنا احنا راهو حتى توا ديما نقولوا التوانسة الكل تعودوا أنه شهر سبتمبر هو الموعد معناه ولا الشهر متاع تغيير المنظومة. هو في القانون تغيير المنظومة متاع كل عام راهو يبدأ بانتهاء التغيير الأصلي، مثلا اليوم بعد 30 سبتمبر 1 أكتوبر تنطلق عملية تغيير المنظومة متاع 2028 عام كامل وتغيير المنظومة، لكن احنا ديما نخليه البريود الأخرى. دونك بالنسبة لنا تغيير طبيب العائلة ولا تغيير المنظومة العلاجية بطبيعة الحال قلنا يخضعوا الأجال بين 30 سبتمبر و 30 نوفمبر من كل عام.
1: يصب المطلب نتاعو المواطن سواء عن بعد عن طريق الانترنت عن طريق إكنام وإلا يمشي للمكتب. بعد كيفاش يتم إعلامه بالقبول أو الرفض؟ إذا فما رفض علاش؟ وكيفاش يتم إعلام المواطن؟ هل بإشعار بإيميل بوثيقة يلزم هو يأخذها من بعد؟ كيفاش يتم العملية وقديش تاخذ وقت زيادة؟
2: بالنسبة للتغيير المنظومة هي الهدف نتاعها بالنسبة للمنخرط باش تحصل على دفتر علاج بعد. دفتر علاج بالنسبة لنا ثم منظومات معناها اللي متاحة تغيير المنظومة الحيني، معناها نجم المركز وقت يقدم مطلب التغيير المنظومة نتاعه يعطيه معناها دفتر علاج جديد يبدأ من 1 جانفي كما مثلا بالنسبة لتغيير المنظومة بعنوان 2027، يعطيه دفتر علاج يبدأ صالح من 1 جانفي 2027 ويعطيه ما تبقى من الصلاحية متاع دفتر العلاج بالمنظومة القديمة، يعني نجم يعطيه زوج دفتر علاج في الوقت. وثم منظومات ثم عندها معناها خصوصية معينة أنه يجي بطبيعة الحال في جانفي 2027 وياخذ دفتر العلاج نتاعه. دونك بالنسبة للمنخرط يعرف أنه هو في جانفي 2027 بطبيعته يلزمه يتنقل للمركز نتاعنا باش نجم يتحصل على دفتر علاج جديد.
1: هل أنه تغيير أوتوماتيكيا ولا فما حالات ترفضوا فيها التغيير؟
2: بالنسبة للمنظومات اللي عنا الرفض الوحيد اللي يصير بالنسبة للمنظومات اللي عنا هو كونه فات الأجل معناها تم إيداعها بعد الأجل، وهذا بطبيعة الحال معناها يخلينا نرفض المطلب متاع شخص. وإلا بالنسبة للطبيب العائلة ساعات يقدم لك مطلب في طبيب اختصاص وإلا تبدأ المطبوعة متاعه ماهيش معمرة كيف ما يلزم، ولهنا بقى منرفضوش لما حالة، أما كيف يتصل بينا يكمل هو اللي فات كونه قام بإيداع مطلب نتاعو في الأجال النجم معناها نعالجوا المطلب نتاعو بعد معناها بعد ما يكمل المطلوب.
1: من بين اقتراحات مستمعينا سي هشام يكتب لنا انا عندي مقترح انه المنظومات الثلاثه تكون متاحه لتغيير المنخرطين كامل السنه وما نربطوهاش بأجال. ثم يقول علاش لا تنشر الكنام تعريفه الاطباء الخواص وايضا مزدي الخدمات الصحيه وهكذا تكون واضحه للجميع.
2: هو بالنسبة لنا تغيير المنظومات المشرع بطبيعة الحال في الأمر 67 جاب الإطار هذايا وحدد معناه الأجال. اثنين نحن في إطار صندوق يعتبر معناه مؤسسة معناه تعاقدي بامتياز، عنا أطراف أخرى متعاقدة معنا كما مقدمي الخدمة الصحية، عنا أطباء عائلة هم بيدهم بطبيعة الحال يتابعوا المنظورين متاعهم. معناه
1: قداش من طبيب عائلة متعاقد مع الكنام اليوم؟
2: طبيب عائلة نحكيه ونحن اليوم الحقيقة نحكيه على 12 نلف معناه أطباء الكل معناه متعاقدين باختصاص وأطباء عائلة. اليوم على مستوى الخارطة الصحية وهذا مهم برشا باش توفر المنخرط اليوم الاختيار متاعه والنفاذ الخدمة الصحية، تقريبا خارطة صحية معناها متوفرة على البلاد الكل ومتاحة للجميع أنه هو ينجم يتمتع بثلاثة منظومات متاعه. دونك وهذا مهم برشا. بالنسبة لنا السؤال متاعه بالنسبة لننشره معناها هي منشورة في السيت متاعنا متاحة للجميع بطبيعة الحال التعريفات التعاقدية وجميع الخدمات بتبيع المتاحة معناها من طرف الصندوق.
1: نخلي لك المجال سي كريم الرمضاني مشكور على هذه المعطيات انك تتقدم برساله لمستمعينا، شو توصيهم، شو تقول لهم، شو تحب تنصحهم اليوم في تعاملهم مع الكنام.
2: انا الحقيقه نشكرك برشا على الفرصه اللي وفرتوها لنا بطبيعه الحال ولذاع الوطني
1: في كل وقت. مرحبا بكم
2: بطبيعه الحال، معناها ديما متواصله معنا ومعنا في كل معناها الحملات اللي تقوم بها الصندوق، وباش نجحوا حملاتنا ونوفروا الخدمه معناها السليمه والواجبه للمؤخرات نتاعنا اللي ندعيو فيهم مؤخرتين نتاعنا الكل، انه مازالت 10 ايام بالنسبه لنا معناها كما قلنا موفره، سواء كان الايداع المباشر في يدهم 10 ايام باش يلتحقوا معناها بمراكزنا ويقوموا بايداع المطلب، والا معناها عن الخدمه عن بعد كيف كيف باش ما نخليوش بعض اشكاليات نقعوا فيها. انا صبيت بعض الاجير ندخلوا في اشكاليات الحقيقه معناها ماهيش باهي حتى للمواطن، معناها تقلقوا برشا. دونك انا موفرين الخدمه كما قلت عن بعد ولا على معناها مباشره للصندوق، ومازالت الايامات ان شاء الله المواطنين اللي يرغبوا بطبيعه الحال نحن نحكيوا بالنسبة للفئة اللي ترغب باش تغير المنظومة متاعها يتصلوا بمراكزنا. حاجة أخرى ندعيهم على مستوى التسجيل بالإكنام، وفي التسجيل بالإكنام حتى فرصة معناها باش نقولها أنه بالنسبة لنا احنا راهو اللي باش يسجل في الإكنام يلزم يكون مسجل في الإرسالية القصيرة الإس إم إس مفرطة الإكنام، بطبيعة الحال اللي تطلب منه معناها الرقم الهاتف نتاعو، تاريخ الولادة ورقم بطاقة تعريف. تاريخ الولادة كيف كيف يحرصوا برشا، يلزم تاريخ الولادة يثبتوا مع اللي موجود في دفتر العلاج. ساعات برشا يحبوا يسجلوا يلقاو معناها صعوبات، علاش؟ خاطر تاريخ الولاده
1: مش هو نفسه
2: مش
1: على دفتر العلاج،
2: ثم خطا صاير. دونك لهنا يصحح الوضع نتاعو ويلقى روحه انه ينجم معناها يسجل في المنظومه مباشره من غير ما يتصل بالصندوق. لكن بطبيعه الحال في تواصل معناها مع المخرطين نتاعها، عندنا الرقم الاخضر 80 100 295، عندنا كيف كيف على الايميل نتاعنا، عندنا البي ار سي @knam.net.tn. وبطبيعه الحال ثم مواطن بطبيعه الحال اللي تنجم كيف كيف معناها قاعدين نتواصلوا معها ونتجاوبوا مع المنخرطين نتاعنا.
1: شكرا جزيلا لك سي كريم الرمضاني مدير التصرف في منافع نظام القاعدي بالصندوق الوطني للتامين على المرض. اللطف عليكم الكل من المرض هذه المنظومات. نعاود نذكر 30 سبتمبر قلنا هو اخر اجل لتغيير المنظومات العلاجية من منظومة المنظومة، وعندكم 30 نوفمبر لتغيير طبيب العائلة. شكرا، نهارك سعد ليام.
2: كل الشكر،
1: مرحبا بك في كل وقت. نسمع اغنية ونكملوا معكم مستمعينا.

أهلا وسهلا بالجميع، نهاركم طيب، نهاركم زين، نهاركم مبروك سعيد. نكملوا مع بعضنا حتى للتسعة وثمانية وثلاثين دقيقة من اللي يرجعوا للأولاد القراية ويرجعوا أيضا الطلبة للجامعات. تزيد الحركة متاع النقل، النقل شعاملين في النقل، اللي في كرهبته يقول لك برشا سيركولاسيون، واللي ياخذ النقل العمومي عنده برشا ما يحكي، أما النقل الجامعي يكون نعطينا عليه كل التفاصيل. نحن اليوم سميرة السوري هزت ميكروفون يوم سعيد ومشيت للشارع التونسي وسألت التوانسة على النقل بعد العودة المدرسية والجامعية، وكانت هذه الإجابات.

0: انا كنت ناخذ الفنتر واذا عامني نبدا نمشي ايدي على قلبي متى تصير لي حاجه الكرتر شو قروي هل تبدا خارجه منها هاي عجله شياطت هاي ما ادري شنيه هاي تحت بان في نص ثنيه وليت تجي في الكيران الجديد ذوما قلت على الاقل فما كار كل نص ساعه ذيك موجوده وساعات يولوا يحطوا وربع كذا معناها فما ولا موجود بالنسبه للمترويت ماذا بينا زاد قدوهم اي تحسن المترويت ياسر قدام ياسر وما مش موجودين ما عندهمش وقت محدد على الاقل لو كان جو موجودين وهكا رانا عارفين الوقت الفلاني باش يخرج فيه مترو على الاقل واحد هكا ما يبقاش يستنى كان عنده قضيه يقضي في راحته كذا اما تو راهو هكيك بعلي يخدموا هذيك هي اللي ماهيش عجبتني بالنسبه للترانيت جوه بيه
1: يوم سعيد يوم سعيد صباح التوينسا الكل

الفريق الكل يسلم عليكم، ردوا سلام كان تحبوا ديما على صفحاتنا الرسمية. مرحبا بكم، نحكيوا على وليداتنا توا في فقرة متابعات. نمشيوا لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ونتحدثوا على ممارسات فضلة لوقاية الأطفال من مخاطر الإدمان على الشاشات.

0: متابعات.
1: في السنين الأولى من عمره يتعلم صغير لغته الأولى، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في السنين الأولى من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين الأولى مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنعوا مستقبل أفضل.
2: إن شاء الله ديما المستقبل أفضل. هذه ومضمن ومضات وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار سن لحماية أبنائنا من مخاطر الإدمان على الشاشات. للحديث أكثر على الموضوع معنا مدام ليندا سعد، هي رئيسة مصلحة بالإدارة العامة للطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار سن. يومك سعيد مدام ليندا، مرحبا بيك.
3: صباح النور، يومكم سعيد، شكرا على الاستضافة.
2: مرحبا بيك. نحن شركاء توا، وبين قوسين هني نقول اللي الوزارة مع مؤسسة الإذاعة التونسية وقعت على اتفاقية إطارية لتكثيف المجهودات المشتركة لصالح أبنائنا، لصالح الأطفال وأيضا الشباب. وأمضوا الاتفاقية نهار الجمعة كل من السيدة الوزيرة، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، والسيدة الرئيسة المديرة العامة لمؤسسة الإذاعة التونسية مدام هندة بن علي الغريبي. نمشي للأطفال توا ومخاطر الإدمان على الشاشات مدام ليندا. من عمر ينجم الصغير يشد تليفون وإلا يتفرج في تابلت ولا أورديناتور؟
3: شكرا أولا على الاستضافة.
2: مرحبا.
3: هي كانت الوزارة نشرت الفيديو التوعوي الومضة هذه اللي كنت عديتوها لتوعية وتحسيس الأولياء وكذلك المتعهدين بالأطفال في القطاعين العام والخاص بأهمية الوقاية خاصة من التعرض المبكر للشاشات. هنا باش نجاوب على سؤالك، راهو ماذا بينا احنا في الثلاثة سنوات الأولى من عمر الطفل يكون ما يمسش حتى لا تليفون لا تابلات لا نحطوه قدام التلفزة. علاش؟ خاطر الثلاث سنوات الأولى من عمر الطفل وهي السنوات اللي ينمو فيها، هي اللي تتكون فيها أكثر الشخصية متاعه، هي اللي باش يكتسب فيها القدرات اللغوية، كيفاش يتواصل، كيفاش يفهم تعابير الوجه بتاع الآخر إلى آخره. هو معناه يكتسب فيها المهارات والقدرات نتاعو. إذا كان احنا من لوبك باش نبداو نعرضوه الطفل للشاشات، لان نجمو نقاوم بعض صعوبات والا تاخر في النطق في الكلام الى اخره، ينجم معناها يلقى بعض اكثر صعوبات من طفل ما تعرضش للشاشات في سن مبكر.
2: نعم، فاتت 3 سنوات ولادنا الكل يستعملوا الشاشات للاسف الشديد ويستعملوها بكثافه. وقتاش تولي الحكايه خطر؟ وقتاش تولي ادمان؟ كيفوت قداش من ساعه؟
3: شوف، هو شقور يقولوا بين 3 و6 سنوات نجم الطفل يستعمل الشاشة، معناها يتفرج شي حاجة مع حد من أفراد العائلة متاعه وإلا في مؤسسة معناها تربوية إلى آخره، تكون ما تفوتش نصف ساعة في يوم كامل، تكون المحتوى ملائم للسن متاعه، يكون عندنا هدف بيداغوجي من الحاجة اللي باش يشوفها. عرش أنا مثلا باش يشوفوا حيوانات، باش يتعرفوا على ألوان، باش يشوفوا، معناها عندنا هدف وثم التأثير كامل وكلي.
2: ما يلزمش يكون وحده، راو أولياء يمد التليفون لولده على أساس مش يهديه ويلهيه ويتلهي الولي في حاجات أخرين. يلزم يكونوا معاه خاطر ما نجموش نعرفوا فيش قاعد يشوف.
3: بالضبط. وهوني وقتاش نوصلوا لل، ما نحبش نقول الادمان انا، اما الاستعمال المفرط، وقتاش تولي عنا هوني مشكله؟ وقت اللي الطفل يولي ما عادش يسكت، مثلا يعمل لك كريزي وقعد يبكي يتسكك الا ما انت تعطيه مثلا التابلت ولا التليفون ولا تحلو التلفزه، معناها تولي هذاك الحل الوحيد، معناها هو يعمل كريز انت تمدوا الحاجه هذيك
2: باش هو يسكت وهذا موجود،
3: يعني يولي هو النشاط الوحيد اللي الطفل يعمله على مدار اليوم.
2: فما حاجه اخرى مدام ليندا اختيره، فما اطفال اللي يقولك ما يرقد ويهز النوم كان ما يبدا التليفون في يده وكنحط له حاجه حتى اللي يهز النوم.
3: وهوني معناها حاجه اصعب واخطر، على خاطر احنا ماذا بينا، ولهنا اذا كان بالطبيعه فتنا السنوات الاولى من عمر الطفل كيف ما كنا نحكيه، ثم ممارسات فضله يلزم الاولياء يقوموا بها باش يأطروا هالاستعمال بتاع التكنولوجيا. هي حاجة ولات يومية في عاداتنا اليومية الكل، كيفما الأطفال كيفما الكهول، لذلك يلزمنا نأطروها. دونك شنو الممارسات الفضلة اللي يلزمنا نعملوهم؟ أول حاجة الأولوية المطلقة للتفاعل، للتواصل المباشر، أنه نلعبوا أنه نتحاوروا أنه نعملوا أنشطة حسية حركية فنية إلى آخره مع الأطفال. النقطة الثانية كما قلت يلزمنا ننظموا وقت الشاشات وننظموا المدة، معناها مش الصغير هو اللي يحكم، لا الوالي وإلا الكهل اللي معه هو اللي يحكم، هو اللي يقول له هاو فاش تنجم تشوفه أنا معك وإلا تفرشي هذه وأنا باش نحكي عليها بعد معك، معناها دي معنا مغزى.
2: باي بعد إذنك مدام ليندا أنا فصل إشهاري صغير ومن بعد نرجع معاك، نحن ما نحبوش نخوفوا الناس، ما لازمنا نقولوا لهم كي نكثروا من الشاشات شنو ينجم يصير في صحة صغيرنا، في تركيزه، في نفسيته، كيفاش ينجم يكون في المستقبل من بعدك الساعات اللي عديهم وهو على الشاشة. أبقى معنا
0: إشهار.
4: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معاهم دي زابيل اون ليميتي بيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.
0: اشهار.
2: نرجع لمدام ليندا سعد، هي رئيسة مصلحة بالإدارة العامة للطفولة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن. كنا تحدثنا على الأطفال اليوم واستعمالهم للشاشات، وعطاتنا قديش يلزم وقت ما فتوش نص ساعة في العمر المعين وفسرت لنا. إذا فتتكم حاجة تلقوا الحوار كامل على صفحاتنا الرسمية. وصلنا للمضار اللي نجم يخلفها تليفون ولا تابلت ولا أورديناتور ولا أي شاشة تخلي ولدك قدامها على أساس أنه هاكا ليه وكي يتفرج ويتعلم ماشي في بالك ساعات زيدا.
3: شكرا. دونك خلال السنوات الأولى نجم نلقاو كيف ما كنت ذكرت، نجم نلقاو تأثير على التركيز، واللي عنده صعوبة الطفل أنه يركز، صعوبة أنه يستوعب مثلا المعلومات اللي تعطيهم له وإلا التعليمة اللي تطلبها منه إلى آخره، الانتباه نجم تتريف، القدرات اللغوية باش تلقاها محدودة على خاطر ما خذيش كل زاد اللغوي من التواصل والحوار مع الأطفال الأخرين وإلا مع العباد الكبار الأخرين، وباش نقاو زاد القدرات التواصلية متاعو تسكي كوميونيكاسيون زاد كيف هكا ناقص شوية، نجم نلقاو زاد شوية صعوبات نفسية سلوكية، يولي الصغير ما عادش ينجم يتحكم في النوبات الغضب بذيك اللي يجي، ينعزل ساعات يقلق، كيف ما انت ذكرت سيادتك وقلت قبيلي على فما الأطفال يرقدوا إلا بالتليفون، إنه يلزمنا ننبهوا بربي راهو ما يلزمش نحطوا الشاشات وإلا استعمال الهواتف وإلا لوحات رقمية اللي قبل النوم وإلا في غرف نوم الأطفال. مهم جدا لهنا راهو نجم نلقاو اضطرابات في النوم، كيف إجهاد للعين، ألم في الرقبة، في الظهر إلى آخره.
2: وذي ينطبق على الكبار والصغار راهو في الأخر معناه
3: أكثر على الصغار بيسكوما معناها فيلنيرابل هم أكثر
2: هشاشة
3: أكثر منا معناها مش كيف أما هاو كان نشوفه من نرويحنا في نخدمه برشا مثلا على الحاسوب نتعبه ظهرنا يوجعنا عينينا توجعنا، فما بالك الطفل يبدأ منزل في طور النومو.
2: ربي يحمي كل أطفالنا إن شاء الله. تفضل.
3: هوني بربي النقطة الإيجابية زادا كيف ما نحبوش احنا كل شيء سلبي، النقطة الإيجابية راهو التكنولوجيا نجمو ناخذوا منها برشا حاجات إيجابية ونجمو نتعلموا منها إذا كان عرفنا نأطروا الأطفال وعرفنا نأطروا المحتوى اللي يشوفوه. دونك الحاجة الإيجابية زادا اللي حتى لو كان الطفل ووصلها كان عنده صعوبات ولا اضطرابات ولا حاجة راهو سي توجور ريكوبيرابل. رانا ديما نجمو نديركو الأمر, وإذا كان نتجأ وإذا كان الوالي حس إنه فما حاجة نجم يتوجه المختص ونجم بالتعهد راهو بالانكادرمون الطفل راهو في سماء يدارك الأمر وفي سماء نجم ونخدمه معاه ويتحسن ويرجع يمكن حتى أخير من اللي كان. معناها راهو ما نقولوش سيبون لي ولدي مدمن وإش على الشاشات وديما يتفرج سيبون لي لي, راهو ديما ديما ديما الحاجة الباهية إنه ديما نتحسنه ديما نتطوره ديما عنا ما نخدمه مع الطفل ديما بقدرة ربي نلقاو نتائج إيجابية وإيجابية جدا.
2: شكرا مرة أخرى ليك مدام ليندا سعد رئيسة مصحة بالإدارة العامة للطفولة بالوزارة. تحياتنا لمكتب الإعلام في الوزارة وللسيدة أسماء الجبري السيدة الوزيرة. ونعود نذكر اللي أول مرة يظهر لي تصير هذه اتفاقية إطارية فيها شراكة كبيرة بين وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ومؤسسة الإذاعة التونسية, فيها مجالات مختلفة للتعاون لمزيد تقديم خطاب إعلامي حول قضايا متصلة بالأسرة بالطفولة. واليوم ملفات كبيرة عند الوزارة تهم الطفل, تهم الناشئة, تهم مقاومة المخدرات, تهم التعامل مع الشاشات, تهم كبار السن, ونحن مقبلين على اليوم العالمي لكبار السن. يعني خدمة كبيرة وإن شاء الله بالتوفيق للجميع لأجل مصلحة تونس. إن شاء الله يومك سعيد. ابقوا معنا مستمعينا مصافحة أخرى رفيق دريدي بعد شوية في كلام مسؤول وجولة على تصريحات تقالت بين البارح واليوم قد تكون فاتتكم, نسمعوها مع رفيق.

0: كليم مسؤول.
1: كليم مسؤول ورفيق الدريدي من جديد، أهلا وسهلا.
2: مرحبا من جديد نبيلة بيك وبكل مستمعي ومشاهدي الإذاعة الوطنية التونسية. في كلام مسؤول اليوم سنرجعوا على تصريح الأستاذ المحامي الناصر شهلول في علاقة بالتنقيحات اللي باش يتم إجراءها على قانون المخدرات، موضوع ساعة أكيد في انتظار العودة البرلمانية في شهر أكتوبر. والأستاذ ناصر شهلول كان قدم أهم التنقيحات اللي باش تورد على هذا القانون، خاصة في باب العقوبات. فما تقريبا ثلاثة فصول على الأقل في باب العقوبات يشملها التنقيح هذايا، إضافة للفصل 18 اللي هو متعلق بالتقدم التلقائي للجان مختصة بهدف العلاج من الإدمان على هذه الأفة.
3: توا فما برشا ناس ناقشوا معايا قال لي جبت على المخدرات، اخي شبيه قانون المخدرات الحالي، فما جرائم لا تخضع الى هذا القانون، وذاك علاش التنقيح المزمع ادخاله على قانون المخدرات باش يمس الفصول 4 و5 و8 و11 و18. خليني نقف عند 18. 18 علاش يحكي؟ يحكي على التقدم التلقائي الى لجنه طبيه منصوص عليها في قانون 1969 المتعلق بالمواد السميه. تتقدم بمطلب تقول راني مستهلك راني مدمن نحب نتعالج. اللجنة اليد قصيرة والعين بصيرة، اللجنة هذه ما عندهاش آليات. وين هاللجنة هذه؟ احنا مضابين نوعي والرأي العام نقول له راهو فما لجنة طبية منصوص عليها في القانون، الآلية هذه تكاد تكون منعدمة.
2: هذا أكيد ينضاف للمراكز اللي كنا حكينا عليها بكري اللي بشي تم تهيئتها وتحضيرها في تونس، كذلك مراكز العلاج من الإدمان والتنقيحات كما كنا نسمعه في تصريح الأستاذ المحامي ناصر شهلول، بتكون بالأساس في باب العقوبات وكذلك بتكون في الفصل 18 اللي هو متعلق باللجان الطبية والتوقي من هذا الإدمان. يمكن فهمنا من تصريح الأستاذ المحامي كون القانون بشي يمشي في كذلك الجانب الأمني الزجري وكذلك الجانب الوقائي والعلاجي من آفة المخدرات، والموضوع للمتابعة باش يكون عنا من المفروض إن شاء الله استضافة في علاقة بالقانون هذايا وبمختلف الجهود الأخرى. الحرب على المخدرات متواصلة وكما قلنا ديما احنا في متابعة للموضوع.
1: شكرا لك رفيق، نحن في متابعة للموضوع ونحن أيضا شركاء في المجهود الوطني للوقاية من المخدرات مقاومتها من خلال روبورتاجات، من خلال ومضات، ومن خلال أيضا استضافات في يوم سعيد حول القانون وتنقيح القانون، وأيضا من خلال المقاربات المختلفة الاجتماعية والنفسية والأمنية لمقاومة هذه الآفة. شكرا لكم مستمعينا اللي اخترتوا موجاتنا، فقتوا معنا. نحن غدوا نعود نتقابلوا من 6 للتسعة ديما في يوم سعيد مع تحيات كامل الفريق. مسك الختام ديما هكا غنية تقطوقة حاجة هكا تعمل الكيف، واخترنا لكم صوت وردة الجزائرية تغني أوقاتي بتحلو، خاطر نحنا بالحق أوقاتنا تحلى كي تكونوا انتوما معانا. مرحبا بملاحظاتكم الكل، نهاركم زين في لمان وبسلامة.

0: في السنين الأولى من عمره يتعلم صغير لغته الأولى، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في السنين الأولى من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين الأولى مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنعوا مستقبل أفضل.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. الوضع الجوي يتواصل ملائما اليوم لنزول الأمطار، تشمل بعد الظهر مناطق الوسط والجنوب الغربي خاصة ولايتي توزر وقبلي، مع تسجيل انخفاض في درجات الحرارة وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. تونس تحتضن غدا وبعد غد مؤتمر أيام الموانئ. المؤتمر يجمع خبراء من القطاع الخاص الأمريكي وممثلين عن مؤسسات مالية أمريكية ودولية مع مسؤولين تونسيين وفاعلين في القطاع البحري، يهدف إلى تعزيز الروابط بين القطاعين العام والخاص في الولايات المتحدة وتونس. اليوم آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للمنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد وفق الإدارة العامة للأداءات. وفي ولاية بن عروس الإعداد لإحداث مركز إقليمي لفحص الحجيج مع موفى شهر سبتمبر الجاري. بداية من الغد وإلى غاية يوم 29 من سبتمبر الجاري، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي وبتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد يشارك على رأس وفد تونسية في أشغال الجزء رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنعقد بنيويورك. وإلى آخر أخبار العالم، إصابة 9 فلسطينيين اليوم بنيران قوات الاحتلال الصهيوني في مناطق متفرقة من قطاع غزة، والمكتب الإعلامي الحكومي في غزة يعلن إطلاق خطة الطوارئ لإخلاء وإزالة عشرات المباني المتضررة من حرب الإبادة الإسرائيلية. تصاعد رقعة المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين على الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب. وختاماً، وزير الدولة القطري للطاقة يؤكد أهمية مضيق هرمز ويعتبر أن مياه الخليج تحمل تجارة جميع الدول المجاورة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv.
4: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: صباح التوانسة مع مونة المجري.
1: صباح بنكهة تونسية.
2: صباح الفل، صباح الورد، أهلا وسهلا بكم مستمعين على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. موعد جديد من صباح التوانسة اليوم الاثنين 21 سبتمبر 2026. احنا معكم انتوا حتى الأحداش متاع صباح. نصبح الفريق اللي معايا: محمد الغول في الهندسة الصوتية، فاروق الزرعي في الديجيتال، وفاطمة عبار تحية لها في التنسيق العام للحصة، فريق إعداد البرنامج عوض في الشيبي، ذي الدين الكريفي، علي القادري، ومعكم منام قدام الميكروفون. كالعادة بديت أسبوع موفق، نقولها للتوانسة الكل إن شاء الله جمعة تكون مليانة طاقة إيجابية وكلها زهر يا ربي، وإن شاء الله ديما في صحة جيدة زيدة. تحية لكم مستمعين، أنتم تنجموا تتفاعلوا، إذا كان عندكم مقترحات ملاحظات بتبيعة تنجموا تكتبوها سواء على الباج في الإذاعة الوطنية التونسية، ولا تتواصلوا معنا احنا على 71 844 404. في صباح التوانسة كما تعودتوا فقراتنا بتبدل حتى شيء، لكن كل يوم نبدل المواضيع متاعنا كل ما يهم العائلة التونسية والأسرة. نبدأ كالعادة ديما ساعات نلولا مع كل لباس والصحة، واليوم نحكيه على صحة صغيراتنا، زيدا نحكيه على مشاكل الغدد عند الأطفال. بشكون ضيفتنا شوي آخر الدكتورة سليمة عكروت مختصة في أمراض السكري والغدد. نحكيه كالعادة أعراض، أسباب، وكيفاش نجمو نعالجو المشكل هذية. بنا ومنفعة شيف مونة شريف نكتشفوا معها كالعادة برة جديدة، فقرة جديدة تنضاف للحصة متاعنا هاشتاك فاميليا. كل مرة نختاروا موضوع يهم العائلة التونسية، تكون الفقرتنا مع مختص في علم النفس. اليوم اخترنا باش نحكيه موضوع اكتئاب ما بعد الولادة، اللي برشا ما يركزوش معاه ويكونوا في حالة اكتئاب ويوصلوا لحالات متقدمة ومتطورة. ذيك علاش باش نسمعوا مجموعة من نصائح في الحصة متاعنا اليوم مع اخصائي نفساني صدقي الشيخ. ساعتنا ثانية كالعادة تسمعوا معنا تقطوقة، مقطع من اغنية، ورجعوكم للزمن الجميل الذي بعد اخبار العشرة تستنيوها معنا. فقرة اعرف حقك اليوم ضيفنا الأستاذ المحامي أحمد الساحلي باش نحكيه على عقد الهبة. هكا أحلى نختموا بها اللقاء متاعنا. باش نجيو شوية للتصاميم، وتوا نحكيه لبسة شنو التصاميم الدارجة بالنسبة للخريف شتاء 2026-2027. بالموزيكا بتبيع نونسوكم وين ما انتوما وين ما تبعوا فينا اللي في ثنية طاوة، نقولكم سيس رويحكم واحدة واحدة. الجو التونسي والغناء التونسي ما يغيبش علينا بالكل في صباح التوانسة. هذيك علاش ضربة البداية هذه القليل هكا ولا ليه محمد نسمعوه ويقولنا نرجع لك، لازم نرجع لك.

0: لاباس.
1: صباح النور مرة أخرى للسبع فينا على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. إحنا ما زلنا متواصلين معكم حتى لحديش ونبدأ مع أولى الفقرات متاعنا، فقرة كل لاباس، خاطر صحة صغيراتنا وصحتكم الكل ديما تستحق اهتمام ومعلومة صحيحة من مختصين. اليوم باش نحكيو على موضوع هم برشا أولياء يمكن ما نتبهوش البعض علاماته، اللي هو مشاكل الغدد عند الصغيرات. شنو الغدد اللي تنجم تتأثر عند الطفل؟ شنو الأعراض اللي لازم تخلي الولي ينتبه؟ وشنو الأسباب؟ وكيفاش يكون التشخيص والعلاج؟ باش نفهموا اكثر الموضوع هذا معنا الدكتوره سليمه عكروت، مختصه في امراض السكري والغدد. دكتوره صباح النور، مرحبا.
2: صباح الخير منى،
1: اهلا وسهلا بك.
2: صباح النور،
1: يعيشك دكتوره. احنا الاسبوع اللي فات وهذا مركزين مع الصغيرات بحكم عوده مدرسيه، دونك ماذا بينا يكونوا في صحه جيده ونتفقدوهم من اول العام الدراسي باش من بعد ما نتفاجئوش بالنتائج نتاعهم ونقولوش بي ما قراش، بي مش مركز، بي فهمت. بي نحكيوا على الغدد، صغيراتنا ينجموا تصير لهم مشاكل في الغدد.
2: بالطبيعه انا توا باش نحكي على ثلاثه حاجات الاهم اكثر وحيد اللي سورتو قاعده نشوف فيهم برشا في الكونسلتاسيون بالنسبه للصغار. بالطبيعه باش نحكي الحاجه الاولى على مرض السكري النوع الاول، ديابيت دو تيب 1. الوغ كيفاش لي بارون يلزم يفطنوا؟ بالطبيعه معروف معناتها كونه صغير باش يولي يمشي برشا الحمام، باش يشرب برشا، باش يبدا تاعب. واحد مش لازم حتى يستنى حتى لين يظهروا العلامات هذوما، ما اي تعب عند صغير فشله يضعف، خاطر ساعات يشرب عادي معناتها توا بالسخانه الناس الكل تشرب، ماكش تقعد تعس عليه انت في التواليت، اما يضعف برشا وراسه يوجع. واحد ما معناتها ما يستهنش بالعلامات هذوما، يمشي يشوف طبيب صغار، ولا يشوف طبيب صغار اساسا ولا ميدسان جينيراليست من الاول. ابخي ديابيت دو تيب 1 معناتها فما اذا كان الله لا يقدر معناتها طلع صغير عنده المرض السكري، بطبيعه لازم سبيسياليست هو اللي يتبعه. ومن بعد في المكتب لازم يكون المعنيين بالامر معناتها الاساتذه ولا المعلمين، مدير المكتب لازم يكونوا في بالهم، على خاطر لازم سيرتيفيكا ميديكال باش الصغير يسمحوا له باش يدخل ويخرج من القسم اذا كان لازم باش يدخل للحمام. هذه الحاجه الاولى تحب
1: نحكي مشاكل حتى الغدد دكتوره تنجم تصير.
2: الوغ فما حاجه اخرى زاد الغده الدرقيه اللي بوتيرو دي خومو، الغده الدرقيه نشوفوه زاد برشا عند الصغار. هذه كيفاش نفطنوا به؟ مشاكل في التركيز، ولا فشله، ولا صغير ولا ياسر يرقد، ماهوش مركز، هكا تحسه منفوخ شويه، بالاخص اذا كان فما في العائله حالات هكا، حالات عند الام ولا البولة، ساعات حتى عند الخالات عند العمات، لازم واحد ينتبه للاعراض هذيه. وكيف كيف معناتها ما يستهنش بها، معناتها قلة التركيز اللي ما كانش معناتها صغير كان لبس عليه كل شيء، ولا معناتها ما عادش عنده كونسنتراسيون، ما عادش النشاط والحيوية متاعه تنقص. هذو ما يكونوا علامات متاع خمول الغدة، معناتها أعراض كيما هكا ديما واحد يقول ما يستهنش بيهم، معناتها لازم يمشي
1: يشوف شنو ولا
2: شوف ولا معناتها طبيب الصغار.
1: دكتورة نحكي على المشاكل هذوما من عمر تقريبا يبدأوا يظهروا ويبينوا مثلا مشاكل الغدة؟
2: هو بطبيعة نعرفوا الغدد، أمراض الغدد تجي سيختو عند الكبار معناتها من 30 ل 40 فوق، دونك بالنسبة للصغار حالات نادرة أكثر لكن تمس الأعمار الكل. من الولادة فما معناتها ديزيبوتيرويدي كونجينيتال، معناتها فما صغار يتولدوا بالغدة الدرقية متاعهم ما تخدمش ولا ضئيلة، والعمر الكل معناتها من الصغرى من في المكتب في الليسي. كيما قلت لك سورتو وقت اللي فما حالات كيما هكاكا في العائله، معناتها لازم الوالدين ينتبهوا للحكايه هذه.
1: معناها نحكي هوني كي قلت في العائله، معناها السبب الرئيسي هو سبب وراثه تكون
2: وراثة
1: في الحالتين
2: وراثة.
1: ولا مش بالضروره سوى السكري كي حكينا عليه نوع واحد، والا الغده.
2: هو الغده وراثيه اكثر من السكري نوع الاول، خاطر السكري نوع الثاني هو اللي يجي الكبار هو اكثر وراثي. ميم سي معناتها حتى لو ديابيت دو تيب 1 فيه معناتها عامل وراثي لكن اقل من ديابيت دو تيب 2. فهمت؟ فما مرض اخر زاد نحب نلفت ليه الانتباه، هو فقر في هرمونة النمو اللي هي تعطي قصر القامة. مالوغوزمون برشا توا صغار قاعدين نشوفوهم كيفاش لي بارون شنو لازم اللي يلفت الانتباه الوالدين هو كيف يشوف صغير اقصر واحد في القسم واقصر ساعات حتى واحد في المكتب في الـ في الـ في البروموسيون نتاعو. للاسف ما برشا والدين يستهنوا بها الحكايه هذه، يقول لك لا صغير مازال تو يكبر،
1: ولا يقول لك خالو كثير جاي الخالو ولا ما فهمت
2: ولا برشا والدين يقول لك لا تو، حتى يسالوا حتى العباد اللي معاهم يقولوا لهم لا تو يكبر يبلغ تو يجيه القفزه نتاع البلوغ. المشكله سيكو اذا كان نستناو القفزه نتاع البلوغ وما تجيش وقتها سا دوفيان ترو تار، على خاطر اذا كان فما نقص في هرمون النمو راهو التريتمون ما يبدا افيكاس بهرمون النمو الا قبل البلوغ، على خاطر اون فوا صغير بلوغ سي معناتها لي كارتيلاج يتحجوا معناتها العظم ما عادش طويل
1: اللي يولي العلاج غير ممكن،
2: معناتها اللي يولي العلاج العلاج ما عادش افيكاس معناتها حتى كي نتزرق له هرمون النمو فوالا. دونك هذه حاجه مهمه حبيت نلفت لها الانتظار، خاطر برشا صغار قاعده نشوف فيهم توا اون كونسلتاسيون.
1: وشو اسباب دكتور نتاع بالنسبه هذه
2: على فقر في هرمون النمو؟
1: شنو اسباب نتاعه؟
2: هو برشا اسباب معناتها، السبب الرئيسي تو فما برشا اوتو ايمونيتي ليمونيتي تو افيك لي فيروز كل شيء، مي هو كلاسيكمون فقر هرمون النمو دي معناتها فما مشكله في الغده النخاميه، خاطر الهرمون النمو هي هرمونه تفرزها الغده النخاميه، هي ليبوفيز موجوده في الدماغ معناتها الغده النخاميه ما تفرزش هرمون النمو، معناتها سي اون كارونس اون هرمون دو كروسونس اللي هو ينجم يكون سوا موجود من الولاده ولا يجي من بعد.
1: دكتور حكينا على قصر القامه، ينجم زاد النمو السريع مثلا برشا برشا عنده علاقه زاد بالغدد ولا
2: هذاك حاجه نادره برشا برشا معناتها معناتها سي اكسبسيونيل لاكروميغالي نشوفوها سورتو عند الكبار اللي هي معناتها دي ورم في الغده النخاميه هو اللي يصنع اكثر هرمون النمو، لكن هذه حاجه نادره برشا عند الصغار معناتها تجيب الاخص في الكبار.
1: والنقص الغير عادي في الميزان مثلا عند الصغير ولا زاد عندها تنجم تكون السبب هذه نتاع الغده، مشاكل في الغده ولا ليه؟
2: هو معناتها لي بروبليم دو كروسونس كو سو سوا القصر القامه والا معناتها الصغير اللي ما يسمنش بالكل، هذو مزوز فيهم معناتها في كل الحالات ما تنجم تكون مشكله بلوتو اورغانيك، معناتها لازم الوالدين يمشيوا يشوفوا طبيب ويعمل التحاليل لازم، على خاطر بون بالنسبه اللي قلتوا انت اللي صغير اللي ما يسمنش ولا ياكل ما يسمنش فما زاد برشا امراض اخرى تنجم تكون امراض مثلا مالادي سيلياك معناتها حساسيه النعمه فما امراض اخرى اللي هي تعطي مشاكل ذوما.
1: دكتور هوني شنو مثلا قلت انت شنو الفحوصات اللازمه في الحاله نتاع الفقر نتاع هرمون النمو هذايا، شنو يصير بالضبط العلاجات والفحوصات؟ خلينا على الاقل الناس تبع فينا تفهم شنو تعمل وين تمشي وشنو الاجراءات.
2: يلزم يمشي الصغير للطبيب البيدياتر خاطر صعيب باش لي بارون باش يتفطنوا باش يقول لك هذا مشكله نتاع هرمونات اللي هي تنجم تكون مشكله نتاع هرمونات، خاطر فماش كان الهرمون دو كروسونس تعطي قصر القامه. والبيدياتر باش يعطي تحاليل دم وتحاليل باش يظهروا. بون انا توا حكيت على ثلاثه حاجات اكثر حاجات اللي انا قاعده نشوف فيهم اون كونسلتاسيون، معناتها قلنا ديابيت دو تيب 1 ليبوتيرويدي لي بروبليم دورمون دو كروسونس، لكن بالطبيعه فما امراض اخرى تخص الهرمونات اللي هي تجي للصغار كيما مشاكل الغده الكظريه معناتها الانسيفيزون سورينالين فهمت كي سون كون ميم بلو رار. دونك حبيت ان نحكي سورتو على الحاجات اللي توا
1: على الحالات الموجوده واللي يجيو
2: في الحالات الموجوده اكثر الحاجات الموجوده اكثر.
1: بيه دكتور اعطينا شنو الفحوصات اللي قلت يمشي للطبيب بالنسبه للعظم
2: حل تحاليل دم فما تحاليل دم يتعملوا يظهروا دياغنوستيك فما تصاور يتعملوا والعلاج موجود
1: هذا هو متوفر في تونس
2: موجود، لكن في ثلاثه حالات اللي نحكي عليهم العلاج لازم يكون معناتها يجي بسرعه مع بالاخص في الديابيت تيب 1 بالطبيعه باش تولي اون اورجونس اذا كان صغير عنده مرض السكر ما يداويش بالانسولين تولي مشكله صحيه كبيره، وكيف كيف في الحالتين الاخرين معناتها المخلفات نتاعهم على الامد معناتها الموين تيرم اي لون تيرم تولي مشاكل كبار.
1: بي شو النصائح اللي تحب توصلها اليوم، الرسالة تحب توصلها الناس تسمع فينا دكتور فيما يخص الموضوع اللي حكيناه؟
2: فيما يخص الصغار، لازم الوالدين يكونوا متفطنين لولادهم عن يشوفوا الصغير وما يستهنش بالأعراض. فما أعراض ساعات نستهنوا بها كما قلت لك، مثلا كما قلت التركيز، قلت لك لا ناقص نوم، لكن اوكي ناقص نوم نهار نهارين ثلاثه
1: جمعتين
2: ما تنش تطول به. كيما مثلا كما قلنا مثلا القصر القامه، كيما الواحد الصغير ويضعف على الاخر، قلت لك ولا يشرب برشا، ما يقول لك لا الدنيا سخونه، يدخل برشا الحمام. معناتها حبيت نلفت الانتباه باش يردوا بالهم وفي اقل سن يمشيوا في ساعة يشوفوا طبيب.
1: وديما التشخيص المبكر ينقذنا له من برشا حاجات وما تطورش الحالة بالضبط. يعطيك الصحة دكتور، شكرا لك دكتورة سليمة عكروت مختصة في أمراض السكري والغدد، شكرا لك. الناس تسمع فينا توا نقول لكم ارجعوا للباج اوفيسيال نتاعنا الإذاعة الوطنية التونسية وين تلقاو الفيديو هذا وتعاودوا تسمعوه مرة أخرى. احنا مازلنا متواصلين معكم، راجعين بعد شوية مع بنا ومنفع.
0: محلى قدك محلى قدك والله عاجبني،
3: محلى قدك محلى قدك تعال اخطبني.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: الدكتور حكيم.
2: النجموش ناكلوا الغلة قد ما نحبوا من غير حساب، لا، أقصى ما ينجم ياكل الإنسان 300 جرام على خاطر الإكثار يزيد في الوزن والشحم في الدم، والوجبة ما عادش تولي متوازنة. وقتاش ناكلوا هالغلة؟ ياريت نتعودوا ناخذوا كعيبة في فطور الصباح، وإذا مستنسين نحبوا على تحريشة تنجم تكون متكونة من كعبة غلة وكاس حليب وإلا ياغورتا.
1: الدكتور حكيم.
3: بنا ومنفعة.
4: رجعنا معكم مرة أخرى على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، وقاعدين تسمعوا في صباح تونس، صباح النور والورد والفل. مرة أخرى الناس خلت علينا توا في الاستماع على 9:31 دقيقة. بنا ومنفعة اليوم مع شيف موني شريف. صباح النور شيف.
5: صباح الورد.
4: مرحبا.
5: الحمد لله.
4: أكل الميكرو باش نسمعوك بالبيه عدا يا شيف.
5: صباح النور.
4: صباح النشاط. مرحبا بيك. هل الكوجينتنا اليوم شنو باش نحضروا؟ شنو شريت لنا؟ قضيت لنا من المارشي الصباح.
5: اليوم عندنا كيك درا وعندنا ميني بيتزا. المكونات ام برانسيب موجودين في كل دار سوف الدرا. الدراع
4: حتى الدراع ساعات ناخذوا الفطور
5: ثم شكون تلقاه متوفر عنده في الدار الفطور، ثم شكون لي
4: ثم لي لي
5: في صوره ما اللي مش موجود عنده باش يشري الدراع.
4: تحب تقول انت مانيش باش نشري شيء اليوم من برا، كل شيء عندنا في الدار.
5: العظم موجود في الدار، السكر موجود في الدار، الفرينه موجوده في الدار، الزيت موجود في الدار، الياغورت بتتخ ما ثماش. شنو خذيت؟ خذيت الدراع، خذيت الزبيب، وخذيت لوز 50 غرام زبيب و 50 غرام لوز.
4: باهي.
5: دونك الروسيت نتاعنا اليوم، حطينا كابتين عظم عليها 100 غرام سكر، ساشي سكر فاني، نركضوهم بالقدا. من بعد باش نحط عليهم 80 غرام زيت نباتي، كعبه ياغورت. الياغورت يا اما باش تكون فاني يا اما ياغورت طبيعي كيما تحبوا. ونكمل نخلط، ومن بعد باش ناخذ صحفه نحط فيها الدراع، وباش نحط فيها الفارينه والخميره، نخلطهم بالقدا مع بعضهم، ومن بعد نكمل نضيفهم على الخليط الاخر اللي هو العظم والسكر اللي ركضناهم. في الاخر بالكل باش نحط 50 غرام لوز و50 غرام زبيب. تحب تحط في الوسط، تحب تحط في الوسط ومن فوق، عندك الكونتيتي هذيك انت حرك فيش تقسمها. نجم تخلطها في الخليط الكل، كما تنجم تحط شطر من الداخل وشطر من الفوق. اللوز تحمره شويه، ما نحمروهش على الاخر خاطرو باش يكمل السيدي جاي تيب مع الكيك، نحمروه شويه برك. والزبيب نفخوه في شويه ماء قبل ما نستعملوه. الكيك نتاعنا نحطوه على 170 درجه تقعد 50 دقيقه 45 انت والفوق. السخانه ما تفوتش ل 170 باش تطيب في عقلها. بالنسبه للفور نص ساعه الاولانيه ما نحلوش عليها الفور جمله. والمول نتاعنا ندهنوه بشويه زبده وشويه فرينه.
4: وهكا الكيك نتاعنا
5: الكيك نتاعنا حاضر.
4: صحه
5: وبالشفاء.
4: باهي، باش نمشيو الميني بيتزا.

0: باتي حضرت فرخة في صحفة ونغطيها بمنديلة خليها ترتاح نتاع صيف ساعة. باهي في الوقت هذاك نمشي نحضر الصوص نتاعي باش ناخذ 150 غرام طماطم باش نحطهم في كسرونة نحط عليهم زيت نرحيهم نحط عليهم زيت نحط عليهم ملح فلفل اكحل شويه كليل شويه زعتر وشويه ثوم ونخليك الصوص نتاعي تيب بالقدا حتى لين تشرب الطماطم تشرب الماء نتاعها على قد الطماطم ما تشرب الماء على قد ما باش تصبر لنا اكثر. هذا في صوره ما كان انت تحب تعمل كونتيتي وتخبيها في الكونجيلاتور. اوكي باهي هنا نمشي نحل البات نتاع البيتزا نتاعي نطبع كعبات صغار نحط لها الصوص ندخلها تيب تبدا شطر تيب ونخرج نحط لها الجبن ورجعها تيب الجبن 120 غرام هنا انا استعملت موتزاريلا خرجها من الفور نحط لها الطن نتاعها ونحط لها الزيتون.
1: الزيتون
0: الروسيت هذه تعطيني ما بين 12 و16 كعبه بيتزا انت وكبر البيتزا نجم كما تعملها هكا كما تعملها هكا
1: انت والحجم
0: انت والحجم اللي باش تعملوا
1: باهي سينو نجموا نصبروها مادام 20 ميني بيتزا تجينا 20 كعبه نجموا الباقي نستعملوا
0: نجم تخبيها في الفريجيدير في حقه مغطيه
1: ما يصير لها حتى شيء تجب تصبر معنا
0: ما نصورش انا صغار باش نصبروا عليها.
1: يعطيك الصحه شيف شكرا.
0: ولي دو غوسيت ما تكلفوش برشا الدراع تكلفت في 6700 الكيك والبيتزا في 9500 حاجه كيما هكاك.
1: وخاصه الحاجه مش باش نسهلكوها في النهار معناها نجموا نقسموها على هذه
0: الميني بيتزا نجم حتى البات نجم تخدم كونتيتي نتاع عجينه وتخليها في الكونجيلاتور تاخذ شويه وتبقى تخليها في الكونجيلاتور من بعد وقت ما حشتها بها تخرجها من الكونجيلاتور تخليها تعمل دي كونجيلاسيون وتخليها البات نتاعك ترتاح وتخمر وراها وتحلها. والصوص زاد كيف كيف تنجم تخدم كونتيتي نتاع صوص كما قلت لك ليسونسييل تخليها تشرب الماء نتاعها بالكدا من بعد تخبيها تخليها تبرد تفرخها في حكه تخليها تبرد من بعد تسكرها وتحطها في الكونجيلاتور.
1: اي سهلت علينا الامور شايف
0: معناها راهو تنجم تعمل بات نتاع مثلا نتاع مرتين ثلاثه هي والصوص
1: اي
0: ما تقعدش كل مره تعاود.
1: باهي يعطيك صحة شايف شكرا ليك على الحيل هذوما اللي قدمتهم لنا اليوم والنصائح والوصفات اللي قدمتهم.
0: هذوما انا نعملهم صح
1: اي هكا هو المراه اللي تخدم الام اللي تخدم ديما
0: لازم نتعاركوا احنا والوقت دونك لازم واحد يتحايل شويه على الكوزينه.
1: حضرنا اليوم كيك دراع مع ميني بيتزا تشوفوا المقادير وطريقه التحضير على الباج اوفيسيال نتاعنا الاذاعه الوطنيه التونسيه. حبيت نقول للناس اللي تتابع فينا عندكم دعوات للربح راهو اليوم افتتاح دور 26 مهرجان العربي للاذاعه والتلفزيون عندكم ليله استثنائيه على مسرح الاثري بقرطاج سهريه الافتتاح اليوم باش يكون مع الفنان نصيف زيتون والفنانه رحمه رياض. اذا كان تحلم وتحب تكون من الحاضرين في الليله هذه المميزه احنا الاذاعه الوطنيه تعطيكم فرصه باش تربحوا معنا دعوات تحضروا الحفل هذايا. شنو سهل راهو ما فماش مسابقه ما نصعبش عليكم هنا الامور غير اسمعونا وتابعوا الفقرات نتاعنا وتابعوا المواضيع نتاعنا وركزوا معنا في صباح التوانسه خاطر السؤال باش يخرج من الفقرات اللي قاعدين نخدموا فيهم سؤال سهل برشا دونك في اخر الحسنه نقول شنو السؤال قلكم تابعونا حتى لاخر صباح التوانسه وخليكم معنا على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه.

0: إيش علينا نهير حي مسمعين في كوكتيل للسيدة نعمة. رجعنا بي مرة أخرى على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وفي ساعتنا الأولى من صباح توينسا وتوقيتنا 10:15 بالضبط باش نتعداو الفقرة هاشتاج فاميليا، الفقرة اللي نحكيو فيها على مواضيع تهم العائلة وتلم صحيتنا اليومية ومشاغلنا. اليوم باش نسلطوا الضوء على موضوع هم برشا أمهات أما ساعات ما ناخذوش بجدية اللازمة، اللي هو اكتئاب ما بعد الولادة. شو الفرق بين التعب التقلبات النفسية العادية بعد الولادة وبين اكتئاب ما بعد الولادة؟ شنو الأعراض اللي لازم ننتبهوا لها وكيفاش تنجم الأم تلقى المساندة والمساعدة؟ باش نسمعوا تسجيل مع المختص النفسي صدق الشيخ اللي باش يقدم لنا جملة من التوضيحات والنصائح المهمة. الفقرة هذه من إعداد زميلتنا عليا القادري. يلا نسمعوا الهاشتاج فاميليا وراجعين.
1: هاشتاج فاميليا.
2: اكتئاب ما بعد الولادة أو المعبر عنه بالبيبي بلوز أو لا ديبريسيون بوست بارتوم هو اضطراب اكتئابي يصير لبعض النساء مباشرة بعد الولادة، واللي يظهر حسب مجموعة من الأعراض كيف المزاج الاكتئابي للأم، شعورها بالحزن بشكل متواصل، الشعور بالتعب طول الوقت، صعوبة في النوم في الليل والشعور بالنعاس في النهار، البعد عن الناس والانسحاب منهم مثال العائلة والأصحاب. الأم اللي عندها اكتئاب ما بعد الولادة تكون عندها صعوبات في التركيز، يصعب عليها اتخاذ القرارات، جيها أفكار مخيفة ومهيش منطقية، ما عادش عندها رغبة باش تقوم بالأشياء اللي كانوا يفرهدوها ويبدلوا لها الجو. زادا نلقاو عندها اضطرابات في الشهية، يا إما ما عادش تاكل بالكل أو تولي تاكل أكثر من اللازم، إضافة إلى شعور بالذنب وعدم القيمة، وصولا إلى أفكار انتحارية في بعض الحالات. باش نحكيو على اكتئاب ما بعد الولادة، لازم الأعراض اللي حكينا عليها تدوم تواجدها عند الأم لفترة تزيد على أسبوعين على الأقل، وتتسبب في اضطراب الحياة اليومية لها وصعوبة في أداء واجباتها كأم تجاه رضيعها وتجاه عائلتها. بعض النساء تطور عندهم الأعراض هذه على مدى أسابيع أو شهور، وعادة ما يكون تشخيص اضطراب اكتئاب ما بعد الولادة فيه نوع من التعقيد، نظرا لأنه الحالة هذه تتزامن مع الوضعية الطبيعية لتكيف المرأة مع إنجابها لطفل جديد، كيف الحرمان النوم والتعب الطبيعي خلال الأيام والأشهر الأولى للولادة. لذا ما نجمو نحكيو على اكتئاب ما بعد الولادة إلا إذا خرجنا من الحالة الطبيعية ودخلنا في مرحلة مرضية تتعطل فيها حياة الأم ويكون فيها تأثيرات على الرضيع والنمو الطبيعي والسليم متاعه. يعتبر علاج اكتئاب ما بعد الولادة كيف أي اضطراب اكتئابي آخر علاج دوائي أساسا، إلا أنه بسبب خصوصية الفترة هذه اللي تتميز بالرضاعة الطبيعية من الأم لرضيعها، فإنه استخدام الأدوية حاجة غير مستحبة في أغلب الحالات، لأنها تنجم تتعدى للرضيع وتأثر بالسلب على صحته. لذا يكون اللجوء للعلاجات النفسية السلوكية والعلاج الاجتماعي الداعم والتربية النفسية من طرف الأخصائي النفساني حلول فعالة، إضافة إلى تقديم توجيهات خاصة للزوج والعائلة في كيفية الإحاطة بالأم والرضيع. كل ما تكون الإحاطة النفسية والإحاطة العائلية والدعم النفسي للمرأة من طرف زوجها والمحيطين بها أكبر، كل ما يكون التعافي أفضل وأسرع.
1: هاشتاج فاميليا.
0: شكرا لك صدقي الشيخ اخصائي نفسي، وتحيه لزميلتنا عليا القادري اللي حضرتنا فقره هاشتاج فاميليا. الرساله نحب نقولها اليوم لكل ام تعيش في فتره صعبه بعد الولاده، تذكروا اللي وقت اللي تطلب المساعده راهي ماهيش ضعف، واللي المسانده النفسيه تنجم تكون خطوه مهمه في طريق التعافي. هذه الرساله نتاعنا اليوم. اسمعوا بعضكم، اسالوا على بعضكم، ما تستهنوش بالتعب النفسي. مستمعينا احنا بعد شوي باش نعطيكم كلمه لقسم الاخبار، ومن بعدها بعد اخبار العشرة دلوش لمحط محطة وما تمشيوش بعيد، خاطر موعدنا بشكون مع الطقطوقة غنية من الزمن الجميل، زمن الترب والإحساس والكلمة الحلوة. اليوم اخترت لكم صوت كبير، صوت ميادة الحناوي في غنية تحبينا وتحبينا، دونك تستنيوها إن شاء الله بعد موجز العشرة. لكن حبيت نقول توا عن دعوات للربح لحضور حفل افتتاح الدورة 26 من مهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون اللي بشكون الليلة الافتتاح على مسرح قرطاج للفنان نصيف زيتون ورحمة رياض. ذيك علاش دعوات ليكم انتوما اللي حاب يكون حاضر في حفلة الافتتاح الليلة، تنجموا تتابعوا برنامج صباح توينسا. سهلة الحكاية، ما تبدلوش الموجة وخليكم معنا، لأنه سؤال المسابقة بشكون في إطار الفقرات والمواضيع إن شاء الله اللي قاعدين نحكيو فيها اليوم في صباح توينسا. طبعا باش نخليكم هنا مع الجو المغربي شهر زيد هلين، نسموها في كوكتيل مغربي اللي باش وصلنا حتى الموجز العشرة. خليكم معنا.

0: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف.
1: حبكم ترحبوا به برشا وتسمعوه شنو باش يقول. باهي
2: عالسلامة مدام. مرحبا، بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا
3: إن شاء الله.
2: لكلكم باش تولي وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايج. امشيوا امشيوا امشيوا في الفضاء الكل، امشيوا في الفضاء، حوصوا، امشي امشي امشي.
0: زينب اخدم معاهم،
2: امشيوا البوز ومن بعد نرجعوا.
4: يلا
2: ها زينب، شبيك روتيري شويه هكا وماكش قد بعضك؟ اذا عندك مشكله وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
5: اخطر حاجه مش انك تغلط، اخطر حاجه انك تلقى الف سبب باش تعاود نفس الغلطه، لين تولي الحاجه اللي جربتها مره هي اللي تجرب فيك كل يوم.
6: لا للمخدرات، نعم للحياه.
7: اسمعوا برامج جديدة على الوطنية في سليانة على 104.9 و97 سنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
8: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
9: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
10: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
11: مستمعين الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تونس تحيي مع سائر بلدان العالم اليوم العالمي للزهايمر، وهو مناسبة عالمية لتسليط الضوء على مرض الزهايمر وأنواع الخرف المختلفة ورفع الوعي بأهمية التشخيص المبكر ودعم المرضى وعائلاتهم. رئيسة مصلحة بإدارة العامة للطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ليندا سعد تحذر اليوم خلال مداخلتها في برنامج يوم سعيد من مخاطر الإفراط في استخدام الأطفال للشاشات والأجهزة الذكية، موضحة أن الإفراط في استعمال هذه الأجهزة يتسبب في تأخر النطق والتأخر في اكتساب اللغة والكلام، فضلا عن عدم التحكم في نوبات الغضب والقلق والعزلة الاجتماعية، إلى جانب إجهاد العينين وآلام على مستوى والظهر والرقبة. غرفة التجارة والصناعة لتونس تنظم يومي 22 و23 من سبتمبر الجاري بالعاصمة ورشة عمل إقليمية للتعريف بمزايا وإمكانات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات لدعم المؤسسات التونسية وتعزيز استفادتها من الاتفاقيات التجارية الإقليمية. اليوم انطلاق فعاليات الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الذي ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية إلى غاية يوم 24 من سبتمبر الجاري تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل، في تظاهرة عربية تجمع نجوم الفن والإعلام والمهنيين في القطاع السمعي والبصري. وإلى آخر أخبار العالم، استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بنيران قوات الاحتلال الصهيوني في مخيم البريج وخان يونس. غارات وقصف إسرائيلي على جنوب لبنان صباح اليوم. الحرس الثوري يسقط مسيرة أمريكية بهرمز، وترامب لا يستبعد استئناف الهجمات. وختاماً، وزير الداخلية الباكستاني يتوجه إلى العاصمة الإيرانية طهران لبحث جهود الوساطة وإنهاء حالة الجمود. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
10: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال.ام.
3: معنا بداية الحكاية
4: ومعنا يبدأ النهار من الاثنين للجمعة.
12: من الاثنين للجمعة يوم سعيد مع نبيل عبيد وكامل الفريق.
13: من الاثنين للخميس صباح التوينسة مع منى المجري.
14: والجمعة نتقابلوا في العيادة الطبيعية.
15: حنان بن جماعة جيكم في هذه غناء ليكم.
16: المشهد الآن مع ليليا الحسيني وكامل الفريق من الاثنين للخميس.
17: ونهار الجمعة المشهد الاقتصادي.
18: البرامج الخدماتية طيلة الأسبوع تبدأ بالمجلة التربوية توينسة وعلينا الكلام.
19: استشارات قانونية.
20: أصحاب الهمم.
21: وتكملوا الجمعة ببرنامج رحمة للعالمين.
22: ومن الأربعة للسبعة نتقابلوا مع ريم بن شعلية وكامل الفريق في برنامج كلام على الكيف.
23: من الاثنين للخميس ونهار الجمعة جئتك عاشقا.
24: من السبعة لثمانية الحصيلة الرياضية في الشوط الثالث نهار الاثنين.
25: ويحلو المساء من ثلاثة للخميس ونهار الجمعة الدنيا وما فيها.
26: باقة من البرامج الثقافية طيلة الأسبوع وعندك ما تختار.
27: يوميا برامج من ثمانية للتسعة وأخرى من الأحداش نص الليل.
28: من التسعة للأحداش تحلى السهرية في ليلة من الليالي.
29: أما بعد نهار الثلاثة
30: تاج القمار، نهار الأربعة هوانا عربي، نهار الخميس
31: والجمعة أيام لا تنسى.
32: الإذاعة الوطنية
33: معنا بداية الحكاية.
34: معنا بداية الحكاية.

0: هلا حظينا وتحظينا هذه التقدقة متاعنا اليوم بصوت كبير من الزمن الجميل ميادة الحناوي في حبينا وتحبينا غنية فيها إحساس فيها حنين برشا كل مرة نسموها نرجع اللحظة جميلة من طرب العربي الأصيل. ما زلنا متواصلين معكم في صباح تونس، مرحبا بكم الكل اللي عدلتوا موجة وخلطوا علينا توا في الاستماع العشرة واربعة توا في الوقت هذه كما كل يوم نسمع أصواتكم انتوما لتنجموا تعبروا بتبيع بكل حرية بكل عفوية في أي موضوع يشغل بالكم. فقرة وصل صوتك من إعداد زميلنا ذي أدين الكريفي، هيت نسمع شنو حكيتوا اليوم وراجعين.
1: وصل صوتك للإذاعة الوطنية
2: على حمام بالتجديد. حمام بالتجديد هذي عنده ناس يكريوا فيه مدة طوى عندهم 10 و20 سنة، كل عائلة عندهم حق في شهر، كل واحد وشهر وقت شيء، واحد جام في واحد فيفي واحد مارس. جات سيدة الوالية عملت منصة قالت يا سيدي الأولوية للقدم يسجلوا مدة جمعة على جمعة، حطوا كل ليستة تاع العباد المسنسين يكريوا الليستة، واحد تتعدلوا الابليكاسيون ويمشي يخلص، وواحد ما تتعدلوش ولا تطلع له تم القبول شي يعمل يمشي للبريد قبلوا عليهم وخلصوا. مشاو للإدارة باش يزيدوا يسجلوا في الإدارة تاع حمام التجديدي، قالوا لا يلزم روسي يطلع اللي انتم تم القبول هذيك تطلع. هما في الابليكاسيون اللي عملوها هذية واحدة تطلع واحدة ما تطلعش، واحد حاطين نهالو تطلع الاخر مبليكو نهالو ما تطلعش. كي جاو يحكيو معهم قالوا مش معناتها هذا، قالوا معناتها اعتبارا ما تفعلش فلوس، الفلوس كيفاش ناخذها؟ الفلوس ما ترجعش. هي قالوا تو انا كي خلصت الدار هذه معناتها مش باسمي، قالوا لا مش باسمي. هي مش معناتها، قالوا معناتها كي يجي أربعة ولا خمسة ولا عشر يكريوا نفس الدار في نفس الدار يكريوها تتكرار، قالوا هي تتكرار. هي قالوا شنو المنصة دي؟ منصة غلطة عملت برشا مشاكل. وحضرت أنا اليوم واحد قدام الإدارة قال أنا ماني خلصت شيت البوستة خلصتكم، قال أنا يا سيدي نار واحد جانفي شنجي وش ندز باب الدار بونك وجا خرجون. هذه تتسمى فوضى. أنا نعمل في منصة باش نظموا العباد وباش كل واحد ياخذ حقه وباش ما تلقاش اكتظاظ في الإدارة تاع حمام التجديد. الشيء هذا زاد خلق مشكلة وفوضى كبيرة باش يصير مشاكل. تصور أنت إداري واحد فيفري واحد شكري نفس الدار ستة من الناس كارين فرد واحد ما تجيش هذه ست والي راهي هذه ما تجيش راهي. حتى يقولوك راه ما اللي عندهم 10 20 سنة هما نفس العباد اللي كانوا الجديدي وهما ذوكم هما اللي خدموا في جديدي. وكان نمدينا بالمنصة هذه باش تعمل البلوس راك تعمل الموان ماكش تعمل البلوس.
1: وصل صوتك.
3: حبيت نقول حاجه لاحظتها الايامات اولادي راهي الوزاره تحت يابيل دوفر كان ما يبدا نفس السيرفيس هذاك مش موجود عندنا كدوله. يعني نلاحظ فما وزارات تعطي في ديزابيل دوفر في قدان معناها منصات الكترونيه وكذا عندها علاقه مباشره بالداتابيز معلوماتنا كتوانسه معلومات حساسه كتوان. كيفاش يعني معناها نمشيو للخواص فهمني نعطيوه الحق باش يعمل معناها ديزابليكاسيون اللي فيهم معلومات كبار فهمني على خصوص تلامذتنا معناها والديهم بخصوص كذا. يعني عنا نحن من الكفاءات في تونس ومركز قومي الإعلامية باش نجمو نقومو به. ما نقول سيت بتاع الديوان عملوه الخواص ولا سيت البوستة لا شيء ما مش معقول. خواص حتى كان يخدم لك ويتعهد لك معناها بسرية العمل وكذا وكذا يقعد ديما شد الكلية عنده المفتاح عنده هو. نحن نحب المفتاح بتاع الدولة أي باب بتاع الدولة يكون مفتاح عند الدولة ومع احترامي الخواص ولجودة الخدمات يقدم فيها الخواص والخواص حبابنا وصحابنا وعائلتنا. ولكن في وضعيات معينة يتوجب علينا أن نستعملوا الكفاءات اللي عنا كدولة. من المهندس الإعلامية الموجودين معناها في المركز القومي للإعلامية اش قاعدين يعملوا؟
1: وصل صوتك.
4: العوين معروفة حي راقي والمترو مبني في 3 ونص 4 ملايين وجيت تلقى ثنية كمان لازم تراكس باش تدور لهنا تراكس تراكتور مش كراب يدوروا لهنا كي ساعد كسرة خاصة زيت صب المطر لا تعرف وين الحفرة لا وين عشر الكراب اللي تضرب لها العجلة تضرب لها الرول مواد يصب المطر ترجع حالة لا يرثى لها اون ديري في العام 60 كان ريتا كان في مش كياس خلوه تراب هيك خير من الكياس هذا تراب كاتاستروف تعال شوف اكتب الكلاب لا لا كلاب هم نمال البلاصة كلاب لا فهنا كلاب اكثر من العباد وانت فهم صفقه السجوم خير ما فيهاش كلاب كيما هاي الواحد بالليل حاب نعرف هذا كيفاش العوينه وعين زغوان بارتي اريانا بارتي الكرم بارتي حلق الواد كيفاش يا اخي شنو هي كبيره تي اكثر بلاصه فيها سكان برسك عاملهم بلديه نروحهم خليت تجي تحكي معاهم لا البارتي هاكي تبع اريانا لا البارتي هاكي تبع حلق الواد لا البارتي هاكي تبع الكرم.
1: وصل صوتك للإذاعة الوطنية. إعداد ضياء الدين الكريفي.
0: كالعادة وصل صوتك مساحة مفتوحة لكم أنتم باش تحكيوا بكل حرية وتعبروا على مشاغلكم وتشاركونا أفكاركم وتسائلاتكم، خاطر صوتكم مهم برشا وكلمتكم ديما تستحق تتسمع. شكرا لكم الكل اللي شاركتوا معنا فقرة وصل صوتك، وشكر كبير لزميلنا ضياء الدين الكريفي على إعداد الفقرة. هذه حاضرين المسابقة ولا لا؟ قولوا اليوم عنا مفاجأة مزيانة برشا، الفرصة باش تربحوا دعوات لحضور حفل افتتاح دورة 26 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون على ركح مسرح قرطاج الليلة، سهرة استثنائية يحضرها الفنان نصيف زيتون والفنانة رحمة رياض، يعني سهرية ما تتفلتش الحقيقة. أما يلزمكم مقبل هذه جاوبونا على سؤال المسابق إذا كنت تبعتوا مليح فقرات البرنامج متاعنا من أول الحصة من 9. سؤالنا يقول شنو عنوان الفقرة الجديدة اللي أضفناها اليوم الفقرات ببرنامج سباحة دوينسة؟ سؤال سهل برشا، إذا كنت تعودوا ترجعوا للفقرات متاعنا والديجيتال نجم تلقاو الإجابة، ونستنيو تعليقاتكم. الإجابة تكون في شكل كومنتير على الباج متاعنا. ركزوا مليح مليح في فقراتنا، والإجابة أكيد هي طريقكم للربح. بعثونا الإجابة وحظ سعيد لكم الكل. آخر الحصة بتبيع نعلن على الفائزين، ومش كون عندكم تذكر دعوات سامحوني للربح. خليكم معنا، مازلنا متواصلين في صباحة تويسة مع كامل الفريق، ونواصلوا مع الموزيكا لطفي بوشناق بشي غالينا أنت شمسي أنت.
5: وانتي شمسي انتي ما تغيبيش،

0: وصلنا معكم حتى العشرة وسبعة وعشرين دقيقة. مرحبا بكم مستمعينا الكل وين ما يصلكم صوتنا وصورتنا. زادت نجموا تابعونا على الباج أوفيسيال كل فقراتنا تعودوا ترجعوا لهم صوت وصورة. نجموا زادت تواصلوا معنا على 71 844 404. مرحبا بكم الكل. مازال عنا نصيف ساعة في عمر اللي قامت يعني مسبحة توينسا. وصلنا لفقرة أعرف حقك. اليوم باش نحكي على موضوع قانوني يهم برشا عائلات تونسية, هو عقد الهبة. شنو معناها الهبة؟ شكون ينجم يهب؟ وشنو الهبة؟ هل تنجم نتراجع فيها بعد ما تتم وإلى ليه؟ وشنو الإجراءات القانونية لازمة باش تكون الهبة صحيحة وتحمي حقوق جميع الأطراف؟ بحذية ضيف في الاستوديو باش يجاوبنا على سلامتنا الكل الأستاذ المحامي أحمد الساحلي. صباح النور, مرحبا بك.
1: صباح الخير, مرحبا بك ومرحبا بجميع المستمعين.
0: مرحبا بك. نتصور يجيو زاد أستاذ برشا أسئلة من النوع هذا, يحبوا يفهموا شنو الهبة, شنو الحكاية
1: بالضبط. بطبيعة الحال زاد فما حتى نزاعات قضائية في إبطال الهبة في عديد الجوانب القانونية. يعني موضوع مهم ومهم جدا باعتبار يعني تحب من الأول نعرفوا الهبة
0: بتبيع قانونية شنو نقصدوا بها.
1: المشرع التونسي كيفاش عرفها؟ هي عقد بمقتضاه يملك الواهب يملك شخصا آخر, يملك مالا لشخص آخر بدون عوض. إيش معنى هالمال؟ المال هو العقار أو المنقول. المال ينقسم إلى عقارات أو منقولات. هذايا أنه يملك شخص آخر مال بدون عوض. وفما زاد نوع آخر من الهبة, هو أنه الواهب ينجم يشترط على الموهوب له القيام بالتزام معين وتسمى هبة عوض. الهبة, عقد الهبة هو من الاختصاص الحصري للسادة عضو الإشهاد, وحجة رسمية تعتبر يحرها كان السادة عضو الإشهاد, واختصاص حصري بمقتضى القانون. أهم ركن فيها هو التسليم. تسليم الشيء, يعني إذا مات الموهوب أو الموهوب له قبل التسليم تعتبر باطلة. يعني كي نعملوا الهبة أهم ركن فيها هو تسليم الشيء إلى الموهوب له. إذا ما تمش التسليم راي ما تعتبر شيبة.
0: فهمتك.
1: هذي من شيرة. ثم أنه حكيت أنت قبيلة
0: في التعريف ما زلنا ولا كملنا قانونيا؟
1: هو التعريف كملنا. هذا هو
0: باش نجي كنا قلت بالك فما معطيات أخرى قاعدة مركزة نحب نفهم حتى هنا موضوع الهبة. شكون ينجم يعمل عقد الهبة؟ وهل ينجم الشخص يهب عقار ولا أملاك لحد أبنائه مثلا؟ قاعدين نشوفه مع الثلم
1: بطبيعة الحال هو أي شخص ينجم يعمل عقد هبة إلى أي شخص آخر. ما تشترطش يعني
0: العائلة ولا
1: لا ما تشترطش أي شخص, لكن فما فرق في التسجيل في القباضة المالية. لهنا الفرق كي تبدأ الهبة من الأصول إلى الفروع, ولا يعني من الأصول للفروع كيما البو ولاده يخلص في القباضة معلوم قار. لكن كي تبدأ هبة من إلى طرف أجنبي غير الأصول الفروع, يعني الغير نسميه احنا, تتسجل بالمعلوم النسبي تاع القباضة المالية كيما عقد البيع. يعني تفرق في التسجيل في القباضة.
0: هوني العقد الهبة يلزم يكون مكتوب ورسمي باش يكون صحيح ولا
1: بطبيعة الحال حجة رسمية يحررها حصريا السادة عضو الإشهاد. أي هبة ما يحررهاش عضو الإشهاد باطلة بطبيعة الحال.
0: حابش تعطينا الشروط معني هل الهبة كيفاش تكون؟
1: بطبيعة الحال احنا حكينا قبيل على ركن التسليم, حكينا على الشكليات اللي هي حجة رسمية. الحجة الرسمية الذي لا يطعن فيها إلا بالزور الجنائي. يعني الهبة يحررها عدل الإشهاد بما أنه الموهوب له يعني والواهب يحضروا معاه. والأم مثلا اللي ما يقراش وما يكتبش يعملوا له محضر تلاوة وشهود والشكليات هذيك الكل يتبعها عدل الإشهاد. لكن فما زادة هبة حق الرقبة اللي يسألون ديما عليها المواطنين. هبة حق الرقبة هي اني نحيلك الشيء الموهوب. نحيلك الملكيه مجرده من حق الانتفاع. اش معناها؟ يعني ان عملك هبه انت تولي مالكه, لكن حق الانتفاع نخليه لنفسي. انا نستعمل
0: مثلا كان عقار
1: مثلا عقار بوب شي يعمل هبه العقار لولده. يعطيه الملكيه مجرده من حق الانتفاع. يعني حق الانتفاع يكون عند البو في قائم حياته, يقعد في قائم مدابو حي البو, هو يستعمل, هو ينتفع بذلك. بعد عمر طويل كي توفى ترجع الملكية كاملة
0: الولد
1: الولد الموهوب, الولد الموهوب له هذايا من ناحية يعني حتى لازم يفهموه حق الرقبة, لكن مهمة مهمة جدا.
0: كملنا شروط احنا بالنسبة عقد الهيبة. حبيت نسأل هون الوالدين إذا كان وهبوا عقار, وإحنا الأقرب مثال يعني للتوانسة نجموا الوالدين لأبنائهم, لأنه الأكثرية اللي تصير معهم عقد الهيبة, هل ينجم يغير رأيه من بعد, ينجم يتراجع ولا ليه؟
1: هو مش يغير رأيه, اسمها الرجوع في الهيبة, وعندها أسباب قانونية معينة. ثلاث حالات جاي بيهم مشرع في تونسي اللي هي كان يتوفروا ينجم يصير الرجوع في الهبة. الرجوع في الهبة أولا في حالة الجحود, هذا زاد النقطة اللي انت أثرتها,
0: شرط من الشروط.
1: أي شرط من شروط الرجوع في الهبة هو الجحود. ايش معناها الجحود؟ يعني كما انت عطيت تول الاكزامبل متاع بو ولده, الولد عاق بوه مثلا اعتدى بيه عليه بالعنف, او ماهوش يعني بار بوالديه, مع عقوق يتسمى الجحود. يعني هو عمل له هبة ولده عمل معاه بلغتنا العامية
0: الدون
1: يبهرش خايب لهنا سبب من أسباب رجوع في الهبة. فما إذا أفلس الوهب تونا نجي نعمل هبة ومن بعد نفلس, حتى النفقة الموجبة عليه بالقانون ما عادش نجم نتحملها. يعني نفلس إفلاس واحد, حتى النفقة ما نجمش نأمنها لهنا سبب
0: من تتراجع
1: من السبب الرجوع في الهبة. هي يتم على

0: موهوب له بيع العقار فوت فيه مثلا انا عملت لك هيبه وانت بعته انت فوت فيه عشان نجم نعمل رجوع او اذا هلك الشيء الموهوب يعني اللي انا عملت لك فيه هيبه هلك يعني ما عادش نجمو نعملوا رجوع في الهيبه وهي يكون الرجوع في ظرف عام من وقت حصول العلم بالنسبه للجحود وعلى كل حال يقول المشرع تتقادم باجل 15 سنه
1: يعني عندهم الحق معني 15 سنه اللي صار العقد الاول عقد الهيبه
0: هو من وقت الحصول العلم في الجحود الجحود يعني عنده اجل عام وفي كل الاحوال 15 سنه مدة التقادم يعني باش تعمل القضية في الرجوع في الهيبة.
1: اي بي والقضية معناها ما تاخذش برشا وقت كيفاش
0: هو الحقيقة والله النزاع القضائي توا يعني فما نوعا ما من البطء في النزاع القضائي هذا يرجع لعدة أسباب أخرى خارجة عن إطار الواحد لكن هي تسمى قضية مدنية في الرجوع في الهيبة يعني المشرع يمكنك منها تاخذ وقت ما تاخذش هذيك عمل للمحاكم وترجع لأسباب أخرى فهمت كيما الشارج نتاع العمل كيما
1: لكن اجراءاتها سهله معناها الملف اللي باش نحضروه
0: اعطينا الحالات اعطينا الحالات اللي تتوفر فيهم الرجوع في الهيبه بالضبط يعني. اما جحود او الافلاس الوباوي ما عادش يامن مصاريفه الحياتيه اليوميه او يرزق بمولود يعني عمل الهيبه هو ما عندوش صغار من بعد اونتر تون رزق بمولود هذو حالات الرجوع
1: يعطيك صحه شكرا ليك استاذ احمد الساحلي محامي شكرا لك على التوضيحات والمعلومات اللي قدمتها اليوم ان شاء الله تكون الفقره نتاعنا جاوبت شويه على الاسئله اللي تدور في بال العائله التونسيه واللي عنده مشكل من نوع هذا ان شاء الله نكونوا على الاقل افدناكم شويه كنت هذه اعرف حقك لليوم احنا مازلنا متواصلين معكم ناس خلط علينا تو في الاستماع نقول لكم عندنا مسابقه عندكم دعوات للربح باش تحضروا لينا في حفل افتتاح مهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الحفلة على مسرح قرطاج باش تكون مع الفنان السوري نصيف زيتون والفنانة رحمة رياض تنجموا تجاوبوا على السؤال نتاعنا في شكل تعليقات على صفحة الفيسبوك نتاعنا سؤالنا يقول شنو هو الفقرة اللي أضفناها اليوم للبرنامج صباح التوانسة سهل برشا الإجابة نستنى إجاباتكم وفي آخر الحصة نعلن على الفايزين خليكم معنا في صباح التوانسة

0: رجع معكم من جديد على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. ضيفتي عاملة كيف مع الغنية؟ ما زلت صغير سيدي الحاجي. بالحق كلمات محليهم وسرحنا معهم على الحقيقة ناس الكل حتى من الغول زيدا محمد الغول زميلنا توا الأحداث غير أربعة على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. وخلتنا معكم من آخر فقراتنا اللي هي هكا أحلى. هكا أحلى. ضيفتي سمعتوا ضحكتها من قبل من نستقبلها. ضيفتي ألفة الفرادي مصممة أزياء. صباح النور.
1: صباح الخير منى.
0: مرحبا بك.
1: صباح الخير المستمعين الكل وإن شاء الله صباح التوانسة يكون خير على الناس الكل بالمطرة الجديدة اللي جيتنا محليها اليوم.
0: أي مطرة محليها تعمل كيف كان نسمة محليها
1: الصباح. بردت شوية هكا.
0: أي الحمد لله. بحذية ألفة فرادي باش تقولنا وإحنا طقس برد كيما حكينا خرجنا من السيف دونك توا باش نوليو ونبدلو شوية ونجبد باش والكل دونك باش نحكيو على الموديلات نسالوا الكل شنو خارج السنة شنو اللي دارج في شتاء وخريف 2026 2027. دونك معك انت باش تعطينا موديلات اللبسة سواء لليوم العادي للي تخدم واللي يقرا وللكل معناها واللي عنده مناسبة زادة في الشتاء زادة عندنا مناسبات ما ننساوش. دونك باش نبدا ويا نحكي والموديلات شنو فما شنو الالوان
1: اي منى به احنا بالنسبة للخريف 26 27 باش تكون حاجة جديدة كومبليتمون. مش معناها نسلموا في القديم في الحوايج القدم لا راهو فما زيادة كبيرة ياسر. بالنسبة للموضة توا الألوان تبدلت معناها زادت والتصاميم جديدة زادة موجودة. بالنسبة للتوجه العالمي للموضة اللي هو ترند فوركاستينغ نقولوا احنا يعني التوجه العالمي ماشي ياسر نحو التجديد والتغيير والحرية والخلط والإدماج معناها ما بين القديم والجديد الإدماج ما بين الألوان معناها كيفاش معناها ما تنجمش تقول لون بركة موضة وإلا فصالة بركة موضة ستيل بركة موضة
0: ولينا ندخلوا برشا ألوان احنا ألفة ديجا شفنا في الصيف معناها تنجم تركب ثلاثة ألوان ويبدأوا حتى بعاد قبل كنا ليه ما يجيش هذيك اللون هذيك مع ذيك بالعكس ولينا نشوفوا برشا تناسق ويعطيوا معناها لوك مزيانة.
1: صحيح هو الألوان راهو فيها دراسة صغيرة شوية مثابين احنا التونسية هي تحب الموضة ومواكبة الموضة ديما ما هوش صعيب علينا معناها باش احنا نتبعوا الموضة هذية في الألوان في التناسق الألوان. فما الألوان الترابية وفما الألوان كما نقولوا لي كولور شود ولي كولور فخواد وكل هذوما يزمك تنسق بيناتهم كما نقولوا توا الكريم المارون البيج التيراكوتا كل الالوان الترابيه وتنسقها انت مع الالوان المائيه مثلا عندك البلو ياسر فما بحر شاسع عمل البلو باليت ياسر مزيانه عملوها الباليت هذه تنجم تختار منها انت وتعمل التناسق نتاعك مع الالوان الترابيه كيف ما انت تختار معناها. فما الالوان الجريئه احنا نقولوا الالوان الجريئه كما الغوص فوشيا كما معناها الوان انت ما تنجمش تلبسها كامله هكا وتخرج بها تظهر ياسر اوفر معناها والكل دونك تعمل انت تعمل سكما تعمل كما نقولوا اكسسوار تعمل كما نقولوا بالغين تاع لي بالغين دوبل كولور مزيانين برشا طالعين هكا معناها تخليها معناها تزيدك اشراقه وبهجه في واناقه في التناسق القطاع اللي انت باش تعملهم
0: معناها. شنو القطاع شنو الموديلات مثلا باش نلقاهم موجودين بكثره في خريف 2026
1: به هو راهو فما تغيير في لي ماتيير برشا معناها كي تاخذ لي تيسيو فما ساتان خارج برشا ديرج برشا وعندك لي جين بحر توا كما تقول دينيم ياسر فيها شوا كبير ياسر والحاجه الجديده هو انه رغم اللي فيما دينيم فيها شوا كبير باغ اكزومبل تنقولوا لي فورم تاع لي بونتالون تاع لي بونتالون جين تلقى الباقي اللي احنا استنسنا به ذاك مازال اللي تونس كامله بريسك عجبها الموديل هذاك وعندنا الباريل اللي هو معناها يجي هكا معناها فما تغير في الستيل معناها في الديزاين معناها تغير كبير ياسر في شوا معناها فما شوا كبير ياسر كما نقولوا دونك من الفوق تنجم تلبس فوغيغ هذه حاجه جديده باغ اكزومبل تنجم تلبس فوغيغ فوق سروال الجين هذه محليها فما قلت لك الخلط ما بين الاوربان وحاجه اوربان وحاجه معناها كما نقولوا كلاس شيك أناقة معناها كل فما دمج كبير ياسر قاعد يصير. معناها أنت كي باش تلبس سروال الجين تنجم تخرج بيه، تنجم تخرج بيه في الليل، تنجم تخرج بيه في النهار، تنجم تمشي تخدم بيه، تنجم تعمل بيه كل شيء.
0: معناها نجم نستغلوا نتاع مناسبة ومتاع كل يوم، معناها نلبسوه معناها لليومية للاستهلاك.
1: اكزاكتومون. حاجة أخرى بالنسبة للمرأة العاملة اللي باش تمشي تخدم، لي زونسومبل حلوين برشا توا. فما الفيست، فما شوا في لي فيست معناها متاي، معناتها فيست كورت حتى للوطه معناها حتى طويله
0: لونغ هذوما
1: لي بلازير، الفيست جاكيت ولا بلازير ولا اي حاجه معناتها. فما الاسيمتريك، فما سيمتريك، فما شوا كبير ياسر معناها الكل. تو انا نحكي لكم على موضه موجوده، كي تهبطوا للسوق نجموا تلقاوها. اما انا نحب نفهمكم اللي الموضه الجديده فيها برشا خلط وادماج، ما تتقلقوش من الالوان اللي بشتروها غريبه، فهمت؟ خاطر باش تلقاو برشا الوان مانيش مستانسين بها. وعلاش اللي صار في عالم الموضه الحكايه نتاع الالوان اللي احنا مش مستانسين بها، هو انه فما خمول في النظر صار لنا في العامين الاخرانيين. ديما اكل مينيماليست، نقولوا احنا سامبل ياسر لي كولور، تلقى كل بيج برشا، كل المارون برشا، كل حاجات اللي ما
0: اللي كلاسيك،
1: تحس كلاسيك ياسر. فهمت؟ دونك علاش هما تو عملوا ثوره في وضجه في الالوان، دخلوا الالوان القويه والجريئه والكل باش يعملوا تغيير، باش السوق يتحرك وباش المراه تشري وباش برشا حاجات، معناها حاجه عالميه هذه قاعده تصير. فهمت؟
0: بيه هاوكا حكينا على الموديلات. بالنسبة للمناسبات مثلا اللي عنده مناسبة، شنو أكثر حاجة دارجة باش نلقاوها موجودة في السوق؟
1: بيه عندك الدونتيل ياسر طالع، الدونتيل والساتان، وفما الاستخاص الابليكاسيون، معناها تاخو حتى حاجة قديمة تحط عليها ابليكاسيون تولي لك حاجة مزيانة، معناتها نجم تعمل تغيير في الخزينة متاعك. انت تاخذ حاجة قديمة وتعمل لها اون ترانسفورماسيون، اون سامبل ترانسفورماسيون، تلقى روحك لبست حاجة تنجم تخرجك في الليل. فهمت؟ بالحق معناها هذية باش تفرحنا برشا، معناها في كما نقولوا في التقليدي خاصة. معناها فهمت؟
0: ألفة هوني بالنسبة نقولوا احنا ديما الأحذية متاعنا ديما نتلهيو، مثلا شنو أكثر باش نلقاوها موجود؟
1: الأكثر هو البوت، دو البوت طلع جديد السنة مزين برشا، البوت دان هذيا بوينتو، تلبسوا معاه تسروال، تلبسوا معاه كلاسيك، تلبسوا معاه تو لي جور وكل شيء. وعندنا لي بالغين، وعندنا دوبل كولور باغ اكزومبل، تاخذ بالغين فيها دو كولور باش تعمل تناسق، بيسكو عندنا احنا برشا الوان نجم تعمل دوبل كولور باش تعمل شويه تناسق مع اللبسه اللي انت باش تختارها. وفما اللايرينغ، اللايرينغ هذيا انت تختار القطاع نجم تلبسهم فوق بعضهم. باغ اكزومبل تلبس شوميز فوقها بلازير فوقها جاكيت فوقها درا شنو، اما يلزمك تعرف كيفاش تختار بذوق، معناها مش تحط على بعض كيما نقولوا خمسه قطع فوق بعضهم.
0: ساعات موضه نمشيو نختاروا هذيك الكل مثلا موضه ونجيو نلبسوا هكاك من غير ما ننسق ومن غير ما
1: صحيح نعرفوا كيفاش. يلزمك قبل ما تشري تخمم شنو اللي انت عندك ساعه في البلاكار نتاعك ولا الكلاس نتاعك ولا الدريسينغ نتاعك، تخمم شنو اللي عندك ومن بعد تشري حاجه زايده. كيما نقولوا ما تشريش الالوان الجريئه، ما تشريهاش ياسر، ما تاخذش غوب بلون جريء مثلا تولي وقتها ما تقتصر على كل لون هذاك. لازمك تاخذ لي كولور تير ومع لي كولور المائيه اللي توا حلوه برشا، الازرق نتاع البحر، الازرق نتاع السماء، الازرق نتاع التركوازك اللي ما بين السماء والتركوازك اللي ما بيناتهم مش خايب، هذاك مزيان برشا. يجي فما تناسق حلو برشا خاصه المارون والتيراكوتا، عملوا لهم والفيولي entre parenthèses le violet le vert مع المارون، معناها كي تخمم عندك تناسق بحر شاسع، معناها فهمت تنجم تنسق في الالوان.
0: يعطيك الصحه ألفة، شكرا لك. هذوما الرسائل اللي حابين نوصلوهم ونصائح للمستمعين نتاعنا. عملنا دوره صغيره في عالم الموضه وعطيناكم مجموعه من النصائح شنو اللي باش تلقاو موديلات
1: ميرسي بوكو.
0: الوان خريف وشتاء 2026-2027. شكرا لك ألفة.
1: شكرا لك، شكرا على واجب. شكرا عايشك.
0: مصممة ازياء في كل مره تكون بحذينا ألفة هكا وتعطينا شنو فما جديد في عالم الموضه
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله خليكم معنا مستمعين. حبيت نذكركم اللي عندكم دعوات للربح الحضور حفل افتتاح المهرجان العربي الإذاعة والتلفزيون. الافتتاح باش يكون الليلة على ركح مسرح قرطاج الأثري، زوز فنانين تحبوهم برشا، رحمة رياض ونسيف زيتون، هما في افتتاح المهرجان. دعوة للربح، جاوبونا على سؤال سهل برشا، شنو العنوان الفقرة اللي أضافنيها جديدة للبرنامج سبيحة توينسة؟ دونك راجعة بعد شوية باش نشوف شكون اللي ربحين معنا اليوم.

رجعنا مرة أخرى يسرى محلوش أسكت بس ما احنا باش نتكلموا توا الحديث غير درنج على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. تحية لكم الناس الكل. مسابقتنا اليوم حابين نفرحوا بكم شوية وربحوكم دعوات باش تحضروا ليلة في افتتاح حفل افتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته 26 الليلة على مسرح قرطاج. باش يكون حضور لزوز فنانين تحبوهم برشا, نسيف زيتون والفنانة رحمة رياض, باش يأثثوا سهرية الافتتاح ليلة. سألتكم سؤال سهل برشا, شنو الفقرة اللي أضفناها اليوم؟ الفقرات صباح التوينسة اللي إن شاء الله باش تلقوها موجودة كل نهار اثنين وأربعة, اللي هي فقرة هاشتاك فاميليا. الكلكم تقريبا جاوبتوا صحيح, قاعدين نتابعوا فينا مليح مليح أو فيلينا, يعطيكم الصحة الكل. جاوبتونا في شكل تعليقات على الباج أوفيسيال نتاعنا الإذاعة الوطنية التونسية. فقرة هاشتاك فاميليا صحيح سمعتوها اليوم في توقيت العشرة غربة اللي حكينا فيها على اكتئاب ما بعد الولادة, هيت نجيو لصحيح. بالنسبة للفايزين معنا اليوم دعوات, اللي هما سلوى غمام من المرسى, حورية حزة من تونس, خديجة حديد من العوينة, ضحى الورغي تونس, عواطف عيادي بوغرنين. خمسة فايزين معنا اليوم, بتبيع نتواصلوا بعد نشوفوا أرقامكم وكيفاش توصلكم الدعوات باش تكونوا ليلة حاضرين. إن شاء الله مبروك على الفايزين الكل. شكرا لكم مستمعينا اللي تبعتونا من تسعة حتى لتوا. شكر كبير كامل الفريق اللي رافقني في سويعتين من زمان هذوما. أنا نقول لكم الشهية الطيبة, باي باي.

0: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: الخبر عنا مسؤولية
2: والمعلومة أمانة،
3: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
2: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
3: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية يدعم تونس في مجالين يتعلقان بالتحولات الاقتصادية الدولية من خلال المساعدة في إعداد استراتيجية وطنية للتجارة الإلكترونية وتعزيز قدرات المفاوضين التونسيين والأفارقة في ملفات تمويل المناخ، وفق القائم بالأعمال بالنيابة ببعثة تونس لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بسويسرا رمز الواتي. متابعة جاهزية منظومة التزويد والتوزيع بقوارير الغاز المنزلي واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان انتظامية تزويد السوق بهذه المادة محور جلسة عمل بإشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، وذلك في إطار الاستعدادات الاستباقية لتأمين حاجيات السوق المحلية ومجابهة تزايد الطلب خاصة خلال فترات موجات البرد. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم منزل تميمة تعلن تسجيل اضطرابات وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بكل من معتمديات منزل تميم وقليبيا وحمام الغزاز بداية من اليوم غد من الساعة 7 صباحا، وذلك في إطار أشغال مضاعفة الطريق الجهوية 27 في جزئها الرابط بين منزل تميم وقليبيا. ومن المنتظر أن يتم استئناف التوزيع تدريجيا انطلاقا من الساعة 3 بعد الظهر من يوم الأربعاء بعد الانتهاء من أشغال والتي ستتواصل على مدار الساعة. إدارة المخاطر والتصرف في الأزمات موضوع دورة تكوينية ينظمها مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات إفادة غدا الثلاثاء بمقره بالعاصمة لفائدة الجمعيات من مختلف ولايات الجمهورية. وإلى آخر أخبار العالم، استشهاد 4 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الصهيونية وفق وزارة الصحة في غزة. الجيش السوداني يكثف عملياته ضد الدعم السريع في إطار عملية عسكرية تهدف إلى إحكام السيطرة على المنطقة الغربية للولاية وفتح الطرق باتجاه ولايتي غرب كردفان وشمال دارفور. وختاماً، إيران تجدد تحذيراتها من شن الولايات المتحدة هجوماً جديداً على أراضيها، والمتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني يحذر من أن أي هجوم جديد سيدفع طهران إلى تغيير جغرافيا الحرب ونوعية أسلحتها وفق تعبيره. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
6: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
3: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
6: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
3: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
6: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
3: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
6: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
3: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
6: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
3: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
6: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: فكونوا في الموعد.
4: تحذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء. احنا معاك ونسوك ثنية الكل. حضرنا لك حويجة تنسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة. عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج تنوش وينعوش.
7: معايا انا ريم بن شعلية، تعرفوني بموجتي الإيجابية. نتقابلوا كله من الأربعة للسبعة متاع العشية ومانيش واحد.
8: أي هاني جيت تحب تعمل كيف؟ تبانة في كلام على الكيف.
9: الإذاعة الوطنية.
10: الإذاعة الوطنية.
9: الإذاعة الوطنية
10: تونسية 100%.
9: تونسية 100%.

0: هذه غنية ليكم. هذه غنية ليكم
1: مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من هذه غنية ليكم. أغانينا كالعادة تونسية 100%. بتأنسكم في الرحلة هذه حنان بنجمة على مستوى الإعداد والتقديم، وسلوى الحشيشة على مستوى الإخراج التقني. وكالعادة اليوم مش نسمعوا فنان قلبه بالخير مليان، فنان له صولات وجولات مع الألحان والمقامات، لحن وكتب الكلمات، أما زيد غنى من اللي عمره 12 سنة وأغانيه انحبوه من اللي هو صغير، وظهر لي ما ثماش شكون يسمعها ويقول يا ليلي يا عين. خلينا نقولوا درن درن العود يرن، وإلا يطول عمرك يا ميمة، وإلا زيد لعب الكورة لعب الكورة. عرفتوه شكون اللي غنى هالغنيات هذية ولا ما زلتوا محتارين؟ ظهر لي عرفتوا الإجابة بالفعل، هو مبروك التريكي، أما كما يحلو للبعض يسميوه مبروك الصغير. خلينا نسمعوا زوز أنغام من الأنغام اللي نحبوها، واللي الحقيقة كي نسمعوها نحسوا هكا بغبطة كبيرة برشا. يطول عمرك يا ميمة، واللي نهديوها لكل أم تسمع فينا في هذا الصباح، وبعدها نسمعوا درن درن العود يرن.

0: هذه غنية ليكم،
1: هذه غنية ليكم.
2: موصلين معكم المشوار، سمعنا يطول عمرك يا ميمة بصوت مبروك التريكي، واللي هي من ألحان وكلمات سي محمد الجاموسي، وبعد زيادة نفس الفنان غنينا درن درن العود يرن، واللي هي من كلمات سي أحمد سالم بالغيث وألحان سيد أحمد حمزة. مواصلين المشوار، ونجم حصتنا اليوم هو مبروك التريكي، والبعض يعرفه بمبروك الصغير، أما توقيت باش نسمعوه صغير ما نعرفش الحب نصحوني نبعد عليه. هذه الغنية اللي طورت لدويته بين مبروك الصغير ومبروك الكبير، اللي أجابه كبير ومدرب على الحب. كان هذا أثناء إحدى السهرات التلفزية الخالدة اللي بعنوان الدكانة لسي محمد الجموسي. مبروك الكبير الله يرحمه، هو مبروك الغرايري، أشهر فكاهي بإذاعة صفاقس في فترة الستينات، وكانت ليه العديد من أغاني النقد الساخر الاجتماعي، وبالأخص من ألحان المرحومين سعلي شلغم وسي محمد الجموسي. ولين نطوله في الحديث، خلينا نسمعه صغير ما نعرفش الحب، وهنا رجعنا.

0: يحرك في القلب خديني ما ندورش بي انا صغير
1: مرحبا بكل من التحق بنا في الاستماع البرنامج هذه غنية ليكم اليوم نودوكم بأغاني تونسية 100% وتحديدا للفنانة التونسي مبروك التريكي لكن منذ قليل سمعنا ثلاثة أغاني ولحد الآن ما نعرفوش مبروك التريكي وقتش التحق بالإذاعة مبروك التريكي هو من مواليد 14 مارس 1946 بالمدينة العتيقة بنهج خير الدين بصفاقس عشقوا غرامه بالموسيقى بدام الصغرى وتعلم الموسيقى منذ نعومة أظافره والتحق بالإذاعة وهو صغير وظهر لي أصغر عنصر التحق بالإذاعة والفرقة الموسيقية هو مبروك التريكي وكان هذا منذ سنة 1961 ومنها بدأ مشواره الفني وتعامل مع عديد الأسماء الكبيرة في الساحة الفنية كما سي محمد الجموسي كما سي أحمد حمزة كما سي علي شلغم سي عبد اللطيف العايدي محمد اللجمي أحمد سلم بالغيث عبد العزيز بن عبد الله وغيرها من الأسماء الأخرى شنو رأيكم كن نقوموا بتجويل مع أغاني مبروك التريكي بعد ننتقلوا باش نتعرفوا على مبروك التريكي الملحن وكذلك المؤلف

0: الأرواح.
1: هذه غنية ليكم،
2: هذه غنية ليكم.
3: هكا سمعنا مبروك تريكي في ثلاثة أغاني مش معقول يا وردة زينك كحفل. المرة هذه سمعناه كمطرب وكفنان، أما توا مش نمشي ونكتشفوا تجربة التلحين. والحقيقة مش نسمعوها في أربع أغاني، كل زوز أغاني تعمل فيهم مع شاعر. زوز أغاني الأولانيين مش نسمعوهم هي العذاب الواه للفنانة ابتسام الربيعي، وحلوة وأصيلة اللي هي من غناء عبد الرزاق حمودة. وفي زوز أغنية هذية تعمل فيهم مع الحبيب الأسود على مستوى الكلمات. وزوز أغاني اللي من بعد هما يا ناس مكثر لومكم، غناء جمال الشابي، والأغنية الثانية كذلك لجمال الشابي لكم بعنوان يلي معاك الروح، وتعمل فيها مع التجاني الطهري. نستمعوا للأربع أغاني وهنا رجعين مواصلين معكم المشوار.

0: هذه غنية ليكم،
1: هذه غنية ليكم.
2: هكا سمعنا مع بعضنا جميل الشابي، الفنانة ابتسام ربيعي والفنان عبد الرزاق حمودة في غنائهم الألحان. مبروك التريكي النجم حصتنا لنهار اليوم، مبروك عام 2006 وحيل على شرف المهنة بعد ما قضى 44 سنة عمل في فرقة إذاعة صفاقس وخزينة إذاعة صفاقس. مبروك، كان من أشهر عازفي آلة الأورج، وكذلك كان عازف على آلة الأكورديون والدربوكة. مبروك كان بالفعل فنان بأتم معنى الكلمة وعلى جل المستويات. أنا مش نسمعكم أغنية ختامية، نخليكم تتعرفوا على تجربة مبروك التريكي على مستوى التأليف. الأغنية بعنوان نجز على الحوت هي من ألحان سي عبد اللطيف العايدي وغناء جمال الشابي، وبها نصل الختام لقنا اليوم من هذه غنية ليكم. نتمنى لكم أحلى الأوقات وأمتحها، ونتمنى أنه مختلف الاختيارات النغمية لقت استحسينكم ورضاكم. أجمل التحية توصلكم من حنين بن جماعة، كنت معاكم على مستوى الإعداد والتقديم وسلوى الحشيشة في الإخراج التقني، وشكرا على حسن الاستماع والمؤنسة. إلى اللقاء.

0: هذه غنية ليكم. هذه غنية ليكم.
1: معنا بدأت الحكاية
2: ومعنا يبدأ النهار من الاثنين للجمعة.
1: من الاثنين للجمعة يوم سعيد مع نبيل عبيد وكامل الفريق.
2: من الاثنين للخميس صباح التوانسة مع منى المجري. والجمعة نتقابلوا في العيادة الطبيعية.
1: حنان بن جماعة جيكم في هذه غناية ليكم.
2: المشهد الآن مع ليلى الحسيني وكامل الفريق من الاثنين للخميس.
3: ونهار الجمعة المشهد الاقتصادي.
2: البرامج الخدماتية طيلة الأسبوع تبدأ بالمجلة التربوية توانسة وعلينا الكلام.
1: استشارات قانونية.
2: أصحاب الهمم.
1: وتكملوا الجمعة ببرنامج رحمة للعالمين.
2: ومن الأربعة للسبعة نتقابلوا مع ريم بن شعلية وكامل الفريق في برنامج كلام على الكيف.
3: من الاثنين للخميس ونهار الجمعة جئتك عاشقا.
1: من السبعة لثمانية الحصيلة الرياضية في الشوط الثالث نهار الاثنين.
2: ويحلو المساء من ثلاثة للخميس ونهار الجمعة الدنيا وما فيها.
3: باقة من البرامج الثقافية طيلة الأسبوع وعندك ما تختار.
1: يوميا برامج من ثمانية للتسعة وأخرى من الأحداش نص الليل.
3: من التسعة للأحداش تحلى السهرية في ليلة من الليالي.
1: أما بعد نهار الثلاثة
2: تاج القمار، نهار الأربعة هوانا عربي، نهار الخميس
1: والجمعة أيام لا تنسى.
2: الإذاعة الوطنية
1: معنا بدأت الحكاية.
2: معنا بدأت الحكاية.
4: سنين لولا من عمره يتعلم صغير لغته لولا ويتعلم كيفاش يتواصل ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنعوا مستقبل أفضل.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعين الكرام تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. الاستعدادات لتأمين انتظامية التزويد بقوارير الغاز المنزلية محور جلسة عمل بوزارة التجارة. اليوم اضطراب وانقطاع في توزيع الماء بمناطق في ولايات القيروان وسوسة والمنستير والمهدية على إثر تسجيل عطب فجئي على قناة الجلب الرئيسية وفق الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. المعهد الفرنسي بتونس يحتضن غدا نقاشا حول التحديات البيئية التي تواجه البحر الأبيض المتوسط تحت شعار العمل من أجل متوسط خال من البلاستيك، وذلك على هامش انعقاد المنتدى العالمي للبحر ببنزرت. مكتب وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بمدريد يروج لمقومات الاستثمار في تونس واستكشاف فرص الشراكة مع مؤسسات إسبانية. مرصد وشاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية يمضي اتفاقية شراكة مع جمعية أصدقاء الصم بصفاقس بهدف دعم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة المدنية وتعزيز تمثيليتهم في مواقع صنع القرار. احتفاءً باليوم العالمي لمقاومة داء الكلب تحت شعار معاً أقوى، المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتونس تنظم يوم السبت القادم بالتعاون مع معتمدية وبلدية سيدي حسين يوماً مفتوحاً للتلقيح ضد داء الكلب، وتتم عملية التلقيح قرب مركبة طفولة بالجيارة انطلاقاً من الساعة 9:30 صباحاً، وتستهدف الكلاب والقطط حيث يكون التلقيح مجاناً وإجبارياً. وإلى آخر أخبار العالم، شهداء ومصابون بنيران الاحتلال في غزة وخطة طارئة لإزالة المنازل المتضررة. تصاعد والتوتر في مضيق هرمز مع إعلان إيران إسقاط طائرة مسيرة أمريكية وفرض الولايات المتحدة حصارا بالمضيق. وختاما، الولايات المتحدة ترفض منح تأشيرات للفريق الإعلامي للرئيس الإيراني لحضور اجتماعات الأمم المتحدة، نقلا عن وسائل إعلام رسمية إيرانية. نهاية الموجز، دمتم بخير.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: أبناء الشعب في خدمة الوطن. المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن.
1: مستمعي الإذاعة الوطنية فينا ما كنتوا تتابعوا فينا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في المشهد الآن. رافقوكم طيلة ساعتين من نصف النهار الماضي ساعة في عودة على أهم الأخبار الوطنية والعالمية. معكم وجيه النمر في تعويض الزميل تليلة الحسين، الفريق الصحفي للبرنامج سامي العرفاوي وحنان بربيع، محمد الغول معنا في الإخراج التقني، بسمة زواوي في الإخراج الرقمي، فاطمة عبارة في التنسيق، ويحضر معنا اليوم في التحليل محلل الحصة صهيب المزريقي. مرحبا بك صهيب.
2: أهلا وسهلا وجيه، تحية لك، تحية لكافة السادة المستمعات والمستمعين.
1: شكرا لك صهيب. إذا وكالعادة البداية بتكون على عودة على أهم الأخبار في الويكاند وآخر الفترة الأخيرة.
0: المشهد الآن مع ليليا الحسيني.
1: صهيب، إذن باش نبداو أخبارنا بمسار يعني من شفناه في نهاية الأسبوع، خاصة نهار السبت والأحد، صفوف طويلة على الكيوسك وللتزويد بالمحروقات. نعرف هذا يجي في الإطار الإضراب اللي كان مقرر، اللي ما زال مقرر لقطاع نقل المحروقات، اللي باش يكون نهار 23 و 24 سبتمبر الجديد. أنه الكاتب العام للجامعة النفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي أكد إمكانية التوصل لاتفاق بخصوص إضراب قطاع نقل المحروقات، باعتبار أنه كل من وزارة المالية وزارة الصناعة وافقوا على الترفيع في هامش الربح بالنسبة لشركة نقل المحروقات في انتظار عقد جلسة صلحية في مقر وزارة الشؤون الاجتماعية. نسمع تصريح سليم السحيمي الكاتب العام للجامعة العامة للنقل.
3: احنا الحقيقة ما فماش جلسات تفاوض صارت، كما قلنا فما بعض الاتصالات والإشارات الإيجابية. أن تعرفوا أنه مطالب نتاع الخدامة هي صرف المساهمات في الصناديق الاجتماعية وتطبيق اتفاق ممضى من 2019. المعطيات اللي عنا وهي مؤكدة أنه وزارة الصناعة والطاقة وزارة المالية مشكورين، قاموا بالليفور نيسيسير ووفروا الاعتمادات للعروفات باش ينجموا يكوفريو هال سي ان اس اس، هذه المساهمات الاجتماعيه وهال تطبيق المحضر، وذلك عبر ترفيع في هامش الربح نتاعهم اللي نورمالمون باش تمشي منه بارتي للخدمه. تبقى الى يومنا هذا الحقيقه مازال ما صارتش حتى جلسه، والجلسه يلزم تدعي لها وزاره الشؤون الاجتماعيه، وذلك تطبيقا الفصل 378 من مجله الشغل اللي تلزم وزاره الشؤون الاجتماعيه في حاله صدور برقيه اضراب انها تعمل جلسه صلحيه. احنا نقولوا ان تقدمنا شوط كبير على خاطر الحاجات اللي كانت تتعطل اللي هي المسائل الماديه بالنسبه لي نحن هاي تفضت. مشكورين كما قلت لك وزاره الماليه وزاره الصناعه والطاقه انهم زادوا في هامش الربح للعروفات اللي هما نورمالمون باش يعطيو منها بارتي كما قلت لك للخدم. دونك شو تقعد؟ تقعد جلسه بالنسبه لي انا سهله ياسر. احنا كنا ولتوا ما زلنا مصعدين باش نعملوا التنازلات لازمه ونجلسوا على طاولة الحوار باش نلقاو حلول. دونك هذيك هي اللي باش يكون فيها محضر اتفاق اللي هو ينجم يلغي الاضراب. احنا خرجنا برقية تنبيه بالاضراب قبل بشهر، خلينا الوقت للاطراف الكل باش تلقى الحلول، واحنا توا الحقيقه نستناو فيهم وقتاش باش يقولوا لنا يعينوا لنا جلسه كما ينص عليه القانون.
1: إذن كما كنا نسمع صهيب الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي، فما بوادر انفراج إن شاء الله ويتم التواصل اتفاق.
2: نعم وجيه، مهم جدا اليوم أنه نزفوا هذا الخبر للمواطن التونسي، خاصة من أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي، من أن اليوم لما نتكلم على حالات الإضراب ونتكلم
1: ما زال يعني الإضراب ما زال يعني فما بوادر
2: حالات الإضراب المبرمج إلى غير ذلك، هو اللي خلى اليوم الناس أنها نهار السبت تتوجه للكيوسك وتعمل وتوسير يعني الكومبرومون هذاك اللي صار في نهار السبت وغيره. فاليوم في إطار أنه نطمئن المواطن التونسي أنه على الأقل راهي فما بواكير لحل حالة الأزمة، فما بواكير للانفراج اليوم بين العمال والاتحاد العام التونسي للشغل وأيضا بين الحكومة، خاصة فيما كنا نستمع إليه الآن. وأيضا نتكلم اليوم على ضرورة إقامة موازنة في الموقف. الموازنة أين تكمن؟ الموازنة تكمن بالأساس بين الحق الدستوري والحق القانوني في الإضراب، وأيضا في حماية السلم الاجتماعي كما كنا نتكلم منذ قليل، وأيضا نتكلم في الجزء الأول الأول على الحق، هنا نتكلم عن حقوق العمال، وبالتالي لابد أن نتكلم على أن تكون هنالك يعني حقوق تأخذ للعمال، خاصة أمام التغيرات الاجتماعية الحاصلة اليوم من ارتفاع الأسعار وغير ذلك. وأيضا في مقابل ذلك يجب أن يكون هنالك مراعاة لإمكانيات الدولة، يجب أن تكون هنالك تغليب للمصلحة الوطنية وللعقل الوطني اليوم، لأنه اليوم في نهاية المطاف تونس مثلها مثل بقية دول العالم، يعني لديها ارتدادات على الحروب العالمية على الاقتصاد الوطني وأيضا حتى على الميزانيات العالمية، خاصة إذا ما أردنا أن نتكلم في إطار مقارنة بالميزانيات الأخرى. اليوم باش نشوفوا أنه مثلا فرنسا قد حققت عجزا في ميزانية، نشوفوا أيضا إيطاليا وغيرها. إذا كل هذه العجز اللي حاصل في الميزانية كان نتيجة للتغيرات العالمية الحاصلة اليوم في العالم، اللي كانت يعني بالأساس متواجدة في الحرب الإيرانية الأمريكية، وهذا يعني الارتدادات متاعها. هذا من جهة، من جهة ثانية اليوم وقت نحكي وجهة على ضرورة تغليب المصلحة الوطنية، هذا ليس غريبا لا على المواطنين ولا على العمال ولا أيضا على الأدبيات والأبجديات المتواجدة اليوم في النظام العام الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي قام بالأساس على الوطنية وقام على تغليب المصلحة الوطنية أكثر من أن تكون يعني هنالك مزايدات سياسية بالأساس في هذه الملفات. وفي اعتقادي وحسب تقديري دائما يعني أن هذه المزايدة بين الاتحاد بين السياسية يعني بين الأطراف السياسية المتواجدة داخل الاتحاد العام التونسي للشغل وبين الحكومة، أعتقد أنها يعني نحن في غنى
1: عنها. يعني الإشكال مش بين اتحاد الشغل والحكومة، بين جماعة النفط اتحاد عام شغل والشركات الخاصة، يعني شركات نقل النفط الخاصة
2: بطبيعة الحال،
1: لأنه يعني ما قاموش بصرف يعني كي تم اقتطاع يعني المساهمة الاجتماعية CNSS ولم يتم يعني صبينها في الصندوق، صار إشكال نوعا ما للأعوان ما نجموش يعديوا لصغارهم. وفي نفس الوقت فما منحة أخرى كان تم الاتفاق عليها من سنة 2019 ما تمش صرفها، يعني الإشكال أساسا مش بين الاتحاد والحكومة، بين الاتحاد ومنظمة العمل.
2: بطبيعة الحال، واليوم لما نتكلم على تدخل الحكومة نتكلم على إجراء اجتماعي بالأساس اليوم دخلت فيه وزارة المالية ودخلت فيه يعني الأطراف المتداخلة من أجل حلحلة الإشكال وأيضا فضه وعودة الروتينية والعودة للحالة العادية من ناحية التزويد بالوقود.
1: كما كنا نقول إذن سهيب، فما بوادر انفراج باعتبار أنه كل من وزارة المالية وزارة الصناعة قررت الترفيع في هامش الربح لشركات نقل المحروقات، في انتظار عقد جلسة بين الجامعة العامة للنفط التابعة لاتحاد الشغل وأيضا يعني ممثلي منظمة الأعراف وتوقيع محضر جلسة، وبالتالي إن شاء الله يتم إلغاء الإضراب. هذا نمر للخبر الموالي سهيب. المرصد الوطني للفلاحة يعلن أنه الميزان التجاري الغذائي سجل فائض بنسبة 983 مليون دينار مع موفى أوت 2026 بزيادة بلغت 43.7%.
2: نعم، وجه مهم جدا اليوم أن نتكلموا على الفائض الذي كما ذكرت يعني بلغ 983.1 مليون دينار، أي زيادة ب 43.7. لهنا يؤكد مرة أخرى على الخيار الصائب التي توجهت فيها الدولة التونسية، خاصة في التعويل على الذات وأيضا تحقيق الأمن الغذائي اللي الدولة التونسية يعني خاصة في مرحلة ما بعد 2011 كانت تعاني بالأساس يعني أزمة توفير الأمن الغذائي، وكانت يعني نسبة الإيرادات التي كانت تنتهجها الدولة التونسية كانت مرتفعة، وأيضا يعني كانت قد سببت أزمة في العملة الصعبة وغير ذلك. اليوم وقت نشوفه إحنا هنالك يعني تحقيق للأمن الغذائي، فهذا يخلينا اليوم نشوفه أنه الدولة التونسية ستستفيد خاصة يعني من توفير العملة الصعبة، ستستفيد من أنها ستكون يعني في غنى على الاستيراد، وإلا أنها باش تجيب سلع من البر
1: زيت الزيتون التونسي،
2: بفضل
1: يعني
2: زيت الزيتون وبفضل التمور وغير ذلك من المنتجات الوطنية التونسية،
1: ارتفعت بنسبة 20.7% وبلغت 6 مليارات دينار مع موفى أوت 2016.
2: أكيد وجيه، خاصة إحنا باش نعمل قراءة صغيرة في الأرقام. تاريخيا كان العجز التجاري هو المهيكل للاقتصاد التونسي، خاصة يعني وقت اللي شفنا إحنا نسبة الاقتراض التي تضاعفت في مرحلة ما بعد 2011، وكانت قد سببت عجز سواء في الأمن الغذائي أو في ارتفاع المديونية للصناديق المانحة، اللي كنا يعني وقت ناخذ الفلوس فقط كانت قروض استهلاكية إن صح التعبير، أو كانت قروض يعني لترفيع الأجور أو غير ذلك. اليوم في توجهنا نوعا ما إلى تحقيق الأمن الغذائي، فالدولة التونسية ممكن أنها تربح الكثير، خاصة إذا أنه نحن اليوم باش نتكلموا أنه ما فماش فلوس بالعملة الصعبة باش أنه نجيبوا بها إيرادات وغير ذلك، وهذا في حد ذاته هو التوجه مبني على السيادة الوطنية الغذائية للدولة التونسية، وقد تبلور ذلك وكان ناضحا بالأساس في الفائض الحاصل في هذه السنة، علاوة على أنه اليوم احنا نطمح أنه تكون هنالك يعني تحقيق أكثر أكثر للأمن الغذائي التونسي لما لا يعني يغطي أكثر عدد بالأرقام يعني
1: مع الإشارة يعني مئوية. الرقم هذا قابل للتحسن باعتبار أنه يعني زيت الزيتون التونسي المصدر أغلبيته يعني ما يكونش معلب، نسبة صغيرة المعلب واللي هي عائدات المعلب تكون أرفع بكثير يعني
2: بطبيعة
1: الحال. كان يعني نجم الرفع من نسب زيت الزيتون المعلب تكون المداخيل أكثر
2: بطبيعة الحال، علاوة على وجيه لأنه إحنا نحكيه على أرقام أوت يعني ما زلنا ما حكيناش على أرقام سبتمبر إلى حتى إلى شهر ديسمبر، بالتالي ممكن أنه العدد أنه يرتفع وهذا ما نتمناه أنه العدد يرتفع وبالتالي ستكون هنالك عائدات أكثر للدولة التونسية، وهذا ما يخلي اليوم الاقتصاد التونسي نوعا ما يشهد انفراج يشهد تحسن يشهد حلحلة عن الوضع الذي كان فيه سابقا.
1: خبرنا الموالي صهيب، البعثة الدائمة لتونس لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف جدد التأكيد على مطلب تونس الثابت باسترداد أموالها المنهوبة والمهربة إلى الخارج، ودعت لإصلاح النظام المالي الدولي بما يضع حد الأزمة المديونية التي تثقل كاهل اقتصادات العديد من الدول النامية. كان هذا في إطار يعني مشاركة البعثة في الدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية التابع للمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
2: نعم، وجه هذا الخطاب الذي كان أو الموقف الذي كان أمام الأمم المتحدة هو في اعتقادي يمكن تقسيمه إلى 3 أو 4 محاور أساسية. المحور الأول هو الموقف والالتزام بالعقيدة السيادية للدولة التونسية التي ترتكز بالأساس على أن سيادة الدولة التونسية وأن الدولة التونسية ملتزمة أمام شعبها وأمام يعني قواها الشعبية بصفة عامة بإرجاع الأموال المنهوبة. أيضا الخطاب يتجاوز المستوى المحلي لكي ينخرط ويتماهى ويتناغم مع الفكر الإصلاحي العالمي الذي يرى يعني في أزمة المديونية هي تقويض للسيادة الوطنية، لأنه اليوم وقت اللي احنا نشوفه التداين وإلا أنه نمشي لصناديق المانحة والبنوك العالمية هو في حد ذاته تقويض للسيادة الوطنية، خاصة إذا ما سلمنا بأن الجهات المانحة لن تمنحك أموالا إلا إذا كانت هذه الأموال مشفوعة بالإصلاحات بين الظفرين التي تراها هذه الجهات المانحة. وأنه اليوم وقت اللي نشوفه وإحنا وجيه أنه استرجاع الأموال المنهوبة يساهم في تحقيق التنمية المحلية حالية دون إملاءات خارجية، وأيضا يعني إحنا نحكيه على المرسوم الرئاسي مثلا المتوجد في سنة 2020 أو المرسوم الرئاسي عدد 113 الذي وجد في سنة 2022 في مارس 2022. إذن حتى باش نشوفه على مستوى الأداء وجيه في اعتقادي اليوم أن الدولة التونسية كانت قد استوفت كل التشريعات سواء كان ذلك على مستوى اللجان أيضا على مستوى المراسلات أيضا حتى على مستوى الأدوات القانونية. الدولة التونسية قد انتهجت ذلك عن طريق يعني سواء المكلف بالنزاعات العامة أو عن طريق وزارة العدل أو عن طريق اللجنة التابعة لرئاسة الجمهورية، وكان العمل دؤوب ومتكاتف بين هذه اللجان الثلاثة. وأيضا كانت الدولة التونسية قد وجهت يعني مراسلات رسمية سواء لهذه الدول أو كانت يعني حتى للأنتربول بصفة عامة، وكانت هذه المراسلات هي مكتوبة. وأيضا علاوة على المراسلات المكتوبة كانت هنالك مقابلات يعني حتى ودية ورسائل ودية من أجل إرجاع الأموال المنهوبة للدولة التونسية. وأيضا اليوم وقت نشوفوا إحنا هذه الإجراءات التعجيزية التي يعني انتهجتها الدول التي توجد فيها الأموال
1: في نفس الإطار. صهيب، بعثة تونس دعات الإصلاح النظام المالي الدولي لجعله أكثر عدالة وإنصاف وفق يعني المطلب هذا.
2: هذا هو وجه إحنا وقت نحكيه على أن الدولة التونسية راسلت الدول، راسلت الدول بصفة عامة من ناحية يعني أنها تريد أن يكون هنالك نظام مالي عالمي جديد مبني على العدل والإنصاف بعيدا على الشروط المجحفة التي وضعتها هذه الدول في سبيل إرجاع الأموال المنهوبة للدولة التونسية. وأيضا هذا ليس بجديد، خاصة أننا نرى بأن الدولة التونسية دائما ما تدعو إلى إنصاف وإلا إلى عدل. الدول التي تسميها الدول القوية تسميها بالدول النامية والدول الضعيفة أو العالم الثالث إلى غير ذلك من هذه التسميات. اليوم الدولة التونسية تبحث على أن يكون النظام المالي أكثر أنسنة في إطار تعاطيه مع بقية الدول الأخرى. واليوم وجيه في اعتقادي احنا نشوف الدول بعض الدول هذه أو نشوفوا حتى السياسات العامة المالية لهذه الدول هي هدفها الأساسي هو سياسي بالأساس، خاصة اليوم وقت نشوفوا احنا أنه تريد أن تجعل من هذه الدول النامية هي الدول التابعة تجعلها يعني خاضعة لقراراتها خاضعة لإملاءاتها الخارجية، بالتالي لا يجب أن يكون هنالك لا سيادة وطنية ولا أن تكون هنالك يعني قرارات استقلال قرار وطني لهذه الدول، ولا أيضا أن تكون هنالك تنمية محلية نابعة من الإرادة الشعبية. بالتالي هذا الهدف السياسي هذا الذي تنتهجه الدول الأجنبية والدول يعني المتحكمة نوعا ما في السياسة المالية العالمية، هو في حد ذاته ما تكلمت عليه اللجنة التونسية أمام يعني الأمم المتحدة، وهو تقويض السيادة الوطنية للدول.
1: نمر للأخبارنا الأخيرة صهيب، ارتفاع عدد قتلى حوادث المرور منذ بداية سنة 2026 بنسبة 11.11%، وهذا وفق إحصائيات المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: هو شوف وجيه يعني اليوم يلزم الدولة التونسية تاخذ هذه الأرقام على محمل الجد، لأنه اليوم وقت نحكيه على الارتفاع هذا ب 11% هو ناقوس خطر على ما هو اجتماعي
1: للدولة. 80 قتيل حتى التو.
2: نعم هو هو ناقوس خطر على المجتمع التونسي، كونها اليوم أصبح يهدد حتى السلم الاجتماعي من ناحية يعني عدد الوفيات وارتفاع عدد الوفيات من جهة. من جهة ثانية هو اليوم وجيه لابد من تفكيك هذا الأرقام اللي موجودة اليوم. أنا في اعتقادي الشخصي أنها تعود إلى سببين اثنين. السبب الأول هو تهرأ البناء التحتية والطرقات اللي تواجدت اليوم، وللدولة التونسية في اللحظة الحالية يعني هي كانت قد ورثتها من الأحقاب التاريخية أو الزمنية الفارطة، خاصة احنا نعرفوا أنه من 56 في إطار توجه الدولة التونسية في بناء الدولة وتحديث المجتمع يعني لم تكن هنالك لا صيانات، لم تكن هنالك يعني تحديث للطرقات وغير ذلك. وأبسط دليل على ذلك هو يعني مريناه وقت تصب المطر من ناحية يعني أنه البناء التحتية في تونس خاصة في العاصمة هي غير
1: صيانة دورية،
2: هي غير مهيئة لي يعني أنه تتحمل المسألة هذه. الحاجة الثانية وجيه هي اللي هي السلوكيات المواطنية، سلوك المواطن اليوم مثلا أنه لا يلتزم بضوابط القانون، قانون الطرقات مثلا يدخل لك في السونس انتردي مثلا، أنه عنده البانو نتاعه 80 في الطريق الوطنية يجري لك أكثر من 80 في اللوتوروت أكثر من اللوتوروت، بالتالي حتى حالات الارتفاع يعني نسبة الكحول اللي متواجدة عند المواطنين خاصة وهم يسوقوا، أيضا الاستهتار، وكل هذه العوامل بتضافرها مع العامل الأول اللي هو البنى التحتية تؤدي بنا للنتيجة هذه. بالتالي اليوم وجيه في اعتقادي يجب تكثيف الردع خاصة وصرامة تطبيق قانون الطرقات، وأختم بضرورة إعادة يعني تهيئة الطرقات العامة والبنى التحتية.
1: شكرا لك صهيب، إذن نمشي لرفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس ومجاورها.
4: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. مازلنا مواصلين معكم في المشهد الآن، ونمشي لاستقبال ضيف المشهد.
2: المشهد الآن، ضيف المشهد.
1: ضيفتنا اليوم هي كهيت مدير الغلال بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة، مدام عايشة غزال. مرحبا بك مدام.
3: مرحبا بك عايشة،
1: شكرا لك على قبول الدعوة. إذن موضوعنا هو موسم جني التمور، نعرف يعني أنه الأبواب إن شاء الله موسم جني التمور. في البداية مدام عايشة، نحكيه على صابة عم ناول، ما شاء الله كانت صابة قياسية تقريبا، يعني قداش وصلت الصابة وقداش المداخيل اللي وفرتها لنا؟
3: صابة عم ناول كانت في حدود 404,000 طن، صابة قياسية كما قلت أنت، وأول مرة نتجاوزوا عتبة 400,000 طن المداخيل.
1: أول مرة في تاريخ تونس؟
3: بون في الإحصائيات التمور،
1: من اللي بدينا في الإحصائيات، يعني الإحصائيات
3: هو سوكي سيغ بزيادة المساحات بيان سيغ الإنتاج زايد، دونك أول يعني رقم أول مرة نحقق
1: رقم قياسي ما شاء الله،
3: قياسي صابة قياسية. المداخيل إن شاء الله بإذن الله تكون قياسية، خاطر موسم التصدير تاع التمور يبدأ من 1 أكتوبر من كل سنة ويختتم 30 سبتمبر السنة الموالية، وإن شاء الله في كيما الإنتاج كان قياسي بإذن الله العائدات تكون قياسية. وأنتم ما كنتوا قبيلك شوية تحكيوا على الفائض تاع الميزان التجاري، دونك بإذن الله عنا أرقام مؤشرة
1: تقريبا تفكر أنه عائدات التمور تجاوزت 900 مليون دينار،
3: أي إن شاء الله تجاوزت 1,000 مليار توا، والرقم النهائي بيان سور يكون
1: ما شاء الله 1,000 مليار صهيب من عائدات التمور.
4: نعم هو رقم مهم جدا وجيه، خاصة أنه اليوم باش يغطي على الأقل يعني نسبة كبيرة من العجز اللي كان موجود، سواء من العجز الميزان التجاري أو حتى من المديونية اللي ممكن اليوم أنه الدولة التونسية تشهد فيها على الأقل تحلحل لهذه الأزمة.
1: بالنسبة للتصدير، أهم الأسواق اللي نصدروا لها تقريبا؟
3: والله نحن نصدروا في مش أقل من 80 بلاد، يعني غاغمو لزاني اللي صدرنا فيهم 84-85، من أغلبية السنوات 90 بلاد، يعني تنجم تقول تمور التونسية موجودة في معظم البلدان، يعني تقريبا نصف بلدان العالم كان نحن
1: ما شاء الله فما أسواق يعني تقليدية ونعرفوا فما أسواق جديدة بداية السنة الأخرى.
3: دونك نحن جنرال ما حسب العام 93-94، يعني أنت والمواسم بيان سور، ما عنا عدد هي من البلدان اللي تتصدر لها التمور التونسية، مختلف القارات وعديد البلدان
1: الحمد لله، يعني معروفة التمور التونسية بجودتها في جميع الأسواق العالمية، يعني مطلوبة وأسعارها محترمة جدا الحمد لله. بالنسبة لصابة السنة مدى؟
3: والله صابة السنة عم نقول هي صابة قياسية، دونك
1: صابة أكيد مش باش تكون كيما عم نقول، هذا عادي
3: فوالا سي سا، دونك إن شاء الله مستوى إنتاج به. هو نحن في السنوات الأخيرة يعني إنتاج التمور ما قلش على 340-345,000 طن، دونك بإذن الله يكون إنتاج يتراوح ما بين المستوى ذيك والصابة القياسية اللي حققناها في الموسم الفارغ.
1: تقريبا التقديرات اللي عندكم حتى لتو؟
3: والله هو نحن التقديرات بروشينمون، يعني إن شاء الله بإذن الله يكون الشيف أوفيسيال نعلن عليها في الأيامات القادمة، خد توا هو بدأ جني التمور، دونك مي سوكي يسير مش يكون شيفر يتراوح ما بين 345 و 404,000 طن لتاع الموسم الفارط، مش يكون يتراوح ما بين رقمين هذو
1: ان شاء الله. وقتاش ينطلق يعني الموسم رسميا؟
3: هو بون كي نحكيو على صنف دقلة نور فما مناطق شويه مبكره، مي اصناف المطلق لي زوتغ فاريتي تاع التمر جاني نتاعهم بدا ديجا نراوهم توا شويه على الاسواق، مي بالنسبه لصنف دقلة نور اللي هو متاخر نسبيا بارابور الاصناف هذيك، تاش تقول اكطويلمون بدا الجاني في ولايه توزر مي ماهيش بالكثافه الواحد، وبالنسبه لولايه قبلي ما ينطلق الجاني كان خلال شهر اكتوبر، ولايه قبلي اللي هي تقريبا 70% من
1: الانتاج موجود في ولاية قبلي.
3: الانتاج الوطني هو موجود في ولاية قبلي وجل الانتاج هو من صنف دقلة نور.
1: تقريبا دقلة نور قداش النسبة من الانتاج الوطني لكل التمور؟
3: 80%
1: من الانتاج
3: بلوز او موان كات يعني 80% 82 انت والمواسم، اما هي في تمثل 80% من الانتاج نتاعنا.
1: نعرف يعني ان تقريبا يعني الجنوب التونسي كما كنت تحكي هو يعني مناطق تقليدية يعني زراعة التمور في تونس، تقريبا قداش عندنا مساحات يعني تمور؟ فمش يعني تخموش انه يتم التوسيع
3: مساحات نخيل. هو عندنا تقريبا ما يناهز 61,000 هكتار، أقل شوية من 61,600.
1: الولايات وين موجودة بالضبط؟
3: ولايات أساساً هما ولايات قبلي، توزر، القفصة، وقابس، وحالياً فما مساحات في تطاوين، وفما زادة مشروع إن شاء الله في ولاية تطاوين. فما مساحات صغيرة في ولاية تطاوين، ماهيش نفس المستوى تاع الولايات الاخرى. ودونك تنجم تقول خامس ولايه هي ولايه تطاوين، سورتو كي نحكيو على دقله نور. مي سينو انت تنجم تلقى شويه نخيل، مي ما همش مساحات شويه نخيل في ولايه مدنين مثلا على مستوى ولايه يعني جزيره جربه ولا حاجه، مي ما همش سيل
1: ما هوش دخيل يعني كيما اللي يوفر دقلة النور.
3: مساحات إباخبية شوية يعني سي نخيل متواجد في
1: مش يعني إباخبية يعني شخصي
3: فوالا سي سا. أما برانسيبالمون عنا أربعة ولايات، وبإذن الله ولاية تطاوين مش تكون هي في السنوات القادمة
1: إن شاء الله. فما توسع المساحات النخيل حاليا في تونس
3: في ولاية تطاوين.
1: فما مشروع يعني وزارة الفلاحة بدأت تشتغل عليه؟
3: فما مشروع في ولاية تطاوين، وفما مساحات يعني بريفي زيدا توا بوغ لو مومون، فما مساحات تاع خواص.
1: نعرفوا خاطر تطورت يعني زراعة النخيل مش كان في تونس، في العالم الكل تطورت بشكل كبير. فما برشا نعرفوا انه تونس هي الاولى على مستوى تصدير التمور في العالم صهيب، لكن فما برشا دول يعني دخلت مؤخرا للقطاع حتى يعني مساحات كبيرة من زراعة النخيل موجودة فيها.
4: نعم نعم وجيه يعني تونس اليوم هي تحظى بالمرتبة الاولى خاصة من ناحية يعني الجودة للتمور. وقت تتكلموا على دقلة نور بالضرورة باش تتكلموا على سيدة التمور، يعني هكذا ما لقبت به دقلة نور التونسية. أيضا لابد من أن نتكلم على سياسة الانفتاح الاقتصادي للدولة التونسية والعمل الحثيث للدبلوماسيات الخارجية، خاصة وقت نشوف أن هنالك أسواق جديدة يعني توجهت لها الدولة التونسية. نتكلم مثلا على شرق آسيا، نتكلم على أندونيسيا وماليزيا بالأساس، نتكلم أيضا على سنغافورة وبنغلاديش اللي هما يعني أسواق اليوم الدولة التونسية تحاول الدخول والاقتحام إليهم. نتكلم أيضا على باكستان التي
1: روسيا البرازيل
4: التي هنا نتكلم على شرق آسيا يعني بالضرورة، ثم سأتي إليك إلى هذه الدول. نتكلم على باكستان اللي هي عندها اتفاقيات تجارية اليوم تسهل دخول التمور التونسية إلى باكستان يعني تسهيل جمركي. نتكلم أيضا على بولندا، نتكلم على اللي هي موجودة في أوروبا، نتكلم على بقية الدول الأخرى اللي اليوم الدولة التونسية تسعى في إطار يعني تذليل الصعوبات الاقتصادية والجمركية في ترويج يعني التمور.
1: مدام عايشة كنت حبيت تعلق يدور هو على مستوى تونس هي الأولى على مستوى التصدير،
3: هي على مستوى الكمية ما كانتش حتى مرة مش حتى مرة أما كانتش الأولى على مستوى، كانت على مستوى العائدات الأولى. دونك بارابور كونتيتي يعني تنجم تقول كان السعر غولاتيفمون تاع التمور التونسية
1: مرتفع مقارنة بالتمور الأخرى.
3: دونك كنا على مستوى العائدات نحتلوا المرتبة الأولى، سوف كو في برشا بلدان توسعت في مساحات النخيل، مي قعدنا في المراتب الأولى وأعوام نرجعوا نحن المرتبة الأولى. يعني بوتيتخ لاني ديغنيغ ونيتي ممكن في المرتبة الثانية مانيش متأكدة، مي سوكي سور نحن في المراتب الأولى على مستوى العائدات مش على مستوى الكمية. ممكن على مستوى الكمية عن المرتبة الرابعة ولا الخامسة،
1: مش على مستوى الإنتاج ككل، على مستوى التصدير
3: نحكي تصدير كميات المصدرة. التصدير على مستوى الكميات المصدرة كنا يعني مانيش في ديما نحن من أهم البلدين المصدرة للتمور، ما كناش أول على مستوى الكمية.
1: الفلوس أهم حاجة.
4: العائدات المالية كانت تونس هي الأولى.
3: فوالا العائدات المالية تونس هي
1: هذا
3: وهذا حاجة مهمة
1: بفضل دقلة النور التونسية. فما أنواع أخرى من التمور مدام عايشة واللي زادة هي غالية نوعا ما، نخموش أنه يعني يتم زراعتها وغراستها في تونس.
3: بون هو نحن على المست بيان سور في لازم تمر بالبحث اول حاجه خاطر نحن القانون التونسي يعني يمنع توريد كل
1: المشات الكل
3: لا بالنسبه للنخيل كل منتجات النخيل من المشات للمشتلات حتى حتى السعف نتاع النخيل ممنوع يعني كل منتجات النخيل هي حسب القوانين التونسيه حمايه النباتات ممنوعه سوف كو بيان سور في اطار احنا ديما منفتحين دونك لازم تكون تمر عبر يعني بحوث خاطر هذايا اي حاجه باش تدخل بالطريقه هذه لازم تكون بيان كادري دون لو سونس انت كي باش تدخلها يعني لازم تكون في الاول على عن طريق البحث العلمي مش تنجم انت
1: باش تكون ذات جوده جيده وايضا ما تاثرش على يعني الانواع الموجوده في تونس التاريخيه
3: خاطر نعرفوا الامراض النخيل عديده والاهميه نتاع زراعه النخيل في تونس واللي هي تهم ولايات تقريبا الجنوب التونسي الكل دونك من الاهميه نتاع الحاجه دونك سي بور سا دون سيرتين مانيير فما قوانين حماية النباتات باش تحافظ على قطاع النخيل دونك هو جينيرالمون حتى كتمر لي ناس بارفوا تجيبو كادو لوجيكمون ممنوع خاطر كل منتجات النخيل من السعف
1: مهمة النقطة هذه يعني كيفاش ما نهديوش الدقلة
3: ليه تهدي تمر تونسي
1: متفقين يعني فقط
3: يعني اي
1: الانواع الوافده من برا لا يلزم منتوجات تونسيه
3: هو نحن ديجا معنا سور لو مارشي انواع وافده حتى كي تدخل في معارض ولا حاجه تدخل بتصريح يعني ما هيش
1: لهنا حكينا على الجوده مدام عايشه عامنا وكانت صابه قياسيه ما شاء الله لكن على مستوى الجوده تقريبا مش كما السنوات السابقه لاحظنا نوعا ما انه الجوده فيها وعليها فما يعني جوده ممتازه جدا ولكن الموجوده يعني في الاسواق الشعبيه نوعا ما ما كانتش كالعاده الجوده نتاعها
3: بون هي بون جوده سيغمون فما الجوده العاليه باش تكون فما جوده متوسطه وجوده واحد هو تو ديبوندرا من سورتو بالنسبه لاخر الموسم يعني بعد فتره الجني من لي كونديسيون دو كونسيرفاسيون تاع التمور هذيك مي هو الموسم بالاساس كانت يعني كي نقولوا على مستوى الجوده كانت الجوده طيبه في الموسم الفارط
1: الاسعار يعني الحقيقه عامنا والحمد لله الاسعار كانت نوعا ما ما نعرفش كل انسان وتقديره ولكن حسب ما نشوف في الاسواق الاسعار كانت في المتناول تقريبا عامنا والسنه ان شاء الله تبقى الاسعار كيف في نفس الاطار هذه هي اهم حاجه يعني اللي المواطن التونسي يقول لك السعر بقداش تقريبا بتكون اسعار في الاسواق
3: هو ديما الأسعار مع فترة الجني تكون في المتناول ديما تكون الأسعار مقبولة في مع فترة الجني بعد يبقى كلهم تو ديبوندرا خاطر انت كي باش تعمل ستوكاج فريغوريفيك في سيغتين شارج بعد تو ديبوندرا دي كونديسيون دو ستوكاج تاع التمر هذيك من الكاليتي من الفرز دونك انت والليفور اللي كل واحد يعملو مي ما نتصورش مش السعر يكون ينجم يكون في مستوى الموسم الفارط يعني باش يكون متقارب في كل الحالات
1: هو يعني تقريبا الصابه اقل نوعا ما اكيد ياثر على السعر باش يكون نعرفوا كما تكون
3: في كل الحالات صابه هامه يعني انت نحن في السنوات الاخيره نعرفوا يعني نحن تقريبا

0: مستوى الانتاج تاع التمور بصفه عامه مستوى طيب. يعني كي نحكي ولا السنوات اللي قبل نحنا كنا نحنا براتيكمون ديما نصدروا انتر 120 000 طن. الموين تاع الكانكينا اللي فاتت كانت في 125 000 طن. كي نحكيو على انتاج 350 ألف، معنا احنا التونسي ماهوش يستهلكش كمية مقارنة بالدول المنتجة للتمور. المستهلك التونسي ما يستهلكوش
1: بالكده التمور في تونس
0: مقارنة ببلدان
1: تصور نعرف اللي من العادات الغذائية متاعنا. يعني فماش
0: ليه هو ما نحكيوش عادات غذائية ولا ليه مانيش باش ندخلوا في الواحد، مي بارابور نقولوا بلدان منتجة التمور نحنا
1: كيما نقولوا نستبختوا بها الدقله نتبركوا بها.
0: يعني ما فما بلدان راهو
1: ساعات الدار كي توفى فيها الدقله ما تصيرش، قلت لازم ديما موجوده الدقله في الدار.
0: لا فما ناس تستهلك 25، يعني كي نحكيو 25 ولا 26 كيلو بار اون بار ابيتون، سي ان شيفر اسي امبورطون. نحنا بارابور البلدان مثلا المنتجه للتمور مانيش في التوب دي بي الاستهلاك. كي نحكيو الاستهلاك مع انه في
1: قداش معدل الاستهلاك نتاعنا تقريبا في
0: بوتيتر دون لي 6 كيلو ولا لي 5 كيلو بارون بار ابيتون. دونك كي تحسب
1: 6 كيلوغرامات من التمور في السنه تقريبا
0: تقريبا كي تحسب انت شنو شنو انتجنا.
1: انا شخصيا مستهلك كبير للتمور.
0: مي انت اون بوبولاسيون، فما دي زونفون فما دي بيرسون اجي ماهمش لا توت لا
1: بوبولاسيون
0: انسان باش يستهلك برشا وانسان باش يستهلك شويه. دونك
1: ما انا قاعد نقيس على روحي، نتصور التوانسه الكل كيف طلعت انا استفماء صايف.
2: وشوف وجيه يعني حتى تفاعل مع بعض ما يخاما فيه المواطنين التونسيين، مثلا يقول لك اسكو فما كان دقله نور اليوم نجموا نحكيوا عليها. راهو انا ساتكلم هنا يعني تحت رقابه الاستاذ انه فما اكثر من 300 نوع اليوم للتمور في تونس. مثلا نتكلموا على العليق، نتكلموا على القصبي، نتكلموا على اخوات عليج، نتكلموا على البسر، نتكلموا على الكنتيشي، نتكلموا على برشا انواع اليوم موجوده. وهذا ما من شانه انه اليوم يثري المشهد تاع التمور في تونس وما يخليناش فقط انه نشتغلوا على حاجه واحده. وجيه انت طرقت المساله مهمه اللي هي علاش ما نجيبوش يعني انواع اخرى من العالم ونزرعوها في تونس. اليوم الدوله التونسيه ما دام انها محققه هذا الفائض الكبير، والدوله التونسيه ما دام ناجحه اليوم في هذه السياسه، ففي اعتقادي انه الدوله التونسيه اليوم ملتزمه بالاساس بالبعد الصحي وايضا سلامه المنتوج تاع التمور، وبالتالي اليوم ما تحبش الدولة التونسية في اعتقادي، وهذا نتكلم طبعا يعني تحت رقابة الأستاذة، ففي اعتقادي اليوم أنه الدولة التونسية تحب تحافظ على نفس النوع هذايا من أجل أنها دائما ما تكون برميه يعني للأوائل متاع بقية الدول الأخرى.
0: هو في أي يعني في أي بالنسبة لأي سياسة هو ديما فما أوميم طون الانفتاح والمحافظة. الانفتاح كي حاجة كي فا تابورتي لو بلوس يعني، أما سوف كو المحافظة على المنتوج ديما فما حاجات تكون بلوس يعني ما تكونش أوفيرت. يعني كي تبدأ تاخو سياق أكثر مش أكثر مراقبة مي أكثر إحاطة، مش تكون كي تدخل حاجة للبلاد التونسية بيان سور باش تعطي الإضافة المرجوة منها، وان بلوس دو سا تحافظ على الموروث الجيني نتاعك وتحافظ على الإنتاج نتاعك. يعني
2: متقللش من قيمة المنتوج التونسي بالأساس.
0: إيه هو أي حاجة باش تكون تكون إثراء، يعني عندك بلوس دو شوا. أما سوف كو الحماية المنتوج نتاعك يعني هي فما إجراءات تبدأ تكون بالنسبة للقطاع تكون أكثر صرامة من قطاع آخر. يعني فما أمراض تنجم
1: ديما
0: تكون
1: الوقاية أهم حاجة خير من
0: فما أمراض تنجم تكون الخطر نتاعها أكبر بكثير من أمراض أخرى. سي بور سا سي دو كا بار كا، ماهوش حاجة كي جينيراليزي، مي بيان سور فما انفتاح. أي حاجة باش تجيب الإضافة ديما الإنسان يكون منفتح عليها.
1: نختم معاك مدام عايش احنا موضوعنا الاساسي التمور، لكن حبيت نتطرق للغلال الفصليه او الموسميه الاخرى. نعرف انه الخريف برشا غلال على غلال الرمان التفاح، صابا تاع الموسم هذا كيفاش يعني التقديرات نتاعك كيفاش باش تكون؟
0: هي بون احنا تو تقريبا مازال عنا اساسا من الانتاج، يعني غلطه الصيف براتيكمون احنا
1: في الختام نتاعها.
0: ما هوش في الختام، عنا مازال التفاح، عنا العنب، وعنا الرمان اللي هو بيانتو باش مش يدخل. مي سينو بصفة عامة انتاج الموسم الحالي كان افضل من الموسم الفارط، وكسوا النيفو بالنسبة للخوخ ولا العنب ولا اساسا التفاح اللي هما اكثر يعني نسبة في البارابور لي زوتري اسبيس

0: تاع الغلة تنجم تقول هما من الأكبر لي كومبوزون
1: تقريبا. فما أرقام في الإطار هذا قداش وصل الإنتاج يعني من الغلال بتاعنا الفصلية؟
0: تقريبا عنا حسب الأنواع يعني أنتر 5-15% زيادة على أنتي والنوع أنتي والنوع، مي في كل حال
1: 5-15% في مختلف الأصناف،
0: في مختلف الأصناف. مي عنا إنتاج أهم تاع تفاح تاع عنب وخوخ والزيد الرمان، إن شاء الله بإذن الله الإنتاج
1: موسم تاعه على قريب إن شاء الله ينطلق،
0: ينطلق الإنتاج إن شاء الله باش يكون باهي زيدا.
1: شكرا لك مدام عايشة على كل المعلومات اللي أفدت بها. مدام عايشة غزال كهيت مدير الغلال بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة. نخرج فاصل ثم نواصل مع مين المصدر.
0: شكرا يا
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى الهواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي. المشهد الآن من المصدر.
1: مواصلين معكم في المشهد الآن في فقرة من المصدر، باش نحكيه على وزارة التجهيز والأسكان اللي كانت قدمت الجمعة اللي فاتت نتائج المرحلة الأولى لتحديث مثال التهيئة الترابية الوطني، في إطار يعني كان يوم حضروه ممثلين على كل من المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأيضا ممثلين على المجلس نواب الشعب. وزارة التجهيز والأسكان كانت قدمت نتائج المرحلة الأولى لتحديث مثال التهيئة الترابية الوطني. نسمع أكثر تفاصيل على الدراسة هذه من عند المدير العام للتهيئة الترابية بوزارة التجهيز والإسكان بسمة قسنطيني.
3: تونس في مستوى التخطيط الترابي تعتبر سباقة على مستوى الإفريقي وحتى العربي. علاش؟ احنا اليوم قاعدين نعدوا في الصيغة الثالثة من مثال توجيه التهيئة الترابية الوطني، معناتها سبقت زوز أمثلة. المثال الأولاني كان في سنة 1985 سابق لصدور مجلة التهيئة الترابية والتعمير الحالية، والمثال الثاني اللي هو انطلق في سنة 1995 بعد صدور المجلة واستوفى كل مراحل إعداده في 2007. احنا تو المثال هذا نجم نقولوا عنده قريب 20 سنة من اللي معناتها تم إعداده، وبالطبيعة معناتها في العشرين سنة هذوما وخاصة بعد الثورة معناتها بلادنا كما نعرفوا شهدت عديد من التغيرات والتحولات اليوم على المستوى التشريعي والمؤسساتي والاقتصادي والعمراني والبيئي وخاصة معناتها التغيرات المناخية. وبالتالي معناتها إعداد مثال توجيهي جديد ياخذ بعين الاعتبار هذه التحولات والتغيرات يكتسي أهمية قصوى. أول حاجة مش يمكننا من مراجعة الخيارات معناتها سابقة في مستوى معناتها توزيع البرامج والمشاريع الكبرى خاصة المتعلقة بالبنية التحتية والتجهيزات العمومية، ووضع تصور جديد معناتها لكيفية تنظيم استعمال المجال الترابي كما قلت أخذ بعين الاعتبار جملة معناتها التحديات اللي اليوم قاعدة تعرفها بلادنا في السنوات الأخيرة، وبالطبيعة باش يكون إن شاء الله معناتها كمشروع مواكب لباقي التحولات اللي قاعدة تصير في إطار مراجعة عديد النصوص التشريعية والقانونية واللي هي بدورها تهدف إلى إرساء منوال تنموي جديد على غرار ما رجعت مجلة التهيئة الترابية والتعمير ومجلة الاستثمار. إعداد هذه الأمثلة التوجيهية يخضع لمقاربة تشاركية تمكن من تشريع كل الفاعلين في المجال مختلف الوزارات المؤسسات العمومية وكذلك الجماعات المحلية اللي هي معنية بالمثال التوجيهي اللي يتم إعداده. كان نحكيه على مثال توجيهي في مستوى مجموعة عمرانية باش نلقاو البلديات والمعتمديات والولاية الكونسيرني. احنا اليوم في مثال توجيهي لتهيئة الترابي الوطني يعني الناس الكل، هذاك علاش في إطار هالمقاربة التشاركية بعد ما تم الترسيق في إعداد المرحلة الأولى من هذه الدراسة مع مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات العمومية في إطار لجان تم احداثها معناتها بغية متابعة هذه الدراسة والمساقة عليها. احنا اليوم في سياق معناتها مقاربة تشاركية الهدف منها هو تشريك ممثلي الجهات والجماعات العمومية والمحلية. ما ننساوش في التقسيم الإداري تم احداث الأقاليم وهذا باش يساعد بدرجة كبيرة على وضع رؤية اكثر شمولية للولايات اللي تشمل كل اقليم. وفي السياق هذه تتنزل ورشتنا اليوم، بدينا بالاقليم الثاني باش نقدموا لهم معناتها مخرجات المرحله الاولى من الدراسه. الورشه هذه باش تتلوها ورشات اخرى ان شاء الله في باقي الأقاليم لتقديم مخرجات المرحلة هذه. وكذلك معناتها بعد ما نعدوا باقي ديجا المراحل في كل مرحلة باش نعملوا ورشات مماثلة لتقديم مخرجات هذه المرحلة من الدراسة لأعضاء معناتها مجلس نواب الشعب وأعضاء مجلس الوطني الجهات والأقاليم.
1: نواصل مع محمد بن غفار رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف في وزارة التجهيز والإسكان، اللي قال إنه المرحلة الأولى ركزت بالأساس على تقييم السياسة الوطنية في مجال التهيئة الترابية والتعمير على مدى العقود الأربعة الماضية، واستخلاص الدروس من التراكم المعرفي والفني للتجربة التونسية باش يعني الدراسة هذه ما تنطلقش من الصفر.
4: هو المثال توجيه التهيئة التراب الوطني انطلق في جوان 2025، وتوا بلغ المرحلة الأولى، انتهينا من المرحلة الأولى اللي هي مرحلة التقييم والأخذ بعين الاعتبار للتجارب الأجنبية في مجال التهيئة الترابية والتعمير. هي في الحقيقة المرحلة الأولى علاش احنا أخذيناها، هي باش ما نبداوش من الصفر. قلنا لابد من تقييم مرحلة تونس في مجال التهيئة الترابية والتعمير اللي تمتد أكثر من 14، ودونك لازمنا نعملوا تقييم للتراكم المعرفي والفني للتجربة التونسية. هذا ما يلزم يزاد كيف نتحطه في الإطار العالمي ونشوف التجارب الأجنبية ونعمل تجارب مقارنة مع البلدان اللي تقريبا تشبهنا في التجربة واللي خذت علينا شوية الشوط ونجم نستفيدوا منها. المرحلة الأولى قيمنا السياسة الوطنية في مجال التهيئة الترابية واللي لقيناها فريمون يعني رصيد ثري، ونعتبر تونس تعتبر من الدول السابقة في مجال التهيئة الترابية، لكن الإشكال هو في الحوكمة والتنفيذ. وكما قلت لك احنا عملنا المقاربة مع البلدان الأخرى وحاولنا نخرج بالدروس والاستفادة من التجارب الأخرى. على سبيل المثال خذينا التجربة السويسرية اللي هي التجربة فيدرالية واللي احنا تقريبا تو تتماشى تقريبا مع احنا التقسيم الترابي الجديد الخمسة أقاليم. قبل ما نبدأ أي مشروع نحضروا نسميه احنا التدير وهو الضوابط المرجعية. الضوابط المرجعية خذينا فيها المعطيات هذوما الكل، التغيرات المناخية والانتقال الطاقي والمدن الذكية والأقطاب الصناعية والتوازن الجهوي والمعطيات هذه كل خذيناها بعين الاعتبار في الضوابط المرجعية. لكن هذا باش نوصلوا له يلزم بعد عدة مراحل اللي هي طول المرحلة الأولى كما قلنا هي مرحلة التقييم باش ما نبداوش من الصفر، نرجعوا للتراكمات اللي عملناهم وناخذوا التجارب الأجنبية. المرحلة الثانية اللي باش تكون التوجه العام اللي هو باش تكون هي مرحلة التوجه العام، احنا وين نحبوا التراب الوطني وين باش نوجهوه. بالنسبة للمرحلة الثالثة اللي باش تكون مرحلة الكشف والتشخيص اللي هي باش نعملوا تشخيص لجميع القطاعات وجميع المعطيات اللي عندنا. المرحله الرابعه هي اللي باش تكون تعطينا السيناريوهات التاهيه اللي نجموا بالامكانيات اللي عندنا متوفره بالمستقبل احنا نحبوا نوصلوا له من وقت نبداو نحضروا للسيناريو نتاعنا والتوجهات نتاعنا. وفي مرحله خامسه يكون وقت حاضر المثال توجيه التهيئة التراب الوطني.
1: كما كنا نسمع أيضا ممثلي وزارة التجهيز والإسكان صهيب اللي تحدثوا على المرحلة الأولى لتحديث مثال التهيئة الترابية الوطني، نذكروا يعني في السابق يعني صارت مرتين في الثمانينات على يظهر لي سنة 84، ثم يعني المرة الثانية التحديث الثاني صار سنة 2007، وهذا يعني المنتظر أنه بيكون التحديث الثالث لمثال التهيئة الترابية في تونس.
5: نعم وجيه، يعني هذا المثال وهذا الإعلان هو مبني بالأساس على أسس علمية تتناغم مع روح دستور 25 جويلية، خاصة في تقسيمه للأقاليم والتقسيمات الإدارية الجديدة مبنية أيضا على خمسة أقاليم، يهدف إلى أن يكون هنالك عمق تنموي واقتصادي ينهي المركزية المقيتة التي كانت سابقا على المنوال التنموي السابق والسالف، أيضا يقطع مع الارتجالية ويقطع مع البيروقراطية ويقطع مع الإدارية المتكلسة التي كانت شاهدتها الدولة التونسية في ما مضى. أيضا هو يؤسس ما يسمى بالانفتاح الذكي والسيادي، وأيضا يعني هو يحاكي التجارب الدولية الأخرى في إطار تشاركي جديد مبني على أن تكون يعني فيه الإرادة الشعبية متمثلة عن طريق المجالس المحلية والجهوية إلى غير ذلك، وأيضا يهدف إلى أن تكون هنالك تكريس للحوكمة التشاركية والمسؤولة، وبالتالي اعتمدت فيه الدولة على منهج الاستشارات والورشات الإقليمية الدورية لضمان يعني انخراط الفاعلين اليوم في هذه
1: نذكر صهيب انه يعني اليوم الدراسي هذه والندوه كانت خاصه يعني بالاقليم الثاني تحديدا ولايات الاقليم الثاني تونس الكبرى، تونس منوبه بن عروس اريانا وايضا ولايه نابل وزغوان. صار اليوم هذا بحضور ممثلي مجلس نواب الشعب وايضا المجلس الوطني للجهات والاقاليم على الولايات هذه.
5: نعم هو كذلك وجيه. يعني لما نتكلم على حضور يعني النواب ونتكلم عن حضور المحليات وعلى الجهاوي وعلى الجهوي وعلى الأقليمي، فإنه نتكلم على منوال جديد للتنمية بالضرورة سيكون مبني من أمال الشعوب.
1: ونفس الشيء بيصير مع بقية الأقاليم. نعم. فقط للتوضيح صهيب، كانت البداية بالإقليم الثاني ثم باش يتم يعني تنظيم أيام دراسية خاصة ببقية الأقاليم.
5: بالطبيعة وجي وقت اللي احنا نحكيه على متطلبات الشعب التونسي خاصة في على مستوى محلي وعلى مستوى جهوي، فهذا يعكس بالأساس إرادة التنمية التي تحولت من المركزية إلى أن تكون نابعة من المحليات وتكون نابعة مما هو جهوي، في إطار يعني أن على مستوى محلي المواطنين المتواجدين على مستوى محلي هم الوحيدين اللي قادرين اليوم انهم يشخصوا اهم المشاكل والمشاغل اللي هم في حد ذاتهم يطلبوا لها. مثلا سابقا كانت المنوال التنموي على مستوى مركزي، مثلا يجي الارياف يبني لك مدرسة، يجي يبني لك مستوصف، مع انه ينجم يكون المواطنين في البلاصة هذيك ما حاجتهمش بمستوصف، لان المستوصف مثلا يبعد عليهم بعض الكيلومترات، وبالتالي هنالك اسقاط على المستوى من مستوى المركزي على مستوى الجهوي. اليوم اصبحت العملية والمرحلة عكسية، بالتالي حسب ما يريده المواطنين في تلك العمادة أو في تلك الجهة هو الذي يجب أن يؤخذ بالاعتبار، وبطبيعة الحال يجب أن يكون هنالك ترتيب تفاضلي لهذه المتطلبات أو هذه المشاغل اللي يعيش فيها المواطن على مستوى محلي. وبالتالي هذه هي الفلسفة العامة اللي اليوم موجودة في روح دستور 25 جويلية التي تؤسس إلى دولة شعبية بالأساس، إلى دولة جماهيرية تريد من خلالها الدولة التونسية أن تعيد رسم منوال تنموي جديد، ليس على المنوال الكلاسيكي، ليس على المنوال البيروقراطي المركزي، ليس على المنوال النيو ليبرالي المجحف الذي كان سابقا من ناحية الارتهان للقوى الأجنبية وغيرها. اليوم أصبح المواطن التونسي هو الذي يشارك، هو الذي يقرر، هو الذي يطلب، وهو الذي يعني يشارك في عملية ليس فقط الطلب وليس فقط الأماني، وإنما في عملية البناء الحقيقي.
1: شكرا لك صهيب. نمشيوا لي عن قرب مع زميلنا سامي العرفاوي. موضوع اليوم هو تأخر في استكمال معهد سيدي سهيل في معتمدية القصرين، ما أصبح يمثل خطر على التلاميذ. وزوز سنوات تقريبا يعني المعهد هذا على نفس الموضوع، على نفس الوضعية. كان تحاور مع ممثل على المجتمع المدني في ولاية القصرين عبد الوهاب الخديمي.
6: عن قرب
7: اللي فيه سيدي سهيل معتمدية تالا ولاية القصرين. والله اللي فيه رو قعد لنا حاشيكم فضيحة، لا ما ينجمش الواحد يشوفه وما ينجمش يقري فيها صغير وما ينجمش من جميع النواحي، حتى من البيروات ناقصة، حتى من الواحد الافكتيف نتاع العمل ناقص، ناقص من جميع النواحي، ناقص في البني أصلا، في البني المقاول ما جيش، هرب المقاول لول أهرب وقعد كما هكيك. ثم بلاصة إلى للسقوط المتعدي في الطريق الرئيسي، يشوفوا أني البلاصة دي بشطيح أكل يبنو اشطر البني، وهرب المقاول وخلاه يقري كما هكيك. وفيه برشة عرس خارجة فيني ولا ملوطة والحديد مزال خارج، اضطروا أنهم يقصوها باش ما يتيحش عليها الصغير، وقاعد ناقص برشة حويت فيه نصف تجهيزات، ما هيش تجهيزات كاملة، ما عندهم صد سبار، ما يلعبوش سبار، البورتور كيف مازال فيني ولا مبلول، ماهوش فيني ولا فيه حفر، وفي درج وانه ما ينجمش يتنقل فيه الواحد. ثم شابو مصبوب لو كان يطيح اتلام زين، بعد نقول واه علاش يا رسول الله، يمكن اكثر من 10 متر ومن غير عرس، قاعد منصوبه كيكة من غير عرس. المهندس اللي قبله هرب مشى لتونس، على حد علمي قالوا رانا اعطيناهم زالوا ما حبوش ياخذوه، والمقاول الثاني كيف ما جاش، وهذا يروا عنده عامين وهو يقرب الطريقه دي. سير بلان، وقت تشوفوا على البلان غير مطابق للمواصفات الموجوده تو اللي واحد يشوفها للعين المجرد.
1: إذن هذا هو يعني كان عن قرب مع زميلنا سامي العرفاوي اللي يتحدث على وضعية معهد سيدي سهيل من معتمدية القصرين. هكا نوصل لنهاية ساعتنا الأولى من المشهد. الآن نفسح المجال لزملائنا من قسم الأخبار لتقديم نشرة الظهر.

0: الدكتور حكيم.
1: النجموش ناكلوا الغلة قد ما نحبوا من غير حساب، لا أقصى ما ينجم ياكل الإنسان 300 جرام، على خاطر الإكثار يزيد في الوزن والشحم في الدم والوجبة ما عادش تولي متوازنة. وقتاش ناكلوا هالغلة؟ يا ريت نتعودوا ناخذوا كعيبة في فطور الصباح، وإذا مستنسين نحبوا على تحريشة تنجم تكون متكونة من كعبة غلة وكاس حليب وألا ياغورتا.
0: الدكتور حكيم.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: الإذاعة الوطنية. الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
4: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
5: وفي عناوينها: إضراب نقل المحروقات، الجامعة العامة للنفط تتحدث عن بوادر إيجابية في انتظار جلسة صلحية. أكثر من 6000 حالة خرف في تونس سنوياً. وفي اليوم العالمي لمرض الزهايمر، أسبابه وطرق الوقاية موضوع متابعة في النشرة. في الثقافة اليوم افتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. وفي العالم، طهران تلوح باستخدام أسلحة جديدة في حال شنت واشنطن هجوماً جديداً عليها. إلى التفاصيل. مستمعين الكرام، تحية طيبة. أكد كاتب عام الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي أن إضراب قطاع نقل المحروقات في تونس المقرر ليومي 23 و24 من سبتمبر الجاري ما يزال قائما حتى الآن في انتظار عقد جلسة صلحية.
6: المطالب نتاع الخدامة هي صرف المساهمات في الصناديق الاجتماعية وتطبيق اتفاق ممضى من 2019. المعطيات اللي عندنا وهي مؤكدة أن وزارة الصناعة والطاقة وزارة المالية مشكورين ووفروا الاعتمادات للعروفات باش ينجموا يكوفريوا هالسينساس هذه المساهمات الاجتماعية وتطبيق المحظر، وذلك عبر ترفيع في هامش الربح نتاعهم اللي نورمال ما باش تمشي منه بارتي للخدامة. تبقى إلى يومنا هذا الحقيقة مازال ما صارتش حتى جلسة، هذيك هي اللي باش يكون فيها محظر اتفاق اللي هو ينجم يلغي الإضراب، وإحنا توا الحقيقة نستناو فيهم وقتاش يعينوا لنا جلسة كما ينص عليه القانون.
5: تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب ظهر اليوم جلسة للتداول حول أسباب التأخير في عرض تقرير تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 26 و2000 والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة، بالإضافة إلى مدى استعداد الدولة التونسية لصائفة 27 و2000 وفق ما صرح به للأخبار رئيس اللجنة ماهر الكتاري.
7: تدارس الوضعية اللي موجودة فيها المالية العمومية في الوقت الحاضر، خاصة أنه ما وصلتناش الوثائق الرسمية والوثائق اللي نص عليها قانون الميزانية، ألا وهي مدى تنفيذ الميزانية إلى حد 30 جوان 2026، وهذه وثيقة مهمة برشا باش على الأقل كي يجينا مقترح قانون ميزانية 2027 نجمع على الأقل ندرسوها ونشوفوا التداعيات متاع الأزمات اللي صارت في 2026 باش نجمو نبدأ نحكي في ميزانية 2027 وناخذ التدابير اللازمة. رقم 2، حبينا نشوفه مدى استعداد الدولة لصائفة 2027، لأنه احنا ما نحبوش صيف السنة يتعود عام الجاي، ونعرفوا أنه باش يكون فما استثمارات في قطاع الكهرباء والغاز وفي قطاع توزيع المياه، هذا الكل لازمه اعتمادات ولازمه رؤية واضحة، ولو أنه في عام ما نجموش نعملوا برشا حوايج، لكن ما هي الحلول اللي يمكن تتوضع باش نتفاداو الإشكاليات اللي صارت لنا صيف السنة.
5: ذكر مدير التصرف في منافع النظام القاعدي بالصندوق الوطني للتأمين على المرض كريم الرمضاني بأن آخر أجل لإيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية حدد يوم 30 سبتمبر الجاري، فيما حدد آخر أجل لتقديم مطلب تغيير طبيب العائلة يوم 30 نوفمبر المقبل. وكشف خلال حضوره اليوم في برنامج يوم سعيد عن أن عدد المنتفعين بخدمات الكنام يبلغ 8 مليون شخص، أكثر من 50% منهم يفضلون الانخراط في منظومة العلاج العمومية.
8: 30 سبتمبر آخر أجل لإيداع مطالب تغيير المنظومة، طبيب العائلة التغيير متاعه تم تحديد 30 نوفمبر، كيف سنوين مرة في العام، كنام اليوم توفر خدمات لقرابة 8 ملايين منتفع، تقريبا أكثر من 50% ديما كان الطلب في اتجاه المنظومة العلاجية العمومية. الحاجة الوحيدة على مستوى طبيب العائلة المنخرط يلزم يختار طب عام، بالنسبة لنا احنا الإيداع المباشر يتواصل مع مركزنا الجهوي المحلية، دور ضمان اجتماعي، دور الخدمات الإدارية العادية والرقمية. منصة الإكنام توفر العديد من الخدمات، ضفنا لها خدمة تغيير المنظومة. الرفض الوحيد اللي يصير كونه تم إيداعها بعد الأجل، وإلا بالنسبة لطبيب العائلة ساعات يقدم لك مطلب في طبيب اختصاص، وإلا تبدأ المطبوعة ماهيش معمرة كيف ما يلزم. ولهنا هو اللي فات كونه قام بإيداع مطلب متاعه في الأجل نجم نعالجوا له المطلب متاعه.
5: تحيي تونس اليوم العالمي لمرض الزهايمر. أسبابه وطرق الوقاية والعلاج موضوع متابعة في الورقة التالية لسمية الفرجاني.
9: أكثر من 6000 إصابة سنوياً بمرض الخرف في تونس، والألزايمر يعد أكثر أنواع الخرف شيوعاً في العالم، وفق أستاذة طب الأعصاب بمستشفى الرازي أمينة غرغوري برشيد.
10: الارتفاع قاعد متواصل في عدد الأشخاص المسنين على المستوى العالمي، ثم عشرات الملايين من الأشخاص عندهم الخرف، والألزايمر يعتبر أكثر نوع شائع اللي هو يمثل 60 إلى 70% من حالات الخرف. بالنسبة لتونس تم انتشار الخرف هذية بصفة كبيرة تتجاوز أعمارهم 65، بلوس كو 6000 مريض في العام يزيدوا في تونس في الخرف.
9: الوقاية والكشف المبكر عوامل تساهم في إبطاء تطور المرض.
10: الملادي دالزايمر هما حاجات ما نجموش نبدلوهم، كما الوراثة متاع المريض، لجين متاع المريض، العمر المتقدم، شنو اللي نجم نبدلو؟ التنسيون متاعه تبدأ مريق، لما عندوش السكر، ما عندوش شحمة الدم، ما عندوش السمنة، ما يتكيفش الاكتيفيتي فيزيك، نمط العيش يكون سليم، نجم نحافظه ونوخر المرض 45%.
9: الألزايمر مرض لا يؤثر فقط على المريض بل على العائلة بأكملها، تضيف الدكتورة أمينة غرغوري، وتؤكد أن تونس تولي أهمية بالغة للمرضى والتشخيص والوقاية.
10: المشكلة متاع الملدي دالزايمر اللي ما يشدش العبد، يشد العائلة كاملة، المريض يولي يستحق العائلته اللي هي باش تكون ذاكرته، هي اللي باش تحميه. فما الدواء اللي يوخر المرض وفما الإحاطة. فرحانين برشا في مستشفى الرازي على خاطر نهار 13 سبتمبر 2026 المركز الألزايمر بإدارة الأستاذ رياض قويدر تم اعتماده كمركز إقليمي منظمة الصحة العالمية. نجم نعمل تكوين وتأطير الأطباء والإطار الشبه الطبي، وأيضا العائلات متاع المرضى زادة نعملهم تعليم وتثقيف كيفاش يتعاملوا مع المرضى متاعهم.
9: في تونس حملات تشخيص مجانية وأيام علمية للتعريف بالمرض والتوعية بأهمية الوقاية، شعارها كان بديت تنسى احنا معاك وما ننساوكش.
5: في الثقافة وتحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل، تفتتح اليوم بتونس الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون التي ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية إلى غاية 24 سبتمبر الجاري. تظاهرة عربية تجمع نجوم الفن والإعلام والمهنيين في القطاع السمعي والبصري. مها الفرشيشي.
11: لقاء عربي يجمع نجوم الفن والإعلام والمهنيين في القطاع السمعي البصري من مختلف الدول العربية. مدير عام اتحاد إذاعات الدول العربية عبد الرحيم سليمان.
12: رجان سيكون يصل 500 مشارك. شاركة ليست عربية فقط ولكن كذلك من أوروبا، من آسيا، أفريقيا. يحيي تم افتتاح النجمين نصيف زيتون ورحمة رياض في مصر قرطاج. كالعادة حيكون تكريم من 9 بلدان عربية. ختام سيكون إنتاج اتحاد إذاعات الدول العربية. سافر إليك وغني حول الموال العربي، أكثر من 300 عمل إذاعي وتلفزيوني، هناك مشاركات إذاعة وتلفزيون العمومية، الشركات الخاصة، القنوات الدولية، ناطقة بالعربية من الصين، روسيا، من تركيا.
11: هذا وقد تم التركيز في هذه الدورة على أهمية تبادل الأخبار والبرامج بين القنوات العربية ومختلف وسائل الإعلام من أجل تطوير المحتوى الإعلامي، وفق رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية محمد بن فهد الحارثي.
13: أكثر من 1100 خبر تبادل ما بين القنوات والإذاعات العربية، لدينا تعاون مع الاتحادات العالمية. معدلات النمو في تبادل الإخباري تشهد قفزات كبيرة، وهذا يحقق إيجاد محتوى جيد وأيضا يساهم في تطوير صناعة المحتوى.
11: وأمام ما يشهده الوضع الأمني في المنطقة العربية، دعا رئيس شبكة الإعلام العراقي والنائب الثاني لاتحاد إذاعات الدول العربية عبد الكريم حمادي إلى تدعيم العمل العربي المشترك.
14: طبعا بناء على الوضع الأمني والعسكري والحرب الذي تمر به الدول العربية حاليا والحرب المحيطة بنا كمنطقة عربية، قدمنا مقترحا بتفعيل التعاون الثقافي والفني والرياضي كي تصنع لنفسها قرارا مستقلا وأمنا مستداما ومجتمعا آمنا.
11: هذا وتتواصل فعاليات المهرجان إلى غاية 24 من شهر سبتمبر الجاري.
2: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
5: حذرت إيران من أنها ستستخدم أسلحة جديدة وستستهدف مواقع لم تتعرض لهجمات سابقا في حال شنت الولايات المتحدة هجوما جديدا عليها. ويأتي التحذير الإيراني بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها إنه لا يستبعد استئناف الهجمات على إيران. وتحت شعار استعادة الثقة وإدارة التحول، أمم متحدة في خدمة الجميع، تنعقد بنيويورك من 8 إلى 29 من سبتمبر الحالي اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. تقرير ناجيب الجنات.
15: يأتي انعقاد الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في منعرج دولي دقيق يشهد فيه العالم صراعات وحروبا وأزمات ومتغيرات مناخية تشكل كلها تهديدا وجوديا للبشرية، هو الأخطر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة، سواء تعلق الأمر بالحرب الروسية الأوكرانية أو بالحرب الإيرانية الأمريكية ومجمل صراعات الشرق الأوسط وما خلفته من تداعيات اقتصادية وجيوستراتيجية فادحة. أستاذ القانون الدولي عبد المجيد العبدلي يتحدث عن ضرورة تنقيح ميثاق الأمم المتحدة.
16: الجمعية العامة لا تتخذ قرارات، تتخذ توصيات، والتوصية ليست ملزمة. الأمم المتحدة فقدت مصداقيتها وضعفها جعل الولايات المتحدة من خلال خلقها ما يسمى لمجلس السلام في قطاع غزة، أن الأمم المتحدة سحب منها البساط. ميثاق منظمة الأمم المتحدة أصبح قديم، لذا لا بد من تنقيح هذا الميثاق وجعل الجمعية العامة تتخذ القرارات الملزمة.
15: من أعلى المنابر الأممية منبر الجمعية العامة، ستكون أصوات العالم عالية بحجم المصاعب والمخاطر التي تخيم على المشهد الدولي، وهي مسؤولية جماعية شاملة تضع الأمم المتحدة في صميم واجباتها ومسؤولياتها إزاء ميثاقها وتجاه الشعوب.
5: وفي فلسطين المحتلة استشهد 3 فلسطينيين وأصيب 9 آخرون اليوم بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، في حين أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إطلاق خطة طوارئ لإخلاء وإزالة عشرات المباني المتضررة من حرب الإبادة الإسرائيلية. وفي لبنان تواصل القوات الإسرائيلية توسيع نطاق ما يعرف بالخط الأصفر في جنوب البلاد عبر فرض طوق ناري على قرى إضافية والتوغل في أخرى، بالتوازي مع عمليات تجريف وتدمير المنازل والمباني. بهذا نصل مستمعينا لختام هذه النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. إضراب نقل المحروقات، الجامعة العامة للنفط تتحدث عن بوادر إيجابية في انتظار جلسة صلحية. أكثر من 6,000 حالة خرف في تونس سنوياً، وفي اليوم العالمي لمرض الزهايمر أسبابه وطرق الوقاية كان موضوع متابعة في النشرة. في الثقافة اليوم افتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. وفي العالم، طهران تلوح باستخدام أسلحة جديدة في حال شنت واشنطن هجوما جديدا عليها. ختام النشرة قدمتها لكم نعيمة سولي، وعودة الآن إلى برنامج المشهد الآن مع وجيه النمر. متابعة طيبة.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن،

0: المشهد الآن.
1: مواصلين معكم في ساعتنا الثانية من المشهد الآن. قبل لما نمر للمشهد في العالم، بلاغ وصلنا توا من مواطنة خذت تاكسي من حدائق المنزه تقريبا في حدود 10:30 وهبطت قدام مدينة العلوم ونسيت في المقعد الخلفي للتاكسي وثائق مهمة جدا في شميز مارون. رجال يلقى الوثائق هذه، الاتصال على الرقم 22 586 670. نذكر مواطنة خذت تاكسي من حدائق المنزه مع 10:30 وهبطت قدام مدينة العلوم ونسيت في المقعد الخلفي للتاكسي هذا وثائق مهمة جدا في شميز نوار في شميز مارون عفوا. الرجال يلقى الوثائق هذه، الاتصال على الرقم 22 586 670. نعاود 22 586 670. نمر للمشهد في العالم.
0: المشهد في العالم.
1: صهيب، في المشهد في العالم اليوم مش نحكيه على تطورات الحرب على الإيران والوضع في الشرق الأوسط. آخر يعني تطورات، القيادة القتالية الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية تقول إنه طهران تلقات معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة تستعد لاستئناف العمليات القتالية.
2: نعم، وجيه اليوم يعني منطقة الشرق الأوسط تشهد بامتياز يعني مخاض ديناميكي حربي جديد يهدف بالأساس إلى إعادة رسم خارطة جديدة في منطقة الشرق الأوسط، مبنية بالأساس على منطق اللي هو توفير الأمن والاعتراف لإسرائيل. وبذلك يعني تريد كل هذه الدول اليوم المجيشة إمبريالية خاصة يعني في إعادة رسم الحدود، سواء كانت ذلك الجغرافية أو الأمنية في علاقة بإسرائيل. وهذا ليس فقط على إيران، وإنما نشهده أيضا متواجدا في المنطقة بصفة عامة، خاصة في لبنان وسوريا وأيضا من التوسعات الإسرائيلية الأخرى، وهذا بالتوازي مع الحرب الأمريكية على إيران. وبالتالي اليوم نقول نعم، الحرب قائمة إلى حد هذه اللحظة ومستمرة رسميا، خاصة من الناحية الاستراتيجية والعسكرية. وقد دخلت يعني هذه الحرب اليوم شهرها السابع، حيث اندلعت يعني عقب ضربات أمريكية إسرائيلية واسعة النطاق في 28 فيفري 2026. وأيضا اليوم المشهد الميداني والسياسي الراهن يتلخص في طبيعة الحرب وحالتها، سواء كانت تلك الحرب الوضع يعني العسكري الراهن أو يعني الاشتباكات الحاصلة اليوم في مضيق هرمز، وأيضا الضربات المتبادلة أو إمدادات يعني الجبهات
1: في نفس
2: الأخيمية.
1: الإطار صهيب، رئيس البرلمان الإيراني أكد أن إيران مش باش تقوم فتح مضيق هرمز إلى أن تلبى شروطها وتنفذ الالتزامات الأمريكية.
2: نعم، في نهاية المطاف يعني مضيق هرمز هو أصبح اليوم ورقة ضغط تمارسها إيران، سواء على الدول الإمبريالية العالمية أو حتى على حلفائها بالأساس، من أجل ضمان يعني سيادتها المائية وأيضا السيادة الجغرافية للدولة الإيرانية من جهة. وأيضا اليوم حينما نرى يعني هذه المخاض الذي هو الآن بصدد تشكيل نظام عالمي جديد، فإن سنرى يعني أن العالم عمليا يعني وجهه قد انقسم إلى فسطتين اثنين. الفسطات الأول حيث ما توجد الولايات المتحدة الأمريكية وحليفاتها الدول الأوروبية من جهة، وأيضا تصطف الدول الأوروبية بمعية يعني الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، من أجل أن تكون هنالك يعني بواكير يعني تشكيل أقطاب أو أحلاف أو إن صح التعبير، يعني حتى على مستوى ما رأيناه في الحرب العالمية الثانية من ناحية تجيش يعني الحلفاء والمحور إلى غير ذلك. فاليوم يعني نشهد هذا التجيش العالمي، ليس الهدف منه في حقيقة الأمر هو مضيق هرمز أو إيران، وإنما الهدف منه هو السيطرة على الثروات المتواجدة في منطقة الشرق الأوسط من جهة، وأيضا يعني رسم خارطة جديدة من شأنها أن تؤسس لإسرائيل في المنطقة وأن توفر لها سواء الأمن أو الاعتراف، من أجل أن تتفاعل مع الأرض، من أجل أن تثبت يعني وجودها الهووي والحضاري على الأرض. وأكثر من ذلك وجهة تريد أن تعزز أمنها في المنطقة وأن تقوم بعمليات استباقية تجاه يعني أي عمليات عسكرية من شأنها أن تقلق أو تؤرق الأمن الإسرائيلي، على غرار يعني يعني 7 أكتوبر 2023، وما رأيناه من لحظة يعني الاشتباك ولحظة المقاومة التي قامت بها الفصائل الفلسطينية. أيضا اليوم وجيه وقت نشوفوا إحنا هذه الامدادات العالمية، فإنه سنرى بأن مضيق هرمز اليوم مع إغلاقه يعني كانت له ارتدادات سلبية مثلا على الدول الأوروبية. اليوم نشوفوا أنه أمام غلق يعني الغاز والبترول سواء على الدول الأوروبية من مضيق هرمز أو نتكلم عن الغاز الروسي من قبل روسيا على الدول الأوروبية، هو ما جعلها اليوم مثلا تهرول إلى الجزائر، جعلها تهرول إلى عدة محطات أخرى من شأنها أن تزود بها الوقود. ونحن نعلم أننا مقبلين بالأساس على شهر على أشهر الشتاء يعني وعلى فصل الشتاء، وهذا ما يجعل هذه الدول تفكر خاصة في رعاياها من أجل يعني توفير الوقود وتوفير الغاز وتوفير أيضا البترول والنفط وغير ذلك. وهذه الخيارات اليوم التي تتوجه فيها الدول الأوروبية هي ما تعيد رسم النظام العالمي الجديد خاصة على السياسات المالية. فاليوم وقت اللي احنا نشوفه أنه هذه الدول اليوم تستنجد بما تسميه هي في حد ذاتها بدول العالم الثالث، يجب أن تذهب دول العالم الثالث إلى استغلال هذه اللحظة الفارقة حتى لا نبتعد كثيرا ونعود يعني إلى الحرب الإيرانية الأمريكية.
1: كما كنت تحكي صهيب، يعني العالم الكل ينتظر في التهدئة والتوصل إلى حل، لكن يبدو أنه التصعيد باش يرجع يعني مع احتمال يعني انطلاق مواجهه عسكريه جديده بين زوج اطراف.
2: نعم، وكان ذلك بناء على معلومات استخباراتيه للقياده الايرانيه بان الولايات المتحده الامريكيه اليوم تحذر لضربه عسكريه للجمهوريه الاسلاميه الايرانيه. وانا في اعتقادي الوجيه يعني ان الولايات المتحده الامريكيه لن تدخل في هذه الحرب سواء كان ذلك بطريقه مباشره او حتى بطريقه الاحلاف. بطريقه مباشره الولايات المتحده الأمريكية كانت في هذه الحرب قد تكبدت يعني تريليونات الدولارات على المستوى الإنفاق العسكري من جهة، أيضا كان ذلك قد نضح على مستوى على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. المستوى الاقتصادي رأينا أن كثرة النفقات على الجيش وعلى الحالة الحربية العسكرية قد تدهور الاقتصاد اليوم، وليست هنالك يعني عجلة تنمية اقتصادية متواجدة في الولايات المتحدة الأمريكية مقارنة بالسنوات الفارتة. يعني اليوم الحالة الحربية التي تعيشها الولايات المتحدة الأمريكية تجعل من الاستثمارات الأمريكية يعني تتراجع من جهة. إذا ما تكلمنا عن تراجع الاقتصاد فإنه بالضرورة سنتكلم عن الحالات الاجتماعية. اليوم إلى حد هذه اللحظة هنالك يعني مسيرات تخرج في الولايات المتحدة الأمريكية تندد بالوضع الاجتماعي المتردي اليوم الذي نضح عليه الوضع الاقتصادي نتيجة الحرب. فبالتالي اليوم الولايات المتحدة الأمريكية لن تذهب في الحرب بطريقة مباشرة، وإلا حتى إن اختارت سياسة الأحلاف التي كانت ما دائما تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية سواء في الحرب العالمية الثانية سواء
1: في الولايات المتحدة مقبلة على انتخابات نصفية يعني في الفترة القادمة، تتصور أن يكون عندها تأثير يعني على القرار النهائي في علاقة بالحرب الإيرانية؟
2: بطبيعة الحال وجيه، خاصة حتى أكمل الفكرة يعني لأنه اليوم لا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي الولايات المتحدة الأمريكية قادرة أنها تدخل الحرب، أيضا لا على مستوى سياسة الأحلاف اللي انتهجتها سواء في الحرب العالمية الثانية أو في حتى تجيشها على الغزو العراقي مثلا أو ما قامت به على سوريا أو على ليبيا وغير ذلك. لأنه اليوم حلفاء التقليديين للولايات المتحدة الأمريكية قد تراجعوا وقد تركوا يعني الولايات المتحدة الأمريكية تواجه مصيرها القدري بنفسها، خاصة هنا نتكلم على إيطاليا التي رفضت الانخراط في الحرب، نتكلم على ألمانيا، نتكلم أيضا على فرنسا التي لن تدخل الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية. فبالتالي كل هذا جعل من الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تعيد ترتيب حساباتها. حينما نتكلم هنا على الداخل الأمريكي فلابد أن نتكلم على شيئين اثنين، أولا على الانتخابات من جهة، أيضا على البعد التشريعي القانوني من جهة ثانية. كما هو معلوم بأن الولايات المتحدة الأمريكية في قوانينها وفي نواميسها الدستورية لا يمكن لأي رئيس يترأس الولايات المتحدة الأمريكية أن يدخل في حرب تفوق 60 يوم دون تفويض الكونغرس الأمريكي، وهو التفويض الذي يجعل من هذه الحرب تكون يعني لديها شرعية ومشروعية قانونية ودستورية من جهة. من جهة ثانية اليوم حينما نتكلم عن الانتخابات، في اعتقادي أن الشعب الأمريكي هو يهدف بالأساس أو ينزع مثلها مثل بقية دول العالم إلى حالة السلم وإلى السلام، لأنه اليوم المطلب الأساسي والهاجس الأساسي للشعب الأمريكي هو الاقتصاد. اليوم بعامل الحرب تدهور الاقتصاد، فبالتالي اليوم لن يوافق مثلا الشعب الأمريكي سواء في استفتاء سواء في انتخابات، بل سيذهب إلى التصويت على التصويت يعني إلى ما من سيعزز بالأساس يعني السلم سواء كان ذلك الداخلي المجتمعي أو السلم العالمي. وبالتالي اليوم سنشهد كل هذه العوامل تنضح على الموقف الأمريكي قبل أن تكون هنالك حرب، سواء كان ذلك هذه سواء كانت هذه الحرب متواجدة اليوم في منطقة الشرق الأوسط أو حتى دخول الولايات المتحدة الأمريكية، سواء كان ذلك بطريقة رسمية أو بغير رسمية مباشرة في الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما سيجعل سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تميل كعادتها إلى البراغماتية أو إلى المنفعية والمصلحية، بحيث أن تكون هي أقل تضررا وهي الأكثر استفادا، كما رأينا ذلك مثلا هنا نضرب مثالين يعني تاريخيين يعني ممكن أن ننطلق منهما حتى في إطار يعني تكلمنا أو تحليلنا. نتكلم مثلا عن الحرب العالمية الأولى حيث وقعت في القارة الأوروبية وكان المستفيد الأكثر منها هي الولايات المتحدة الأمريكية، ونتكلم أيضا عن الحرب العالمية الثانية التي امتدت ما بين 1939 و 1945، وكانت يعني هذه الحرب متواجدة على القارتين الأسيوية من ناحية يعني اليابان وغيرها، ونتكلم أيضا على القارة الأوروبية التي كانت أكثر تدميرا وتدمرا، وكان المستفيد الأول بحكم البعد الجغرافي والبعد العسكري هي الولايات المتحدة الأمريكية. فانطلاقا من هذه اللحظة أعتقد أن الدول الأوروبية اليوم استفاقت ولا يمكن أن تنخرط في هذا الصراع العالمي وتكون يعني هي الواجهة الحربية الأساسية، أو أن تجعل من القارة الأوروبية هي واجهة عسكرية جديدة من ناحية يعني انتقال الصراع، وبالتالي يعني لن تنخرط في هذا الصراع، وستجد الولايات المتحدة الأمريكية نفسها يعني اليوم مجبرة على إعادة هذه الاعتبارات. وأيضا حينما نتكلم على الجمهورية الإسلامية الإيرانية سنتكلم على حلفائها اليوم المتواجدين، نتكلم على روسيا، نتكلم على الصين. اليوم الصين وروسيا يعني كما استعمل مؤخرا حق النقض في الفيتو في الاجتماع الأخير في جامعة الأمم المتحدة، أعتقد أنهم أيضا لا من مستوى التشريع ولا على مستوى يعني الحرب العسكرية سيتركان إيران اليوم تواجه قدرها بذاتها،
3: لأنه في طهران يعني حاليا إلى حد الآن رفض التفاوض المباشر مع الولايات المتحدة إلا في إطار مذكرة التفاهم الموقعة سابقا، واللي كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن انتهائها. يعني صراحة واشنطن تصر على اتفاق شامل يعني يضمن الملف النووي وليس فقط مذكرة التفاهم اللي كانت تم توقيعها في السابق.
2: هو فلنقول يعني بأن مذكرة التفاهم السابقة يعني تم خرقها أو الانقلاب عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في نقاطها الرابعة والخامسة والنقطة الرابعة عشر التي تفضي يعني بتخصيب الأورانيوم في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأيضا السيطرة على مضيق هرمز، وأيضا نتكلم حتى على أن يكون هنالك تغيير للنظام الإيراني وغيرها. كل هذه النقاط تم الاختلاف عليها، وأيضا بعد الإبداء حسن النية في إطار مذكرة التفاهم اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تتراجع وتتزحزح عن هذا الاتفاق، مما يجعل اليوم هنالك يعني سوء نية سياسية اليوم متواجدة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يجعل منها اليوم يعني في حالة تصادم إن صح التعبير بين المواقع.

0: العرب ضحايا تكوين أي نظام عالمي، كنا ضحايا تكوين نظام العالمي ما بعد سقوط الإمبراطورية العثمانية وتكوين يعني سايكس بيكو جديد وهو مبني اليوم على هذه التقسيمات التي نشهدها. كنا ضحايا نظام عالمي مبني بالأساس على تقسيمات برنارد لويس وهي مبنية في 1984، مبنية بالأساس على تقسيم المقسم وتفتيت المفتت، واليوم ندخل في هذا التقسيم العالمي الجديد بدون رؤية واضحة، بدون موقف واضح، بدون استراتيجية عربية واضحة من أجل المقاومة ومن أجل الاستبسال في إطار الحفاظ على الأقل على الوجود العربي، لأنه اليوم هذه الحرب لن تجعل أو لن تستثني إن صح التعبير فئة بدون فئة، دولة عن دولة، بل يجب أن ندخلها كعرب وكأمة عربية واحدة، يجب أن ندخلها بموقف
1: صهيب عربي. بعد الإبادة اللي صارت في غزة يعني في السنوات الأخيرة، مازلنا نجم نحكيه على وحدة عربية في
0: بطبيعة الحال، يعني الوحدة العربية هي قدرنا المحبب، يعني الوحدة العربية في نهاية المطاف هي القدر الذي يجب أن تصيغه الشعوب في إطار مجابهتها لهذه الاستراتيجية الكونية، لأنه حينما نتكلم على العدو الصهيوني فإننا لا نتكلم فقط يعني عن جسم غريب وجد في هذه المنطقة، بل نتكلم عن فكرة جهنمية يعني كانت لديها أدواتها ووسائل تنفيذها في منطقة المشرق العربي، وهذا ما يجعل حينما نتكلم عن هذه الاستراتيجية الكونية تواجد اليوم في الشرق الأوسط هو ما يجعل أن تكون هنالك استراتيجية عربية لمجابهة هذه الاستراتيجية الإمبريالية، مجابهة التفتيت، مجابهة يعني التفكيك، مجابهة كل ما من شأنه اليوم أن يهدد الوجود العربي، لأنه في نهاية المطاف وجيه الوجود العربي أصبح مهددا في ذاته كما تطرقت وتفضلت بالذكر في قطاع غزة أو في لبنان أو في سوريا أو حيث ما يراق يعني الدم العربي، وهو يهدف بالأساس إلى إعادة رسم خارطة جديدة تكون فيها إسرائيل هي الضامن الأساسي إلى هذه الحدود الجغرافية وأيضا الحدود الأمنية.
1: ما نعرفش، ما نتفقش معك صهيب نوعا ما، ربما الوحدة العربية يعني حلم لا يمكن تحقيقه، يعني هي من باب التمني، تعرف يعني التمنيات لا يمكن أن تتحقق يعني في ظل هذا اللي صاير والتطورات العالمية الكل اللي قاعدين نشوفها يعني في السنوات الأخيرة، من الصعب جدا الحديث عن وحدة عربية.
0: هو في حقيقة الأمر وجيه نحن لا نتمنى بل نحلم، ونحلم لكي نحقق ونحقق لكي نعيش، ومن خلال هذا التمشي اليوم الحلم العربي في إطار تحقيق وحدة عربية هو الأساس الذي يجب أن نشتغل عليه، لأنه في نهاية المطاف اليوم يعني إحنا شوف أنت حتى كي وجيه يعني حتى نمشي للدول الأجنبية الغير العربية، شنو ما يستعملكش مثلا مصطلح تونسي جزيري غير ذا يقول لك عربي، إذن الأمة متاعنا هي بطبعها مشكلة ومعطاد داخل حركة التاريخ، وهذا ما يخلي اليوم أنه تكون هنالك رؤية موحدة لكل هذه الدول، وهذا يكون مبني بالأساس عن طريق الوعي، والوعي الحقيقي الذي يفضي بنا إلى أن نكون اليوم يعني على شكل رجل واحد، على شكل الجسد الواحد الذي يجعل منا اليوم يعني نكون الصد أو نكون حائط الصد أمام هذه الاستراتيجيات أو هذه الجبهات المتعددة. وأيضا
1: تحكي على تاريخ مشترك، لغة مشتركة،
0: دين هو كذلك وجيه
1: مشترك، ثقافة مشتركة، ولكن هل كافة الدول العربية يعني تشترك في كافة الخصائص الاجتماعية
0: ولكن لا نتكلم عن فعل عربي مشترك، نتكلم عن معطيات تتكون عن تركيبة حضارية للأمة، ولكن لا نتكلم عنها لا ككيان سياسي ولا نتكلم عنها كفعل مشترك، وهذا هي المفارقة وجيه. نحن نريد أن نجعل من هذه المفارقة هي مدخل للتوحيد الفعلي بين التركيبة الحضارية وبين الكيان الوجودي الفعلي السياسي الحقيقي، وذلك ليس بأفكار رومانسية وليس بتنظيرات بعيدة كل البعد عن الواقع، بل أن ننطلق من كل مقومات الواقع لنجعل من هذا الواقع هو حقيقة معطاة بطبعها، ليس بالمعنى الفلسفي وإنما بالمعنى الوجودي الحقيقي.
1: تتحدث على معنى فلسفي حقيقة صهيب، لأن هذا كل يكون في إطار التنظير والفلسفة، لكن على الواقع ما فبا شيء.
0: هي هو اي فعل واقعي ينطلق من تنظير وينطلق من الفلسفه، لانه احنا اليوم كنحاولوا باش ان نبني واقع، سواء الواقع الحالي او الواقع الذي نريد ان نطمح اليه، هو سيكون بالضروره عبر التخيل، عبر التفكر، عبر التامل، وكل هذه الاجراءات هي اجراءات فلسفيه، اذا ستفضي بنا الى الواقع. وفي اعتقادي ليس هنالك تناقض.

0: خذ بين المثالي والواقعي، لأن المثالي هو يكون نتيجة تغيير الواقعي، والواقعي هو يكون في حد ذاته ارتداد للمثالي.
1: واضح، شكرا لك صهيب. إذن هكا نصل لنهاية المشهد الآن لليوم. شكرا لكم مستمعين على حسن المتابعة والاهتمام. شكرا لك صهيب المزريقي، شكرا معنا في التحليل. شكرا للفريق الصحفي للبرنامج، سامي العرفاوي وحنان بربيع. كان معنا محمد الغور في الإخراج التقني، فاطمة عبارة في التنسيق، سمية الزواوي في الإخراج الرقمي، وكان معكم وجيه النمر في التقديم في تعويض الزميل تيليليا الحسيني. والآن نفسح المجال لزملائنا في قسم الرياضة.
2: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن.

0: تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: فلاش سبورت، مرحبا بكم في ثاني موعدنا الرياضي. البداية بموضوع الترجي والمدرب الروماني ريجي كامب، وحاليا اجتماع بين رئيس النادي حمدي المدب والمدرب لحسم الأمور حول مسألة بقائه أو رحيله على الفريق، خاصة بعد الأخبار القادمة من رومانيا حول اتفاقه مع نادي استوا بوخارست لتدريبه في الفترة القادمة. ومبدئيا نسبة رحيل المدرب الروماني أكثر من نسبة بقائه في الترجي. المنتخب الوطني لكرة القدم ينطلق اليوم في التربص الأول ليه مع الإطار الفني الجديد بقيادة المدرب معين الشعباني، استعدادا لتصفية كأس أمم أفريقيا 2027 اليوم 17 حصة تدريبية أولى بفرع رادس مفتوحة 15 دقيقة الأولى في بدايتها للإعلام، حضور 3 ملاعبية لندوة صحفية، وغدوة حصة تدريبية مغلقة، ونهار الأربعاء قبل الحصة التدريبية ندوة صحفية للمدرب معين الشعباني للحديث على مباراة الجولة الأولى من التصفيات، ولتجمعنا بالمنتخب الأوغندي نهار الخميس 8 متاع الليل بملعب رادس. وأيضا الجولة الثانية نذكر باش تكون نهار الاثنين ضد المنتخب البوتسواني أيضا 8 متاع الليل في ملعب رادس. نذكر بقائمة الملاعبية على ذمة الإطار الفني: أيمن دحمان، مهيب الشامخ، صبري بن حسن، يان فاليري، معتز النفاتي، آدم عروس، محمد النصراوي، منتصر طالبي، على غرام، أمين بن حميدة، أمين الشيرني، علي المعلول، عيسى العيدوني، فرجاني ساسي، حمزة رفيع، سامي شوشان، محمد علي بن رمضان، أنيس بن سليمان، إسماعيل الغربي، خليل العياري، سيف الطيف، الياس العاشوري، سيباستيان تونيكتي، ريان اللومي، حازم المستوري، وصدق قديدة. المنتخب الأولمبي بدوره يدخل بداية من اليوم في طرابلس تحضيري استعدادا لتصفية كأس أمم أفريقيا أقل من 23 سنة، ويواجه نهار 23 سبتمبر بملعب سوسة منتخب البنين مع 7 بتوقيت تونس، ثم بعدها يتحول لتوغو لمواجهة منتخب البنين أيضا في مباراة العودة نهار 5 أكتوبر. مباراة هذه تتلعب في لومي مع 4 بتوقيت تونس. بالنسبة للقائمة متاع اللاعبية اللي موجودين على ذمة المدرب أنيس بوجي البين، القاوة نصر الخرداني، ريان بسباس، معتز الحنزولي، محمد أمين علالة، الياس جرولر، جوزيف طيب، عمار عبد الحق، ياسين المناعي، يوسف الحرش، أنيس دوبال، ريان الرحيمي، علاء الدربالي، جبريل مؤمن، أمان الله محرزي، حمزة العبيدي، ميراس بن حسين، ريان عنان، لؤي الطراعي، صادق محمود، أنس حج محمد، وليد ذويب، نسيم الدنداني، عمر بن علي، وإبراهيم السويسي. لعبنا الدول إسماعيل الغربي بعد تألقه مع ناديه ليغانيس في الجولة 7 لدرجة ثانية الإسبانية تم اختياره ضمن التشكيلة المثالية للجولة. من كرة القدم إلى الكرة الطائرة، نحكيه على بطولة إفريقيا للأمم بتونس. اليوم يتلعب دورة ربع نهائي، مباراة أولى انطلقت نص نهار بين الكامرون وغانا، وبعد شوية نأخذ نتيجتها، ثم ماضي 3 مواجهة عربية بين مصر والجزائر، 6 المنتخب الوطني التونسي في مواجهة للمنتخب الرواندي، و9 نيجيريا مع المغرب. حاضر معنا في المباشر زميلنا هادي جبنياني اللي يواكب في الدورة بقصر الرياضة بالمنزة، يعطينا تفاصيل المباراة الأولى وانتظاراتنا أيضا اليوم خاصة من الحضور الجماهيري للمباراة اللي تهم المنتخب التونسي. هادي مرحبا بك.
2: مرحبا بك شهير، أهلا وسهلا وتحية كبيرة لمستمعي ومشاهدي الإذاعة الوطنية التونسية. مباراة تزالت متواصلة، مباراة الدور الربع النهائي الأول بين الكامرون وغانا كما قلت، نلعب في الشوط الرابع، والنتيجة شوطين مقابل شوط. المنتخب الغاني اللي تعتبر مفاجأة الحقيقة نظرا لتقاليد المنتخب الكامروني، ومنتخب غاني هو منتخب مغمور قاعد يدخل أكثر فأكثر في خارطة الكرة الطائرة الإفريقية، لكن المنتخب الغاني كذب كل التوقعات وقاعد يعمل في ماتش كبير الحقيقة ضد المنتخب الكامروني. الشوط أول 25-21 للكامرون، ثم 25-19 و25-23 للغانا، وحاليا المنتخب الغاني متقدم 6-5. منذ لحظات وصل المنتخب الجزائري والمنتخب المصري، وكما قلت أنت بعد ما صليفة دربي عربي مثير أكيد بين المنتخب المصري والمنتخب الجزائري. ماتش تونس ورواندا أكيد على الورق منتخبنا يبقى أفضل المنتخب الرواندي، لكن المنتخب الرواندي الحقيقة عنده أداء جماعي محترم جدا، وخاصة عنده زوز مهارات فردية، زوز ملعبية منهم ملاعبي اللي هو اسمه توسان شويكليف شهير طوله 2 متر وهو المهاجم المموه وهو من أصول برازيلية هو النقطة الضاربة والقوة الضاربة والمهاجم الأول في تشكيلة المنتخب الرواندي. نكمل بحضور الجمهور. الأسعار 5 دينارات لكل التذاكر في مختلف أماكن قصر رياضة بالمنزل، والتذاكر موجودة على الانترنت بطبيعة ديما في انتظار الجمهور. احنا كملنا دور المجموعات، الجمهور ما كانش حاضر،
1: وقد دعوة من خلالنا اليوم أنه جمهور يكون حاضر لتشجيع المنتخب التونسي، خاصة أنه 6 تاع العشية 8 ناس خارجة من الخدم، 8 ناس أيضا مروحة من الدراسة، تنجم تمشي قصر رياضة بالمنزل مش بعيد برشا وتتفرج وتشجع المنتخب التونسي، فرجة تكون موجودة وأيضا سهرية كروية تكون رائقة. هذه
2: عم
1: نسمع فيك هادي، تفضل.
2: نعم شهير، في الأخير حبيت أقول وأنه مباراة ستكون معقولة على موجة إذاعة الشباب والمتابعة على موجة الإذاعة التونسية، ونذكر وأنه تونس رواندا إن شاء الله اليوم ولادنا يرفعوا ونترشحوا، والمنافسة متاعنا إن شاء الله بعد غدوة على خاطر تم غدوة يوم راحة في الدور نصف النهائي، إما المنتخب النيجيري أو المنتخب المغربي. الماتش زي يتلعب بعد مقابلتنا مباشرة انطلاقا من 9 متاع الليل دائما في قصر رياضة بالمنزل.
1: وإحنا أكيد من حبه كان اللقب بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي في انتظار دور نهائي إن شاء الله يكون حاضر فيه، وأكيد أنه عناصرنا الوطنية بالتشجيع الجماهيري نجم يكونوا موجودين بقوة في مباراة النهائي كيف ما قلنا اليوم 6 مباراتنا أمام المنتخب الرواندي. نبقى مع المنتخبات والمرة هذه في كرة اليد، اليوم نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا للأصاغر بالكوت ديفوار، 6:30 المنتخب التونسي أمام منتخب غينيا. فكرة على أخبار المنتخب التونسي في مراسلة لمبعوثة الإذاعة التونسية زميلنا فوزي بن سالم.
3: مساء الخير لكل السادة المستمعين. من أبيجون تعود البطولة الأفريقية للأصاغر في نسخة 22 للنشاط بعد راحة يوبا أمس الأحد. اليوم الموعد سيكون مع مباراتي الدور النصف النهائي، ومن خلالها باش نتعرفوا على زوج منتخبات اللي باش يكونوا غدوة على موعد مع التاريخ في نهائي هذه البطولة الإفريقية في نسخة عدد 22. المنتخب الوطني التونسي اليوم في مواجهة انطلاق من 6:30 بتوقيت تونس مع المنتخب الغيني اللي كان تأهل على حساب رواندا في الدور الربع النهائي. في المقابل منتخبنا كان أزاح المنتخب الكاميروني بنتيجة عريضة 35-18 بأداء متميز جدا دفاعا وهجوما، وكان بالمنتخب بدأ البطولة الإفريقية قاعد نسق متاعه ويرتفع من مقابلة إلى أخرى، وإن شاء الله يكون جاهز في مباراة اليوم. الإطار الفني رياض البدوي وكمال العلويني كانوا استغلوا فترة الراحة يوم أمس لإجراء حصة تدريبية وأيضا حصة فيزيوناج لمتابعة مباريات المنتخب الغيني. صحيح عن أسبقية على المنتخب الغيني، لكن المنتخب الغيني قاعد يتحسن رويدا رويدا بدوره، وإن شاء الله اليوم ما يشكلش عقبة أمام المنتخب الوطني التونسي لتجديد العهد من الدور النهائي، وملاقات الفائز بين المنتخب المصري والمنتخب المغربي. المباراة مباراة نصف النهائي الأول اللي ينطلق في حدود الساعة 4 بتوقيت تونس. نذكر وأنه الأربع منتخبات المغرب مصر وكذلك تونس وغينيا كانوا تأهلوا لبطولة العالم ألمانيا 2027، وفي انتظار المنتخب الخامس اللي باش يكون واحد من الرباعي بين نيجيريا والكوت ديفوار رواندا والكاميرون، وتصفيتهم انطلقت في هذه الآونة بطبيعة الحال في مواجهات مباشرة، وغدوا نتعرفوا على المنتخب الخامس اللي باش يرافق هذا الرباعي إلى بطولة العالم بألمانيا. من أبيجون حدثكم مبعوث الإذاعة التونسية فوزي بن سالم.
1: بالتوفيق إن شاء الله للمنتخب الوطني لكرة اليد وكل المنتخبات الوطنية. هكا نكون وصلنا لختام أخبار الرياضة، جمل تحيات شهير الكافي في الأمان.
4: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف نحبكم ترحبوا به برشا وتسمعوا شنو باش يقول. باهي
5: عسلامة مدام.
4: مرحبا،
5: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قابلتكم. إن شاء الله نخدموا خدمة باهية مع بعضنا
6: إن شاء الله.
5: لكلكم باش تولي وتشبهوا للبحر كي يبدا هايج. امشيو امشيو امشيو في الفضاء الكل، امشيو في الفضاء، حوصوا امشي امشي امشي.
4: زينب اختم معاهم،
5: امشيو البوز ومن بعد نرجعوا.
4: يلا
6: خير.
5: ها زينب، شبيك روتيري شوية هكا ومكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
7: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
8: لا للمخدرات، نعم للحياة.
9: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
10: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
11: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموجز. رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري يفيد اليوم بأن وحدات الحماية المدنية على أتم الاستعداد لمجابهة التقلبات الجوية المتوقعة بداية من الأربعاء القادم وفق المعهد الوطني للرصد الجوي، مؤكدا أن الوضعية العامة مطمئنة ولا تدعو إلى القلق. تجاوز إصابة التمور في تونس خلال سنة 25 و2000 عتبة 400,000 طن، محققة رقما قياسيا لم تسجله الإحصائيات سابقا حسب ما كشفته كاهية مدير الغلال بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة عاشق زال في برنامج المشهد الآن. تسجيل اضطرابات وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بكل من معتمديات منزل تميم وقليبيا وحمام الغزازة غدا الثلاثاء ابتداء من الساعة 6 صباحا، ووفق بلاغ للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه اقليم منزل تميم من المنتظر استئناف التوزيع تدريجيا انطلاقا من الساعة 3 بعد ظهر يوم الاربعاء بعد الانتهاء من اشغال الربط الضرورية على القناة الرئيسية للجلب قطر 500 ملم. تتويج مسرحية الهاربات لوفاة طبوبي بجائزة يوفان شيريلوف الخاصة لمهرجان بلغراد الدولي للمسرح في صربيا ضمن فعاليات الدورة 59 التي أقيمت من 13 إلى 20 من سبتمبر الجاري. ولجنة تنظيم الدورة 6 لجائزة عبد الوهاب بن عياد للأدب تكشف عن القائمة القصيرة التي تضمنت 6 روايات، وسيقع الإعلان النهائي عن الفائزين في كل صنف خلال حفل ينتظم يوم الأحد 27 من هذا الشهر. القائمة تضمنت روايات القلادة الروسية لمحمد عيسى المؤدب وكوميديا الجنائز لسفيان رجب وحلم الحلزون لأيمن الدبوسي. لم القوات اليمنية الحكومية تستعيد عددا من المواقع التي كانت تسيطر عليها ميليشيات الحوثية غرب وجنوب محافظة تعز. وحسب المنظمة الدولية للهجرة، نزوح 130 ألف شخص في اليمن في غضون أسابيع مع تصاعد انعدام الأمن، والحكومة تطلق نداء عاجلا للمنظمات الإنسانية لتقديم الدعم. إيران تحذر من أنها ستستخدم أسلحة جديدة وستستهدف مواقع لم تتعرض لهجمات سابقا في حال شنت الولايات المتحدة هجوما جديدا عليها. وختاما، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبدي انفتاحه على إمكانية عقد لقاء مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان على هامش اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ختام الموجز قدمته لكم نعمة سولي، في أمان الله.
10: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
12: في سنين لولا من عمره يتعلم الصغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم، في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير، عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنعوا مستقبل أفضل.
10: المجلة التربوية.
9: يهم الشأن التربوي الجامعي والتكوين المهني.
6: قراءة في أوكد الأولويات بالنسبة للشأن التربوي في هذه الفترة.
9: آخر المستجدات، التصريحات والأخبار.
13: الخبر الصحيح
9: مع نورة أبو علاق.

0: مساء الخير، مرحبا بكم في هذا العدد الجديد من المجلة التربوية. سوسيولوجيا المدرسة وإعادة بناء الفعل التربوي للدكتور الباحث في علم الاجتماع منذر العافي، يقدمه على طريقته. حبيت يكون في انطلاقة هذه الحصة. حاولت في هذا الكتاب أن أقترب من المدرسة من الأمكنة الأكثر حيوية، القسم، الساحة، الإدارة، العلاقة بين المدرس والتلميذ وبين التلاميذ بعضهم ببعض. فالمدرسة التي نعرفها انطلاقا من البرامج والقرارات والتقارير ليست كل المدرسة، ثمة حياة أخرى قد تكون أحيانا أكثر تأثيرا من النصوص التي تنظمها. ما يدخل إلى المدرسة قادما إليها من محيطها الخارجي لا يبقى خارج أسوارها. الأسرة حاضرة في سلوك التلميذ، وكذلك الحي والشارع ووسائل الأعلام وما يعيشه الطفل في محيطه. يظهر ذلك في طريقة كلامه وفي علاقته بزملائه وفي نظرته إلى المدرس، بل حتى في الطريقة التي يتعامل بها مع النجاح والفشل. الحقيقة تقديم ممتع لمن يريد القراءة. هذا العنوان: سوسيولوجيا المدرسة وإعادة بناء الفعل التربوي. عنوان يستحق القراءة، وإصدار يستحق التمعن من أجل تجسيد وتعبيد الطريق للإصلاح التربوي.
1: المجلة التربوية.
2: المجلة التربوية.
1: صوت التلميذ والمربي.
0: التحية تصلكم من سمية زواوي في الإخراج المرئي، وهبي الواعر في الإخراج الإذاعي، عبد اللطيف السيد في التنسيق العام، ونورة بوعلاق الشيخ تقولكم مرحبا بكم. اليوم انطلاقتنا باش تكون مادة صعيبة، أشرنا لها في الأسبوع الفارط. المادة هذه هي مادة الرياضيات، وما ندخلوا العالم الرياضيات إلا عبر مدرسيها. اليوم سعيدة جدا باستقبال أستاذ الرياضيات ومستشارنا في مجال الرياضيات في المجلة التربوية، الأستاذ محمد إدريس الطريقي. أهلا وسهلا، نورت محمد.
3: شكرا وبيك.
0: شنو أحوال الرياضيات؟
3: والله إن شاء الله المستقبل ديما متفائلين، إن شاء الله ديما التفاؤل هذاك حاجة ضرورية. إن شاء الله الرياضيات تمشي للأحسن وكهو،
0: رغم كل شيء.
3: رغم كل شيء. رغم كل شيء.
0: السنة أنت تدرس في تلامذة رياضيات، بكالوريا.
3: بكالوريا المعهد النموذجي بمنوبة.
0: نعم. أولا باش نسأل على قلت شنو أحوال الرياضيات، لأنه كما أشرنا في الحصة الفارطة ما نحكيوش على عزوف التلاميذ، وإنما نحكيو على نهاية هذه الشعبة في عدد من المؤسسات التربوية. احنا مش باش نقولوا علاش، ولكن باش نسألوا على حضور التلميذ في مادة الرياضيات، وعلاش الرياضيات يشوفها التلميذ ديما صعيبة، شنية الطريقة المثلى اللي تنجم تكون جاذبة لتلامذتنا العالم الرياضيات، وكيفاش النجم كأساتذة كمربين كوسائل إعلام كمجتمع مدني يهتم بالمستقبل بالنسبة لهذه الأجيال، كيفاش نجمو نبسطوا عالم الرياضيات ونقدموه أحسن تقديم لتلميذنا في مؤسستنا التربوية.
3: هو الصعوبة اللي يلقاها التلميذ واللي تخلي ساعات يعزف على الرياضيات، تمك الفترة الانتقالية من الابتدائي للسابع أساسي.
0: نعم.
3: في السابع أساسي التلميذ مثلا مش يكون يقرأ في الابتدائي أغلبيتها مسائل حل مسائل، يدخل للسابع أساسي تتبدل عليه الوضعية شوية، ينجم الفترة ذيك البداية عندها قيمة كبيرة ياسر، ينجم التلميذ يرغب في الرياضيات ولا ينفر منها من المستوى من المرحلة الثانية من التعليم الأساسي. ساعات ثم تلامذة يظهر له صعابة الرياضيات في المرحلة الثانية تبدلت عليه. دونك الفترة الانتقالية ذيك مهمة ياسر للتلميذ. هنا يلزم من احنا كأساتذة نرغبوا التلميذ نسيسوه هنا، نقول الثلاثي الأول في المستوى السابع أساسي نفس المشكلة راهو في مستوى زادة الأولى ثانوي، وبعد ثلاث سنوات يقرأ الرياضيات بالعربية، يجي للأولى ثانوي تتبدل عليه اللغة يولي يقرأ الرياضيات بالفرنسية. ثم زوز مستويات مهمة، السابع أساسي والأولى ثانوي.
0: نعرف اللي انت استاذ تعليم ثانوي
3: أي.
0: معناها ولكن مش نرجع بيك لقبل الثانوي والاعدادي معناها
3: انا يمكن متبع معناها البرامج الكل بحكم أي. نعمل اون باراليل معناها الارشاد البيداغوجي دونك ملم بالمجال في التعليم المرحله الثانيه من التعليم الاساسي والتعليم الثانوي دونك عندي فكره
0: تلميذ الابتدائي هل يدرس الرياضيات ويتقبل ما يقدم اليه من معطيات حول الرياضيات من مختص في الرياضيات
3: هو يمكن التعليم الابتدائي الزملاء المعلمين معناها يقريبوا المجالات الكل معناها مجال العلوم هما ثم مجال العلوم ومجال اللغات ومجال الفرنسية
0: نعم.
3: لكن قد يكون التلميذ معناها ديما عنده نحن في تونس في حتى في عائلاتنا نخوف أولادنا من الرياضيات المات تقول له صعيب الرياضيات صعابة الحساب المسائل دونك هذاك يتأثر على التلميذ من حتى من قبل لا يبدأ حتى من قبل لا يبدا الدراسه داخل بخوف كي داخل بخوف ما يتقبلش المساله بسهوله وزيد مع شويه مسائل سواء احنا في التعليم الابتدائي ولا في التعليم الاعدادي ولا في التعليم الثانوي المسائل تصعب شويه يفقد الثقه في النفس ويقع عزوف قلت لنا في
0: اكثر ماده يقراها في الابتدائي معناها هي يقرا فيها معناها فما تلامذة تتوجه اليا للدروس الخصوصيه في الرياضيات معناها يتهيأ له اللي هو باش يواجه صعوبات اكيد في الرياضيات معناها يعني تلقائيا يمشي للدروس الخصوصيه في الرياضيات
3: والله كان بالنسبه في المرحله الثانيه من التعليم الاساسي اللي هي نقولوا نحن السابعه وثامنه وتاسعه في مرحله التعليم الثانوي الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الحاجه المهمه حتى في الابتدائي زاد الاهم انه المتابعه في القسم اللي يتعلمه التلميذ في القسم والتكوين اللي يتلقاه في القسم ما يتعوضش حتى كان عمل دروس خصوصية ما يتعوضش لأنه في القسم المربي يحرص مش يعلمه التفكير الرياضي حل المسائل لأنه شيق أنت اللي يمشي للدروس الخصوصية للأسف عبارة أنت رجعت التلميذ كل ماكينة سمحني تجي هكا أعمل هكا كينو يحفظ في الرياضيات مش يفهمها بينما الحضور في القسم القيمة الأساسية متاعه التكوين أنت تبني شخصية التلميذ تعلمه في وضعيات كيفاش يفكر
0: نعم.
3: البرهنة كي نعملو نحن لديمونستراسيون تاع بعض تاع بعض التيوريم تعلمه كيفاش يفكر وكيفاش سيتياسيون عمره ما راها ساعات يجي وضعية تلمذتها تاقع يلقى تمرين وضعية غريبة عليه مش المتعود بها ولا اللي يرى فيها ديما يتبلوكا لأنه متعودش بالتفكير وبالرغم راهي تكون الوضعية اللي عمره ما راها تنجم تكون أسهل من الوضعيات اللي مستنس بها دونك هنا الحضور ونحن عندنا الإشكالية في السنوات الأخيرة سيرتو في الأقسام النهائية تحكي عليها الزملاء الكل ولحظتها معناها الناس كل انه ثم التلامذة تغيب شوية سيرتو في الثلاثي الثالث تغيب ما عادش تحضر نحن هنا نقول لهم راهو الحضور في القسم ما يعوضوا حتى شيء في جميع المستويات الحضور سوى الحضور الفعلي والحضور بالتركيز لأنه نجم يكون حاضر وهو غايب
0: جسديا احنا نحبوهم حاضرين كلهم يعني تركيزهم
3: تركيز.
0: الذهني والجسدي والكل ايه. في مادة ايه. الرياضيات باش نرجع لك للابتدائي علاش التلميذ وقت اللي ينقل من السادسة ابتدائي للسابعة أساسي يتفاجأ برياضيات أخرى وكأنه يكتشف في مادة جديدة
3: في السادسة ثم تركيز على حل المسائل كلها معناها في حتى في الامتحانات كراو المناظرات الدخول للمدارس الاعداديه النموذجيه والا مناظره سيزيام اللي هو ياخذ شهاده وينجم من غير حتى ما يلتحق بالنموذج تلقاها كلها حل مسائل ومسائل ساعات وضعيات صعيبة شوية راه وضعيات يتطلب حلها أي. ثلاثة أو أربعة مراحل كي تعدى للتعود بالمسائل يتعدى هو للمرحلة الثانية من التعليم الأساسي السابعة أو الثامنة أو التاسعة تتبدل الطريقة تولي الدروس يلقاها تدريجيا ياخوها براحة يقرأ معناها كل مرحلة بشوية بشوية تتبدل هنا قد يكون إن شاء الله المستقبل معناها مع الإصلاح التربوي مع معناها المستقبل يراعي معناها تيقع يولي ثم ربط ما بين جميع المراحل ربط ما بين المرحلة الأولى من التعليم الأساسي المرحلة الثانية أي المرحلة الثانية من التعليم الأساسي ومرحلة التعليم الثانوي
0: نعم.
3: هو سيرتو يحس التلميذ قطيعة ما بين الابتدائي والكوليج لانه في السادسه اللي انت تسمع الاولياء الكل وحتى المربين كل حل مسائل يركز
0: أي.
3: في
0: اللي باش يخدموا في الكونكور في الكونكور في
3: وقد يكون انت التركيز على الكونكور خلى التلميذ يبعد شويه على المحتوى اللي نجم يعاونه في المستقبل لاحظوا حتى من ابنائنا نحن كي كنا لاحظوا يخدموا الاغلبيه المسائل يقول لك نحضر للكونكور ما يبنيش معناها ولات كانه مسائل وحلها ولا روتيني عند التلميذ يقول هذه مثلا ساعات تبقى تتبع يقول لك هذه ريت كيف هتتعمل هكا وليتاب هكا والسؤال اللي بعده هكا ولينا كل ماكينات
0: خدمنا
3: وليداتنا للاسف
0: شفتها.
3: للاسف
0: للأسف نعرفها. معناها نشوفوا هذه الأفعال المستعملة في تعاملنا مع حل المسائل ومع الرياضيات بصفة عامة بعدت بينا شوية على التفكير الرياضي.
3: التفكير الرياضي. وثم بعد إذنك مدام نورة نقطة أخرى، البرامج قد يكون زاد الطول، إن شاء الله علاش قلت لك الإصلاح التربوي إن شاء الله يمسها النقاط هذية والناس كل حاسة بها.
0: نعم.
3: طول البرامج في بعض المستويات ويخلي الأستاذ الزملاء من إحنا منهم في بعض الأحيان بين حدين، هل أنه يتلهمش يبسط المعلومة ويرغب التلميذ في الرياضيات، وإلا بارفوا يلقى روحه مؤخر في البرنامج، معناها ما بين زوز حاجات، واحدة كما يقول واحدة تشوي واحدة تكوي، دونك يكمل البرنامج وإلا هنا نحن إن شاء الله في المستقبل البرامج تولي ثم مواكبة ما بين الوقت، معناها يقضي الوقت المخصص والبرنامج والمحتوى للبرنامج، مش الأستاذ يلقى راحته أكثر لتبليغ المعلومة.
0: أكيد. وتكون الأهداف محدة. معناها من تدريس مادة الرياضيات شنو حاجتي أنا كوزارة إشراف أو التلميذ هذايا شنو المطلوب منه، شنية أفاق تدريس الرياضيات. خلينا نرجع شوية للمرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية اللي هما بيدهم فما القطيعة بين استعمال اللغة، خاصة وقت اللي نحكي معناها مؤسسة عمومية عادية، مش نحكي على المدارس النموذجية اللي تدرس فيها بالفرنسية الرياضيات.
3: حتى في المدارس النموذجية تدرس بالعربية في المرحلة الثانية من التعليم الأساسي، السابعة والثامنة والتاسعة، بالنسبة للرياضيات تدرس باللغة العربية.
0: نعم.
3: باللغة العربية.
0: والانتقال تدريسها باللغة الفرنسية
3: شنو الأولى يخلق؟ والثانية والثالثة والرابعة.
0: نعم.
3: كي يكون التلميذ مستواه في الفرنسية به ما يلقاش صعوبة، لأنه اللي يتبدل هو اللغة، ينجم تلميذ كما تقول أنت حتى أولادنا الباهين توا كي تحط له الرياضيات بالإنجليزية ولا حتى بالألمانية ينجم يفهم البرنسيب ويخدم، كي يبدا ما عندوش اشكاليه المحتوى المعرفي العلمي ما يتبدلش، اللي يتبدل اللغه. اذا اذا ما عندوش صعوبه في الفرنسيه ما يلقاش مشكل، يلقاو مشكله وين تلمذتنا اللي عندهم مشاكل في الفرنسيه يلقى بعض الصعوبه. وهو راهو في البرنامج فك الفترة الأولى ثم مثلا حي الزمن يقول لك التلميذ تعودوا معناها على التكوين ذاك الفترة الانتقالية، ثم مثلا مش طول يدخل هو يقرأ ديركت يبدأ، لا ثم السياسة معناها مراجعة في الجمعة الأولى في الأسبوع الأول مش التلميذ يلقى راحته. في السابعة أساسي موجودة وديجا حتى في الكتاب المدرسي وفي البرنامج وثيقة التأهيل الفترة الانتقالية ما بين الابتدائي والثانوي، لكن قد تكون ما تخوش حظها نوعا ما هيك علاش التلميذ يلقى صعوبة.
0: الزربة على البرنامج.
3: الزربة هذيك هي.
0: الناس كل تحب تكمل
3: تحب
0: البرنامج.
3: تكمل البرنامج. تكمل البرنامج بك. ولا ساعات التلميذ وحتى من الولي التلميذ مازال صغير يقول لك كما قلت أنت فكر طول في الدروس الخصوصية ما أش مهتم برشا في القسم. وأنا نعاود ونقول ونركز على النقطة هذه. الحصص متاع القسم ما تعوضها حد شيء. هي اللي تبني الشخصية وتبني التفكير وتبني بطبيعك تبدأ بتأني وبدمارش صحيح. هي ما يعوضها حتى حصة، ينجم يقرأ حتى 20 حصة البر ما تعوضهاش حصص القسم، لأنه معاه زملائه واحد يطرح فكرة والآخر يرجحها والآخر تبني الشخصية.
0: الكلام اللي قلته باش نبني عليه سي محمد، على خاطر احنا ما زلنا في أول العام، هات نبنيه على الكلام اللي قلناه. وقتاش نهز صغيري أنا للدروس الخصوصية في الرياضيات؟ شنية المؤشرات اللي تخليني أنا كوالي نشك اللي ولدي ما فهمش ما ينجمش يكتفي بالدرس في المؤسسة التربوية؟
3: هو ثم تلامذة اللي نقص بالسنوات اللي قبل مثلا تراكمات تخليه ما ينجمش يتابع معناها البرنامج الجديد، يلقى بعض الصعوبات،
0: يعني مش متمكن من البرنامج
3: اللي قبل. أنا شو نقول حتى ديما نوجهها لتلامذتي، أنا نقول لهم هذا خير منك، فماش واحد باهي واحد خايب، لكن قد يكون هو معناها فاهم المكتسبات السابقة أكثر منك. أنا مش دخلت عليه هو قرأ ساعة في الدار، أنا نقرأ ساعتين، هو قرأ ثلاثة أنا نقرأ أربعة، بالممارسة ينجم يخلط الساعة. توا التلميذ ساعات راه شيء معناها تقعد معناها مستغرب السنة الدراسية ما بداتش وهو بدأ يقرأ في الدروس الخصوصية. تراكمات يدخل القسم شيقة يبدأ اللي سابق هو نوعا ما سابق داخل قاري عنده فكرة على بعض الدروس يولي ما عادش يتبع
0: يولي فاقد للشغف
3: فاقد للشغف
0: ما يعني له شيء
3: ويولي هو مثلا يظن أنه فاهم لكن هو قاري قوالب يقول له جيك هكا عمل هكا بينما في القسم انت مش توريها اللي هو كان في باله القوالب كيفاش نوصلوا لها وكيفاش وصلنا لها وين استعملوها كي تجيك وضعية جديدة عليك القاعدة هذه وين استعمالها والقاعدة هذه وين استعمالها وعلاش هذه خير من هذه يعني وكيفاش تدخل الوضعية ذا ما ينجم يبنيه كان في القسم
0: في تكوين القسم التمشي الصحيح
3: وانا ديما نقول انا مثلا ما نشجعش على الدروس الخصوصية لكن كي يبدأ التلميذ مستواه مثلا ناقص ينجم هو ثم حتى دروس تدارك معناه يبرمجوها في المؤسسات التربوية وثم كالدروس اللي منظمتها وزارة التربية المؤشرة من وزارة التربية تكفي ان الرا سرتو المستويات السابعة والثامنة والتاسعة
0: للدعم
3: للدعم اللي موجودة في المدارس وفي المعاهد الدروس هذيك خلي أنه التلميذ والأولى والثانية والثالثة رغم ثماش أنا من يبدأ التلميذ رغم الصيف يقرأ في الدروس الخصوصية ما فهمتش علاش أنا راها معناها الولي يمكن من الضغط يحب ولده ديما ينجح ما ثماش واحد ما يحبش ولده ينجح لكن التلميذ أخي طول مشى للدروس الخصوصية أبدأ أقرأ وأعمل شوية مجهود وبعد إذا لقيت روحك تستحق فكر مش تعمل إضافة
0: الرياضيات وقتاش نقراوها صباح بكري نقراوها واحنا بعد فطور الصباح معناها شنو المتطلبات متاع اني انا باش ندخل للقسم نفهم سيدي والا ساتي في الرياضيات
3: هو الرياضيات الصباح ديما خير هو ديجا حتى في مناشير وزاره التربيه يقول لك المواد الاساسيه بصفه عامه كل شعبه واختصاصها ثلاثه ارباع الوقت يكون الصباح قريت حسابها وزارة التربية الحكاية دي دوك تلقى المواد الأساسية الأغلبية
0: الحقيقة مش برش
3: أي من عرش الشكاكة هي تم التوصيات
0: أنا شفت في بعض جداول الأوقات في المدارس الإعدادية رياضيات من الخمسة للست
3: تنجم تلقى ساعة إذا أكثر من ساعة هما يقرأوا أربع ساعات في الكوليج إذا أكثر
0: موزعين ولكن
3: يلزم ثلاثة ساعات تكون الصباح
0: وساعة برشا رياضيات من الخمسة للستة
3: موقعش احترام الترتيب وهي إذا تلقى ساعات تلقى راه إذا تلقى ثلاثة ساعات مثلا في كوليج يقرأ أربعة لأن المؤسسات راهي النموذجية يقرأوا خمسة للأسف هما نموذجية ويقرأوا أكثر من اللي أقل منهم خبرة النموذجية يقرأوا خمسة في الأساسي والكوليج العاديين يقرأوا أربعة إذا القانون يقول المواد الأساسية ثلاثة الصباح وساعة العشية لأنه هو التلميذ الصباح يبدأ حتى طاقته أكثر استيعابه أكثر وتركيزه أكثر ديما تعطي إيفيه أكثر مش معناها العشية راهو ما ينجمش يستوعب أما التلميذ سورتو صغير يتعب راهو العشية بعد أربع سوايع الصباح إذا يبدأ يقرأ الصباح أربع سوايع والعشية
0: كيفاش يطور قدراته في الرياضيات بعيد عن الدروس الخصوصية وحده
3: تطوير القدرات التلميذ شو نقول أنا ديما يتبع في القسم يركز حتى كانك ثم حاجات ما فهمتهاش في القسم ما كنتي اختفت بعض الأشياء في الدار تحاول ترجعها وحدك تحاول تعمل مجهود سيرتو اللي في مستوى الثانية علوم رغم اللي وصلوا الثانية ثانوي والثالثة ثانوي والرابعة راهو كبر التلميذ ولا ينجم يعمل على روحه وفي مستوى الإعدادي التاسع خد ثقة في نفسه الصعوبة دي ما نقول في السابعة مازال صغير فك المرحلة الانتقالية أما الثامنة والتاسعة ينجم يتعلم ويلزم الولي وحتى أستاذ ونحن نعلموه وتعطيه بعض العمل المنزلي وما نكثروش مش ما يتعبش لأنه مش مادة واحدة يقرأ فيها يلزم يجتهد ويحاول يخدم سيرتو في الثلاثي الأول ما يقولش أنا ما عنديش وقت راهو العمل المنزلي كي يخدم ويوحل ويشطب ويعاود هذاك يكونه
0: ماكش مزروب انت موازي ولا لا
3: الكتب الموازيه بالطبيعه تبدا مؤشره لانه ثم كتب موازيه قد يكون بعض الطرق خارجه على البرنامج ما يبدا كتاب موازي مطابق للبرنامج الرسمي يعاون لكن في نفس الوقت نقول لوليداتنا والاولياءهم اذا تتبع فيهم ما يمشيش يجري للحل لانه الرائع انا حتى كي تبعوا لك صغارنا يعمل هكا شويه يتعب يبدا يدور يلوج على الحل
0: التمشي اهم الحل
3: التمشي اهم الحل راهو في اول العام ثم الوقت سورتو اللي عندهم مناظرات ولا الا الامتحان البكالوريا يقول لك ما عنديش وقت لا الثلاثي الاول عندك وقت ويلزم تفكر وتتعلم تفكر لانه انت في البكالوريا تنجم تجيك وضعيه ما ريتهاش مربوطه بالبرنامج يلزم انت كي تبدا متعود تفكر وتعودت كيفاش تدخل لك الثنيات هذيك نجم تلقى حل كي تبدا انت تخدم على قوالب جاهزه اللي يعلموك فيها خارج الدرس تنجم تقف في الاشياء هذيك اللي تظهر لك صعيبه راهو التكوين الرياضي السليم يبدا من القسم يبدا من التكوين مع استاذك والحضور عنده قيمته. ان شاء الله يرجعوا وليداتنا يفيقوا حضور، نحبوا حضور جسدي وحضور ذهني، لانه ينجم يكون كما قلت لك للاسف حاضر وهو مش مركز. ونحن انا ديما نقول لهم حتى عمناول عندي سنتين نوصي فيهم ونقول لهم اللي مش يمشي الثالثه رياضيات الشعبه اللي مفجوعين عليها اللي نقصت برشا نوصي فيهم ونقول لهم راكم ان شاء الله عم جاي تكونوا في الثالثه رياضيات ما تتفاجعوش كان تحتوا في الثلاثي الاول. البرنامج يتبدل شويه الريتم نتاعو في الثالثه رياضيات، يولي اكثر ودسم اكثر. التلميذ ساعات يتفجع برشا راهم يبدلوا يحبوا اعاده توجيه من الثلاثي الاول. انا نقول له لا، الثلاثي الاول حتى كان تحت وصلت نقول له حتى كان تحت جبت عدد حتى تحت المعدل، ما تفقدش الثقه في نفسك وتخدم وتبني شخصيتك. وان شاء الله حتى الزملاء تزيد في الفروض، ما تعقدش برشا المساله في الثلاثي الاول، نحكي في الثالثه رياضيات مش ما يقاش عزوف تدريجيا. هو في الثلاثي الثاني نقول له كي في الثلاثي الثاني وانت ما زلت عندك صعوبات وقتها تخاف، اما في الثلاثي الاول تبدل عليك كل شيء عادي مش تلقى صعوبات وعادي مش تطيح شويه.
0: يعطي روحك فرصه الاكتشاف.
3: يعطيك الصح.
0: الاكيد انه باش نقدموا مداخلات اخرى في اطار الرياضيات سي محمد.
3: إن شاء الله.
0: نشكرك برشا على كل ما تفضلت به.
3: شكرا.
0: هذه انطلاقه السنه الدراسيه، ومعناها نتصوروا اللي كل الشعب حتى الاداب
3: الكل
0: نستحقوا للرياضيات، ما فماش حد ما يستحقش
3: ما حتى شعبه. اخي الاداب يخرج لنا منه المحامي والقاضي والاستاذ الجامعي، والاداب ان شاء الله في المستقبل ومع الاصلاح التربوي يرجع، لانه في الثالثه اداب للاسف كان قبل الرياضيات اجبار معناها اساسيه في الثالثه اداب.
0: أي.
3: في وقاع السنوات اللي فاتت ولات الثالثه معناها في الثالثه اداب الرياضيات ماده اختياريه. هي راهي مهمة، مش معناها مش يقرا الرياضيات كما الاخرين، لكن ثم عناصر مهمة تعلموا لوجيك. راهو نحن الرياضيات الحياة كلها نعملوا في الرياضيات ماناش فايقين. المنطق الحياة، انت حتى كي مش تختار في الدنيا حاجة تقعد تقول هذه ما توصلنيش، هذه فيها هكا وهكا، فاش قاعد تعمل انت؟ في الانالوجي في الرياضيات ومن غير ما كفايق، الرياضيات هي الأساس، هي الاساس نطبقوا فيها في حياتنا ومن غير ما نفيقوا. انت كي تبدا حتى مش تختار تشري حاجه، تقول هذه مثلا عندي شويه، هذه يمكن تبقى خير من هذه، هذه استهلاكها خير، فاش قاعد تعمل؟ دونك في الرياضيات.
0: شكرا لك استاذ محمد ادريس الطريقي استاذ الرياضيات على كل ما تفضلت به. بعد شويه مش باش نحكيوا في تطوير قدراتنا في الرياضيات فقط، وانما في أسلوب حياتنا في حياتنا المدرسية في جميع المواد مع الدكتور قيس الجنوني. أبقوا معنا.
3: شكرا.

0: ذكرى محمد، يوم ليك ويوم عليك. مرحبا بكم ناس كل في الاستماع للمجلة التربوية. كالعادة فما مداخلات اللي ماذا بينا يكونوا حاضرين في المجلة لأنهم يعاونوا برشا الأولياء. احنا في انطلاقة سنة دراسية إن شاء الله موافقة للجميع، سعيدة باستقبال الدكتور قيس القنوني، الأستاذ الجامعي المختص في التطوير البشري وعضو مؤسس لمعهد إكسيلانسيا الدولي. مرحبا بك دكتور.
1: عايشكم. مرحبا بكم، مرحبا بالسادة المستمعين.
0: أهلا وسهلا. حبينا نصفحوك في بداية السنة الدراسية على خاطر فما كل عزيمة بتاع الأولياء اللي ماذا بيا أنا نكون معاهم في العزيمة وفي التشجيع وفي التحفيز على أنه يحط صغيره على السكة من أول العام. يحب يستوي بعض الحاجات، يحب يطور بعض الحاجات، يحب يخليه يعتمد على نفسه، يحب يطوره في بعض المواد اللي هو ما يحبهاش بين قوسين.

0: واحد يصبر معاك يصبر معاك ولكن النتيجه تكون سلبيه. اذا ما ظهرتش اليوم تظهر غدوه، اذا ما ظهرتش السنه تظهر العام الجاي، اذا ما ظهرتش قبل الباك تظهر في الباك، اذا ما ظهرتش
1: باش تفسرها لنا باش تفسرها لنا اكثر الحقيقه، على خاطر ما فماش ام والا ابو ما تقولش لصغيرها برا اقرا، عندكش قرايه، خدمتش قرايتك، شعطاوك اليوم معناها احنا في السيركل هذه ندور.
0: يعطيك صح، وفي الحقيقة هنا لابد انه نرتقي في مستويات الوعي في التعامل مع ابنائنا في النقطة هي.
1: كيفاش؟
0: والبداية تبدأ من فهم معنى النجاح الدراسي والهدف من العملية الدراسية، وين انا نحب نوصل بولتي.
1: اي.
0: هل الهدف، وهذا موضوع معناه تكلمنا فيه قديش مرة وفيه ورغم منه تكلمنا فيه، ولكن يبقى دائما معناه الموضوع هذا ذو أهمية
1: أساسي.
0: أنه التعلق بالنتيجة. الأغلبية من الأولياء عندهم تعلق بالنتيجة، وكأنه دراسة ابنه ونجاح ابنه يمثله هو نجاح شخصي، ويشوف روحه في أبنائه. والنجاح بالنسبة ليه الهدف منه شنو؟ الهدف انه يرسم نفسه صورة لدى الاخرين. شوف ولد فلان وفتان كي تلقاوا العائلة الكل ويبدأوا يحكيوا، طب شكون يبدأ؟ حاشم ما يحضرش المناسبات. علاش؟ خاطر ولده جاب 12 في الباك، ولد الاخر جاب 16
1: ولا ما نجحش بالحق،
0: ولا ما نجحش،
1: يسكر على روحه،
0: وكأنه هزيمة وانكسار ذاتي أمام الآخرين. في الحقيقة هو ما يعرفش أنه كيعمل كيك، قاعد يضر في بناء وتكوين ابنه، لأنه الهدف من العملية التعليمية كلها تعليم في المدرسة ولا برا المدرسة، الهدف ما هي بناء شخصيات سوية، بناء شخصيات قيادية، بناء شخصيات تكون سعيدة من الداخل قادرة انه تصنع الفارق والإضافة مهما كان المجال. مناش كنا باش نكونوا كيف عندنا، ومناش كنا باش نخرجوا من نفس القلب، ومناش كنا باش تكون عندنا نفس الكفاءة ونفس الأداء ونفس
1: فمشكون يسمعوا فينا دكتور توا يقول لك اش نعمل؟ معناها انا ينجم ولدي يروح نص النهار ويقعد حتى للسبعة ما يجبدليش على القراية، معناها وما يمشيش تلقائيا يقوم بالواجبات متاعه، فانا هاني مضطر اني انا نجبدله على القراية ونقوله برا اقرأ ونحاول نحفزه، واحيانا نحاول نشريه بحاجة باش يقوم يقرأ.
0: ما هو يلزمنا نرجع شوية الفيلم التالي نشوفوا كيفاش بديت الحكاية، ونشوفوا انه احنا وقت لوجنا على هدف للأسف خاطئ، كانت الانعكاسات سلبية، والانعكاسات السلبية ذيك مش تقعد ديما تمشي معانا إذا ما نفيقوش، لأنه احنا كنا نتصوروا انه لابد انه كيف يكون كيما كنا في سمعتكم في اللقاء قبل هذا تكلم عن الرياضية
1: مع سي محمد
0: لابد انه مدام خوه قوي في الرياضيات لازم هو يكون قوي في الرياضيات، انا وام زوز قويين في الرياضيات وكنا متميزين فيها، لازم ولدنا يطلع متميز في الرياضيات، لكن كل واحد عنده جوانب الذكاء عنده مختلف. ثم شكون عنده ذكاء رياضي، ثم شكون عنده ذكاء ادبي، ثم شكون عنده ذكاء لغوي، ثم شكون عنده ذكاء فني، فكل واحد وعنده الطابع اللي يميزه واختلافه وميزته، وذلك تسمى الميزة التنافسية وخصوصية الفرد. كل فرد عنده خصوصية، وإذا يتبع الخصوصية هذيك وينميها ويطورها يتكون عنده حب ليها، ويتكون عنده تكرار، لأنه التكرار هو أم المهارات والمعارف التكرار، بالتالي يكون عنده شغف يخليه يقبل عليها ويعملها بكل حب ولا يحتسب الوقت وغيره، بالتالي يوصل إلى مستويات عليا من الأداء والارتقاء والتميز. هذا إذا احنا شجعناه وحمسناه وما قارناهوش بغيره، وعرفنا أنه وهو يخدم على روحه الصعوبة الحقيقية اللي تواجهه هو الخوف، الخوف من الفشل والخوف من المقارنة والخوف من نظرة
1: خوف التلميذ، مش النص والأمور، مش الولي،
0: صحيح، وخوف التلميذ، وأكبر خوف عند التلميذ هو من تقييم أبوه وأمه.
1: هذا خاطر في بداية السنة الدراسية معناها فما مصروف، فما مصروف كبير، فما لبسة جديدة، فما دليل، فما شكون معناها يرجع صغير ويدلو برشا، فما معناها وعود إذا أنت سنة مثلا تهزني الحفلة متاع آخر العام ولا تجيني اللول، راهو فما برشا حكايات باش تتعمل.

0: في لابد من الاشتغال هنا كإعلام تربوي على إبراز كيفية يتعامل بها هذا الولي الطموح في معناها مستوى تدريس ابنه بالطريقة العقلانية، بالطريقة المعقولة اللي نجم يحط بها صغيره على السك.
1: ممتاز. هو موضوع محور الموضوع هو التحفيز.
0: نعم.
1: وين واحد التحفيز والتحفيز اللي ينجح والتحفيز اللي ما ينجحش، كل عملية تحفيز. فإذا أنا مثلا شفت في البداية أنه عندي ولدي ولا بنتي مقبل على شيء، فبالتالي تحفيزه سهل،
0: فرحان هو.
1: أي فرحان. يكفي أنه ندعمه في الجانب هذا، يكفي أنه نعطيه الأدوات باش يقدم أكثر في الجانب هذا، مثلا يحب النواتي العلمية وغيره، يكفي انه تعطيه النوادي العلمية باش يمشي يقبل عليها وباش بعد يستعمل القدرات الفكرية اللي تعلمها في الدراسة وتميز. يكفي انه نشوف انه متميز في العلوم الطبيعية حتى نفتح له المجال ونهزه معايا ونحوس بيه ونهزمه بلاسة بلاسة ويشوف ويكتشف الطبيعة، ونحط له حتى نتفرج انا وياه نتفرجوا في محتويات علمية حتى يقبل هو. وكل ما انا نتحداه في الجانب هذا ونعطيه تحديات لا تفوق قدراته ولكن قادر للوصول اليه، كل ما يزيد عنده شغف والاقبال والدعم الايجابي ذلك بالتحفيز، هنا التحفيز المادي والمكافأة تصبح إيجابية برشا. علاش؟ لأنه هو ماشي في ثنية وأنا سرعت له في ثنية في ثنية ذيك. سؤال يطرح نفسه، وهذا هو وين الأولياء يجدوا صعوبة في الحقيقة وقت اللي ولده ما يحبش يقرأ، ويقول أنا تو وش نعمل معه،
0: شعملنا.
1: لابد أنه يفهم أساسيات التحفيز. إذا ولدك ما يحبش يقرأ معناه عنده روابط ذهنية سلبية مع الدراسة.
0: كيفاش نعالجها انا كولي؟ نمشي المختصين، نجتهد وحدي، نحل
1: في البداية يجتهد وحده يعمل على روح. كان ما يمشيش معاه الامور يشوف شكون ربما من اهل الذكر اللي في عائلته، ولا ربما حتى المدرسين والمعلمين اللي عندهم قرب للابن ونجموا يحفزوه. اذا ما نجمش لابد نشوف شكون يعاونه في الحكايه دي، والاولى هو المختصين. لكن انا نحب نعطيه الادوات اللي تخليه يتحفز ابنائه. مش معناها عنده روابط سلبيه مع الدراسه؟ الرابط الاول هو بيئه الدراسه.
0: اي
1: مش معنى بيئة الدراسة؟ العلاقات الإنسانية الموجودة في
0: الأصحاب
1: مكتعرف التنمر يعطيك صحة والتنمر والغير، البيئة العلاقاتية وما فيها أيضا الإطار التدريسي والإطار الإداري أيضا للمؤسسة، الاثنين مهمين. مش كما يمشي طفل صغير ويلقى الناس كل تبتسم، مش كما يمشي يلقى الناس كل على عصابها والناس كل خلطة غادي بالسيف ومطر وربي يعلم بيها
0: بالحق ظروف تأثر مباشرة آليا
1: في هذا جانب مهم. وهناك نحن نعرف انه ثم شكون من الإطار التربوي اللي عنده سعة بال اكثر من غيره، واللي عنده تجربة اكثر من غيره، واللي ايضا ربما يعرف يتعامل مع الوضعيات الخاصة اكثر من غيره. ونعم.
0: ولكن دكتور لهنا سمحني، أنا الولي كيفاش باش نفيق بالروابط السلبية هذه؟
1: سهل ياسر.
0: كيفاش؟
1: إذا ولدك صباح ما يحبش يقوم يمشي للقراية، يعرف أنه عنده روابط سلبية مع الدراسة، معناها
0: بالتواصل بالكوميونيكاسيون مع صغارنا واليومي متاعنا يعطينا المؤشرات.
1: هناك مؤشرات مؤشرات كيفاش يمشي وكيفاش يروح. كان مشى بطاقة وروح لك بطاقة خير منها، فالمؤسسة التربوية تعطي فيه في جوانب إيجابية، إذا روح لك بطاقة أقل منها ولا معينوش باش يمشي، فلابد أنه تفتح معها باب الحوار تشوف شنو اللي صاير،
0: شنو اللي مقلق.
1: إذا أول رابط في التحفيز هو الجانب العلاقاتي، لكن أيضا هناك جوانب أخرى مادية لابد أنه ننتبه ليها.
0: كيما؟
1: المسافة والزحمة وغيره والحكاية هذية والبعد، هذه أشياء أيضا. وأيضا البيئة المادية للتدريس، مش كيما واحد
0: الفوارق الاجتماعية.
1: نعم.
0: اللي تعمل مشاكل.
1: مش كيما واحد يقرب بصبورة ذكية وبيئة فيها حتى يستعمل الموسيقى والأدوات الذكية وغيره واللي تخلي الطفل مركز، مش كيما جماعة في ظروف صعبة ويوصل الخدمة يوصل القراية بعد 10 كيلومتر وهو ماشي على سقيم. مش نفس ولو انه الظروف صعبة هذه تصنع الشخصيات المتميزة والشخصيات الصبورة والشخصيات اللي عندها عزيمة، ولكن هذه مش هذه نسميها مش الاغلب مش, الـ الـ الـ مش الحالات الاستثنائيه هذه سمى الحالات الاستثنائيه ولكن ضر الاغلبيه. هناك ايضا جانب مهم نحب نركز عليه يعني اعطيت الجوانب الفرعيه لكن اهم جانب في التحفيز هو علاقه الابن او البنت بالتعليم نفسه. هل يشوف التعليم يخليه يكتشف ذاته يخلي فيه تحدي فيه متعة التحدي فيه انه يتعلم انه يكتشف انه فيه تنافس ايجابي تنافس مش مع الاخر تنافس مع الذات انه كنا نتنافس صحيح ولكن التنافس الحقيقي مش انه نكون انا خير منك وانت خير مني ولكن التنافس الحقيقي كيفاش احنا كنا نقدموا مع بعضنا وكيفاش انا نكتشف في جوانب في ذاتي ما نعرفهاش. هذا جانب تحفيزي مهم. جانب اخر وجانب مهم للغاية هو المعنى اللي نعطيه للدراسة. هل الدراسة عندها معنى؟
0: المعنى
1: ولا ما عنديش؟ إذا كانت الدراسة في وقتنا توا يشوفها الابن ربما يقول لك أنا المثال نتاعي إيلون ماسك وجيف بيزوز وستيف جوبز وجماعة ذوما اللي معناه يسميهم اللي انقطعوا على الدراسة منقطعي دروب أوت يقول لك أنا هذوكم الأمثلة نتاعي معناه
0: المسار
1: نقرا على خاطرك انت مش نقرا على خاطر
0: المسار بو 13 سنه و20 سنه لا يعنيني معناها لهنا معناها انت قلت المعنى ولكن المصعد الاجتماعي هل انه المدرسه اليوم ما زالت تمثله والا لا كما قلنا الاهداف الطموحات الصغير هو شنو هو الهدف نتاعه كي يمشي المدرسه كلها اسئله مثالش كي نرافقوا صغارنا باش يشتغلوا عليها ويفكروا فيها ونبنيوا معاهم اهداف واضحه ان شاء الله.
1: وهذا هو هذا الذكاء التربوي للاولياء انه كيفاش تربط الدراسه بالمعنى والمصعد الاجتماعي. المصعد الاجتماعي مش في الوظيفه فقط ولا انه باش يكون رجل اعمال، لا انت نجم تكون رجل اعمال ولكن حياتك فارغه ماكش سعيد في حياتك. العلم نور فربط العلم بالجوانب النجاحات في جميع جوانب الحياة والقصص موجودة وكثيرة. فدور الولي انه يوري انه صحيح يمكن تنجح كرجل اعمال من غير دراسة لكن تنجح في الجانب المادي على حسب الجوانب الاخرى اللي هي ربما تكون اهم من ذلك.
0: اي مهم جدا دكتور. باش نمشي المسألة اخرى اللي هي متعلقة بهذا التطوير والتطوير الذاتي. فما صغار يقول لك ما ينجمش يعمل على نفسه الاعتماد على النفس وإحنا في انطلاق سنة دراسية فما برشا مسائل يشتغل عليها الولي والصغير يقول لك ما نلقى لهاش الوقت خاطر فما برشا ضغط متاع واجبات مدرسية أخرى والاعتماد على النفس أحيانا يولي عائق في مستويات متقدمة إنه الصغير هذايا من الابتدائي للإعدادي فللثانوي إذا كان ما حكيناش على الجامعة عنده أكل مرافق المسند اللي يعاون فيه في القراية متاعه. هذا شنو معناها الموضوع هذا كيفاش ينجم الولي خاصة يشتغل عليه في بداية سنة دراسية؟
1: الحقيقة هو الأولياء في النقطة هذه معذورين شوية. علاش؟ لأنه المطلوب كمية الدروس ربما حتى بالمنطق بالعقل معناه لا يمكن الابن انه يقوم بها في
0: ليله والا في ساعات
1: هذا يعطيه وهذا يعطيه وهذا يعطيه وهذا يعطيه ومن بعد في الاخر لازم الدروس هذيك تكون جاهزه كيفاش عمل؟ معناه لازمو ما يرقدش معناه لازمو يسهر وهذا على حساب صحته وعلى حساب قدرته الذهنيه وعلى حساب متعته يعني كيفاش تحبوا بعد يحب الدراسه. فالخطا ربما اللي يقع في بعض الاولياء هنا انه هو يقوم له بالتمارين وهو اللي ياخذ المسؤوليه واذا انت خديت المسؤوليه فبالتالي وفرت بيئه ارتفيشال مش حقيقيه مصطنعه وبالتالي تعطي فيه في صوره في المدرسه اللي هي مش الصوره الحقيقيه نتاعها فتنفخ في بالونه. البالونه صحيح ممكن تنفخها عام عامين ثلاثه لكن من بعد يمشي للجامعة ولا يلقى روحه في وضعيته حتى في الجامعة ويعاونوا فيهم وطبعا أصبحنا نتكلم نشوفه في دروس خصوصية في
0: الجامعة
1: في الجامعة ومن بعد في الخدمة
0: صحيح
1: وش تعمل معه بتيلي الأول
0: تتحط في وضعيات وإشكاليات ويلزمك تحلها ويلزمك تخرج من الإشكاليات هذه فهذا الكل ما تنجمش تكلم بوك وإلا أمك يجيوا يقفوا معاك في
1: وهذا نشوفوا فيه
0: في وضعيات كما هكا
1: وهذا نشوفوا فيه الان
0: اي هذاك علاش نطرحه في الموضوع نتاع الاعتماد على النفس وهي الحقيقه زاده حتى للمدرسين معناها بيداغوجيا هذا التلميذ يلزم ينجز ما كلف به ليله اللي قرا اك المعطيات باش على الاقل ترسخ في ذهنه في ذاكرته ولكن ما ينجمش زادا هو يصبح يخدم في الواجبات
1: صحيح متاع. حتى هما إطار تدريس تحت ضغط
0: أي.
1: برنامج ولا بد انه نكمل البرنامج فلا بد انه الكلنا نعرف كيفاش نتعاملوا مع الوضعيه هذه
0: نفهموا شنو حاجتنا من الصغير هذايا يعني شنو نحبوا
1: نوصلوا بيه
0: صحيح
1: يعني انا التلميذ اللي نقري فيه اليوم ماذا بينا الاخر يكون شخصيه قياديه ناجح
0: اي
1: وناجح ويفيد ابنائي معني انا نقري فيه اليوم هو غدوه باش يعاون ابنائي فانا ماذا بينا نحطه في صوره هو يكون قادر انه يقدم القيمه المضافه لابنائي في يوم اخر
0: اذا كان حسينا النفور من الدراسه ومن الاجتهاد في منطلق سنه دراسيه شنية الخطوات المهمة اللي نجم نعملها أنا مع صغيري باش نصعفه باش مانيش معناها باش نقول باش يكون من الأوائل ولكن باش ما يضيعش على المسار خاصة في السنوات الأساسية يعني في المرحلة الإعدادية يعني في المرحلة الابتدائية
1: جميل جدا هو الموضوع هذي هو هذي يدخل في باب أكبر شوية منه اسمه إدارة الصراعات
0: أي؟
1: معناه كيف تدير صراعاتك مع ابنك والصراع هو معنى صراع هو اختلاف الرؤى انا عندي رؤيه هو عنده رؤيه واحنا مختلفين في القرايه ولا في غير القرايه خلينا نركزوا في القرايه هنا كيفاش نتعاملوا في اختلاف الرؤى في القرايه اذا قرب وقت الامتحان وغيره ما عنديش وقت هنا لابد انه نلتجئ الاسلوب اللي فيه رقابه وفيه التزام وفيه هذه اخر هذا الخط الاحمر الاخير هذا
0: النصر اسلوب اكثر صرامه
1: لكن انت تو مازال مازلنا ما وصلناش غادي اعمل اسلوب فيه تفاوض تفاوض معاه وخذ وعطي معاه شوف هو شنو يحب واطلب منه قل له انت يا سيدي جينا نعمل خطه مع بعضنا انا نحبك تنجح ونحب نحبك تنجح لانه انا ربما من موقعي انا نشوف رؤيتي انا نشوف فيها جوانب يمكن انت ما تشوفهمش شنو نجمو نعملو باش الزوز تكون عندنا نفس البرنامج انت شنو تحب وانا شنو نحب هات نتفاوض مع بعضنا ونشوفوا شنو انا مازال عندنا بكري خلينا نحكيو
0: فما صغار معناها رابعه خامسه ويقول لك انا راني مغروم بالميكانيك نحب الكراهب اي احنا معناها في منظومه تعليميه اليوم متاح فيها برشا مسارات ولكن انا كولي نجم نحكي له مثلا على المهندس في السيارات ولا في الطائرات نكبر له الحلمه
1: يهزوا لبعيد يعطيك صح صغير توا مخ محلول وتفكيرهم على مستوى عالي جدا معناه من عمرهم اكثر من نضجهم اكثر من عمرهم
0: من عمر
1: فاذا تعطيه الفكره تقول له شنو الحاجات اللي هاد نشوفوا نلقاو حل اللي انت تبدا فرحان وانا فرحان هو باش يعطيك حلول حلول ما تعجبش حلول ما تعجبنيش هذايا لا اعطيني افكار اخرى خاطر انا نحب تعطيني افكار
0: تجي
1: من عندك انت وفيها مصلحتك انت انا ما عنديش مصلحه في الحكايه مصلحتي هو انت اعطيني افكار اللي انت كي تعملهم تبدا شيخ وانا نوافقك فيهم ونعطيهم لك والمقابل شنو انه نقراو على روحنا يعطيك ويعطيك حاجه باهيه يقول لك انا مغروم بالرياضه قيدني في الرياضه تو نقرا قيده في الرياضه
0: انت غرام الرياضه موسيقى فنون بصفه عامه بسنا اي غرام
1: يقول لك انا مغروم بالخروج نحب نخرج ونشوف الطبيعه ونحب نعملوا ماشيه كل
0: يصور ويعمل فيلم
1: يقول لك نحب نخرج مره في الجامعه نمشي للبلاصه الفلانيه اذا هي البلاصه يتعلم فيها علاش ليه انت بالعكس عاونت ضربت عصفورين بحجر خليته يقرا وخليته يستفيد بحاجه اخرى ولكن هذا جانب التفاوض ما تركزش كان على جانب التفاوض لابد انه تركز ايضا على ماذا على جانب التعليم والتاثير بالقدوه اعطيه قدوه وريه قدوه تتفرج انت احسب روحك تتفرج في فيلم
0: هي القدوه عجبتني خاطر تصلح لنا برشا حاجات في نفس الوقت مهمه جدا شكرا لك دكتور قيس القنوني على كل ما تفضلت بها الاستاذ الجامعي المختص في التطوير البشري وعضو مؤسس لمعهد اكسلنسيا الدولي هكايا نكونوا احنا عطينا بعض المفاتيح ادخلوا مثالش على الانترنت وشوفوا برشا خطابات تنجم تعجبكم وتفيدكم

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
1: منافسات تتوج التميز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تحية طيبة من قسم الأخضر. في افتتاح المؤتمر العالمي لمنظمة الأغذية والزراعة تونس تدعو لتعاون دولي لحماية صحة الإنسان انطلاقا من سلامة غذائه وبيئته. تقلبات جوية منتظرة الأربعاء القادم والحماية المدنية تؤكد جاهزيتها لمجابهتها. 30 سبتمبر الجاري آخر أجل لإيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية، فيما حدد آخر أجل لتقديم مطلب تغيير طبيب العائلة يوم 30 نوفمبر المقبل وفق مدير التصرف في منافع النظام القاعدي بالصندوق الوطني للتأمين على المرض كريم الرمضاني. صندوق النهوض بالصادرات يمدد أجل إيداع ملفة دعم النقل الدولي لفائدة المؤسسات التونسية المصدرة إلى 360 يوماً. بعثة اقتصادية تونسية إلى الجزائر بداية من يوم غد وإلى 24 سبتمبر الحالي لتعزيز الشراكات بين المؤسسات. في أخبار العالم، استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في هجمات صهيونية على قطاع غزة. الجيش الإسرائيلي يواصل غاراته وقصفه المدفعي على مناطق متفرقة في جنوب لبنان. الجيش السوداني يكثف عملياته ضد الدعم السريع شمال كردفان. والحكومة اليمنية تعلن إسقاط طائرة مسيرة لجماعة الحوثي جنوب غربي تعز. نهاية الموجز. أجمل تحيات كوثر العرقوبي. إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidat-store.tn.
2: المجلة التربوية.
5: ما يهم الشأن التربوي الجامعي والتكوين المهني.
6: قراءة في أوكد الأولويات بالنسبة للشأن التربوي في هذه الفترة.
5: آخر المستجدات، التصريحات والأخبار.
7: الخبر الصحيح
5: مع نورة بوعليك.

0: في رحاب الجامعة.
1: في رحاب الجامعة فقرتنا الثالثة في المجلة التربوية اليوم، باش نمشيو للمؤتمر الدولي للتعليم الإلكتروني والمشاركة التونسية. سعيدة باستقبال الدكتورة ليليا شنيتي اللي جاتنا من سوسة، جاتنا من الساحل التونسي، أستاذة محاضرة في الإعلامية في جامعة سوسة. أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: بارك الله فيك وشكرا على الاستضافة مدام نورة. بارك الله فيك، شكرا للإذاعة الوطنية.
1: مرحبا بك. حبينا الحقيقة نتابعوا ونعرفوا تفاصيل مشاركتكم في هذا المؤتمر، وكنت مصحوبة بعدد من الطلبة التابعين والمنخرطين في التعليم المفتوح، وبصفتك أيضا حاملة كرسي اليونسكو التعليم المفتوح من أجل تعلم مبتكر وذكي وشامل. كيف كانت المشاركة دكتورة؟
2: الحقيقة احنا سعداء جدا، سعيدات لأننا كنا عنصر نسائي بالمشاركة في الأسبوع العالمي للتعليم الإلكتروني.
1: نعم.
2: اللي تنظمه منظمة اليونسكو كل سنة، السنة في شهر سبتمبر، إن شاء الله السنة القادمة باش يكون بحول الله في شهر مارس. هو فرصة أنه نتعرفوا على تجارب البلدان المختلفة في التعليم المفتوح والتعليم الإلكتروني. المشاركة متاعنا كانت في إطار احنا ننتمي لشبكة عالمية للتعليم المفتوح. جامعتنا مفتخرة جدا اللي جامعتنا هي الجامعة الوحيدة التونسية اللي تكون موجودة في الشبكة العالمية للتعليم المفتوح. وفي إطار الأنشطة بتاع الشبكة هذه كان فما اللي نسميهم دي فولوشيب دي بورس، يعني منح للطلبة اللي يشاركوا في الأنشطة بتاع الشبكة هذه. والحمد لله بالمنحة هذه كان معناها كانت فرصة أنه الطلبة يشاركوا في هالمؤتمر هذايا.
1: شكون الطلبة اللي نجموا يشاركوا؟
2: هما زوز طلبة في الدكتوراه ومن جامعة سوسة. الطلبة الثالثة للأسف يعني كانت عندها ظروف ما نجمش تشارك معنا. وفما باحثة شابة واللي هي معناها كو تيتولير دو الكرسي اليونسكو كانت حاضرة زادة معنا في المؤتمر هذا. الحاجة الباهية انه في المؤتمر هذا كانت ليهم فرصة انهم يتناقشوا مع معناها باحثين اخرين في مجالات البحث نتاعهم، تطوير شراكات زادة مع الجامعات اخرى. والحاجة زادة الباهية برشا سيكو معناها قمنا بتنشيط بعض الورشات، منهم ورشة بالعربية مع زميلنا من جامعة لبنانية. نفس الورشة كانت قمنا بتقديمها بلغات مختلفة على خاطر في اليونسكو نشجعوا ياسر مختلف اللغات، فاحنا نشطنا باللغة العربية لكن كذلك ساعدنا في التنشيط باللغة الفرنسية، وكان فما نفس الورشة بالإنجليزية وبالإسبانية.
1: اليوم احنا الحقيقة في الإذاعة الوطنية نحب ديما أن المعلومة مبسطة لكل مستمعينا. شنو نقصدو كي نحكيو على التعليم العالي الإلكتروني؟
2: أنا ديما ندافع ياسر على كي نقول التعليم الإلكتروني. ساعات الناس يفكروا أنه التعليم الإلكتروني ما فماش حضور للأساتذة، الطلبة موجودين في ديارهم وما فماش حتى معناها فورم بريزنسيال، معناها صفة حضورية للدرس. لكن هو حتى نشوفوا البحوث العالمية، وحتى شفنا احنا بعد الكوفيد أحسن السيناريوهات اللي هي تكون معناها نشجعوها هي السيناريوهات المدمجة، يعني ليبريداسيون، يعني يكون عندنا التعليم الإلكتروني يلساغ التعليم الحضوري.
1: يكون رافد،
2: يكون رافد بالضبط، يعاون. نجم نفسرها بطريقة مبسطة جدا. أنا أستاذ نقري في الدرس متاعي ونحب الطلبة متاعي قبل ما يجيوا للدرس يقرأوا بعض المراجع، يشوفوا فيديو تكون باهية للدرس هذاك، يبعثوا مثلا يخدموا نشاط في الدار ويبعثوا لي الخدمة متاعهم. نجم نستعمل منظومة التعليم الإلكتروني باش تسهل لي الدرس متاعي. تجارب في العالم الكل، حتى تجارب قمنا بهم في تونس، راهو عندنا التجارب في التعليم الالكتروني منذ معني احداث جامعه تونس الافتراضيه، يعني من 2002 واحنا نشتغلوا على لي موداليتي نتاع التعليم الالكتروني. التجارب الكل اثبتت انه السيناريوهات المدمجه هذه تساعد ياسر في جوده التعليم، على خاطر الطالب قبل ما يجي للدرس يكون خذا حتى فكره مبسطه، لكن هو يجي يتحضر شويه للدرس.
1: هو معناها في بداية السنة الجامعية هذية الطلبة الجدد خاصة لاحظوا اللي فما في مختلف الاختصاصات، لاحظوا اللي فما مادة جديدة في كيف أكون طالبا جامعيا أو مادة هكا تدرس أي، وهذا مهم جدا، هذا معناها باش يحط الطالب في إطاره ويعرفوا مسؤولياته وواجباته ما له وما عليه، ولكن التحضير معناها بال يعني المسبق للدرس يعني، وهذا المساعدة هذه بين الطالب والأستاذ متاعه والإعداد الإلكترونيا معناها كما أنت تقول يجي حاضر الطالب للدرس متاعه، هذايا مازال ماهوش معمم، علاش ما يتمش تعميمه؟
2: ايه هو الحقيقة ما انت يعطيك صحة ان ذكرت المادة هذه جديدة اللي دخلت في البلاكيت دو فورماسيون واللي انا نعتبرها حاجة ياسر بها في تونس، احنا نسميه من البلدان السباقين في الموضوع هذية على خاطر اكتشفنا انه الطالب يدخل يجي من المعهد ويجي للجامعة ما عندوش ادوات العمل ميثودولوجي دو ترافاي، والمادة هذه بالذات باش تحضروا معناها كيفاش
1: الحياة
2: الجامعية، لكن كذلك تعطيه زادة طرق عمل تنجم تكون حضورية وإلكترونية.
1: لأنه طريقة العمل مهمة دكتورة، معناها
2: هي شطر الخدمة،
1: معناها النجم والناس الكل نخدمه، نجم طالب من الطلبة يمحرث ليل ونهار، ولكن مش هذاك المطلوب،
2: صح
1: فما
2: صح
1: طريقة صح عمل صح ينخرط فيها يصلحها مع أساتذته يتعلمها.
2: بالضبط بالضبط، هذا جانب كبير برشا، وخاصة انه هو تعود في الليسي انه هو يقرأ بطريقة معينة، كي يمشي في السبيسياليتي متاعه في مثلا مش يتعلم مهنة معينة المواد تختلف، كل أستاذ عنده طريقة في العمل، فمعناها تختلف، ويمكن المادة هذه باش تساعدهم برشا. لكن انت ذكرت لي علاش ما نعموش، علاش ما هيش للناس الكل التعليم الإلكتروني، انا اقول راهو قدمنا برشا، راهو العديد من الأساتذة يستعملوا
1: انخرطوا
2: في استعمال الوسائل الإلكترونية لتحضير دروسهم أو لإعداد مثلا دي فيرسيون نيميريك متاع دروسهم، فما معناه فما دي زيفور، وهذايا وقع دعمه مثلا في طريقة الانتداب متاع الأساتذة، يعني الموارد البيداغوجية المرقمنة تاخذ حظها أكثر فأكثر في التقييم. لكن مازال برشا
1: مازال برشا
2: مجهودات، فما معناها امل، انا نقول الدنيا باش تزيد تتغير اكثر، على خاطر نراو في الطلبه توا يستعملوا برشا التليفون، يستعملوا برشا الادوات الذكاء الاصطناعي، يعني عندنا جينيراسيون معناها باش تقبل اسهل الفيرسيون الكترونيك اكثر من جينيراسيون اللي قبل.
1: فما شكون ما ياخذوش ادوات مدرسيه يقول لك انا كلها رقمية، معناها قرايتي الكل على معناها هذية، وصلنا لمرحلة متقدمة وتطرح برشا أسئلة.
2: صحيح.
1: أنا باش نسأل، في المؤتمر الدولي للتعليم الإلكتروني اللي شاركوا فيه طلبة توانسة وكنت معناها رئيسة الوفد هذية، شنية الحاجات اللي معناها لاحظتوها نجموا نستفادوا منها منظوميا كمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال معناها لقائكم مع تجارب تعليمية أكثر تقدما منا، شنية الحاجات اللي نجموا نستفادوا فيها، نجموا نقدموها كمقترحات على يعني اليوم على المسؤولين القائمين على وزارة التعليم العالي؟
2: الحقيقة حضرت العديد من الندوات اللي حكيت على كيفية استغلال الذكاء الاصطناعي في المستويات المختلفة للتعليم، وكان فما دي ديسكوسيون دي ديبا، يعني نقاشات مهمة جدا. أهم حاجة نجم نقوله فيها أنه احنا لازمنا في تونس نحطوا إطار عام لاستعمال الذكاء الاصطناعي خاصة في الجامعات، أنا بصفتي في الجامعة أنا نعتبر أنه فما معناها أهمية قصوى أنه يكون عندنا أن كادر تاع استعمال الذكاء الاصطناعي اللي يخلي يعطي الاخلاقيات واستعمال الذكاء الاصطناعي، لكن كذلك يخلينا نكونوا في استعمال نقولوا له مسؤول ريسبونسابل للذكاء الاصطناعي. هذا مهم جدا، وهذا ما ينجمش يجي من طرف الاساتذه او من طرف الطلبه فقط، لازم كل المكونات المجتمع معناها الجامعي هما اللي يخدموا على الاطار هذا، واللي هو باش ياثر طريقه التقييم. مثلا انا كي نقيم الطلبه يجيب لي خدمه من الذكاء الاصطناعي، كيفاش باش نقيمها؟ اسكو نغير التقييم؟ كانهم طرق التقييم الجديده اللي لازم نستغلهم باش نعرف الطالب خلال.
1: هل ترى الطالب هذا من حق اعتماد الذكاء الاصطناعي في العمل متاعه في الإجابات متاعه وإلا لا؟ معناها هذا هو السؤال.
2: هذا الإطار اللي أنا كنت نحكي لك عليه مدنورة، هو اللي مش يخليني نعطي ما هو المسموح به وما هو الغير مسموح به. لكن بخلاف هذاك، أنا كأستاذة نجم نسمح للطالب أنه يستعمل الذكاء الاصطناعي، بالعكس أنا نحبه يستعمل الذكاء الاصطناعي، لكن المهم أنه يكون عنده كالأسلوب النقدي، أنه هو لا بونسي كريتيك، أنه هو المعلومات اللي ياخذهم اسكو يعرف يحللهم يقراهم. ما يكونش هذاك هو العنصر الوحيد للتقييم، ينجم يكون التقييم مبتكر، نعطيه معناها الشفاهي، نساله اسئله، نعطيه خدمه في ترافاي دو جروب ونشوف هو كيفاش الكونتريبيو. معناها احنا نقولوا ديما، وحتى في المؤتمر ذكرت برشا مرات، لازم لا ديفيرسيتي دي زوتي ديفالواسيون، يعني تنوع
1: يكون فما تنوع برشا مصادر،
2: برشا مصادر للتقييم اللي هي تخليني. خاطر شنو هو الهدف؟ الهدف اني انا نشوف الطالب خذا لا كومبيتونس ولا لا، اسكو الطالب هذاك وصل للاهداف التعليميه اللي انا حطيتهم ولا. وباش نوصل لهدف تعليمي ما فماش طريقه وحيده للتقييم، لازم طرق مختلفه. فالذكاء الاصطناعي انا بالعكس انا نحب الطالب يستعمل الذكاء الاصطناعي، على كل حال باش يستعمل
1: في كل الحالات.
2: في كل الحالات
1: ما نتصورش فما طالب تونسي ما يستعملش اليوم الذكاء الاصطناعي.
2: هنا دور الاستاذ، هنا الاستاذ يوظفه للوصول اسرع للاهداف التعليميه.
1: الذكاء الاصطناعي الحقيقة هو يعني ينجم يمثل عبء على الأستاذ المدرس الجامعي في الجامعة، لأنه هذا الذكاء الاصطناعي متحول يوميا، يعني المدرس لابد أنه يحين معطياته ويتعرف على كل هذه الأدوات اللي بين يدي الطالب. لهنا مدى حاجة الأستاذ الجامعي في الجامعة التونسية إلى التكوين
2: بالضبط،
1: إلى التأطير وإلى المتابعة.
2: كلامك صحيح، أنا نقول الأستاذ الجامعي لازم يكون في مسار تاع تكوين مستمر. أنا جاي من الميدان الإعلامية، الميدان الإعلامية احنا مجبرين أنه نكون
1: عندكم حتى حل،
2: خاطر نشوفوا الأدوات الإعلامية كيفاش لي لوجيسيال لي زوتي معناها يتطوروا بطريقة. لكن حتى في الميادين الأخرى احنا فرحانين اللي في جامعة سوسة نطوروا برشا، معناها كيما تقول مسارات صغيرة، دي فورماسيون صغار لزملائنا للتكوين في البيداغوجيا الرقمية. عندنا العديد من الأنشطة في الميدان هذا منذ سنوات عدة، عملنا حتى أنشطة أون ليني، معناها حطينا دي كور أون ليني. لكن لازم توا خاصة بالذكاء الاصطناعي تطوير حتى لي غصوص اللي خدمناهم، الموارد اللي خدمناهم لازمهم
1: تحيين
2: على خاطر السؤال اللي توا حتى العديد من زملائي يكلموني ياسر يقولوا لي مدام اسكو باش نعملوا فورماسيون على الذكاء الاصطناعي والايفالواسيون ولا الذكاء الاصطناعي والبيداغوجيا والامباكت نتاعو. فمعناها فما طلب متزايد من عديد من الزملاء على خاطر يراو اللي طريقه التدريس الكلاسيكيه ما عادش نجموا ندرسوا بطريقه،
1: ما عادش نجموا نواصلوا بها، يلزمنا طرق جديده. هل ترى اليوم بالذكاء الاصطناعي التدريس الإلكتروني وكل هذه العوامل المتاحة للطالب التونسي ينجم يقدم يعني رسائل بحث أو يعني حتى في الامتحانات متاعه ينجم يقدم عمل فيه تطوير فيه ابتكارات اللي تصنع ربما الفارق ما بين أداء طالب اليوم وطالب الأمس؟
2: أنا نقول الذكاء الاصطناعي ما عنده حتى معنى إذا كان ما عندوش ذكاء بشري معاه، فالذكاء البشري حشنا به معناه. وأظن أنه شفنا إحنا العديد من الطلبة، صحيح إحنا من الأول ما نخبيش عليك إحنا الأساتذة الكل قول تفجعنا شوية على خاطر كراو معناه أنه
1: طبيعي.
2: في دقيقتين ممكن أنت تدخل على الذكاء الاصطناعي وتخرج بريزنتاسيون معناها
1: بحث
2: جاهز، لكن علاش قلت لك توا دور الابتكار البيداغوجي يكون مهم جدا على خاطر يلزمني زاده نشوف مع الطالب كيفاش انه هو معناها الكونتريبيسيون نتاعو تظهر انه هو الميتريز الخدمه نتاعو
1: عنده لمسه
2: ومتمكن من ماكل الكومبيتانس ماكل الكفاءه اللي هو باش نحبوا يوصل لها. ف علاش نأكد ونعاود، لازم حسب رأيي في علشان على الصعيد الوطني تفكير جدي وسريع على طرق تقييم أخرى مبتكرة، وهذا ما يجي كان من عند كل المشاركين في العملية التربوية.
1: مهم جدا، لأنه اليوم مطروح على الأستاذ الجامعي أنه يفرق انه يفيق بانه العمل هذايا معناها يعني اذا كان فما ابتكار من الطالب يفيق به ويثمنه بالضبط. واذا كان فما يعني اقتصار على ما يقدمه الذكاء الاصطناعي كيف هذايا ينجم يضر معناها بالذكاء البشري الجامعي بالضبط. واحنا راس مالنا مواردنا البشري
2: بالضبط.
1: ما نعرفش اذا كان معناها كان فما ورشات شاركوا فيهم الطلبه وكان فما مخرجات في هذا المؤتمر، شنية أبرز التوصيات اللي قدموها الجامعيين في هذا المؤتمر الدولي للتعليم الإلكتروني بباريس؟
2: هي فما يعني خطوة به هي برشا صارت انه الطلبة هذوما قلت لك في مشروع متاع منحة لدولية العديد من الطلبة من بلدان مختلفة. فاللي صار سيكو اختاروا طالب من كل بلاد وحضر ندوة وزارية وقدم رؤيته في التعليم واستعمال الذكاء الاصطناعي. فمن تونس الطالبة الدكتورة اللي هي تحضر في الدكتوراه نتاعها مدام زين بن عزوز هي اللي حضرت في الندوة هذه ووصلت صوت الطلبة في طريقة أهمية الذكاء الاصطناعي وكذلك أهمية الابتكار البيداغوجي مع الذكاء الاصطناعي. احنا مفتخرين انه معناها كنا ممثلين على الأقل
1: موفقين دوما
2: كذلك الطلبة حضروا ورشات لاستعمال الذكاء الاصطناعي حضروا ندوات دولية فما خاطر دي سيمينار معناها دي ميني سيمينار انترناسيونال مضايقين أي حضروهم مع الطلبة الأخرين فما كانوا فما طلبة بالمكسيك طلبة من المغرب طلبة من تونس من عديد البلدان معناها طلبة من مصر فكان فما العديد من الطلبة فكان معناها إشانج ياسر محلاه معناها ما بيناتهم. كما قلت لك خاصة ركزنا على كيفية استعمال الذكاء الاصطناعي، كان تقريبا كل الندوات تحدثت على الموضوع هذايا وخاصة معناها كيفية استغلاله بطريقة مسؤولة وأخلاقيات استعمال الذكاء الاصطناعي، كان كلمة تردت برشا مرات في
1: خاصة
2: المؤتمر.
1: خاصة محددات الأخلاقيات للذكاء الاصطناعي، يعني هل ترى معناها اليوم موكولة إلى الطالب، موكولة إلى الأستاذ المدرس، يعني الحقيقة المسؤوليات لا تزال معناها فيها نوع من الذبابية. خلينا نختم معاك بكلمة للطلبة اللي يعتمدوا بشكل مكثف الذكاء الاصطناعي، إذا معناها احنا اقتصرنا على الذكاء الاصطناعي وين النجم نلقاو رواحنا، وإذا حاولنا نجدده حاولنا ننوع المصادر وحاولنا نبتكره وين النجم نلقاو رواحنا؟
2: انا اقول سهل نرجع لنقطة ذكرناها في أول حديث اللي على الموديول ستادي سكيلز، فما مهارة مهمة جدا هي لا بونسي كريتيك الير دو ليا، يعني التفكير النقدي في الذكاء الاصطناعي. الطلبة باش في هالموديول هذا باش يتعلموا كيفاش يستعملوا الذكاء الاصطناعي بطريقة معناها مسؤولة. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية أن نشجع الطلبة أنهم يستعملوا أدوات الذكاء الاصطناعي، بالعكس خاصة أنا فما حاجة مدام نورة حبيت نقولها لك، اللي عندنا معناها اون كورس كونتر لو طون، خاطر الأدوات هذه تتطور بطريقة سرعة جنونية. فلو ما نطوروش احنا طرق التدريس وطرق التقييم
1: كل سهولة باش يفوتنا الركب معناها
2: بالضبط. والطلبة الحقيقة عندهم حس الكيوريوزيتي سيانتيفيك، انا نقولهم معناها يحبوا يكتشفوا الادوات الكل، فانا نشجعهم انهم يستعملوا الادوات هذه، وانهم لكن لازم يوظفوا الذكاء نتاعهم في استغلالهم، وخاصة ناكد على زاد نقطة مهمة جدا اللي هي حماية المعطيات الشخصية. خاطر في الذكاء الاصطناعي باش تحطوا بعض المعطيات اللي هي تنجم تكون معطيات شخصية واللي مش مسموح انه نحطوهم على الادوات هذه، خاطر ما نعرفوش بعديك طريقة استغلالهم
1: كيفاش باش يتم استغلالهم بالضبط.
2: فلازم توعية زادة في طريقة استعمال هذه الادوات.
1: نعم الحقيقة المداخلة مستحقينها عدد من الطلبة، ان شاء الله ديما موافقة، وان شاء الله ديما منورينا في المناسبات الدولية. شكرا لك الدكتورة ليليا شنيتي، الأستاذة المحاضرة في الإعلامية في جامعة سوسة، كنت معنا في رحاب الجامعة.
2: شكرا.

0: ملامح ومهن.
1: ملامح ومهن فقرتنا اللي نختم بها المجلة التربوية ونتعامل فيها أساسا مع الوكالة التونسية للتكوين المهني. مرحبا بكم الناس الكل، خاصة اللي مهتمين بالتكوين، خاصة اللي عنده شكون في العائلة خرج شوية ولا قلق من المسار الدراسي اللي حسه طويل وربما عنده أسبابه. فاليوم فما معناها عنوان كبير ناجح جدا اسمه التكوين المهني في تونس. سعيدة باستقبال السيد ناصر القاسمي مدير التوجيه والمرافقة والتطوير بالوكالة التونسية للتكوين المهني. مرحبا سي ناصر.
2: مرحبا بك.
1: أهلا
2: وسهلا. مرحبا بالسيد المشاهدين والمستمعين.
1: مرحبا بك. معاك الحقيقة حبينا نرجع على الفرصة المتاحة لعدد كبير من التوانسة اللي يحبوا يتوجهوا للتكوين المهني، خاصة أنه اعطيتوهم فرصة الأربعة دورات.
2: الحقيقة ما فماش في العائلة التونسية اليوم ما عندوش شكون راغب في التكوين المهني. هذاك علاش يلزم نوفروا مواد تكوين عدة لاستقطاب واستقبال كل من يرغب في التكوين المهني ولا عنده الرغبة في اختصار المسافات للتشغيل، دونك مسافة صغيرة دونك ينجم يلتحق بها سوق الشغل.
1: معاونتكم برشا تشغيلية العالية في عدد كبير من الاختصاصات. خلينا ناخذ معاك فكرة على لأنه ديما نفترض كونه فما شكون يسمعنا لأول مرة، من أي مستوى عمري، معناها قديش عمره الشاب اللي نجم يلتحق بالمراكز التكوين، وهيت نعطيه كيفاش ينجم يعمل شنية

0: التكنيك وفي معناها في اختصاصات وقت اللي تتأملها تقول هذه متاع معناها شباب متاع حد باش يبدأ مساره المهني بعد التقاعد ومشي وقرأوا حاجة كيف معك
1: فهم الحقيقة فهم عد
0: نرجع للعمر سيد ناصر 15 سنة
1: فما فوق ولا كل عادة الاختصاصات كما تقدم فيها مدام فاتن معك المرة فاتن اللي هما للمستويات فما السي سي فما السي اب بي فما البي تي بي فما البي تي اس فما مستويات عادة فما لي كونترا سي اف بي فما لي كونترا دابرونتيساج فما معناها عندنا عدة فرص للتكوين انت والمستوى انت والرغبة انت والمؤهلات الذهنية والبدنية وانت ايش عنده لي بريوريتي نتاعو معناتها المؤهلات الجيدة العلمية
0: نعم وسي ناصر يحكي لكم على تكوين فرصة تكوين مجانية عمومية تأمنها لك الدولة التونسية عبر الوكالة التونسية للتكوين المهني ممثلة في مراكز التكوين المهني اللي يغطيه كامل تراب الجمهورية. أبرز الاختصاصات اللي كان عليها إقبال كبير السنة
1: والله ديما هي ريبيتيتيف وسنة زدنا حاجات فما إضافات احنا سموهم لي سوبر ستار متاع الفورماسيون فما دو سبيسياليتي الحقيقة عليهم هم في مستوى البي تي بي دونك فما التقني في ميكانيك وكهرباء السيارات هذه عليها
0: مؤهل تقني مهني
1: مؤهل في مستوى مؤهل تقني مهني عليها طلب مهول معناه الى حد الان ترشحات 7500 ترشح على الاختصاصات هذوم اللي هم موجودين مش في المراكز الكل موجودين في كيك سنتر كيما اريانو نخصه بالذكر منها اللي هو خاطر سيكتوريه وفي مركز قطاعي يهتم بتوسكي كهرباء سيارات ميكانيك
0: موجود
1: سيارات
0: في أريانا
1: المركز القطاعي للتكوين في الميكانيك سيارات بأريانا موجود
0: في أريانا وفين موجود معناها آخر مركز آخر
1: فما موجودين بارتو فما في السيافة مركز تكوين التدريب المهني بنزرت فما في باجة فما في الوردانين اللي هو
0: في الوردانين
1: انطلاق معروف برشا سنتر
0: عنده سيت طيب
1: وخاصة وأنه إن شاء الله في السيسيون الجاية اللي هي دورة فيفر إن شاء الله عندنا بعض اختصاص جديد غاديكا اللي هو مصادق عليه اللي هو بي تي اس
0: اللي فاتوا التسجيل في دورة سبتمبر وعندكم نوفمبر
1: عندنا نوفمبر خلينا
0: حل التسجيل
1: أنا جايك على الاختصاصات خلينا نسموهم ساعة تقني في الصيانة الصناعية فما شكون يقول لك خلينا نوضحوا المواطنين علاش هي فرصة كي 7500 ترشح معناها ما يقارب على كل واحدة عليها 3 اديس معناها باش ناخذوا في الاخر
0: نبسطوها اكثر من بعد شويه للساده المستمعين لانه مهم انه نقفوا عند التفاصيل نستسمحك سي ناصر انت وكل الساده المستمعين يرفعوا الان الى حضراتكم اذان صلاه العصر حسب التوقيت المحلي لمدينه تونس وما جاورها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: المجلة التربوية.

0: الانتظار دونك اون اتوندون تنجم تكون فما شغورات في بلايص معينه نجموا نعيطوا لهم البايب تاع اللي هي قائمه الانتظار كيما ينجموا الله غالب ما يسعفهمش الحظ فما برشا مش يسعفهم الحظ وهذه الله غالب خاطر مواد التكوين بارابور على لي دوموندور نتاعنا معناتها طالب التكوين اكثر من مواد التكوين
1: اكثر من المواد
0: وان شاء الله بروشينمون نزيدوا نوصلوا اكثر في نزيدوا اكثر في مواد التكوين لتلبيه رغبه كافة شباب وبنات
1: الشباب اللي ما لقاوش حظهم في الدورة الأولى دورة سبتمبر يعاود يسجل يعاود معناها يسجل من نول وجديد على معناها الموقع للدورة دورة نوفمبر
0: هو عنده اختيارات أي. إذا كان مسجل وعنده بليزير عنده سيس شوا ست أي. اختيارات وسعنا شوي في الاختيارات فما عليه شوية ما كانت قبل عام ناول كانت ثلاث اختيارات بركز نعطينا أكثر فرصة ست اختياراتي نجم يتيح له شانس منهم باش البول غاني ومازلنا زاد اون سكوري بشوي بشوي دونك اذا كان ما تقبلش ومسجل على دور في اختيار من الاختيارات على دور فيفرير على دور نوفمبر نجمو ناخذو سينو يعاود يسجل في اختصاص يبدا مازال محلول مازال معنا اون كور داكور سينو فما دور فيفري وفما دور تابري
1: مرحبا به معناها احنا نعرفوا مش فقط القطاع هذايا فقط عليه اقبال كبير والشباب يحسوا رواحهم معناها كأنه خذال باك مثلا اللي باش يربح بقعه في مركز مهن الطيران مثلا وغيره من هذه المراكز اللي عليها اقبال كبير من شبابنا اليوم يا هل ترى معناها سوق الشغل وطلبات معناها سوق الشغل هي اللي تحدد المواقع والأماكن الخاصة بالتكوين وإلا فما استراتيجية تشتغل عليها الوكالة وتوفر بها معناها فرص التكوين سي ناصر
0: بالطبيعة هي سوق الشغل هي تحكم منجوش نخرج مثلا 3000 باش سوق الشغل حاجته ب 1000 برك هذه سيتودي هذاك علاش في مستويات معينة في اختصاصات معينة نحلوا طاقة تكوين ولموات تكوين محدودة هذاك علاش بزاد باش ما خرجوش بطالة زاد ماناش احنا نعمل في التكوين باش نخرجوا بطالة ما دايما يخرجوا مي اوروزمون بور نو حتى البرة تو مطلوبين الاختصاصات المطلوبة لهنا اللي هي تسمى اونتونسيون مطلوبة برشا كيف مطلوبة كسوا في الافريك في المانيا في كندا في ايطاليا في مطلوبين هذاك التوسيع سوق الشغل دونك حاجة تعاوننا برشا وما عادش عندنا معناتها وين نحصر اون سيليميت با على تونس بركا معناها وليداتنا فما شكون يحب ما بينا اولادنا احنا والكفاءة تاعنا تبقى تخدم بلادنا لكن زاد اذا كان عنده شواء ويخرج بحاجه اورغانيزي معناها ديبلوم وبشهادته وكونترا واضح دونك علاش ليه خليه يمشي يخدم على روحه
1: الاستمرارية في التكوين فما وليدات نجحوا في مستوى الكفاءة المهنية ويقول لك أنا ماذا بيا معناها حتى إذا كان نلقى خدمة ماذا بيا نواصل التكوين متاعي نكمل البي تي بي ومن بعد نشارك في المناظرة ونمشي البي تي اس معناها فما خلق نوع من الطموح التكوين المهني
0: لا ميسيرش هو خلق نوع من الطموح أما الحقيقة جاني واحد المرة فاتت قرا هو سي بي وحب يعمل بي تي بي ألور كو فما شكون ما قراش الجملة سي بور سولا ما ناخذوهمش الكل زاد كان مش قرروهم بي سي بي
1: ياخذوا عدد منهم
0: فوالا كان ناخذوهم قرروهم سي بي ونهزوهم هما بيدهم بي تي بي اللي هو نومبروز معناتها النومبر نتاعهم برشا السي بي معناها مالناش نجيبوا جماعه جدد للبي تي بي
1: ماكمش باش تحلوا معضلة اليد العاملة المختصة
0: بالضبط وزاد باش نحرموا غيره اللي هو يحب يجي البي تي بي أول مرة دونك سي بور سولا سيليكسيون نتاعهم تكون بلاسيدويتي ساعة لازم يكون مواظب لازم يكون الموين نتاعو باهي ولازم فما هذاك نختاروهم باش يكملوا الحقيقة باش يتعداوا من السي بي
1: مكافأة معناها
0: ممكن بيان سور إذا كان هو يحب يتكافئ لازم يعمل كيما نحب
1: الاختصاصات الواعدة والجديدة اللي نجم يتوجه لها الشاب التونسي اللي فكر في التكوين
0: والله هم خلينا نبدا بالقطاعات ما احنا عندنا قطاعات فرعيه الفرعيه ثم الاختصاصات اللي هي تؤدي للاختصاصات مثلا تو القطاع الاوتوموبيل اون جينيرال اللي حكيت لك عليه ميكانيك السيارات هذا قطاع من القطاعات اللي مطلوب برشا عليه اقبال برشا كسوا في النيفو كل بي تي اس ولا بي تي بي ولا سي ا بي ميم حتى في السي سي علاش لا ينجم يخدم به خاطر يخدم وقطاع عليه طلب كبير المانتونس الصيانة الصناعية المانتونس اندستريال جينيرالمون عليها اللي هو القطاع فرعي أما عليه طلبات كبيرة
1: طبعا الصناعيين يجيكم ليكم انتوما وإلا يمشيوا للزيزات معناها المدارس المعاهد العليا للتكنولوجيا معناها
0: شو احنا الحقيقة عندنا التكوين التكوين فورماسيون انيسيال اللي هو التكوين متاعنا، وعندنا التكوين المستمر.
1: أي.
0: ساعات حتى ليزونتربريز كيفاش يجوا يعملوا مش باش ياخذوا من عند، يزيدوا يعملوا بحثنا بيرفكسيونمون اللي هو التكوين المستمر.

0: سمر والتنجو علي خاطر فما التكوين ونيفو اللي هو كما حكيت لك انيسيال ونيفو مركز تكوين مهني اللي هما اللي وليدات شنو معناها الباركور اللي كنا نحكوا عليه انسكريبسيون واحد متخرج ما عندوش خدمه ما عندوش كذا يحب يجي يعمل يتعلم صنعه يتعلم مهارات باش يخرج يخدم فما التكوين مستمر فما العكس تكوين مستمر واحد يخدم بشهادته ام يحب يطور من الكفاءات نتاعو واحد وهذوما زاد برشا عند برشا عندنا منهم وتنجو عليهم معناها
1: يحب يقدم
0: يحب يقدم
1: هذوما القطاعات
0: هذوما القطاعات مازال الكتريستي باتيمون اللي هو كهرباء البنات tout ce qui est électricité, bâtiment, واحد l'automatisme industriel, le numérique en général. فما عندنا مخابر معناها توا هذا الحدث الجديد عندنا مخابر للذكاء الاصطناعي باش تبعث ديرنييرمون بريسك في المناطق بريسك في بعض في عده مناطق ونا توندونس 12 مخبر ان شاء الله باش نعمموهم على كامل مراكز التكوين المهني ان شاء الله بشوي بشوي.
1: والله هي الملاحظه باقي ديما نفس الملاحظه سي ناصر معناها يا ريت يكون فما تنسيق كبير ما بين الهياكل العموميه نتاعنا تكوين مهني وتعليم عالي لانه تقريبا الاختصاصات هذه تدرس في الجامعة في المعهد العليا للدراسات التكنولوجية نفس الاختصاصات يبقى لهنا سوق الشغل يعني هو المحدد لاحتياجاتنا هل ترى نستحق مهندسين هل ترى نستحق تقنيين ساميين هل ترى معناها باش تتكامل المنظومتين معناها مع بعضهم الاختصاصات الجديدة اللي في علاقة بالجديد بالذكاء الاصطناعي بالروبوتيك بالتكنولوجيا المتطورة وين احنا في التكوين من هذا؟
0: والله بالنسبة لنا احنا التكوين فما احداثات الحقيقة قاعدين نواكب في التطورات التكنولوجية والواحد ان شاء الله نخطو زادة يلزمنا نخطو يلزمنا نفيقوا على ان فما احداثات جديدة وفما يلزم اختصاصات جديدة ولا اختصاصات قديمة ويلزم تطويرها عندنا الحقيقة عندنا برشا مكاسب نستحفظ عليهم مع التطوير علاش لا مع التطوير والتطوير
1: والتحيين
0: فوالا وتقليص يمكن تقليص حتى المدة علاش بالذكاء الاصطناعي نجم يربحك في وقت دون لو تون كنا ما نعرفش احنا باش نعملوا أي حاجة شو ما اندستريال
1: يعني الدورات تولي مكثفة اكسيليري
0: مازلنا تو ما بديناش فيها أما إن شاء الله علاش لا إعادة النظر في عدة اختصاصات علاش لا فاهمين تطويرها بالضبط دونك في جانب هذا التطوير بعثنا السنه دخلنا بحاجه ديزون على اوموا حاجه باهيه الحقيقه ست اختصاصات جديده مش حاجه هينه راه باش ندخل بست اختصاصات ان شاء الله نامنهم بالقدا وان شاء الله نكونوا فيهم بالقدا وان شاء الله معناتها ان شاء الله النجاح يوافقهم الوليدات هذوما اللي مقبلين على الاختصاصات الجديده
1: في
0: افونتير خاطر الحقيقه
1: مغامرة. ان شاء الله
0: مغامره باهيه
1: في الست اختصاصات الجديده لهنا المستويات الكل معناها شهادة الكفاءة المهنية والمؤهل التقني المهني
0: في ثلاثة مستويات برك الحقيقة في ثلاثة مستويات اللي هي مؤهل تقني سامي ركزنا برشا على المؤهل التقني سامي خاطر عليها طلب كبير وجماعة الباشوليات أو الحاملي شهادة البكالوريا قاعدين يجونا يتزايدوا دونك يلزمنا نأمنوا لهم مواطن تكوين هذاك علاش قاعدين نوسعوا تو في الاختصاصات اللي مستواها في التقني سامي تكنيسيان سوبيريور هذاك علاش الاربع اختصاصات كانت لاحظهم هما ست اختصاصات اربع منهم في مستوى تقني سامي ثم واحده منهم في مستوى تقني ماني وواحده مؤهل سي ا بي الاخرى اللي هي مؤهل
1: شهاده
0: الكفاءه المهنيه
1: نعم. للي خلطوا علينا توا في الاستماع طريقه الالتحاق والتسجيل في مراكز التكوين المهني
0: والله طريقة الالتحاق سنة حاولنا باش نبسطوا الحقيقة كانت عندنا مثلا كانت عندنا بلاتفورم ديسكريبسيون اللي هي و دوبوي 2019 احنا كنا السباقين الحقيقة عملنا منها اكسبيريونس عملنا منها تجربة بها بخير بما سواها يلزمنا نتحسنوا زاد إلي تو باش نتحسنوا عملنا تو منظومة جديدة بلوز او موا افيك ليكسبيريونس والكومي اللي عندنا صارت أخطاء صارت كذا حاولنا باش نحسنوا تو إن شاء الله عندنا منصة جديدة مانيش انا ولا مش نقول لي زيتيليزاتور كل الحقيقه يشكروا فيها ماهيش بالاجماع ماهيش
1: 100% يعطيكم الصحه على السرعه معناها هو التواصل البيني الناجح اللي انا معناها هو طلب في المجله معناها كيف تدخل الموقع اللي باش تسجل عليه باش تنشئ حساب هكا انشاء حساب
0: هكا انشاء حساب
1: معناها باش تلقى روحك وقت اللي تحط رقم بطاقه التعريف نتاعك والا المعطيات نتاعك من بعد مضمونك ومعطياتك وكل هذا الكل متوفر يخرج لك اليا
0: وسهلة على الاخر
1: سهله
0: للليتيزاتور الحقيقه حط كذا على المود باس سهلنا عليه حاولنا الماكسيموم باش ما نقلقوش المواطنين مالغريسا الحقيقه رغم ان كي يجونا المواطنين ليه مش قلق ما احنا مرحبا بهم احنا أي. علاقه راي ادارتنا ولا الوكاله التونسيه للتكوين المالي ومنظومه التكوين المالي على علاقه مباشره بالمواطنين.
1: على احنا
0: كي نجموش نقولوا وين
1: نقولوا من انجح الفرق في مستوى المرافقه وفي مستوى التوجيه. الحقيقه برافو معناها يعطيكم الف صحه وان شاء الله يكون الاقبال مهم على قطاع التكوين المهني لانه فرصه حقيقيه. نشكرك برشا سي ناصر.
0: واحنا داخلين على يعطيك الف صحه داخلين على التحول الرقمي الحقيقه ثوره ان شاء الله نكونوا ان شاء الله باش ننجحوا فيها عده منصات مربوطه ببعضها دونك باش نحاولوا باش نسهلوا الكل في كل اللغزوين النويو نتاعنا نخدم عليه هو لابرونو سي بور سولا فما فضاء المتكون باش يكون سهل عنده وهو في دارهم يشوف لومبلوا نتاعو يشوف غدا يقرا ولا ما يقراش يشوف النتائج نتاعو اهم حاجه يشوف وقتها يعدي ليفالياسيون نتاعو معناها حاولنا باش نبسطوا هذا الكل في نطاق تقريب المعلومه وتبسيط المعلومه للمواطنين وان شاء الله ربي يوفقنا الناس الكل
1: وان
0: شاء الله سنه تكوينيه وموافقه للناس الكل
1: ان شاء الله. شكرا ليك امشي وتكونوا خذوا فرصتكم هذايا شنو نقول لكم. شكرا ليك سي ناصر القاسمي مدير التوجيه والمرافقه والتطوير بالوكاله التونسيه للتكوين المهني. احنا وصلنا لخاتمه المجله التربويه اليوم. تحيه كبيره لعبد فلوسلاتي وهبي الواعر سميه زواوي نوره تقول لكم شكرا على المتابعه. الى اللقاء بعد شويه موعدكم مع ريم بن شعليه والفريق.

0: نحنا بدات الحكاية
1: ومحلاها حكاية
2: محلاها محبة
1: محلاها عشرة.
3: حضرينا اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف
4: تحبكم ترحبوا بيه برشا وتسمعوه شنو باش يقول. باهي
5: عالسلامة مدام.
4: مرحبا،
5: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا.
6: إن شاء الله.
5: لكلكم باش توليوا وتشبهوا للبحر كي يبدا هايج. امشيوا امشيوا امشيوا في الفضاء الكل، امشيوا في الفضاء، حوصوا. امشي امشي امشي.
4: زينب اخدم معاهم.
5: امشيوا البوز ومن بعد نرجعوا.
4: يلا.
5: ها زينب، شبيك روتيري شوية هكا وماكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
7: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
1: لا للمخدرات، نعم للحياة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
8: تحية متجددة من قسم الأخبار. استأنف البحث عن جندي جزائري مفقود يشتبه في أن تكون جرفته مياه الأودية من الأراضي الجزائرية في اتجاه التراب التونسي. إيقاف تشغيل محطة الضخ الرئيسية للمياه المستعملة بصفاقس مساء اليوم ولمدة 48 ساعة في إطار أشغال تجديد وتأهيل تجهيزات المحطة. تونس تحتضن من الأول إلى الثالث من أكتوبر المقبل الدورة الرابعة للصالون الدولي للانتقال الطاقي 2026 تحت شعار الاستثمار والابتكار من أجل تسريع الانتقال الطاقي، وذلك تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة. تقدم وأشغال إنجاز بناية المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية بالمركب الجامعي بمنوبة بنسبة 30% بعد انطلاقها نهاية العام الماضي بكلفة تناهز 25 مليون دينار. المنظمة الدولية للفرنكفونية تفتح باب الترشح للمشاركة في لجان القراءة لجائزة القارات الخمس للسنوات الثلاث المقبلة، وقد حدد آخر أجل للتقديم يوم 30 من نوفمبر القادم. في أخبار العالم، وزير الخزانة الأمريكي يقول إن شركة الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل خلال يومين تحت وطأة العقوبات الأمريكية. باكستان تقول إنها قتلت 28 مسلحاً وطالبان تتهمها بقتل 3 مدنيين. وهبوط أسعار النفط يتواصل مع تحسن إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: الشعب في خدمة الوطن.
1: تحذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء، احنا معاك ونسوك الثنية الكل. حذرنا لك حويجة تنسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة، عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش.
2: تحب تعمل كيف؟ تبعنا في كلام على الكيف.
3: الأربعة وثلاثة دقائق كلامنا إن شاء الله يا ربي يعمل مش كيف 66 كيف. نسأل عليكم على حوالكم، على نهاركم كيفاش تعدى، بين شوية مطر شوية دفاي، ساعة ساعة مش شوية، والحقيقة كي يهل علينا دفاي يهل بالكبير في نهار اليوم، وكي هلت علينا شتاك الدرجين متاع الصباح هلت علينا بالكبير زادة
2: ما شاء الله على كل شيء جينا بكماله.
3: إن شاء الله يكون نهار مبروك كيما هكايا. واسمع هذيك بنة الدنيا يا أخي، واش يقول لك؟ مش ناس بكري يقول لك حلو مر حتى يتعدى العمر؟ هذيك هي مرة سخانة مرة برد، مرة ماكلة بنينة مرة متوسطة، مرة أخبارنا ياسر حلوة مرة أقل شوية. هذيك هو اللي يعطي البنة متاع الدنيا.
2: أغنية ساعة عسلامة ريم سادة المستمعين، أغنية سي محمد جاموس ما يقول الدنيا اليوم بيوم
3: والله،
2: نهار الشمس وقادة نهار شوية غيوم والنهار وقسمه
3: وإحنا قابلين
2: اللي
3: وحمدي
2: ربي نفرحوا به.
3: أي والله قابلين وحامدين وشاكرين زيدا. إن شاء الله كيما هكي تعدي معنا عشوية مزيانة بموزيكا مزيانة، أحديثنا يكون على كيفكم زيدا إن شاء الله يا رب يكون أحديثنا على كيفكم.
2: وباقي 66 ما عرفتش عليش ها؟
3: محبش تقول لي أنت
2: سادة المستمعين ما لقاوهاش يضلي حتى حد ما جاوبنا عليها. سؤالي مرة أخرى لسادة المستمعين علاش نقولوا 66 كيف؟
3: أنت عندك الإجابة؟
2: لا ما عنديش أنا بيدي الإجابة.
3: مالا شو تعمل أنت؟
2: نحب نعرف أنا يا أخي ما فيدنونيش هم قد ما نعطيه احنا معلومات نهير كستحقينه في معلومة.
3: في بالي أنت عندك عبد الستار خاطر في العادة ما تخبيش علي المعلومة.
2: ما عندك علاش كان عندي معلومة نقول لك ولذا نستنوا فيها الاثنين نوايك من السادة المستمعين.
3: باهي شنو رايك نعطيك من بعد شوية مسلسل يونسك؟
2: اي ما فيها بس
3: وحلو برش
2: حب.
3: ومش يعمل كيف 66 كيف وقعد لوج على راح باهي. وش قولك زيدا كان نعطيوك صحيين هكا هيلثي يعمل كيف في العشاء معناه تقريبا ما عندكش حريرات تزيد لك وتبيت شبعان.
2: هذا هو
3: شو رايك؟
2: بيت القصيد. هذا بيت القصيد.
3: وش رايك زيدا كان خاصة لك الناس اللي يقولك ما خلطتش على نهاري نجري نجري نجري نجري والله لا كملت
2: والله البارح ما خلطتش.
3: نعطيوك ديزاستوس على كلمة ما خلطتش هذي بشوري تخلط بربي شنو رايك؟
2: ماذا بي؟
3: معناه كلامي
2: هكا قلته لي البارح
3: كلامي هكا يعمل كيف؟
2: شو يعمل كيف؟
3: بالحق
2: يعمل 66 كيف
3: وكي نزيدك عليها موزيكا بنين
2: الله الله, الله
3: وكي نزيدك عليها عبد ستار عمامه هكا يقدم ويوخر ويعطينا شنو؟ يقدم ويوخر ويعطينا غنية قمقومة تعمل كيف؟
2: لا الغنية قمقومة
3: سنين وبعد زادة كيف كيف يقدم ويوخر ويعطينا شخصية زادة كيف كيف تعمل كيف؟
2: إن شاء الله هي شخصية تعمل كيف زادة
3: راضي على الوضع هكا؟
2: لا راضي راضي
3: ما يعطينا موزيكا ترى معايا أنا ريم بن شعلية تعرفوني بموجتي الإيجابية نتقابلوا كله من الأربعة للسبعة متاع العشية ومانيش واحد
2: أيهاني جيت تحب تعمل كيف تبعنا في كلام على الكيف.

0: عمل كيفة تبعنا في كلام الحين.
1: الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا.
2: هذا ريتمنا، هذه موزيكتنا. بعد شوية لو سهلة مرحبا بكم في كلامنا اللي إن شاء الله يا رب يعمل كيف، وموزيكتنا زيدة اللي تفرهدكم وتنسيكم تعب متاع نار الكل. ونبدأ كالعادة بس في تحية صغيرة هكا، مش طول عليكم برشا الحديث اليوم، باش نحكيو على فيديوهات قاعدة تبرتاجة، واللي باش نقوله توا يا عبد ستار فما ناس باش يعجبهم،
0: فما ناس لا
2: باش يبردلهم على قلوب، وفما ناس خويا الغالي باش يقولك كاينها لزت لنا شوية. أنا حديثي على الفيديوهات هذية على خطر تكاثرت وشفتها برشا، اشترت وين سيبرتاجيو في أحوال طقسنا في الأيامات الجاية ومناخنا في الأيامات الجاية، ومشكورين المختصين في علم المناخ قاعدين يتكلموا ويحكي ويوعيوا. واشتر الآخر رجع لك الفيديوهات اللي فيها محطة بيبا علي وغارقة، ديار كي دخل لها الماء، الصغار كي روحت من المكتب والماء وصل حتى لركيبها، أكل مشاهد اللي ريناها واللي الحقيقة حتى كي ريناها عم ناول فجعتنا وجعت لنا قلوبنا. به انا في هذا كله حتى التو هذا عجبني، راه قولي عليه.
0: عليه
2: على خاطر نعتبره حمله تحسيسيه مفخمه بطريقه غير مباشره. ما فماش واحد يرى الفيديو وما يرجعش شويه على روحه يقول لك به وين شنو نجم نعمل، وما فماش واحد ما يسمعش على المناخ ما يقراش حسابه زيدا وما يقراش حساب الطقس الجاي، كان مواطن او كان زيدا مسؤولين وزارات. لكن أنا ديما نمن أنه لا يغير الله ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. نبدأ بروحي يا سيدي، نبدأ بروحي ونبعتها نحكيه على خطر مسؤولية مشتركة في الأخر بكل إيجا. نبدأنا الساعة وبعد هكا ندعيني في عين وقت اللي نطالب خطر أنا عمل واجبي. فأنا هكا نقول إيجا نبدأ برواحنا ونحيو كصنعة ناكل في الكرهبة ونلوح من الشباك، ويبدا ولدي ورايا عاد ياخذ عليا كالصنعة هذيك، وتولي رياضة جماعية عاد عائلة كاملة ناكلوا نلوحوا من الشباك، وتلقاهم الكيسات على اليمين وعلى اليسار، ها وشكالتها وشكايرها وحاجة معناها حاجة ما عادش نجم حتى تغزر لها. ويا عبد ستار قداش قلبك يوجعك وقت اللي تبدا معناها الظاهرة هذية موجودة في بلايص في قلب الطبيعة، تبدا أنت مثلا في تبرقة ما وجبل منا، تبدا في بنزرت، تبدا تو هي في كل بلاصه توجعك راهي، اما غادي تحسها ثاني ومثلث وتبدا تسال في روحك
0: تشيلها بالمتعني
2: صحيت
0: تشيلها بالمتعني تفسدها
2: وتبدا تسال في روحك تقول زعما شكون هاللي عطاه قلبه لوح لهنا وين البلديه شبيه ما نظفتش مثلا. معناها علاش قلت المسؤوليه مشتركه. وايش زاده ما فيها باس لو كان خرجنا العشيه باش نتفرهدوا هكا ناكلوا طرف قليبات هكا على البحر ولا ناكلوا كسكروت ولا حاجه، نلموا كالبقعه هذيك. مش لازم انا كي نمشي سيدي بوسعيد باش نعمل مارشا ولا نمشي الباركور دو سونتي هكا باش نعمل مارشا نلقاه كله كويغد وكله شكاير زرق زاده. وايجا وقت اللي تبدا عندنا فضلات باش خرجوهم في الليل، ايجا بالضبط نجيو مع وقت البلديه يا اخوي، ما نعرفوا احنا ما فما بلاغ بلدي يقول لك راهو التسعه في المنطقه هذه ولا الثمانيه ولا العشره، انا يا خويا نخرجها غير دقيقتين غير ثلاثه دقائق، وما فماش كان تعيط انت من الصور تقول له خويا استناني لحظه والله يستناك. ف علاش يا خويا انا ما غدوه الصباح نقوم خاطر انت خرجت الفضلات نتاعك من بعد الوقت نلقاك النهج هذاك منشر فيه الشيء انواع واشكال، وسالناش رواحنا من بعد تهبت ريح هكا تهب طرف ريح ولا تجي مطره وين يمشي هذاك الكل، سالناش رواحنا وين يمشي هذاك الكل. وانت خويا الغالي زاد وانت تبني قاعد تطلع وتشيد صحه وان شاء الله مبروك عليك، اما من بعد السلعه نتاعك ما فيها باس، كان اذا كان نعرفوا انه احوالنا الجويه صعيبه هالايامات هذيا ندخلوا سلعتنا لبرا الجرافيي ورمل، خاطر تعرف علاش نفس الحكايه كان هبت ريح تهب ولا طرف مطر تهب باش نعيشوا نفس الوضع ويمشي الكل للروغار وتتسد الدنيا وتولي عنا الدنيا تعوم ويقول لك الماء تخلي لداري. انت سيدي اللي تتلوح في الفضلات وانت سيدي اللي تخلي في الرمل وانت سيدي اللي تمشي باش تعمل سبور وتطيش دبوس الماء، انت نفسه اللي تخرج في الفيديو وتشكي وتبكي وتقول شبي الدنيا هكايا وشبي الدنيا مسكره والماء مش قاعد يتعدى. زاد الحقيقه في هذا الكل مش كان المواطن عنده نصيب من الخطا، زاد حتى البلديات لوناس الوزارات وزاره التجهيز وزاره الفلاحه. اولا سيدي معناها اخرجوا احكيوا معنا فسروا لنا شنو الوضع شنو اللي تحسن من عام ناول لسنين، شنو اللي تغير شنو اللي تحسن شنو اللي تبدل شنو اللي نظفتوه شنو اللي جهرتوه، اعطيونا معناها تصريحات رسميه نفهموا بها رواحنا. والبلديات كان ما تراوش مانع تكثروا لنا شويه من الدوريات نتاع النظافه ما فيها باس، حتى كان احنا مقصرين يا سيدي انتوما خليكم مخكم اكبر من مخنا وما تقصروش كيفنا واعملوا دورياتكم وسامحونا في تعبكم، خاطر نعرفوا انه ساعات بعد الدوريه نتاع النظافه بالضبط وعبد يتعدى ويطيش. زيدا كبلديات عندك قانون في يدك، طبق القانون خويا طبق القانون، اذا كان لقيت جرافيه في الشارع ومطر تصب ولا لقيت جرافيه في الشارع اكثر من المده المسموح بها
0: هزو روح بيه خلي مولاه مي
2: طبق القانون طبق القانون. فهذا حديثي معناها كلمتين حبيت نقولهم في ساعة في ساعة خي طولت كيني اي كينو القلب معبي ولا كيفاش
0: صحيح طولت هو اما على ما كان في الحالة على ما الحالة نراو فيها بالحق الواحد يقول اكثر حتى من هكاية انت راك اختصرت يعطيك صح.
2: وعلى كل حال نرجع نقول راهو الشتاء والخريف ماهوش مفاجأة مش احنا قاعدين في الصيف عمل هكا وجينا الخريف والشتاء نعرفوا اللي احنا راهو بعد الصيف جينا خريف وبعد الخريف جينا شتاء كمواطنين وكمسؤولين وككل شيء. فبربي معناها ما تخليوناش تحسوناش وانه المطر هدت علينا هدينا وحنا مانيش قارينا حسابنا تكي دار العرس اللي باش يحل عرسه ويعرف روحه باش يعرسه مش يشري الحلو مثلا. وربي يحمي الجميع ان شاء الله وتتعدى سلامات خريفنا وشتينا وصيفنا وربيعنا وليلنا ونهارنا وصغارنا وكبارنا
0: امين.

0: ملا ريتم وملا جو الحقيقة.
1: الحمد لله زيت مثقلة اليوم شوية. الحمد لله زيت لابسة من اللوطة حاجة ثقيلة شوية. ولا راك توا راك فوق الكرسي فوق الطاولة تشطح ولا
2: ما عرفتش. سامحني عادش بيع عبد الستار.
1: ما قلتش عادش بيع.
2: والله ماذا بيا.
1: ما قلتش حاجة خايبة بالعكس.
2: حاجة تاع 66 كيف.
1: يتفرهد يا أخي كما
2: والله اليوم لما نروح لك 66 هذيك كلمة 66 لما ترقد وأنت تحلم بها.
1: لا لا نحب نلقى حل.
0: أنا والله ماذا بيا كان الجماعة هكا في كرهبهم في كوجيناتهم في ديارهم في خدمهم حتى تلكيت ماذا بيا راهو تويكا يصفق يزغرت يشطح عامل 66 كيف والله العظيم. أي سيدي مع هذا وكمان نقول لكم يجوا نوسعوا بالنا مع بعضنا مع سلمى زيني كمان.
3: وسع بالك وسع بالك
0: أول هام ساعة مش نبدأ نوسع في بالنا نبدأ من الثنية ومن الكرهبة ومن الكياس ومن السيركولاسيون
1: وبربي نعطيك أستيس بتاع توسيع بالك
0: تراه
1: تبدا تطلع
0: في الكهرباء
1: تبدا اي يبداو يطلعوا السادة المسلمين حبهم يخموا في الشخصيه اللي مش حكي عليها اليوم يطلعوا هي يبداو من توا خو تبارك الله عليهم المره الاخرى المره الاخرى ما قصروش
0: انا شو اكرام في سافيسه
1: في سافيسه رغم اللي انا في بالي صعبت معناها بديت اي سهل انا مفكر في ممثل تونسي
0: ممثل تونسي
1: ممثل تونسي تولد نهار 5 نوفمبر 1946
0: باش نكتبها عزيدنا حاجة أخرى عبد الستار
1: شو يزيكم عادك معروف
0: بهاي مسيرش عام 1946 نقول لك حاجة لقيت لاستيوس والله لين مش نقول لك عليها عبد الستار لقيت كيف نطلع الأغنية الجاية لو نعطيك اسم
1: بيه
0: بيه مسيرش يزي
1: بجوجل
0: لا لا لا يزي
1: شات جي بي تي
0: ممثل تونسي تولد عام 1946 نلوجوا على هذا بيه تعرف عبد الستار ما وكان نطلع مثلا اليوم غدوة بعد غدوة متوفى الجمعة نولي نطالب بكادو
1: ما تنشوف أنا أنتي و أنتي و
0: أنتي والسرعة
1: أيوة سرعة الإنجاز
0: على كل حال يظهر لي وهبي صحيح يظهر لي حتى أقول لك استنيني لحظة برك نرجع للكونجكتور
1: خدها هي راهي بيوعة نعرفها
0: مع وهبي الحقيقة ما نجمش يقصدني في حاجة ما نجاوبوش
1: وديك وهبي المرة الأخرى طلع وحده
0: طلع وحده
1: قال له حتى حد ما شاء الله عليه بالسؤال تقريب ثاني تقريب طلع طال حل
0: احنا على كل حال الشخصية ذي نكشفوا لكم عليها إن شاء الله شوي في شوي آخر شوي الساعة شوي. الثانية هنا ما بعضنا كل مرة نعطيكم أنديس وإحنا ماشيين طلع لنا شكون طلع لنا شكون حتى نطلعوه شكون
1: طلعتي
0: منهم
4: هنا بديت نخمم
1: بديت نخمم بخمم
0: منا هوكا احنا في الكهرباء ننسوا بع روحنا شوية منا نسيس روحنا في الكهرباء بربي يوسع البال كان وانتي تسمع فينا في موزيكتنا استهدى بالله يا بابا مش لازم الدوبيل على اليمين ومش لازم التزمير بالبرشة نسيس روحنا شو نقولوا لبعضنا زادة ونسيس روحنا في شيرة محمد الخامس خاطر بديت الخريطة تحمار
1: تحمار شوية
0: بديت الخريطة تحمار عندكم يا جماعة شو محمد الخامس اللي نجم يجيب على ثنية أخرى مش على محمد الخامس ومروح لداره يتفضل خير الدين باشا كيف كيف بديت الدنيا بديت شوية لومبوتياج شارع فلسطين زادة معناها هو شارع فلسطين من اللي جيت أنا بديت شوية الدنيا توا نتصور رأي أكثر روتيكس وروتيكس دو هذوما معناها الخمسة بلايس كان انت عندك منين تجيب لدارك على ثنية اخرى ما تجيبش عليهم هما يكون افضل ويكون احسن هاو نعاودهم لكم محمد الخامس خير الدين باشا شارع فلسطين روتيكس وروتيكس دو باهي هكا
1: ورد بالكم على روحكم
0: هذا هو وانتم توسعوا في بالكم باش نعطيكم ديزاستوس مع سلمى زياني شو الحوال سلمى
4: الحمد لله الحمد لله
0: اسمع احنا عندنا ديما احساس توما اللي كوتش ما تعيشوش كيفنا تعيشوا هكا في اريحيه
4: في سلام وامان
0: صحيت كاينكم كي تسوقوا الكراهب بين فضاء وهواء كاينكم كي تربيوا صغاركم بين فضاء وهواء بربي بالحق
4: مش صحيح اما فما خدمه تتخدم من داخل الحقيقه معناها اذا كان باش نحكي على الاكسبيريونس بيرسونيل نتاعي انا مثلا توا كي دوبل عليا حد في الكرهبة ما نتقلقش علاش ما نتقلقش كل مش مشكل كان ينجم هو معناها ما دوبلش عليا راه تصير حاجه اخرى معناها ديما نقرا الخير فك الحاجه اللي باش تصير بعد
0: حلوه
4: مثلا كي نعطي اولويه وما يقوليش ميرسي نقولها لروحي قول يعطيك الصحه سلمى خليت له الاولويه والله معناها هذوما حاجات انت تشكر روحك معناها مايند سيت معناها عقليه تحاول تقول انا متضرر اذا كاني باش ندخل فك السيركل نتاع ستريس نتاع القلق نتاع هذا يزمر منا وانا نزيد نزمر معاه باش انا اللي باش نروح في الاخر مهتك
0: زاد سلمى فما عقليه اخرى نحبها انا نتاع غانيون غانيون خويا نخرج ربح او ربح
2: هو هو طبعا هو تو دوبل علي صار صار معناه وهو تو ما انتهى حرق عليه الأولوية وما قال لي شي ميرسي ما انت تو اللي صار صار عاد على الاقل نكرم انا روحي واعصابي
4: ما نقعدش ندور فيها في مخي الحكاية ومتقلق منها والمشكلة اللي هذيك باش تهزوا معاك للدار او بعد ما تشوفي في بالك انت حدها وقتها معناها هذيك الكول اكا ستريس اللي خزنته في بدنك وفي اعصابك باش تعدى به بعد للدار
2: اسمع وانا يعجبوني برشا الرجال كي يدخل يقول لك انت ما تعرفش باش تعديت انا تقوليش بك تسيح ما تعرفش انا اش تعدى عليا ايج عمل سيركولاسيون ايج عايش سيركولاسيون كيفي ما انت كاين احنا نسكر نروح من الخدمه نروح في طياره
4: إيه هو نفس الظروف نفس الظروف وكل حد كيفاش يعيشها وكيفاش يفهمها وكها
2: هاي سيدي وحنا نوسع في بالنا فرد مرة الموضوع ذي راهو كبير إذا نرجو عليه والله قلبي ما في عليه ذي الموضوع ذي أما وحنا نوسع في بالنا زاد فما كلمة وانا نحكي عليها في الأوفن عبد ستار قال لي أنا يسر نعيشها قلت والله حطينا كلمة مخلطش وش خص كان نهار يزدوني فيه حتى 10 سوايع أخرين فما عاد شكون يقول لك وش خص كان نهاري 48 ساعة وراو في المقابل تلقى رجال أعمال وتلقى ناس ناجحين نهارهم هو نهارك أما يعملوا فيه كل شيء ويكملوا فيه الدنيا
4: صحيح
2: وأنا لهنا نحب نوسعوا بيننا شوية ونعرف كيفاش ننظموا حياتنا باش نخلط في نهاري نعمل كل شيء فأنا إذا كان نجمت نطبق في نهاري اللي حبيت نعمله ديجا هذاك إنجاز ونروح مرتاحة بيه ونروح شيخة على روحي بيه ونقول والله نهار اليوم ثمر وعمر
4: أي. صحيح أي. صحيح ريم اللي قلته مهم برشا اللي كيفاش شخص أكل 24 ساعة ما تززيه باش يعمل حتى شيء وكيفاه شخص آخر ال 24 ساعة هذوكم يكونوا مثمرين في نهاره ويكون فرحان وراضي على روحه راهو هوني المشكلة مش في النهار قداش فيه من ساعة المشكلة نحن وين نحطوا انتباهنا وين نحطوا تركيزنا وين نحطوا أولوياتنا معناها أنا من الأول نختار باش نحدد أولوياتي وكيفاش نعدي نهاري ما نخليهش يمشي هكيك عبثا الحسن البصري قال مقولة مهمة جدا قال لك يا ابن آدم إنما أنت أيام إذا ذهب يوم ذهب بعضك معناها أنت نهار هذيك فما جزء منك مشي فما جزء من حياتك مشي وما عادش بش يرجع ضاع عليك أنت كيفاش تحب تعديه اسكو كيما نهار الاول يضيع يزيد يضيع عليه الثاني يزيد يضيع عليه الثالث والا باش تكون انت سيد القرار نتاعك وتختار واهم حاجه كيما حكينا قبل اللي قاعد يسرق منا في وقتنا هو التشتت اللي هو الاكثريه جينا من لي ريزو سوسيو مالوغوزمون اللي ما نجمناش نلقاو حل معناها كبار ولا صغار نعرفوا والطب حكيت والناس الكل حكيت اللي راهو اللي المظار نتاعهم كبيره واللي يلزمك تحدد الوقت اما الله غالب ما خلطناش وعلاش ما خلطناش راهو فما سبب علاش ما خلطناش على خاطر نحن ما كناش منتبهين للي كل شيء مبرمج باش يخلينا فك التبعيه وفي الديبوندونس
2: انا لهنا لقيت استوس جربتها ونبرتجيها معاكم الناس الكل انا حسيت في فتره ما اول ساعه ولات عيني توجعني وراسي يوجعني حسيت روحي وليت اكخو للتليفون اكثر من اللازم او تبعت الاخبار هذه او تبعت الاخبار هذا هاو الكوتش هذا هاو تلقى روحك معناها في حركه العين لا ترتاح والمخ لا يرتاح باغ شنو عندك في حياتك فتبعت تبعت يظهر لي اردني هو معناها خبير في تطوير الذات قال فما بارامتر في التليفون يعطيك بالضبط
1: قداش
2: استعملت التليفون في نهارك
4: صحيح
2: وثم يعطيك تفصيله قداش استعملت يوتيوب قداش استعملت فيسبوك صحيح. قداش استعملت انستغرام في هذايا انت تنجم تعمل تقييم الشخصي نتاعك ساعة نتاع نهار الاولاني وعطا معها استوس اخرى قال انت ما تبداش مثلا انت كنت تستعمل 9 سوايع تليفون
1: ودان
2: سولكو تردها ساعه قال لي خويا اجا ابدا
1: بالتدرج معناها
2: اقرا ساعه تقسيم الوقت كيفاش كان وين فما برشا وقت وتحسه مبالغ فيه على الفيسبوك على الانستغرام على التيك توك على اليوتيوب وين اللي خذلك اكثر وقت اجا نقص منه هو هذيك ربع ساعه ولا خل نقص منه دريج برك انت كي تلم نص ساعه نقصتها نهار الاولاني وتعدل عليها هذيك 3 ايام ومن وبعد 3 ايام تهبط للساعه باش تلقى روحك في ظرف جمعتين مثلا
1: تهبط حاجه معقوله
2: هبطت الحاجه معقوله جدا ثم باش تولي تكونترولي روحك انت وين يوتيوب خاطر تفرجت في درس صافا ميسالش استعملت حاجه تنفعني استعملت برشا وقت في الفيسبوك هذا سكرولينغ ماهوش حاجه اللي تنجم تنفعني دونك انا لقيتها استوس ياسر نفعتني يا سلمى
4: صحيح
2: وقدمت بها بشوي بشوي ما خلطتش الهدف اللي انا نحب عليه اما صدقوني اشترطني عملتها
4: اي هذه نحن ماذا بينا واش خاصك الناس الكل يعملوا نقولوها راهي موجوده على التليفون. هو يبعث معناها تلقاها يحط لك الوقت كما قلت انت ريم بالضبط. معناها اوموا كي تنجم ترى الحاجات ذوكم تكون واعي على القليله خليك في وعي. انت عرفت روحك كما انت ريم قلت توا عرفت روحي فين قاعد نعدي في وقتي. هنايا نولي ونتعديو لحاجه اخرى. السؤال الاهم باش نعرفوا نحنا كيفاش نعدي وقتنا هو نزمني نسال روحي شنو الحاجه المهمه اللي نحب نعملها في نهاري. ما نقولش شنو باش نعمل خاطر كي نقول شنو باش نعمل 10 20 نحب نعمل نحب نعمل كل شيء
2: فقط
4: في باش نعمل. والحاجه المهمه كيفاش تعرف اللي هي مهمه؟ تعرف اللي هي مهمه اذا كان ما عملتهاش راك باش تتقلق راي باش تاثر لك على نهارك انت عمل غدويك. هذه أستوس انك تحدد الحاجه المهمه اللي انت باش تعملها.
2: وكان نزيد نسبقها يا خويا انا كان مهمه بالنسبه لي انا اليوم اني نقرا كتابي او مهمه بالنسبه لي انا نطيب او مهمه بالنسبه لي اني نمشي نشرع في المشروع الفلاني نبداها هي الاولانيه في نهاري
4: نستنى مادامي مهمه. هو الليديال انك ثلاثه حاجات تحط ثلاثه حاجات مهمين في نهارك هذوك يكونوا هدف نتاع نهارك.
2: واذا كان تم نهاري يخلص
4: اذا كان تم نهارك وتحس براحه نفسيه كبيره اللي يعطيك شحنه للنهار اللي بعده.
2: اذا كان عندك سؤال اخر خاطر وقتنا زرب انا هكا من تحت هكا بالسرقه قلت لهم سيروا دقيقتين
4: هذه نجموا نبداو به كتمرين. وكما قلت لك معناها اهم حاجه ان نحدوا اولوياتنا وما نخليوش وقتنا يتسرق منا من غير ما نفيقوا.
2: واذا كان في وسط هذايا معناتها نلقى روحي انا ديجا بديت نخدم على هذايا ونحب حاجه اخرى
1: زيد على نزيد عليها
2: تعاوني بها
4: نزيد
2: في دقيقه. يعني انا مثلا سافا عندي
1: كيما قلت لك ريم
2: عندي الكونفيغوراسيون نتاع التليفون ولا بعد نجبدها خاطر التليفون
1: مش عليا
2: تو نعطيه لكم شنو هي بالضبط.
1: كل اسبوع داير تخرج لي القائمه لقيت روحي اليوم مثلا الجمعه كامله اللي فاتت لقيت روحي على اليوتيوب قعدت تقريبا في جمعه كامله قعدت 11 ساعه واكثر. علاش؟ على خاطر ديما نسمع دي زوديو نبدا نقضي نسمع في
2: بودكاست وكل
1: لا جينيرالمون نسمع دي ليفر دي رومون دي ليفر رومون واحد نسمع حاجات مكتوبه اون اوديو نتعلم حاجه على الاقل. واما بين مثلا في الفيسبوك ما عنديش اما انستغرام لقيت روحي جمعه كامله قعدت 4 سوايع و75 دقيقه
2: حاجه
1: في جمعه
2: ولا يعطيك صح.
1: دونك
2: اذا كان احنا خلطنا الخطوه هذه شنو نجم نعملوا؟
4: هذه تمرين تنجم انت قبل ما ترقد في الليل تاخذ ورقه تسال روحك السؤال الاولاني شنو اهم حاجه انا اليوم عملتها. السؤال الثاني شنو الحاجه اللي ضيعت فيها وقتي برشا اليوم. السؤال الثالث شنو الحاجه اللي انا باش نعملها غدوه باش تخليني نحسن في المردوديه نتاعي. وبعد تكتب ثلاثه اولويات وقتها. علاش نحن قبل النوم هذا نعملوه؟ نفرغوا مخنا، مخنا يبدا تضاح الرؤيه عنده، يقوم الصباح يهزك ديريكت لك المهام اللي انت من الليل كتبتها يهزك للمهام هذوك. معناها باهي برشا انك تحكي وتكتب قبل ما ترقد ودوب ما تفيق. هذوما فما لي زون فيتا هذوما مهمين برشا اللي الدماغ يولي يمشي معاك في الخط.
2: وبربي يا جماعه بالله لا تستهينوا بهم ولا تستسهلوهم ولا تقول اوه توا انا في الليل باش نقوم نكتب هذاك اللي مازال توا انا كي انا نجيب في النوم بالسيف. جربوهم يا خويا ما نخسروا حتى شيء. انا ديما هذيك حتى توا انا وعبد الستار نحكيو في الاوف على فقرات مثلا باش نجربوا يا اخي شو المشكل. انا جربتها كي مشيت معايا شوف الدنيا محلاها مثلا مشيتش معايا بسلامه. جربوها يا جماعه تو تراو الفرق. انا نحكي معاكم خاطر جربتها وخاطر ريت الفرق. راهو الحاجه كي تقولها روحك في الليل تكتبها تقررها برمجها صحيح راهي الصباح تمشي بسلاسه هكا تقول انت بربي هذه كيفاش مشيت
4: صحيح.
2: شكرا سلمى زين
4: يعيشك
2: سلمى زياني شكرا لك وتحيه سلمى زين زميلتنا في رياض الشباب هكا معناتها كتبت لها باش نسلموا عليها انا عندي برشا ما ريتيش نسلم عليها برشا. شكرا لك سلمى زياني
4: يعيشك شكرا لك
2: كوتش شكرا لك نورتنا برشا اليوم.

لك حدي واحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر اعلن الحبك وفائي.

0: ملا موزيكا على الستار. مش جوك برشا ولا جوك برشا؟
1: لا مش جوك برشا
0: بحق. انا شخت عليه وهبي الواعر الحقيقه. لازم نلقاو فيها لازم نلقاو معناها كيفاش نحجزوه بحالنا ولا كيفاش
1: نخرج قرار ان شاء الله باش نمضيه. انا
0: صحيح
1: انا معناها انا ديكتاتور
0: صحيح
1: مش خارج قرار نمضيه بالكونفيك ما جا يل فايت كونفيسكي
0: بالحق
1: على
0: ولا انا بالسرقه لنا بالدرق.
1: ليه هاني نقولها في اللونتين معناها معناها بال معناها بال بال بالعين عينك معناها
0: يا خويا اللي يجيه الخير يديه ما يسلمش فيه.
1: سمحنا خيرها لغيرها كان عايشة المهبولة واحنا عايشة اللي بعقلها ما عطيوش خيرنا لغيرنا.
0: سيدي احنا رانا مكملين معاكم هذه مسيتنا باقي باش نقول صبحيتنا. مش ناوي نتوب ربي
1: مازال نحبكم الباقيين.
0: اما خلينا نستغل الفرصه بالحق اما خلينا نستغل الفرصه مادام قلت صبحيتنا خاطر انا نتلقى مع المستمعين نهار جمعه الصباح 9 نتاع الصباح حتى ل 11 في العياده الطبيعيه ونحب نتلقى معاهم ونفرح كي نتلقى معاهم صباح ولا عشيه. اما الموعد هذاك بالذات

0: عندنا احنا الاسم بتاعنا في المغرب اسمه ازمور، في تركيا اسمه ازمير، وفي تونس اسمه ازمور.
1: بلاصه بسيطه ومحلي. شو هذا ايمن؟ ايمن السلطاني شنو الحوايج؟
2: لبس
0: لبس
1: اسمع انا سيره بديك نسرح معاك عم تستر حتى نعرف اللي بتزن البلاصه يسر مزيانه. ونسيت اللي بحذايا غوندونور كبير معناها دار تونس الكل.
0: الوغ ازمور علاش الاختيار بتاع الكلمه؟ لاني حبيت نرجع للاصل، لان الكلمه ازمور في تعرف اللغه البربريه فما برشا برشا مش لهجات، هما لغات خاطر من جهه لجهه يتبدل. ازمور هي شجره الزيتون الجاليه اللي نقولوا احنا الزبوس اللي جالي طلعت من عند ربي،
1: هي بلاصه فيها برشا زيتون
0: وهي كلها زيتون. وفي في ازمور في المغرب كيف كيف تعني نفس المعنى. في تركيا برعرش، خاطر حتى كي بحثت ما لقيتش المعنى نتاعها بالنسبه للغه التركيه. فبالتالي ومادام الزيتونه لا هي شرقيه لا هي غربيه، فهكا شرقيه وغربيه، واحنا لميناها في جينا في الوسط.
1: وذاك علاش زيتونا نحن عزيز وغالي،
0: احسن انواع زيتون وزيتنا من احسن انواع زيت في الدنيا. فبالتالي مدينه ازمور او اي مدينه نجم نسميها مدينه، مدينه صغيره موجوده في شمال الوطن القبلي في تونس كما تعرفوا، قرب قليبيا، وهي تعتبر من نواحي قليبيا.
1: هي ريف ولا مدينه؟
0: هي قريه كبيره، قرية كبيرة لأنها مقر بلدية، وبلدية قديمة من 1902 تقريبا تعمل فيها بلدية،
1: يعني ما دام فهم البلدية تقريبا مدينة
0: مش جديدة، يعني 1902 تقريبا تعملت بلدية البلدية نتاعها. فبالتالي المدينة ذي في موجودة في ما يسمى بدخلة المعاوين. دخلة المعاوين هي منطقة من الوطن القبلي، جزء من الوطن القبلي اللي تبدأ بسيدي معاوية الشارف. سيدي معاوية هذا جدهم الأعلى اللي ينسبوا ينتسبوا لي، هو من السادة الأشراف ومدفون غديكة والكلهم ينتسبوا لي في القرية ذي. فمدينة جميلة جدا اللي يحب يزور، فيها غابة ياسر حلوة. القرية تعلوها هضبة، الهضبة فيها المدينة القديمة الديار القدم اللي مبنيين بالحجر كلهم، وفي أقصى الهضبة ذي فما المقبرة متاع المدينة، وكأنه يقولوا هذيك الاصل، معناها المقبره تشرف على المدينه الكل، ترى المدينه الكل من اعلى المقبره هذه. دار المدينه هذه في القديم كلها مليانة بالحجر، مبنيه بيوتها وديارها وكل شيء مبنيين بالحجاره، توا كل يهبطوا اللوطه بنوا سوري اما كلها كانت مبنيه بالحجر. معاصر فيها كثير من المعاصر نتاع الزيتون والطواحن نتاع القمح، وعندهم برشا
1: بلاد خير،
0: بلاد خير
1: معناها زيتون وقمح، معناها بلاد بركه كلها خير من هكا.
0: وفيها الخضروات زاده لان فيها ابار برشا سوانيها، فيهم ابار نتاع ماء حلو قريب مع النب فغياتيك قريبه برشا، الغابه نتاع منزل بشو قريبه بحذاها وراها قد فبالتالي، والبحر بعد، ولذا تسوق الغابه باش تعدى البحر. مدينه ياسر جميله، ازمور اهلها ياسر طيبين، ولدرجه انهم تنجم تقول نفمومنا نية برشا. ومنهم المدينة هذية أنجبت في ثلاثينات من القرن هذية سيدة نعمة مطربتنا الكبيرة حليمة الشيخ، اللي هي مطرب تونس الأولى تنجم تقول، اللي هي من مواليد مدينة أزمور ومدفونة في مدينة أزمور. السيدة نعمة صحيح جات لتونس صغيرة عمرها 8 أشهر، وتربيت عمرها كامل في تونس تقريبا، كانت تمشي لأزمور ضيفة كما كانت تقول هي، لكن في آخر حياتها استقرت غديك في فابوختوت ورجعت لبلادها، وطلبت حتى كان وقتها في وفاتها قررت الدولة التونسية أن تعمل دفينة وطنية. ونتفكر أن رئيس الحكومة وقتها قرر أن مش يدفنها في تونس، المربع متاع الأكابر معنا نقول الوزراء وكذا، لكن قلنا له رأي هي طلبت مش تدفن في مدينتها في بلادها. حتى كي حاولت نحط مشهد كبير في قصيدة لرثائها قالوا لي راهي كانت ما تحبش، تحب يكون قبرها سامبل على الاخر، مش ما تكونش متميزة على اهل بلادها.
1: هي اختارت حياة البساطة،
0: حبت تكون
1: كما في الاخر كما تكون مالها
0: معناها. فالمدينة هذه المدينة ياسر محلاها بالحق، وخاصة في الربيع، ومشوا لها في الربيع، نمشي لها في كل وقت زمور بعد يا راس سيدة نعمة كانت غادي ديما نمشي، لكن كي تمشيو لازمور في الربيع حاجه روعه من اللي تراها. كي تمشيو لها في الصيف زاد كيف خاطر في الثنيه وانت ماشي ولا مروح تلقى شط، تلقى برشا شواطئ زميله، تنجم تعمل عومه وتمشي لازمور
1: وما تروحش ديك فارغه،
0: تقضي

0: غادي خاطر الخضروات غاديك يا خيرة تربي كما
1: قلت لك عندهم البيو زيدا
0: والقطانية والقطانية الناس بالقطانية تعمل شبعة بالقطانية وتروح معناها مونة نتاع عام ما شاء الله.
1: اسمع أيمن أنت كي نقول لك أزمور شو تذكر؟ عملت بندوني غادي؟
2: عملت من فرتونة ومن بعديك مشيت لأزمور فرد ثنية فرد هما هذوك هو كثنية مزيانة برشا وراها يظهر لك جبل سيدي عبد الرحمن الكبير هذيك مطل يعني من أزمور تعمل هكا تتلفت يظهر لك هكا جبل الشيامة
1: ما تقوليش طلعتهم جبل جماعة
2: جبل سيدي عبد الرحمن يتسمى هذيك وراها فرتونة بالضبط
1: في الغندونية عملتوا فرتونة وطلعتوا جبل وهبطتوا
2: من بعدها هبطنا على أزمور زيارة
1: تقريبا قداش من كيلومتر؟
2: ثم 20 كيلومتر
1: بالنسبة لأيمن 20
0: كيلومتر
1: لا سمعتوش قال كثر راه والله العظيم ما تجمع اللي يمشوا معاه جماعه كسحين بقلوبهم راهو نجمش يمشي معاه واحد مزيلك انا وياك دهدهو زعما تريني وقبل هاي سيدي نرجع معاكم بعد شويه خاطر ايمن السلطاني صحيح هو معناها مغروم معناها لي فواياج ولي غوندوني وكله لكن زيد هو مختص زيد في كل ما هو العناية بالمنازل من حيث الدهن كالوميديتي الحاجة اندي السقوفات
0: التونشيتي
2: فان
1: شاء الله باش يكون معنا سناب باش يحضر معنا سناب كل ما نستحقوا معلومة في هذا وإحنا مستحقين خاطر داخلين على فصل الشتاء وعنا
0: دخلنا محسوب
1: وعنا قبل يا عبد ستار وانت تعرفها تنرجع نحكيو عليها عنا قبل كلمة جيرتش السطح
0: صحيح
1: فكنا نجيروا السطح باش تقعد الدالة لباس وما تقطرش علينا الدنيا وكل شيء نتلهيو من عام لعام بالسطح نتاعنا
0: مش نحافظوا على الميل يا بتاع السطح حتى كانوا جدودنا مش كيف نحن مبذرين احنا مبذرين
1: ايه.
0: كانوا جدودنا قبل ما يبني الدار يحفر الماجل الفسقية ولا والميزان يهبط المسفل الماجن هذاك وبالتالي لازم نجر كما نجهر الماجن في الصيف فرغ بقايا الماء اللي فيه ونحي الاوحال اللي فيه ونبيضه هو زاده ونبخره كانوا يبخروه الماجن كنا سطح جاي الريوه نصبوا فيه جير معناها ياكل الجير العربي معناها ياكل الدود وكل شيء مش كي يهبط الماء يهبط النظيف
1: وتو بعد مع ايمن نرجعوا لينا نحن تو نسكنوا في
0: الزابارتمون حاجه اخرى
1: اللي نسكنوا في الزابارتمون اللي نسكنوا في ديار عاديين واللي نسكنوا في المدينه واللي نسكنوا في الريف شنو نعملوا بعد شويه ايمن السلطان يعطينا لي زاستوس

0: رايك اصلح
1: وما فهمش اصلح من رايك. ايه نحن نقولوا لك وانت بعد رايك اصلح، شنو تختار، شنو تعمل، كيفاش
2: تبعنا ولا ما تبعناش؟
1: لا بقدرة ربي تبعنا على خاطر هي. لا احنا باش نقولوا كلام مهم ياسر، انه اذا كان انا فيلا
2: اي
1: ولا انا الطاقل الفوقاني نتاع الفيلا كيفاش نحمي السقف نتاعي. عندي طفلة مشتت لي تفكيري، هاي مقابلتني طفلة صغرونة
2: ايه؟
1: اسمها ايه، ضحكة متاع الملايكة ديما وحدهم احلاهم. ربي فضلها لك ايمن،
3: عايشك عايشك
1: محلزينها ايوتا، محلزينك يا ايوتا، تدخل تتصور معانا بعد ايوتا ماك باللمبولة، هي احنا اللي جيب حذينا اللي ذاع الوطنية في حبي صغير ولا كبير. ايه
3: يوافق ما عندك عايشك.
1: عني مش بنتلفت لأيه ونركز معك انت تاو.
2: حاول
1: كيفاش نجمو شنو يزمنا نعملو بلتو تاو في الزمان هذايا في الوقت هذايا باش نستحفظ على استحضار وكهو هذا هو.
3: أكيد كما تعرف مدام ريم تويكا هالمطرة ولينا نشوف في برشا مشاكل حاصيلو ويا حسرة كما يقولوا قبل بني قبل وبني توا اختلف برشا. ساعات تلقى دار جديدة وتلقاه صب وعمل الشاب كل شيء واستوى سطح، بعد يقول لك تنادي ما عندهاش عامين ثلاثة من اللي عملها السيد وصرف عليها وربي يعلم به. فهمت تصير لي كاهذ وما ديما شو نقول، أنا نقول لي تونشيتي هي الباز متاع البني الكل. ريت نجم تصرف على الرخام وتصرف على الفيلا وتصرف على الديكور وما تنسى لي تونشيتي نتاعك اللي عملته الكل يتيح لك في الماء.
1: انا حاجتي كان بالاستيوس متاع السطح ايه
3: كيما كل عام، كيما ديما ننصح العباد قبل ما تدخل المطر البريود هذه هي الحق نتاع ربي، راه احنا مسنسين من قبل من قديم الزمان. سبتمبر اكتوبر هي سيزون تاع لي تونشيتي، وتلقى الناس كلها جابت شكون يمشي يخدم لها السطح وباش يكون باش يجير لها بالكلام القديم. فهمت ديما نصيحه اي تونشيتور يقولها لك، ابدا بتنظيف السطح قبل كل شيء. التنظيف هو الباز نتاع الخدمه. تنجمش تعمل حتى برودوي مهما كان سومو
2: قبل ما تعمل جراتاج،
3: قبل ما تعمل التنظيف والجراتاج هذيك باش يفضح لك العيوب نتاع السطح نتاعك وباش نجم تعرف الواحد نتاعك. كيما ديما نقول انا الصنعه كيما الطبيب يعطيك استيوس مثلا سنيك مثلا مسوسه كذا، يعمل لك ديزيتاب ينظف من بعد يعمل هكاك. انت عندك ديزيتاب في لي تونشيتي، عندك التنظيف، بعد ما تنظفوا كل شيء نجم يظهروا لك شقوق، نجم ما يظهروا لكش، نجم تلقى حفر في السطح نتاعك يركع فيهم الماء. فهمت بعد ما نظفنا وظهروا لنا هيك العيوب هذوك من الكل باش نبداو في المرحله نتاع الخدمه. اذا كان لقينا هذوما هالحفر اللي يركع فيهم الماء، ما لقيناش الشقوق نقولوا احنا هذوكم نسكروهم، نجم نسكروهم بالسماء عادي ما يقلقش. فهمت اذا كان بالطبيعه هو تويكا ولا ديزاستيوس جدد خاطر السيمان نزيدوا دي برودوي اخرين باش ما يترشقش وما يتاثرش بالشمس. فهمت ما نحبوش نعملوا هنا الاشهار وكل شيء، اما اوبليغاتوار تنجم تمشي اي كانكوري ولا اي واحد يبيع تقول له شنو نزيد للسيمان باش ما يترشقش يقولها لك. فهمت يعطيك يقول لك هاو البرودوي هذا والبرودوي هذا مع بعضهم تخلطهم مع السيمان تخدم ما يترشق لكش. تلقى زاده دي فيسور سا ديبون انت والفيسور بالطبيعه اللي هما الشقوق. ساعات يبداو شقوق جوي يدين بالكل نسميهم ميكرو فيسور هذوكم، ما يقلقوش هذاك البرودوي نتاع لي تونشيتي كي تخدم به يسكرهم. ساعات يبداو لك يفوتوا 2 ملم 3 ملم مخطري والارض تتحرك والناس كلنا نعرفوا هذا توا فيسور نتاع 2 ملم بعد طل عليها عميق تلقاها كبرت زاد مشيت والارض. فهمت تولي لك جراف ويتسرب منها الماء وتصير لنا اللي كنا خايفين منه. ثم دي برودوي زاد دو تريتمون يتسكروا هذوما يعملوا ديلاتاسيون نقولوا احنا يتمطوا
2: مع السخانة
3: يتمطوا مع السخانة. فهمت يبدا اغلى شوية يتباعوا في حكوك يعني بو كيلو كذا موجودين لي برودوي ثم الانواع كما قلت لك ننصحوكم ما عنديش حتى مشكلة من بعد يتحلك الشق ينضاف بالقدا ينظفوه خاطر ما يتخدمش على الغبرة كل شيء. بعد ما ينضاف يتسكر يصير تريتمون نتاعك الشق باش ترتاح منه وتنسى مخ. توا انت كملت ركحت سطحك وشفت الحفر الكل سكرتها والشقوق سكرتهم وثبت في البونت سمعتها يعني في
2: الصلب
3: كل واحنا الصلب البونت نتاعك مريك عندك صلبك باهي ماشي للزيكوات نتاعك امورك واضحه نخدموا اللي تحبوا انت اي نوع تحبوا انت. فهمت نرجع ثم حاجه باش نقول لك عليها ملاحظه مهمه حكيت الجير هذا الجير في وقتنا هذا ما عادش يمشي مدام ريم ويعمل برشا مشاكل. الجير هو صحيح راهو اليمونتير يعني صحي وكذا لكن يشد الماء فهمت؟ اش قبل يقول لك هو نعمله في جير وكل شيء يشد الماء ما يظهرش، اما بطول الكثر المده وشرب شرب شرب ماء بعديك يعمل لك انفلتراسيون.
1: زيد احنا قبل نبنيو بالحجر تو نبنيو بالياجور.
3: تو نبنيو حاجه اخرى من جير، الجير راه ما يشد عليه حتى شيء. ريت من بعد انت باش تعمل برودوي اخر فوق منه ولا حاجه راهو ما يخليش يلصق فيه، ما يصيرش معاه لك رشاش جمله. هذه نصيحه نقولها راه ما عادش تعملوا به جير مهما كانت البرودوي ولا اللي حاطينه يقول لك المهم باس جير للسطح.
1: واذا كان لا جيرت ولا عملت ايتونشيتي ولا حتى شيء شنو ريسك؟
3: انفلتراسيون تصير
1: لك يسقى في قطر،
3: يسقى في قطر ينجم يسقى لك من الجناب، ما تعرفش
1: فمين ينجم. نولي وقتها نحكي عن دي زاده،
3: نوريو نحكيو على ندا وتعرف ندا مش باهي للصحة نتاع الأطفال والواحد وحكاية هذايا وريسك فهمت برشا ديجا
1: كازماتيك برشا مصعبو كالانفلتراسيون نتاع الماء للدار وقد توتر كاللي تبدا قاعد وشيخ على دارك ومدهونة وتهبل وبعد تلقى حيط مغاديكا بوط ولا تلقى سقف صحيت بالله العظيم واحد نفسيته تتعب برشا كي.
3: اخر حاجة ننصح بها مدام ريم بالله بالله ديما نحاولوا نعطيو لواحد مختص، ساعات واحد يستسهل لي ويستغليها يقولت انا وحدي تو ناخذ ونعمل
1: صحيت
3: ويسهى على زيتاب وعلى الواحد. انا علاش نقول لك راه خاطر صاروا عندي حالات وصرفت العباد يقول لك وعملت وقديت والله وصرفت وجبت احسن برودوي
1: صحيح،
3: لكن ما تخدمش بالصحيح تصير لنا هكا الحكايه. والله ثم ناس وفهمت ما شاء الله عليهم ودبلومي وتلقاهم عندهم سيرتيفيكا في اللي تونشيتي كل شيء، حتى الدوله عملت لهم الحكايه.
1: تلقى على كل حال تلقى معناها احنا عطينا مجموعه من الناس من لي زاستوس تويكا اللي تستعملوهم كان تحب حتى من غدوه تستعملهم. يبقى تلوج على السيد المختص في الحكايه، خاطر البرودوي وحده ما يكفيش والمختص وحده ما يكفيش وزوز مع بعضهم يمنعوا لك شتيك وتبدا دارك تهبل ولا ندي ولا ريحه ندي ولا سقف في قطر ولا حتى شيء. شكرا لك ايمن السلطاني، شكرا لك.

0: بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. رئيس الجمهورية يشرف على موكب تسلم أوراق اعتماده عدد من السفراء الأجانب الجدد، وهم على التوالي: سعادة السيدة كولو هارونا أبو بكر سفيرة جمهورية نيجيريا الاتحادية الشقيقة، سعادة السيد محمد بن عبد الله بن حمد البريثن سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة، سعادة السيد محمد الحسن بخريس سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة. كاتب عام الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي يؤكد أن إضراب قطاع نقل المحروقات في تونس المقرر ليومي 23 و24 من سبتمبر الحالي ما يزال قائما حتى الآن في انتظار عقد جلسة صلحية. إيقاف تشغيل محطة الضخ الرئيسية للمياه المستعملة بصفاقس مساء اليوم ولمدة 48 ساعة في إطار أشغال تجديد وتأهيل تجهيزات المحطة. تسجيل اضطرابات وانقطاع في توزيع الماء أو في توزيع الماء الصالح للشرب بكل من معتمديات منزل تميم وقليبيا وحمام الغزاز غدا الثلاثاء ابتداء من الساعة 6 صباحا. في أخبار العالم، استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين اليوم بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة. الاحتلال الصهيوني يشدد إجراءاته العسكرية في الضفة الغربية ويقيم حواجز وبوابات تعيق حركة المواطنين الفلسطينيين. رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يدعو إلى تفادي أي فراغ قد ينشأ مع انتهاء مهمة اليونيفيل. تحرك خليجي في نيويورك لصياغة حلول تمنع التصعيد الإقليمي. والحكومة اليمنية تعلن استهداف عناصر وخطوط إمداد جماعة الحوثي في باب المندب ومحافظة البيضاء. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
3: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
4: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
3: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
4: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
3: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
4: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
3: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
4: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
3: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
4: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
3: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
4: فكونوا في الموعد.
5: تحذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء. احنا معاكم ونسوك ثنية الكل، حذرنا لك حويجة تنسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة، عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش.
6: تحب تعمل كيف؟ تبعنا في كلام على الكيف.

0: شوية من الدنيا.
1: والله اعطيونا حتى شوي بركة من الدنيا، خلينا نتنفسوا يا اخوي.
2: علاش ما عندك شوية؟
1: لان نفكوا شوي، والله ما نعطي لحتى حد.
3: اللي عندك حق.
1: ليه ما فماش هذيا حتى يعطيوني الوقت، حتى نلقى الوقت، وحتى لين الساعة نكمل أموري الكل، حتى نرضي فلان ونرضي فلتين. وطيب ليه بابا نفك انا باي ساعة من الدنيا ذي مش عايشها مرة برك.
2: ايغويست، تو ايغويست.
3: نو هي مش ايغويست. اما كلامك صحيح، على خاطر اسمع كان باش نقعدوا راضي في الناس الكل
1: اللي بيهم، رانا نحنا ديما او سيرفيس.
3: ليه ما شاء الله.
1: فطور حاضر، دنيا نظيفة، صغار مريقلين، الأمور كل ماشية. ليه عبد ستر عمامو؟
2: ليه
1: أرفضو؟
2: غلطة في الأدريسة. ظلي أنا فمش مرارة طيب، اليوم عنديش مرارة.
1: أي ما نحكي بصفة عامة. بصفة عامة هذا هو معنى الاتجاه، أنه ماذا بينا معناها سباقة جرية وما تاكلش شعير.
3: أي ليه أحسن ما تم شعبي في تونس وقيل قاعد يعيش
1: اي بلاصه
2: يقول لك ما دابيش سباكه زي الجريب تاكلش شويه. قبل ما اخلي لك الكلمه،
1: اي
2: مش نزيدك دو زانديس،
1: خل ذكر لانديس الاولاني. قال لك ممثل تونسي ومن عام الف تولد عام 1946. باهي.
2: التحق بمركز الفن المسرحي في تونس عام 1962. التحق بالمركز المركز الفن المسرحي بتونس. وعام 1967 التحق بالفرقة الجهوية للمسرح بصفاقس، وكانت وقتها بإدارة عبد اللطيف بن جد الله يرحمه. شكونه؟
1: مثل مع سونيا المدبة في مسلسل الأيام كيف الريحة. شفت نديش عم فيا ما هو شفت ندي ديما تحضر علينا واحنا نتواكلوا على هالزنديس هذوما.
2: ندي طلعتش
3: ليه الحين طلعتوش
1: من كده. انا يظهر لي قلت لي ما نعرفش، اعملي حتى براسك هكا. اي ولا
2: ما نعرفش.
3: يعرف هو عنده جواب.
1: طلعته يظهر لي طلعت. ويجي نقول لك حاجه والله للامانه، ها هو سي شاكر بالقاسم في الاعداد شحط لي قدام الاثر ومولاه تقديم عبد الستار عمامو، حط لي الشخصية عبد العزيز العروي، معناها بطبيعته ما حبش يعني ما يضوليش بالكل.
2: يا شكر يا أخي.
1: ليه بالعاني باش أنا ما طلعش الشخصية، الضو ليه؟ فهمت؟
2: الله يسلمك.
1: فهمت الشماتة كيفاش؟ فبالكش حسيب معناها أستعين بصديق كما قلت لي قبيلة. عندي صديقة. عندي ربي. ندي شو الأحوال؟
3: الحمد لله.
1: ندي زيدي مكونة زيدي.
3: فضلك زيدي.
1: والله يا ندي تو نحضو قبل ما توفى الشبكه نحضو. ندي زيدي تحضر معنا مختصه في ومكونه في الذكاء الاصطناعي، والحقيقه اعطتنا دي زابليكاسيون ياسر مزيانين. احنا بدينا مع
2: في الانجليزي
1: بدينا انا عم ستر عمامو هكا شويه. هي بدا ندي فرحت راكي سمعت بينا اللي احنا دخلنا البي بي سي ليرنينج وكل اي
2: ديما بنادميه معناها.
3: ليه
1: احنا محلينا كيما احنا.
2: سامحني ليه ما تحرق كيما تحذقش لغه، وخاصه لغه عالميه كيما الانجليزي راك تحس روحك هانديكابي.
1: ليه نقول طب قدوة ربي نخلط معناتها مع
2: ان شاء الله.
1: اي لاباس
2: والله نسافر برشا
1: ما شاء الله.
2: ساعات نلقى روحي كوانسي على خاطر اللغه الانجليزيه.
1: هي عطاتنا ابليكاسيون. عطاتنا ابليكاسيون قالت لك كي تمشي تسافر البلاد
3: وانت
1: تحبها اللي هي
2: نسيت ما قيدتها. ما تفكرهاش.
3: تخادكتور بارلون. تخادكتور بارلون.
1: فوالا.
3: اللي هو تكلم تحب الفوا يحكي معاك، تحب باغ يكري يترجم لك في 100 لغة.
1: صحيح معناها انت
3: تمشي حتى تمشي للهند تبع
1: سي عبد الستار. مشي للهند هو
2: مش كيف.
3: مش كيف كيما انت تتكلم ديريكت.
2: تحكي انت ديريكت فما لا شالور هيومان.
1: يا ولدي بقدرة ربي ما انا بقدرة ربي ما توفى الشبكة هذه كان
2: معنا. نكونوا مريقلين في الانجليزي.
1: اي هنا نتونسوا مع بعضنا. باهي. انا تو باش نهزكم شوية من الدنيا هذه اللي هو كالطرف الوقت الصغير اللي نلقاه مع روحي. ويظهر لي انا كاينها ندى مش لقيته الوقت هذا.
3: سيرتو البيريود هذه والله جن عندي بيريود باش لقيت مع روحي.
1: انا فقت بها ملي قلت لها تفرجت في كذا، قالت لي ما نتفرجش. فبرشا كيف انا دي نساوي رجال برشا كيما نادي هكايا يقول لك نهاري معبي وما نخلطش باش نكمل نززيه. واحنا قبيله عطينا لاستوس قلنا اولا ساعه كل ما هم مشتت لك تفكيرك ومخك حاول حطه دو كوتي واولهم التليفون هذايا وعطينا لاستوس كيفاش. واثنين قلنا سبق ابدا ساعه سبق الاولويه نتاعك في حياتك في نهارك. ان اولويتي في نهاري اني نقرا انجلي اليوم نبداه الاولاني. فثلاثه اخرج في نهارك بثلاثه برك اهداف يزي في البرك. انا باش نقرا كذا باش نكمل الملف الفلاني في خدمتي باش نقابل فلان في العلاقات نتاعي ما نعرفش يزي ثلاثه يكفي انهم تقول انا والله نهاري اليوم خلصت فيه سافا معناتها نهاري اليوم عملت فيه حاجه به. ومع هذا وانت مروح من الخدمه كي تلقى هكايا اجواء مزيانه في الدار تلقى هكا تلقى شكون هكا رتب لك الدار وتلقاها محليها وتلقى قهوه هكا سخونه ولا ولا كاس جو بارد وتلقى وتلقى شويه سكيت وتقول اي تو انا نقرا كتيب ولا نتفرج مسلسل ولا نعرف انا برشا نسى فنانين يقول لك انا مع المغرب بعد المغرب هكا بشويه نحط نعمل التابلو نتاعي موزيكا بنينه هكايا. هذا كله راهو على قد ما يظهر شويه على قد ما هو بار شف حياتك ويحسك بالحق اللي فما
2: معناها انت عايش انت عايش
1: اكزاكتومون متوافقين في هذا الثلاثه ومحلينا. فانا اليوم اخترت لكم مسلسل تركي هو معناتها الاختيار وقع عليه راه ماهوش صدفه راه انا في العاده المسلسلات التركيه نعرف لي برشا توانسه مغرومين بهم وسورتو لي جون مغرومين بهم اما يشتوا برشا الحقيقه الحلقه ساعتين فاصل تشتت الحلقه.
2: لي جون مغرومين بهم
1: ايه انا
2: مش بين النساء الكبار
1: انا لازمني نجيب لك الارقام تاع البنات اللي بداوا تقرا في التركي والاوبسيون تركي في الباك قداش ماشيه وتزيد من العام لعام اي واسمع وعندهم الحق خدموا على هذا خدمه
2: هي صناعة
1: هي معناها صناعة سوق البلاد هم وحضرهم
2: وكل شيء
1: تتفي. فالمسلسل هذية أولا ساعة هو مسلسل بدأ بحلمة صغيرة وتراه الحلمة بعد كيفاش بتتقلب رأسا على عقب وكيفاش أنه المسلسل هذية شد انتباه المجتمع التركي على غرار المسلسلات في الصيف خاطر الاتراك عندهم ثقافه اخرى غيرنا نحن. احنا المسلسل مشي ما مشيش يكمل 30 حلقه نتاعو في رمضان حتى كان مش راضي عليه المشاهد مثلا التونسي. هما الاتراك اذا كان المشاهد التركي ماهوش راضي وهو ماهوش عامل ريتش نتاعو كما يجب ونسب المشاهده نتاعو ماهيش عاليه يقف حلقه ثانيه خامسه سادسه يقف مالا شنو. فهما في تنافس يومي مع بعضهم. المسلسل هذايا كان مبرمج انه يكون على 8 حلقات توا وصلنا ل 15 حلقه تلمو شد انتباه الشارع التركي واصلا عبد الستار معناها صنفوها ووصفوها انه هو خليفه مسلسل الحفره. الحفره ترجم لبرشا لغات ولا فيلم من بعد والفيلم هذاك كيف ترجم لبرشا لغات. نحكيه على مسلسل اسمه اسطنبول رأسا على عقب نحكيه على مسلسل تلمانج للانتباه لين كان موضوع من مواضيع نشرة أخبار الاتيفي التركية تعدى في نشرة الأخبار متاحهم. نحكيه على مسلسل من حلقته الثانية تباع لعشرين دولة فباش تلقاوه بعشرين لغة. نحكيه على مسلسل فيه عدد كبير من النجوم في تركيا نلقاو معناها نجوم من مختلف الأجيال تلقى النجوم الصغار للشباب الصغار خاطر ما يخدموا على مختلف الأجيال تلقى الشاب وتلقى في تنبك في تنبك الشهرة متاعه تلمو فما مسلسلات صناعة كما ترى المسار ومعني تلمو فما مسلسلات لين اللي يمثل هنا ما تلقاش مسلسل
2: آخر
1: صحيح
2: كما احنا هكا
1: راسك حي عبد الستار ان شاء الله يا ربي. احنا في العاده في المسلسلات التركيه ياسر يورينا الجانب المزيان تاع تركيا وكل مره يمشيوا للبلد في تركيا باش يخدموا له السياحه نتاعو باش انت بعد
2: والقصور
1: يعطيك الصحه ويمشيوا حتى للارياف وللصحراء
2: في السويني وفي الكذا
1: صحيت حتى الصحراء يمشي يصور فيها باش انت تطلب انك تمشي لها باش في الرحله الجايه ما عادش تقول اسطنبول تولي تقول البلاصه الفلانيه. المسلسل هذايا من المسلسلات القليل اللي تخلى الأحياء الشعبية ورا الفقر في تركيا ورا الجانب المفيوزي في تركيا ورا زادة العائلات الغنية والنظيفة ورا معناها كل شيء تقريبا معناها كانت مراوحة بين الغني وبين الفقير. كما قلت جمع برشا نجوم احنا حكاية معناها معناها تعملت بحبكة درامية ياسر مزيانة وانسجام قوي برشا بين الممثلين, وأكثر حاجة أشادوا بها هي الأداء القوي متاع الممثلين اللي مثلوا في المسلسل هذية. فأنا قلكم ما كمش باش تندموا, تصوروا معناها مسلسل بالقوة هذية بالأسامي الكبيرة اللي فيه بالدراما اللي فيه بالقضايا القضايا الاجتماعية اللي احنا نعيشوها مثلا هذية هالفرق بين الغني والفقير وغيرها. الحكاية تبدأ مع وليد صغير, الوليد هذا اسمه أمير مغروم بالكرة مهبول متاع كرة, جات هو من حي شعبي والماتش باش يكون مع الأكبرية نقولوا نحن, ولكن في الوسط تصير حادثة تقلب الأحداث الكل رأسا على عقب, وأسطنبول الكلها تتقلب رأسا على عقب جرة الصراعات هذه اللي صارت والطفل اللي مات آخر يد في في في الماتش. وفهموا معناها لهنا معناها السيدة ذي الوليد الصغير ومن غادي انطلقت الحكاية ومن غادي موازينه الكل تقلبت وقت اللي فهم أنه الموهبة مش كل شيء واللي تعرف تعمله في الدنيا هذه ما هوش كل شيء,
2: رخامة برها برشا مكينة
1: وراه الدنيا فيها مكينات أخرى وفيها ماتشوات أخرى أقوى برشا, فيها نشري الاربيتر وفيها نشري الجوار وفيها نشري شكون يطيح الجوار وفيها برشا قضايا معناها تجبدت فيها وقلبت برشا الموازين متاع الحي الشعبي هذية ومتاع الأبطال متاعو. فما باش تلقاو برشا علاقات عاطفية معقدة وهذه سبيسياليتي متاع التراك اختصاص علاقات عاطفية معقدة وديما لوفاي فيان يبدأ بين الغني والفقير في تركيا. فباش نراو ماتشويت متاع خيانة وباش نراو ماتشويت متاع أسرار تحت الطاولة وباش نراو متاع ماتشويت بين تلعبها الطبقة الغنية وتاخذ بها بلاصة على الطبقة الفقيرة حتى لو كان ما عندهمش نفس الشهيد وما عندهمش نفس الكومبيتونس ما عندهمش نفس الموهبة.
2: فما حاجات أخرين تغطي
1: هذا هو. فتحبوا تزيدوا تعرفوا أكثر هل العمل المفيوزي وتبرع بالأعضاء باش تلقاوها غاديكا فما معناتها تبييض أموال فما برشا قضايا. إذا كان تحب تلم بين الرومانسية والدراما وتضحك وتبكي وتفرح وتحزن فرد وقت نجم تتبع المسلسل هذية في 15 حلقة موجود على الاي بي تي في, موجود تقريبا في برشا منصات مجانية. معناه مش صعيب اكتب اسطنبول رأسا على عقب يخرج لك بالضبط وين قاعد يتعدى وتقريبا معناه قاعد يتعدى على برشا قنوات تركية. هذا اقتراحي لكم لليوم, كان واحد فيكم عنده اقتراح يتفضل.
2: يعطيك الصحة ليلى شخصيا
1: ما تتفرج انت في التلفزة؟
2: لا ما عنديش تلفزة انا اصلا في الدار, ما عنديش تلفزة.
1: عندوش تلفزة عندوش فيسبوك على الستار
0: ارتاح
2: ليه مرتاح
1: بالحق روا عنده انستغرام
0: ليه بالحق
2: عندي انستغرام مازال مش نستعمله برشا نستعمل برشا يوتيوب مش نسمع حاجات وكاو
1: عصتر تن بالحق تو معناها من اقتراحات نتاع الفتره الجايه ان شاء الله باش نقترح عليك بودكاست ياسر مزيان باش يعجبك وانت تحب تسمع تحب وانت دور تسمع ولا
2: انت تحب جوين تغليتي لا غريب قال الحديث والمغزى
0: نقضي تعمل
2: نقضي حنا نسمع في حاجه
0: اي دونك هما لي بلاتفورم معمولين تاع الميتا فيها برشا حاجات معناتها فهمت. دونك الفيسبوك مش لازم راهو منه, كان انت مغروم باليوتيوب وتحب تسمع حاجه تعلم حاجه او ميم طون انت تعمل في حاجه اخرى
2: دوكيومونتير نسمع في دوكيومونتير اذا مسموح حتى كي مرئي يقلقني حتى فهم حاجات تصويريه لازم تغزر لها اذا فما دوكيومونتير معناها معروفين دي سيري معناها مسموعين والا لي رومون سورتو لي رومون بوليسيي مغروم بيهم برشا ياسر مغروم بالبوليسيي فكذا نسرح مع ملايك
0: نسرح معهم هكا هكا احسن حاجه.
1: انا بعد شويه باش نسرح مع ندي زيادي على خاطر باش تعطينا تويكا ديزاستوس كيفاش نستعمل الذكاء الاصطناعي لمصلحتي من مصلحتك تسمعها عبد الستار ومن مصلحتنا انا وياك ندخلوا في هالعالم هذايا
2: شويه
1: وقيد على الاخر
2: انت قلت لك اصطناعي وانا خسرت لك قلت لك انا اليوم مش اصطناعي ما خلطلوش خلي الاصطناعي
1: اي سيدي رجعين بعد شويه مع ندي الزيادي كيفاش نجم نستعملوه باش نتعلم به حاجات باش يدخل هو يعاوني في لي ريغوشيرش يمكن لي ستوديون باش يشيخوا برشا اليوم في الفقره نتاع اليوم
0: برشا باش يشيخوا.

0: تاكل.
1: إشهار.
2: كي تشري السخان الشمسي، صندوق الانتقال الطاقي يساهم معاك ب 400 دينار للسخان 200 لتر و 700 دينار للسخان 300 لتر، والباقي تقسطهم لك ستاج على 5 سنين على فاتورة الضوء. الطاقة الشمسية بلاش والماء سخون ما يوفاش.
3: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
1: إشهار.

0: بكليك
1: بكليك كل شيء يجيبه لك حتى ليديك. بربي شنو رايك في الشعر هذايا؟
2: ريتم هايل. اي برافو. قال ماريشال تقول عاد تقول في النصر وحنا ما بعبلناش.
1: مالها ولا علاش نقول فيه باش يولي على بالك عبتت. احنا نستقبلوا نداء الزيادي تويكا في فقره الفقره اللي هي الحقيقه تامنها وجات على خاطرها اليوم كيفاش نعاون وليداتي نعطيهم ليزادغيس اللازمين باش يستعمل الذكاء الاصطناعي بطريقه صحيحه. ولهنا سورتو لي ستوديون خدمك تعرف احنا تو في الليسي وفي الكوليج وفي المدرسه عندنا الباراسكولير يعاونوا والسيتي يتعاونوا ليتيودي يعاونوا في الفاكولتي
2: ذراعك يعلف
1: ذراعك يعلف
3: في الفاكولتي ذراعك يعلف ولا حتى جماعه الليسي زاد كيف كيف اللي حضروا للباك ولا حضروا للنيفيام يحبوا حضروا للكونكور اكثر دي زيكزامان كل شيء هو لا بلوبار كلهم تويكا لي جون يقول لك ديريكت تمشي يحكي اي ابليكاسيون تاع انتيليجنس ارتيفيسيال هو برسك عندهم نفس الالغوريثم يخدم نفس الالغوريثم نفس الطريقه مي فما وحود سون ديدي 100% للي ريغيرش موجهين للي ريغيرش كيما بيربليكسيتي وكيما تشات جي بي تي. تشات جي بي تي هو راه ملو تعمل كي
2: بحث
3: بحث بعد تطورت ولات دي زيماج ولات دي كونكورونس ما بين هذا وهذا كل واحد ولا يحب يزيد اكسيتيرا ولا كلهم برسك يعملوا نفس نفس الحاجات فهمت دونك شو نقولوا احنا كيفاش بتحكي معاه خاطر انت كده بتحكي معاه ساعات تعطيه سؤال هو بعد ما يجاوبك يزيد يسالك هو وانت تبدا مشاكل
2: حبش
3: تزيد هذيك اخيب طريقه مالا خاطر وقتها هو يولي هو يتحكم فيك
2: يولي يوجه فيك
3: هو يوجهك مش انت توجهه مش انت تطلب منه الحاجه خاطر شو يعمل ابخي تو هو اي ابليكاسيون تاع انتيليجنس ارتيفيسيال هي تلمج لي دوني الموجودين في الانترنت وتعطيهم لك وقت اللي يحس روحه تبلوكا سورتو شات جي بي تي كيحس روحو تبلوكي يولي يعطيك دي زانفورماسيون مش موجودين المهم يطلع صحيح وملو تحطنا كل جمله شهيره راني انا مش مسؤوله على حد شيء راكم ملو تقراها يقول لك انا راني ماني مسؤوله على حد شيء كان فما حاجه غلطه دبروا روسكم
1: ندي هذاك علاش يقول لك في لي ريغيرش ما تمشيش للشات جي بي تي امشي
3: ما تمشيش 100% للشات جي بي تي وحتى كان مشيت جي بي تي باش تبدا تسال معاه يا تعمل برومبت انجينيرينغ وهو باش يكون طويل شويه وتتعب ويزم واحد يعرف يخدمكم الفو باش تكتب لي كاركتيرستيك بتاعك ولاكتوريه نستعملوهم في لي زيماج والا في حاجات كبار مي كي باش تبدا انت تعمل جوست ريغيرش تعمل سلاش سيرش وتكتب الحاجه اللي انت تحب تلوج عليها تجي باش تعمل دي زيكزيرسيس
2: بالكتيبه فما واحد بالكلام
3: نجم تكلم نفس المهم نقول نتكلم بالكلام راه تنجم تنطق بالكلام
2: والله يخاف من ما يدوم تصدق بالله
1: بالحق
2: كي بدك تتكلم بالكلام والله يخاف
3: على خاطر راه اسمعني هو كلام صحيح لانه راه تنجم صوته يتسجل وصوته هو يستعملوا حاجات اخرى
2: ما نعرفش علاش اما قلب شو بدي واقفه من الحق
3: نتاعك لا هو كلامك صحيح دونك انت كي تجي باش تحكي هنا باش تلوج على سيرش باش تعمل دي ريغيرش باش تعمل عندك دي زيكزيرسيس ولا تطلب منه هو يعطيك دي زيكزيرسيس باش تحلهم اكسيتيرا اول ما تبدا اي حاجه تبدا تحط سلاش هذيك كلمه وتكتب سيرش وتحط دو بوين وتحط السوجي نتاعك
1: احنا باش نلقاو النص هذايا شكر اذا كانك معايا النص تحطه لنا على على الديجيتال النص اللي يعطيك كيفاش كيفاش تفك اي باش ما تحطه لنا مع كلام ندى دونك باش تلقاو كل ما ندى تحكي باش تلقاو معاها التكست نتاعها اللي تقول فيه هي تويكا للناس اللي في كرهبه وتحب ترجع من بعد تركز في عقلها وتحل وتثبت ولا لي ستوديون اللي مروح توا في الكرهبه ومازال تعب مسكين وتب يحب في عقله
3: وكلهم يبداو في الدين كل شيء دونك وفي مخه بروجيت لازم يخدمهم كل شيء يحب شكون يعاونه دونك بالميثود هذه تنجم تحكي معاه والا برومبت انجينيرينغ اللي هو تقول له اون طون كو وتعطي سبيسياليتي وتحط لي ديتاي تاع ديتاي الكل تيت باراغراف بالحق واش عايش تكتب هكا فقره صغيره تحط فيها لي ديتاي الكل ليك
2: اللي حاجتك بيه
3: اللي حاجتك بيهم الكل وتعطيهم له هو وقتها يعمل ويولي انت تحكم فيه صحيتك انت حاصره ويجيب لك الحاجات اللي موجوده ونزيد وكان لازم نطلبوا منه ساعات نقول له من الاخر بنكون نقول له اعطيني سورس نتاع الكلام هذا كل نحب كل حاجه بالسورس نتاعها مش جوست كلام هكا تجيب
2: لي المقاله الفلانيه صادره في كذا
1: معناها السر في الحكايه اكا سلاش هذيك
3: سلاش وتحط سيرش
1: وتبدا تكتب له انت شنو دو بوان بيان سور
3: وتبدا تكتب
2: طلباتك الكل
3: طلباتك الكل تكتبها فهمت وتطلب منه بيان سور المصدر باش هكاك انت تضمن روحك اللي زانفورماسيون اللي تاخذ فيهم من مصدر موثوق مش تعطي هكا تاخذ زانفورماسيون غلطين
1: هذه لاستوس نتاعنا اليوم حلوة برش. دونك انا اذا كاني اتيديون مثلا نقرا في الميديسين ولا في ال... ولا في الجستيون ولا في اللي هو، وانا عندي مثلا الموضوع نتاعي في الميكرو ايكونومي ولا حاجه كذا، نكتب انا شنو هذا الشابيتر اللي عندي، ونكتب اللي انا نحب تفصيله على الدرس هذاك، ونكتب نوجهه في الشابيتر الفلاني وفي الشابيتر الفلاني والفلاني. والسر هو
3: سلاش تحط سيرش كان باش توجع على دي ريغوشيرش، تحط اكزرسايز كان انت حاسب دي ديغسيس، معناتها كل حاجه دو بريفيرونس هو روحك باللغات الكل، اي ابليكاسيون تحكي باللغات الكل، اما دو بريفيرونس باللونجلي خاطر الالغوريتم مخدوم باللونجلي.
1: واضح، شكرا لك ندى، نورتنا برشا ندى زيادي، مكونه في الذكاء الاصطناعي، شكرا لك. اي عبد الستار، عندك عندي سخرة قبل ما الاغنيه باش نسمع اغنيه قصيره؟ انا
2: اي باش نقول لك عندي اخر هاكا. عام 1968 خرج من فرقة صفاقس ومشى فرقة الكيف. في فرقة الكيف شارك تقريبا في أكبر أعمالها خاصة الحلاج وثورة الزنج مع سي مصطفى السويسي.
1: والسؤال اللي سألته له أنا قبيلة قلت له هل شارك دور بطولة؟

0: دي بي. انا فخور بوحده فخور بي.
1: هي نرجع بعد نعطيكم تفاصيل الكل على حياه الفنان الكبير هذا اللي خلى بصمة عظيمه في مسلسلاتنا وفي في المسرح
0: بتاعنا.

0: الاثر وموليه.
1: يا سيدي خلطنا
2: خلطنا ان شاء الله ان شاء الله خلطنا.
1: اسمع اكثر فقر بدي شيخ علي عبد الستار خاطر الديره في وجوهنا واحنا
2: نتلمنوا تتغصبوا تتغصبوا.
1: احمد السنوسي من الشخصيات اللي نحبوها ياسر في تونس. اي
2: ومش نقرب للصغار بتاتر شويه. هو سي عثمان دي
1: في خطاب على الباب
2: خاطر ممكن ياسر هذيك الصوره الاخرانيه اللي
1: هي هذيك اخر مسلسل عبد الستار.
2: لا لا هو عمل برشا اعمال. هلو سي انا ما قلتش مفلو بالكل كيعطيت تاريخ الولاده غفلت على بالذمه أيه. على مكان الولاده خاطر قلت كان مش نقول مكان الولاده باش يظهر خاطر تولد في السرس فما 600 ممثل تولد في السرس.
1: صحيح
2: مدينه السرس المدينه الجميله في الكيف العالي تولد غادي
1: قد نحبها الكيف قد نحب ناسها عندهم ثمار
2: ضامرين وخفيف وطيبين اون بلوس تحيه لاهلنا في الكيف. تولد احمد السوسي غاديكا قراص كما قلت في المدرسه في تونس العاصمه في مركز الفن المسرحي وقتها وتخرج منه مش يلتحق بفرقه فاقس للتمثيل بقياده سي عبد الكيف بن جد لكن قعد فيها عام واحد انتقل من بعدها الى فرقه الكيف كما قلنا عمل شارك في اكبر اعمالها ثوره الزنج والحلاج باداره سي منصف السويسي ومن بعدش عام 1974 مش قرر السفر الى فرنسا الواش قال لك نمشي لفرنسا نعمل تربص في المسرح الاوروبي وقتها كان فما الامكانيه هذه فمشى باش يعمل تربص بسنه قداش قعد الساميه ريم قعد 10 سنين لانه عمل التربص نتاعو ثم درس المسرح ثم شارك في اعمال عالميه. الراجل مثل حب يطبق التعليم الإتعالي.
1: وفي هذا ما ضيعش لغته
2: ما ضيعش ذاته قعد هو
1: صحيح
2: هو يحذق الفرنسويه راه بصفه
1: مهوله
2: فهمت. فبعد 10 سنين رجع البلاد التونسيه وحط اللي تعلموا الكل حطوا على ذمه الدراما التونسيه
1: تقريبا كما يغيبش مسلسلات رمضان
2: تقريبا كل
1: تقريبا
2: في مسلسلات والافلام خاطر مش يبدا في الافلام قبل خاطر بخلاف المسرح اللي قاعد مواصل فيه مش يعمل في الاذاعه ساعه متاخر شويه عام 13 مش يقع دعوته مش يشارك في مسلسل اذاعي كضيف لكن
1: بخلاف شنو عام 13؟
2: 2013
1: 2013 اي

0: اي اي
1: في السينما اش عمل؟ في السينما مش لقاو في سجنة عام 73 شمس الضباع 77 علي في بلاد السراب 78 72 أغنية مملوك 83 كرنفال كبير هذا فيلم أجنبي 83 كذلك معاهد سلام فيلم أجنبي كذلك عام 1990 قلب بدوي 2002 النعورة 2004 الأمير 2004 القطار
0: كلهم أفلام
1: 2004 علامة العضوية 2007 فوسكا بتاع سامي الحاج 2008 سفرة جميلة للغاية و2012 الأستاذ هذا الكل في السينما الأعمال التلفزية من 85 مش لقاوه في التلفزة على خاطر نعرفوا كما قلنا في خطب على الباب أيوة نلقاوه في في التلفزة في أعمال تلفزية خاطر بين مسلسلات ودراما تلفزية مفتاح ريبيكا 85 92 الدواء 93 العاصفة 93
0: يعرفوهم ولادنا راهو ذوما
1: اي يعرفوهم
0: بفضل القناة الوطنية الثانية قاعدين يتعاودوا قاعدين يشوفوا فيهم
1: 93 ليلى ولدت في فرنسا هذا تيليفيلم 95 فجر الرمال بين 96 و 97 الخطاب على الباب الشهير 99 غالية 2000 من نعمة عروسية 2000 يا زهرة في خيالي 2001 ظفائر 2002 شمس وظلال 2002 طلاق الأنشا و2009 أقفاص بلا طيور وهذا كان آخر عمل شارك فيه لأنه مش يصاب بمرض يتعب برشا ويقعد بشوية بشوية حتى اللي يتوفى في عام 2015 سي أحمد السنوسي كان متزوج بعد قصة حب تتعمل كتاب تتعمل مسلسل تتعمل فيلم قصة حب كبيرة مع ممثلة هي كذلك قديرة
0: ويعرفوها
1: ويعرفوها برشا توانسة اللي هي سيدة إلين كاتياس
0: اللي تتكلم العربية المكسرة في مسلسل استنيني هما في برشا مسلسلات أدوار ثانوية خذيتهم
1: وعندها فيلم دور شبه بطولة في فيلم عصفور صح هي كانت زوجة أم المطهر كان إلين زادة كيف كيف ممثلة قديرة وتعرف إلين راهي خرجت السربان دكتورة دكتورة في الفلسفة
0: هو غرمها بالتمثيل
1: هي كانت مغرومة من أصلها قرأت في السربان وهي بدا كانت تعمل شوية مسرح وتعرف على بعضهم في المسرح وكسرت بينتهم قصة حب غريبة لأن مكتاف هي جربية هي مولودة في جنفان جربية
0: هي مولودة في جربة
1: مولودة في جربة بوها مولود في ساقس وهي مولودة في جربة وطبعة بطبيعة جربية فبالتالي مش تخرج تمثل كثيرة ومكان جربية يعني ما فما أصول التقاليد فأقنعها سي أحمد السنوسي على كل حال وصارت بينتهم قصة حب كبيرة
0: عنده
1: ولدات ربي يبارك لها فيهم طبيعة إن شاء الله اللي هي وربي يرحم سي أحمد سنوسي تحية كبيرة
0: ويقولوا زادة وأنه ما انحضرت عليها كشوية في هنا في كواليس الإذاعة ما يقولوا أنه زادة كان إنسان رزين في تفكيره معناتها في
1: طبيعته في طبيعته
0: صحيت ويقولوا أنه زادة كان طيب برشا
1: نقول لك حاجة كان كي يسمع سي حمد السنوسي هذا عن تجربة ريتها بعيني حضرت فيها سي حمد السنوسي كان كي يسمع مثلا أنا وياك تعاركنا هو يعرفنا الاثنين ما يبرد على ده إلا ما يصلح بيناتنا يتدخل
0: الله يرحمه
1: في الصلح مش يصلح بينات
0: الله يرحمه وينعم
1: امين يا رب
2: يسمعك تتكلمي هيك يقول مراه عاقله ورزين دوم النسوين لسان يغزل الحرير والفعلشين سمعت كلام حنين زي هالكلام محال يق كلامك الراس يطريق تو يكفينا من كثره التويه
0: انا نحسها موجهه هذا الساعه ستار في الساعه هذه بالذات اختار المقطع هذا بالذات وانت تخدم معايا انا بالذات
1: فما نوع من التهديد
0: فما نوع من التهديد يظهر لي نخرج وخلي الميكروفون حبيب قويسم وغادي انا كي ما رجعش عبد ستار
1: فرقصوا علي يا جماعه

0: معنا احنا بديت الحكاية
1: ومحلاها حكاية
2: محلاها محبة
1: محلاها عشرة
3: فلاش سبور.
4: مرحبا تحية لكل مستمعينا في موعدنا الرياضي. اجتماع متواصل لحد الآن برئيس الترجي الرياضي حمدي المدرب والمدرب الروماني لورينسيو ريجي كامب اللي أشرف اليوم على حصة تدريبية للفريق. الملفات على طاولة النقاش عرض الفريق الروماني وموقف المدرب منه ورغبة الهيئة المديرة للترجي والإدارة الفنية في إضافة مدرب مساعد تونسي لإطار الفني الحالي هو ما رفضه ريجي كامب. أكيد أكثر تفاصيل حول هذا الملف إن شاء الله إذا نجموا ناخذوا بطبيعة اتصال من الهيئة المديرة للترجي الرياضي التونسي يعطينا آخر التطورات في هذا الملف في الشوط الثالث مع رفقي بوستة من 7 إلى حدود الساعة 8. المنتخب الوطني لكرة القدم ينطلق اليوم في التربص الأول ليه من الإطار الفني الجديد بقيادة المدرب معين الشعباني استعدادا لتصفية كأس أمم أفريقيا 2027 يوم 7 حصة تدريبية أولى بفرع رادس مفتوحة في 15 دقيقة الأولى منها للإعلام مع حضور 3 لاعبين وغدوة حصة تدريبية مغلقة نهار 4 قبل الحصة التدريبية ندوة صحفية للمدرب معين الشعباني الحديث عن مباراة الجولة الأولى من التصفيات تجمعنا بالمنتخب الأوغندي نهار 5/8 في ملعب رادس ثم الجولة الثانية الاثنين القادم في ضد المنتخب البوتسواني في ملعب رادس. مع انطلاق التربص اليوم وصول اللاعبين الاتي ذكرهم الى مقر الاقامه عيسى العيدوني محمد النصراوي ومعتز النفاتي صبري بن حسن فرجاني سيسي محمد علي بن رمضان سيف الله الطيف هدم عروس علي معلول ايمن دحمان خليل العياري محمد امين بن حميده منتصر الطالبي صدق قديده مهيب الشامخ حمزه رفيع وحازم المنصوري ريان لومي وبقيه اللاعبين سيصلون تبعا. المنتخب الأولمبي بدوره يدخل بداية المليون في تربص تحضيري استعدادا لتصفية كأس أمم أفريقيا أقل من 23 سنة ويواجه نهار الثلاثاء 29 سبتمبر بملعب سوسة منتخب البنين مع 7 متاع العشية بتوقيت تونس ثم بعد يتحول التوغو مواجهة نفس المنتخب البنيني في مباراة العودة يتلعب 5 أكتوبر مع 4 متاع العشية بالتوقيت التونسي. إلى الكرة الطائرة البطولة الإفريقية للأمم في تونس في قصر رياضة بالمنزل يوم موعد مع الدورة الربع النهائي من كان 6 تونس المنتخب الرواندي أيضا مباراة كبيرة عربية انتهت منذ لحظات ونأخذوا آخر التفاصيل مع هادي جبنيلي اللي يكون حاضر معنا إن شاء الله بعد قليل من قصر رياضة بالمنزل. كاميرون فازت على غانا وتأهلت للدورة النصف النهائي. مصر ينهزم من المنتخب الجزائري 3 أشواط مقابل 2 9 المغرب نيجيريا الفائز منهم مشي يواجه تونس. قبل ما نمشيو لهادي جبنياني اللي يكون حاضر معنا نمشيو الى هادي جبنياني حاضر معنا في المباشر الحديث على البطوله الافريقيه. قلت ان شاء الله بعد قليل تونس رواندا ومباراه كبيره ايضا حضرتها هادي في قصر رياضه برمانزا بين المنتخب المصري والمنتخب الجزائري اللي انتهت منذ قليل. مرحبا هادي جبنياني.
5: اهلا وسهلا بك حبيب. اذا خبر كبير اليوم الحقيقه وهي مفاجاه الحقيقه حامل اللقب يغادر بطولة افريقيا للأمم. المنتخب المصري انهزم في 3 أشواط مقابل شوطين امام المنتخب الجزائري. في شوط اول فاز به المنتخب الجزائري ثم رجع المنتخب المصري شوط مقابل شوط ثم اسبقية مصرية فتعادل الجزائري وشوط خامس وفاصل 15 مقابل 13 لصالح المنتخب الجزائري. ماتش كان كبير الحقيقة. كرة طائرة كانت ممتعة والمنتخب الجزائري يزيح بطل افريقيا وهو ثاني المتأهلين الى الدورة نصف النهائي بعد ترشح المنتخب الكاميروني صباح اليوم في ماتش كبير دام 3 ساعات امام المنتخب الغاني 3 اشواط مقابل شوطين. ولادنا توا دخلوا الحركات الاحمائية شوي اخر ضد المنتخب الرواندي ماتش كبير يستنى فيهم ان شاء الله بالتوفيق. و9 ان شاء الله ماتش تونس او ماتش نيجيريا المغرب.
4: هذوما منافسين هادي بين المغرب ونيجيريا في الدور النصف نهائي ان شاء الله في صورة تأهل رواندا نواجه المتأهل من المغرب ونيجيريا.
5: حبيب لو تسمع في المباشر في الإذاعة الوطنية بالدموع من لاعبي المنتخب الجزائري قبل كل شيء مبروك ملا ماتش هرزاك المنتخب المصري الشقيق ومبروك ايضا المنتخب الجزائري الشقيق.
6: الحمد لله ما كانت مباراة سهلة، المنتخب المصري معروف منتخب قوي جدا، الحمد لله ربحنا المباراة، تبعنا تعليمات المدرب واللاعبين يعطيهم الصحة يعطيهم الصحة بزاف بزاف والحمد لله مازال قدام ان شاء الله.
5: علاش الدموع؟
6: الفوز هذيا نقول لك الحقيقة كاين الناس ما تأمنش بينا وحنا الحمد لله كنا اليد في اليد والحمد لله ربحنا هذا هو الصح.
5: مبروك ألف مبروك، برافو للجزائر، حظ أوفر للمنتخب المصري بتموع حبيب باش تعرف يعني قيمة الماتش على خاصة على الورق المنتخب المصري بطل افريقيا كان هو عنده حظوظه أكثر وافر للفوز
4: يعني مرشحين حوار ودور نهائي بين تونس ومصر، لكن المفاجأة صارت اليوم.
5: المفاجأة صارت اليوم أكيد نحكي على تونس ومصر في الفينال، لكن المفاجأة صارت اليوم وديك حقيقة الميدان المنتخب الجزائري كما قلت في مباراة الحقيقة اللي حضرها واللي تفرج فيها استمتع، شفنا كرة طائرة، شفنا حماس، شفنا قوة كبيرة، شفنا سكي، شفنا جرينتا، شفنا قليب، في الأخير الكرة اليوم حبت المنتخب الجزائري حتى توقع تسمع في فرحة الجزائريين في حجرات الملابس. شوية آخر تونس رواندا إن شاء الله حبيب بالتوفيق لعناصرنا الوطنية وإن شاء الله هنكمل اليوم مقابلة الدور ربع نهائي بين نيجيريا والمنتخب المغربي.
4: يعطيك الصحة هادي الجبانيني في متابعة للبطولة الإفريقية للأمم، كما كان يحكي فوز الجزائر على مصر وتأهله للدور النصف نهائي باش يليق الكاميرون اللي فاز على غانا بنفس النتيجة 3-2 وإن شاء الله بعد قليل تونس المنتخب الرواندي 6 متاع العشية 9 المغرب نيجيريا، إن شاء الله في صورة تأهل متاع المنتخب التونسي للدور النصف نهائي يواجه المتأهل مباراة المغرب والمنتخب النيجيري. دائما مع رياضة القاعات من كرة الطائرة لكرة اليد بطولة افريقيا الأصغر في الكوت ديفوار، يوم موعد مع الدور النصف النهائي نصف نهائي أول منتخب مصر فاز على المغرب 44-12 و6.5 إن شاء الله منتخبنا الوطني التونسي واجه غينيا إن شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا الوطني التونسي. ناخذ أكثر تفاصيل مع مواصل الإذاعة التونسية لأبيجون فوزي بن سالم.
7: أهلا وسهلا بك، تحية إلى كل مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. بعد لحظات تقريبا 35 دقيقة من الآن تنطلق مباراة المنتخب الوطني التونسي المنتخب الغيني في إطار نصف نهائي البطولة الإفريقية أصغر في كرة اليد في نسختها عدد 22. تعرفنا منذ قليل على المنتخب الفائز والمتأهل الأول للدور النهائي وهو المنتخب المصري اللي ما لقاش في الحقيقة أي صعوبة للفوز على المنتخب المصري مغربي 44-12. بعد شوية المنتخب الوطني التونسي المنتخب الغيني لمعرفة المنتخب اللي باش يتأهل للدورة النهائي واللي إن شاء الله يكون تونسي تونس مصر وعلى شلال اللقب يعود للمنتخب الوطني التونسي بعد دورة 2016 مع أول لقب مع نفس هذا المدرب اللي يشرف حاليا على المنتخب الوطني رياض البدوي اللي اليوم خير على مستوى التشكيلة أنه يقحم ثلاثة حراس مرمى نحكيه على أنس الحلواني حمزة سخامة ومحمد عزيز الحناشي، في المقابل باش يبقي على ثنائي محمد علي الشوك لاعب المهدية وكذلك حيدر نصر عثمان لاعب المكنين على المدارج، في المقابل بقية العرس باش يكونوا حاضرين كما محمد أيوب عياد أحمد باشا يوسف ستة اياد شتالي ريان قعبوت مؤنس قراش أنور الجنزري إسماعيل الجريدي باسم المرغني محمد حسن عمران ويوسف واجه وإبراهيم الرديسي إضافة إلى أمين التومي اللي باش يكون موجود في التشكيلة الأساسية. المباراة اليوم أكيد باش تكون امتحان وتحذير جيد لمباراة الدور النهائي إن شاء الله غدوة ضد المنتخب المصري انطلاقا من 4:30 في المقابل المغرب. وأكيد
4: فوزي بن سالم انقطع الخط، اذا المنتخب المصري في الدور النهائي ان شاء الله منتخبنا الوطني التونسي يربح غينيا مباراه تترق 6:30 نحكيوا على البطوله الافريقيه الاصغر في كره يد محليا تم تحديد يوم الاربعاء 23 سبتمبر 5 كموعد اجراء المباراه الافتتاحيه المؤجله المباراه الافتتاحيه للبطوله بالمنزل الرياضي من نادي ساقيت الزيت. قبل ما نكمل في السبورت نذكركم موعد رياضي مازال متواصل اليوم في الاذاعه الوطنيه، يجيكم رفقي بو سته وضيوفه في الشوط الثالث من 7 حتى 8 كما العاده بالآخر المستجدات الرياضية المنتخب الوطني وقراءة في أهم استنتاجات الجولة الأخيرة للبطولة. إلى اللقاء.
3: فلاش سبور.
8: الدكتور حكيم.
9: النجموش ناكلوا الغلة قد ما نحبوا من غير حساب، لا، أقصى ما ينجم يأكل الإنسان 300 جرام على خاطر الإكثار يزيد في الوزن والشحم في الدم، والوجبة ما عادش تولي متوازنة. وقتاش ناكلوا هالغلة؟ ياريت نتعودوا ناخذوا كعيبة في فطور الصباح، وإذا مستنسين نحبوا على تحريشة تنجم تكون متكونة من كعبة غلة وكاس حليب وإلا ياغورتا.
8: الدكتور حكيم.
10: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
11: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية وفي عناوينها: عائدات تصدير التمور تتجاوز 1,000,000,000 دينار، والتمور التونسية تصدر نحو 90 بلدا. الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية تتمسك بالإضراب المقرر يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري، والغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل تعتبران الإضراب غير قانوني وتؤكدان مواصلة التزويد. اليوم افتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. وفي العالم احتدام المعارك بين القوات اليمنية والحوثيين في عدة محاور، والرئيس الأمريكي يلغي ضربات كان الجيش الأمريكي يعتزم شنها ضد الحوثيين. تجاوزت صبة التمور في تونس خلال سنة 25 و2000 عتبة 400,000 طن، محققة رقما قياسيا لم تسجله الإحصائيات سابقا، حسب ما كشفته كاهية مدير الغلال بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة عايشة غزال. وخلال حوار لها اليوم في برنامج المشهد الآن، أشارت إلى تجاوز عائدات تصدير التمور مبدئيا 1,000,000,000 دينار، قائلة إن تونس تصدر منتجها إلى نحو 90 بلدا.
12: صبا عملية كانت في حدود 404,000 طن، وأول مرة نتجاوزوا عتبة 400,000 طن. مداخيل إن شاء الله بإذن الله تكون قياسية، خاطر موسم التصدير تاع التمور يبدأ من 1 أكتوبر من كل سنة ويختتم 30 سبتمبر السنة الموالية. كما الانتاج كان قياسي بإذن الله العائدات تكون قياسية، وتجاوزت 1,000,000,000,000 توا، ونصدر أغلبية السنوات 90 بلاد، يعني التمور التونسية موجودة في معظم البلدان. انتاج التمور ما قلش على 345,000 طن، دونك بإذن الله يكون انتاج يتراوح ما بين المستوى ذيك، وتقديرات شيف أوفيسيال نعلنوا عليها في الأيامات القادمة يتراوح ما بين 345,000 و404,000 طن تاع الموسم الفارض. هو عنا تقريب ما يناهز 61,000 هكتار، قبلي توزر القفصة وقابس، وحاليا فما مساحات في تطاوين. ديما الأسعار مع فترة الجني تكون في المتناول.
11: دعا وزير الصحة مصطفى الفرجاني في افتتاح أشغال المؤتمر العالمي لمنظمة الأغذية وزراعة الفاو إلى تعاون دولي لحماية صحة الإنسان انطلاقا من سلامة غذائه وبيئته، مشددا على ضرورة تنسيق العمل وربط منظومات الرصد للكشف المبكر والاستجابة السريعة وتمويل الوقاية عند رصد الخطر. المؤتمر يعقد بمدينة روما الإيطالية بمشاركة رؤساء حكومات ووزراء من مختلف دول العالم، وسيخصص لبحث سبل تسريع تطبيق العملية لنهج الصحة الواحدة في النظم الزراعية والغذائية. للأسبوع الثاني على التوالي لم يتمكن تلاميذ عمادة تسلطنا من معتمدية أولاد الشامخ من ولاية المهدية، وعددهم 150 تلميذا، من الالتحاق بمقاعد الدراسة بسبب غياب سائق حافلة كانت وزارة التربية قد خصصتها للغرض. الزميلة نادرة اسماعيل رصدت آراء عدد من الأولياء.
13: عندي زوج صغار يقراوا مدرسة الابتدائية في المحارزة الشمالية، توا 3 سنين النقل المدرسي موجود عندنا، ما راعنا سنة في النحوون للنقل المدرسي، الكلام ده كل صباح تقري سنة قبل المدرسة ما فهمناش يرى وكنا المدرسة بعيدة علينا 7 كيلومتر.
14: نعانوا في معاناة كبيرة جراء النقل المدرسي، مشكلة كبيرة برش. 150 تلميذ عندهم تو من أول نهار من العودة المدرسية ما مشاوش يقراوا، تو دخلنا في الجمعة الثانية وينهم المسؤولين؟ ولدي 12 سنة سنة سادسة وسنة عندها مناظرة.
15: فاحنا عندنا 150 تلميذ تو عارفين على الدراسة بتفتح الكار تو لا ساعة كنا ننتظروا.
11: يتواصل الوضع الجوي لبقية اليوم ملائما لنزول أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بمناطق الشمال والجنوب الغربي، ومن المتوقع غدا تسجيل أمطار متفرقة بالمناطق الساحلية الشرقية مع استقرار في درجة الحرارة. رئيس مصلحة التوقعات الجوية العامة بالمعهد الوطني للرصد الجوي حمزة سعد.
16: يتواصل الوضع الجوي ملائم لنزول أمطار متفرقة وتكون مؤقتة رعدية بمناطق الشمال وكذلك مناطق الجنوب الغربي ثم تشمل تدريجيا الجهات الساحلية الشرقية. هذه الأمطار مبدئيا باش تكون إن شاء الله متوسطة إلى محليا غزيرة، وبالنسبة لدرجات الحرارة ليلا ستتراوح في مجملها بين 18 إلى 24 درجة بمناطق الشمال وكذلك المرتفعات وبين 24 إلى 30 درجة ببقية جهات البلاد. غدوة إن شاء الله كذلك تبقى أجواء ملائمة لنزول أمطار متفرقة بالمناطق الساحلية الشرقية وطقس مغيم جزئيا ببقية المناطق. درجة الحرارة تبقى دون تغيير والمعدات العادية لشهر سبتمبر إن شاء الله. بالنسبة ليوم الأربعاء استقرار ظرفي في العوامل الجوية إن شاء الله، تبقى فقط أجواء ملائمة لنزول أمطار متفرقة بالمناطق الساحلية وسحب عابر ببقية الجهات.
11: جدد كاتب عام الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليمة سحيمية التمسك بإضراب قطاع نقل المحروقات المقرر تنفيذه يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري في انتظار انعقاد جلسة صلحية في الغرض.
17: برخير تنبيه بالإضراب طبعاً أكثر من شهر، في بالنا خلينا الوقت للأطراف المداخلة الكل باش تلقى حل. بقى اليوم وزارة الشؤون الاجتماعية حسب الفصل 378 من مجلة الشغل لازمها تدعو الجلسة الصلحية اللي حسب رأينا احنا ما تنجم تحل المشكل وتنجم تتجنب البلاد هالإضراب هذايا اللي كلنا ما نحبوش نوصلوله.
11: وفي بيان توضيحي بيانت الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطيرة والجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن تعرض مؤسستين فقط إلى صعوبات مالية أدت إلى التأخير في دفع المساهمات لصندوق الضمان الاجتماعي لا يبرر تنفيذ إضراب يستهدف تزويد السوق وإرباك حركة المواطنين ونشاط الاقتصاد، مبينة أنه تم تسوية وضعية شركتين مع الصندوق. كما أشارت إلى أن شركات نقل المحروقات لم تتلقى أي برقية إضراب قانونية واعتبرت أن كل توقف عن العمل أو تعرض لجولان الشاحنات هو تصرف غير قانوني. كما أكدت تجند شركات توزيع النفط وشركات نقل المحروقات ومحطات بيع الوقود لتزويد المحطات بالكميات اللازمة ومواصلة النشاط يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري. عقدت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب اليوم جلسة تداولت فيها أسباب التأخير في عرض تقرير تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 26 و2000 بالإضافة إلى مدى استعداد الدولة التونسية لصائفة 27 و2000. وتم التأكيد على ضرورة عدم تكرار أزمة قطاع الكهرباء وفق ما صرح به للأخبار رئيس اللجنة ماهر الكتاري.
18: مدى تنفيذ الميزانية إلى 30 جوان 2026، وهذا كان وصلنا لنا حسب القانون الأساسي للميزانية قبل 30 جويلية 2026. كيف تدولنا على تأثير ارتفاع سعر البترول على التوازن المالية وإمكانية وجود ميزانية تكميلية لسنة 26؟ احنا نوجه رسالة إلى وزارة المالية باش تبعث لنا التقارير هذوما في لجنة المالية الجاية باش نناقشوا على منهجية العمل في القانون المالية الجاي، وإن شاء الله السنة باش نبداو بالعشرة فصول الأولانيين لأنه هذا مهم جدا. السنة ماذا بينا ما يكونش فما زيادات، احنا كيف باش نطلبوا من السلطة التنفيذية ترشيد النفقات نتاعها، نفقات الميزانية اللي يجي في الفصل الأول من قانون الميزانية، باش تخرج مراسلة غدوة باش نطلبوا من وزارة الصناعة والمناجم والطاقة باش تجينا، وباش يجينا رئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز باش نشوفوا شنو صار السنة، لأنه أهم حاجة هو التشخيص والتقييم باش نلقاو الخطط والحلول للسنة المقبلة.
11: تفتتح مساء اليوم بتونس دورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون التي ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية بحفل فني على ركح مسرح قرطاج، وتحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل يتواصل المهرجان إلى غاية 24 من سبتمبر الجاري متضمنا عديد الندوات والمعارض. المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية عبد الرحيم سليمان:
19: شاركة ليست عربية فقط ولكن كذلك من أوروبا، من آسيا، أفريقيا. يحيى الافتتاح النجمين نصيف زيتون ورحمة رياض بمسرح قرطاج كالعادة، حيكون تكريم من 9 بلدان عربية. الختام سيكون إنتاج اتحاد إذاعات الدول العربية سافر إليك وغني حول الموال العربي، أكثر من 300 عمل إذاعي وتلفزيوني. هناك مشاركات إذاعة وتلفزيون العمومية، الشركات الخاصة، القنوات الدولية، ناطقة بالعربية من الصين، روسيا، من تركيا.
1: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
11: أخبار العالم نبدأها من اليمن، حيث تشهد الجبهة الممتدة بين غربي محافظة تعز وشمال محافظة لحج معركة ضارية بين القوات اليمنية والحوثيين بالتزامن مع استمرار المواجهات في جنوب مأرب، وسط تقارير ميدانية عن تكبد الحوثيين خسائر كبيرة خلال الساعات 24 الماضية. في الأثناء أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الرئيس دونالد ترامب ألغى في اللحظة الأخيرة ضربة كانت الولايات المتحدة تعتزم شنها ضد الحوثيين. وتفيد الأمم المتحدة بمقتل نحو 700 شخص وإصابة الآلاف جراء تصاعد القتال، فيما نزح أكثر من 130 ألف يمني داخل البلاد وفر نحو 3000 آخرين عبر البحر الأحمر. تراجعت أسعار العقود الأجلة لخام برانت بنحو 4% اليوم، ليبلغ سعر البرميل 99 دولارا و7 سنتات للمرة الأولى منذ 12 يوما، وسط مساع لخفض التصعيد بين واشنطن وطهران. وأبدى ترامب انفتاحه على إمكانية عقد لقاء مع الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان على هامش اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنطلق غدا في نيويورك. شن طيران الاحتلال الصهيوني غارة على منطقة وادي الحجير في جنوب لبنان بالتزامن مع استهداف مدفعيته أطراف بلدة زوترة شرقية وتسجيل تحليق مكثف لمسيراته على علو منخفض فوق العاصمة بيروت وضواحيها، وذلك بعد ليلة شهدت قصفا جويا وبريا على عدة بلدات استمر حتى ساعات الصباح الأولى. بهذا نصل مستمعينا وإياكم إلى نهاية هذه النشرة، قدمناها إلى حضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. عائدات تصدير التمور تتجاوز 1,000,000,000 دينار، والتمور التونسية تصدر نحو 90 بلدا. الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية تتمسك بالإضراب المقرر يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري، والغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل تعتبران الإضراب غير قانوني وتؤكدان مواصلة التزويد. اليوم افتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. احتدام المعارك بين القوات اليمنية والحوثيين في عدة محاور، والرئيس الأمريكي يلغي ضربة كان الجيش الأمريكي يعتزم شنها ضد الحوثيين. شكرا مستمعينا على حسن المتابعة والاهتمام، واللقاء يتواصل مع ريم بن شعلية وعبد الستار عمامو وكامل فريق كلام على الكيف. إلى اللقاء.

0: صوت الشعب في خدمة الوطن.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: تحذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء. احنا معاك ونسوك ثنية الكل. حضرنا لك حويجة تنسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة. عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش.
3: تب تعمل كيف؟ تبانا في كلام على الكيف.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: تعمل كيف؟ تبعنا في كلام على الكيف. عدل صحنك.
3: رجعنا معكم في كلام يعمل الكيف. من بدينا من الأربعة؟
2: بدينا الأربعة تقريبا. بدينا الأربعة
3: نكملوا معكم حتى لسبعة متاع الليل. عندنا درجة اللي بدينا والله معناتها ما كانش معانا يظهر لي في عايش الموندو نتاعو في الساعتين الأولانيين.
2: شيخ
3: وهبي الواعي عايش موزيكته في الساعتين الأولانيين. أما شابو با وهبي بالحق.
2: أنا قلت لك معناه سي القرار تخذ
3: صحيح في القرار.
2: سي خرج القرار ومشى الأمم المتحدة وأمضوا عليه وانتهوا بالإجماع وكهو.
3: أي سيدي جا توقيت يظهر لي نعدلوا الصحن نتاعي.
2: أي العشاء حضروا العشاء. أي
3: توا المرأة كان روحت من الخدمة ولا الراجل ربي يفضله زادة يقول لك أنا اليوم شريت حمرايتي ولا أنا اليوم شنعمل عشاء لوليداتي ولا حاجة. فاحنا شو قلنا؟ كان دخلت المرأة
2: العشاء هو مرته تيتا بريد لبروس مشي لدار مماهم مشي عند مماهم
3: استحليت على
2: السنة اليوم شي تعشى هو إيه
3: والله ما يخيب هالبرنامج
2: فكرة طيبة
3: أي ما يخيبش ما يخيبش خاصة كان المرأة ما طيبش ما يخيبش بكل
2: أي لأن هار الاثنين مع ستريس تاع هار الاثنين
3: صحيت
2: كي يعملوا هكاكا يهزوا الأولاد يقعدوا شوية بحذا مماهم يونسوها وما يتعشوا بعد يمشوا يروحوا بيهم مش مشكلة
3: هذيا جملة هذيا شد فيها
2: أنا جوسي بو
3: شبكة كاملة نحب كلها ذكرنا الجملة
2: ذي الله يبارك.
3: فاحنا شعارنا في هذية أنه تكون خفيفة ما تشدش برشا وقت حتى أنت ديجا مروح تاعك وأمام تون هيلثي حاجة ما أنت تنجم تعدى بها صحنك على خاطر أنت برشا متوينسة توانا فرحانة ياسر بالعادة اللي فتعلنا ذي كبار وصغار الزمان هذا متاع بعد ما روح وركحت هكا فطور وليداتها تقول لك أي الساك متاعي سكادو دبوست الماء وسالدو سبور وتلقى لي سالدو سبور حتى العشرة متاع الليل مليانين والعباد نساء ورجال وصغار
2: صحيح.
3: كيف كيف زاد يمشيو يترينيو فبغافو هذيا أنا من الحاجات اللي نشجع عليهم
2: فما اللي يعمل ناتاسيون فما اللي يمشيو والله بغافو بالحق بالحق غريبة هي
3: فاحنا بسمة البلومي شافنا بحذينا بسمة البلومي من اللي شايف اللي وين تحطها تتحط
2: بارك الله عليها
3: كان قلت لها زمني تمشي معاك
2: تصبعيني ديم تقولش لا
3: ما تقولش لا
2: الله يبارك تعارك تعارك كما تقول لك تعطيك لاستيوس
3: تعطيك للغسل كان تقول لها حاجة خفيفة تقول لك تفضل كان ريت خطر الغرام واحد وراء كان تقولها هيلثي تقول لك
2: الله يبارك
3: والله ما شاء الله
2: عليك هيلثي اما ما نقومش ما غير ساعتين تاع الصباح كشي تغاروت
3: لا لا
2: حاجه اللي تملي لي
3: شفت الغراتان اللي عطاته جمعه اللي فاتت لي وكله خضره وكل والله صدقني عرفت تنجم تكملوا
2: جربتوا
3: تنجمش تكملوا اليوم مش عندنا
4: مرحبا اليوم عندنا شربة ولا سوب اما مش كيما اللي مسنسين نعملوها حاجه تشبع على الاخر وباش نزيدوا معاها استوس كيفاش تزيد تتقنع اكثر بالماكله اليوم باش ناخذوا لوبيا بيضه يا اما نفخوها قبل بليله ونطيبوها شويه في الماء شويه معناها نتاع 10 دقائق في الماء ومن بعد نحيوا لها القشره البرانيه نتاعها
2: فصوها
3: اللوبيا ما فصها بيضه
2: لا البيضه فيها قشره فيها تتحل في اثنين تولي زوز طروف كيما كعبه اللوزه تولي زوز
4: فوالا نحيوا القشره نتاعها ناخذوا 400 غرام لوبيا دو بريفيرونس نحيوا لهم القشره نتاعهم ومن بعد نحطوهم في طنجره معاهم كعبه بصل فلفل احمر الجرون تاع الفلفل الاحمر خاطر كل حاجه اش ناخذ منها نوع من الفيتامين الفلفل الاحمر اش ناخذ منه برشا فيتامين سي معاه البصل فيه برشا الياف مع اللوبيا ذيك فيها زيده هي فيغ نخلطهم الكل مع بعضهم نزيدوا معاهم ورقه رند زيت زيتونه ملح فلفل كحل سنه ثوم نحطوه مع الغاز يغلي 20 دقيقه
3: البروتين للدجاج لا شيء
4: حتى شيء
3: عشان
4: هي فيها بروتين فيجيتال اللوبيا فيها دي بروتين فيجيتال نحطوها تغلي على روحها 20 دقيقة نحيوها من على الغاز نحيو ورقة الرند نرحيوها بالميكسور ونفوحوها ملح وفلفل أكحل وشوية بركة كمون
2: كمون به
3: كيما الغاز
2: نتاع الحب نتاع اللوبيا
4: نتاع اللوبيا تجي كريموز على الاخر. فما شكون راهي ما تضرش، فما شكون يزيدها كريم ليكيد. احنا نقولوا لا وبشوي اللي فيها ماتير غراس لا، اذا انت باش تتعشى بها هي اكاهو ما يصيرش تنجم تزيدها ان بو دو كريم ليكيد.
3: وانت ان بو دو كريم ليكيد في في
4: في كات بيرسون
2: مانيش
3: بشخلك وزيد في الاخر بكل. فما حتى دراسات تقول لك راهو هو اقل ماتير غراس من الزيوت
4: بخلافه. كي تاكل حاجه فيها دي برودوي لاتي في الليل تعاونك على الهضم، خاطر فيها خمائر حيه طبيعيه دونك باش تعاونك وانت تاكل على انك تهضمهم من بعد. ابار هذا باش نزيدو ناخذو قرن الفلفل الاحمر نتاعنا نشويوه ومن بعد نقصوه اون كوب نحطوه فوق صحفه الشربه نتاعنا باش نعطيوها كالكو فيمي نتاع الفلفل. وباش ناخذو يا اما بان دومي والا 500 غرام فرينه عليهم 250 غرام ماء 50 غرام زيت زيتونه ملح فلفل اكحل شويه سينو شويه جلجلان ابيض نخلطوهم مع بعضهم الماء يكون تياد ومعهم خميره نتاع خبز نخليوها ترتاح نص ساعه اكاهو من بعد نحطوها في الفوق نخرجوها نخرجوها من الفور نقصوها ترانشيت ترانشيت وترانشيت بعد ما نقصوهم باش نزيدو نقصوهم اون بوتي دي معناها باش نقصوهم
2: مكعبات صغار
4: ونحطوهم في شوية زبدة معها ثوم نسوتيهم ونحطوهم فوق البوم تاع الشربة متاعنا وناكلو صحة وبشفاء.
2: ويش عادك صحة
3: أنا بالنسبة لي أنا نحتفظ بروسيت الأولى 400 غرام لوبيا
2: من غير ما تزيدهاش معناها الخبز
3: نزيدها مثالش اللي قالت عليه الثوم وبصله نشوي جرينات الفلفل مثالش نحطهم هكا من فوق من فوق طابت نضربها بالميكسور ونزيد بجرينات الفلفل ولا بان دومي ولا خبز فرينه حتى شيء هذيك تكفي. اما انا هي تحكي وانا والله سرحت العمله عملتها مره والله عم تستر ناجحه على الاخر ونتصور معناها تو نسالي باش يسمعوا باش يقولوا لي ما تخيفش بالكل. طيب أغزل انا طيب مرقه لوبيا عادي اللوبيا البيضه اللي تحكي عليها انت انا قشرتها لودني هذيك كيفاش نطيبوها راه كامله فضلت كل ما ناكلش كل ما ناكلش قلت لهم غدوه عندكم حسو غدوه عشيكم حسو الو
2: ريحتها
3: اكل هي انا بطبيعتي معناتها كل ما هو عدو نطيبه بالطماطم الخضراء صيف ولا شتاء بطبيعتي ونحط فيه البصل بزيد بصل صيف ولا شتاء وزيت الزيتونه صيف ولا شتاء. دونك ضربتها بالميكسور فتفت الدجاج اللي فيها وضربتها بالميكسور كلها رجعتها للغاز زدت هكا شويه ماء نعناع كبار اللي ياكلوا قولي ما بنوا الحسو اللي ياكلوا قولي ما بنوا الحسو ولا واحد فيهم قال هذه مرقه لوبيا.
2: وليد وليد قاعده تعدي فيها عليك يا وليد
3: وحول هذه الانساء اللي يقول لك
2: ليه تقعد حاجه
3: تذكرهم ما قبل
2: السكرية ايه ما نقلبوا الحاجة نقلبوا احنا تقعدنا مثلا المصلي متاع بطاطا من غدوة اللي معقودة مرقة متاع كسكسي غدوة نرشوا عليها محمص
3: صحيح
4: مرقزية غدوة
2: توالي يقول لك حاجة اليوم نقرأ في مقال اكتشفت انه مثلا في باكنغهام بالاس الكونسيني رويال انه حتى شيء ما يطيش
4: اللي ريسيكلي
2: ريسيكلي الحاجات اللي تقعد ريسيكلي. اما اكتشفت حاجه انهم ما يسربيش عمره ما يسربي في رود ماء جامي
3: عليه
2: يخافوا من التوكسيكاسيون التوكسيكاسيون خاطر نجم
4: دي سي ام تي او سنسيبل برشا
2: ما جامي تفهم جامي بصل وثوم ما
4: على الريحة على الريحة وجون دوف عمش نزيدك ما يأكلوش جون دوف
2: معناها هذي الكل معناها ما يستعملوش على خطر بروتوكول
4: خطر عائلة ملكية
2: في العائلة المالكة والكل. أما معناها تكتشف حاجات أنهم عائلة مالكة يملكوا تشطفار الدنيا في وقت ما لكن مع ذي من أصل الدنيا قال لك يعملوا غوسيكلاج
4: احنا طوى ولي فما مسابقات على الكويزين
2: غوسيكلي
4: اللي فيها هذي فالوريزاسيون للديشي متاحة وفالوريزاسيون مثلا تيكتاخو كعبة البطاطا مش كيما تستعملها الكل مش كيما تقشرها دايوغ هي الكونتيتي نتاع لابسوربسيون نتاع الفيتامين سي في الخضره في القشره اكثر من الدخليني يقولوا ليكيفالون نتاع كعب ثلاثه كعبات غله كي تاكلهم بقشرتهم بلوتو كعبه الغله بقشرتها عباره ثلاثه كعبات مقشري
3: اي وشوف عاد معناتها
4: القيمه الغذائيه نتاعهم.
3: احنا على كل حال اذا كان نوقفوا على حد البوتاج اللي عطاته اليوم بسمه راهو بنين بنين بنين على الاخر لوبيا بتاعنا البيضه طيبها على راحتها لين تقول لك سيب زيدها البصل وزيدها تريف ثوم وشوي لها جرينات فلفل فطابت هي حطها في الميكسور وفوح ملح فلفل اكحل شويه كمون مهم ياسر الكمون على الغاز وحطك جرينات الفلفل من فوق كان من الفيتامين كان من البنه كان من اللون هكا يشرهك ويزي فيه البركه والاخر خليوه لمره اخرى كي تبدا تدلل في روحك كبار. شكرا لك بسمة، يعطيك الصحة بسمة البلومي. شكرا لك شيف، والفيديو تلقاه على صفحتنا الاذاعه الوطنيه التونسيه راديو ناسيونال تونيزيان.
5: ما شاء الله انتم تفطروا كل يوم.
3: ليه نتعشى كل يوم اللي فاتك اللي فاتك اغرب.

0: التوقيت الوطنية
1: الستة وسبعة وثلاثين دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، وبتوقيتنا نعملوا بكم دورة هكا فيسع فيسع على أهم الأخبار اللي داولناها اليوم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، واللي انتم زادة بارتاجيتوها وحكيتوا فيها على مواقع التواصل الاجتماعي. مش نبدأ ساعة بإذاعتنا ببرنامج المشهد الآن في ميكرو لوجه النمر. اليوم حكيوا على إعادة التهيئة الترابية على النطاق الوطني، وذي موضوع يهم برشا ناس الحقيقة. مثال تهيئة ترابية يهمنا توينس الكل، فقلنا نرجع هكا في مقتطف لتصريح قدمته اليوم المديرة العامة للتهيئة الترابية بوزارة التجهيز والإسكان مدام بسمة القسنطيني، وهاوش قالت في المشهد الآن مع وجه النمر.
2: احنا تو المثال هذا نجم نقولوا عنده قريب ال 20 سنه ملي معناتها تم اعداده، وبالطبيعه معناتها في ال 20 سنه هذوما وخاصه بعد الثوره معناتها بلادنا كما نعرفوا شهدت عديد من التغيرات والتحولات اليوم على المستوى التشريعي والمؤسساتي والاقتصادي والعمراني والبيئي، وخاصه معناتها التغيرات المناخيه، وبالتالي معناتها اعداد مثال توجيهي جديد ياخذ بعين الاعتبار هذه التحولات والتغيرات، يكتسي اهميه قصوى. أول حاجة مش يمكننا من مراجعة الخيارات معناتها سابقة في مستوى معناتها توزيع البرامج والمشاريع الكبرى خاصة المتعلقة بالبنية التحتية والتجهيزات العمومية، ووضع تصور جديد معناتها لكيفية تنظيم استعمال المجال الترابي كما قلت، أخذ بعين الاعتبار جملة معناتها التحديات اللي اليوم قاعدة تعرفها بلادنا في السنوات الأخيرة، وبطبيعة باش يكون إن شاء الله معناتها كمشروع مواكب لباقي التحولات اللي قاعدة تصير في إطار مراجعة عديد النصوص التشريعية والقانونية.
1: وماذا بينا وإحنا تراجعوا، أنتم تراجعوا قاعدين في النصوص، وأنتم قاعدين تعاودوا في التهيئة الترابية، وقاعدين تتواجهوا في التحديات هذو، ما تزربوا لنا شوي خاصة في البنية التحتية. الله يبارك لكم إن شاء الله. رعنا قديش وإحنا نسمعوا في سوف إحنا تاو نحبوا الإعلان على انطلاق

0: شاء الله يزيد يكبر وان شاء الله نثمنوا متاحف اخرى زاد كيف كيف. صغارنا في امس الحاجه ليها وشكون فينا صغير ما مشاش لدار الحوت؟ راح حليت فك المكتب اسمع كل قسم اسمع اللي ما تسمعش
1: فينا لدار الحوت.
0: باهي فما زاد اخبار اخر مزيان برشا ونعرف اللي باش يعجبك اللي هو يهم ديوان الصناعات التقليديه. ديوان الصناعات التقليديه فاقوا انه فما بعض المهن اللي معروفه على تونس وقاعده تنتثر كيما مثلا صنع السرج كيما النحت والنقش. تفكر النقشه اللي كانت تقبل على اللوح وعلى الجبس وكل شيء موجوده هي
1: مازال اما قاعده تقل
0: برشا. فالنحت النحت والنقش على الجبس مثلا التذهيب والبرنيق هكا البرنيق فصنع الحصيره سرعة القرمود التقليدي مازلنا راهو القرمود ما عادش راهو برشا الحقيقة.
1: كيبان لي في تستور كان فما واحد ويظل يتوفى راجل كبير ويتوفى يظل هذاك الأخير اللي نعرفوه أنا على الأقل.
0: فما تريزة زادة اللي ما تريزة نتاع قرقنا اللي معروفة على قرقنا فما الفخار زادة فخار جربة فهذوما البعض شوية من برشا خمم ديوان الصناعات التقليدية أنه يرجع يحييهم من أول وجديد ويعطي فيهم شهائد وكفاءات. اللي يتعلم ويحب يزيد يحسن يتفضل واللي ما يعرفش ويحب ياخذ صنعة
1: جديدة
0: يتحسن وتو راجعين صغيراتنا لكل ما صنعت يدرايا معناها مغرومين بها وراجعين لها على الأخر. فاللي مهتم ويحب فما معناه ينجم يلتحق يكلم الديوان ولا يكلم المندوبية الجهوية التابعة لديوان الصناعات التقليدية وقبل 30 سبتمبر يحط المطلب متاعه وإن شاء الله يتحصل بعد على الشهادة العزة الغالية. وفما برشا ناس مع خدمهم شو يعملوا شهادة هذا يا رب تلقاها أستاذ ولا تلقاها حاجة
1: إلى جانب الخدمة متاعه ولا شهادته العلمية ينجم شهادة في المهنة هذه.
0: فما خبر داولوه برشا على موقع التواصل الاجتماعي هم مقدمة العلامة ابن خلدون
1: ما أدرك
0: هو
1: ما أدرك
0: وفي الأخر رصات عند
1: عنا شو عن ليه ما حقوش رصات
0: ما عدا خطر برشا بلدين دخلوا في منافسة عليها
1: أي هما برشا بلدين بما فيهم شمال إفريقيا معناها شمال إفريقيا الكل تنش بقول إلا ليبيا مساكن ما دخلوش روحهم مساكن يعطيهم صحة داير. أما المغرب والجزائر ومصر وتركيا وحتى وقت ما حتى إسبانيا قالوا حق يحبوا ابن خلدون ليهم معناها بينما هو بيدو كان يقول معناها يحكي على نفسه معناها كشخصية قول عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون المالكي الحضرمي التونسي مولدا ونشأ
0: وفيش
1: هو قال يا اخي هو المول معناها تصور انت تقول لي انا اسمي ريم ونقول لك لا اسمك فتحية بزيش.
0: على كل حال وخبر فرحنا على الاخر معناها نقولوا نحن تتويج او جائزة معناها مستحقة
1: لانه عمل فيها كبير برشا مش البارح راو طبعا الناس ممكن يراو معنى النتيجة لكن ما راوش العمل بيدو سي عبد الحميد لارقش استاذنا سي عبد الحميد لارقش نحب نسوق له تحية لأمن بهالقضية هذه من الأول بالكل. تعرف اللي بدينا الحكاية أكثر من 10 سنين التالي يا ريم باعتبار أنه بدأت باش بدأ سي عبد الحميد يستدعى في الوفود وفي الناس وكذا وعملنا حاجة اسمها لو سيركوي ابن خلدون مسار ابن خلدون. شفنا وقفنا على المحطات اللي عاش فيهم عبد الرحمن بن خلدون في تونس معناها دار المولد نتاعو الكتاب اللي قرا في جامع الزيتونة الخلدونية اللي تسمت باسمه كذا معناها الحاجات اللي فيهم عبد الرحمن بن خلدون وعملنا فيهم دي سيركوي نزوروا فيهم الناس وقلنا ها عندنا دليل على عبد الرحمن بن خلدون كان هنا غيرنا غير يوليش عنده.
0: باهي هذا خبر الحقيقة فرحنا وداولناه بزايد على مواقع التواصل الاجتماعي. فما خبر أنا جلب لي انتباهي سنغافورة يا خويا قديش معناها تستثمر في التعليم وفي العلم
1: كل شيء
0: وقديش عندها أفكار
1: كمبسوي
0: بالله إبداع. قالت لك يا سيدي باش نعمل حملة وطنية مدتها 5 سنين كل واحد من السكان يقرأ كتاب أو يعدي على قليلة 15 دقيقة يوميا وهو يقرأ في الكتاب عنده 20 عملة افتراضية بعد تخلص عليها
1: تقرأ تتمتع بي تخلص
0: 20 عملة افتراضية تعطيك معناها دولار سنغافوري
1: بيه
0: يعني انت شوف انت عاد كان 50 يوم قعدت ولا 60 يوم
1: معناها مستقرة منك تتمتع منها فرجة منها فار هذه هي اي
0: بالضبط. وقال لك هذايا معناها جاي الفكرة هذه جات باش تقطع مع كل ما هو يسبب التشتيت اللي كنا نحكيه عليه قبيليكا والتصفح القهري لمواقع التواصل الاجتماعي
1: والانقطاع على قراءة الكتب
0: وما يعرف بتعفن الدماغ اللي هو استهلاك المفرط للمحتويات السطحية يسميهم تعفن للدماغ. فقال لك خويا هاك تلم فلوس وتقرا وتثقف ومن بعدك على التليفون

0: ايش ما تحب اكثر
1: هذه جنه فيها بريكاج
0: هذه في سنغافوره ونذيك علاش نقول فما بعض المبادرات اللي محليهم رانا نمشيو فيهم علاش ليه خاصه انه احنا رانا اداره المطالعه في وزاره الثقافه راهي تنشط وتخدم معناها في خدمه معناها صحيحه بالحق معناها زاد شركه تونسيه للكهرباء والغاز قالت وانه فما نسبه كهرباء ماش قاعده تتحسب نقولوا نحن بين ضفائر ضايعه صحيح تقريبا 19% من الاستهلاك التونسي او من المنتوج التونسي 19% ماهوش قاعد يتوزع فما 12% خسائر تقنيه وفنيه مرتبطة بالشركة والباقي بطبيعة الحال نستهلكوا فيه معناها في إطاره القانوني لكن نسب هذوما قاعدين نستهلكوا فيها في غير الإطار القانوني معناها أكل الاستعمال العشوائي وألا كما قبل لك اللي كنا يعني يقول لك فما هكا ديزاستيوس يعملوهم
1: كي كانت تحيلوا كي كانت الماكينات القدم
0: الماكينات القدم ما عادش موجودين أما
1: قبل مازال منهم راه مش الكل
0: بالحق
1: اي فما بعض منهم
0: دونك لهنا ستيك معناها يتنبه لهذا احنا بعد اذنكم مستيق نبهوكم اللي راهو من هنا فصاعدا راكم تقصوا علينا الضوء ما عادش خلصوكم
1: قرار
0: انت نبه واحنا ننبه
1: هكاهو
0: احنا اليوم نهار القرارات
1: هكاهو
0: اليوم مش نمشي فيهم حتى قرار ان شاء الله نروح نقضوا في الدار
1: ان شاء الله
0: فما بحكونت خبر ماهوش ياسر حلو بالكل يجي على المرصد الوطني لسلامه المرور قال فما 11.11% ارتفاع في نسبه حوادث الطرقات من أول العام حتى 18 سبتمبر 2026 وقال اللي عدد الوفيات خلط 980 قتيل 4391 جريح في 3384 حادث
1: يا لطيف سينام
0: فوالا هنا قال لك معناها المرصد قال معناها نرجحوا أنه السهو وعدم الانتباه هما اللي خلاو أنه الحوادث هذية معناها تكون في تصاعد زادة السرعة معناها تقريبا السرعه هي اللي في المرتبه الاولى انه نفوتوا الحد معناها رغم اللي راهو والله اللي غدا معناها كثروا
1: نراه في عدم الالتزام راهو نراه في عباد بالحق يا ريب تبدا فما رادار محطوط وانت ترخ شويه وهو بجنبك يبدا يجري جري على الملاء شنو ناوي يقول لك ما يسالش يمني في انا خطيت وخلصها
0: اي وهذايا هاكا وين هزنا شفت وين هزنا هذيك علاش انا نقول ديما معناتها ساعة ربي ان شاء الله يخرجنا سلمين ويرجعنا سلمين لديارنا
1: امين يا رب
0: وراهي مش تفادلك
1: ولا خطوه ولا تنقيز
0: وراهي مش تفادلك وراهو اللطف عليكم الله لا يحسسكم احساس الفقد
1: وي
0: عبد الستار استوديو 8 نتاعك حاضر
1: حاضر
0: واليوم واليوم اغنيتنا شو اسمها
1: اليوم رقصه واحده معاك
0: شنو تحب نسمعها تو ولا من بعد شنو تخيل
1: انت لا خلي
0: انت اليوم نهار قراراتك
1: نخلي نحكيو عليها شويه حتى كي يسمعوها العباد يسمعوا خلي اسمع
0: نحكيو عليهم بعد نعديوها برا ناخذوا تراها
1: اسمع مطلعها وبعدش مطلع كان هذا منها
0: و بعد نسمعوها كامله نسمع بعد شوي ترتيحه الاخرانيه مع الموسيقى خاطر بعد باش نختموا رقصه معاك وبعد توفى الدنيا
1: توفى الحكايه

0: استوديو 8
1: هاي لله استوديو 8 واحدة كما قلنا استوديو 8 هو استوديو تسجيلات الإذاعية متاع الأغاني. جبت لك منها أغنية بصوت السيدة نعمة، رقصة واحدة معاك من تأليف سيري ضال خويني وألحان الموسيقار الشيخ محمد التريكي. الأغنية هذه تسجلت نهار 4 أبريل 1970، لكن وراها حكاية، وراها قصة طريفة مش نذكرها في عجالة، باعتبار أن الأغنية سي محمد التريكي معروف أنه شيخ الملوف، نجم تقول هو كبيرهم، هو كلنا كل الموسيقيين عيالة على محمد التريكي. به لك محمد تريكي عنده روح الطفل، فيه روح طفل، الحانه كتبعهم حتى الاغاني الالحان الحزينه نتاعو فيها ان جو دونفون، معناها كانه وليد يلعب فيها برشا هكا خفه، وهذه طبيعته. لكن في كبر في العمر وكذا الناس ظنت انه محمد تريكي ما ينجمش يعمل هكا حاجات صغير نتاع هكا راقصه شويه، فتوجع منها سي محمد تريكي. وقتها بين 69 من 68 وكذا باش تظهر مجموعة متاع أغاني خفيفة، وخاصة اللي مش تزعم الحركة هذية هو سي شادلي أنوار من ناحية وسي عمي سي عبد الحميد ساسي من ناحية أخرى، باش يعمل مجموعة كبيرة من الأغاني الخفيفة الراقصة المتحركة. فكأنه سي محمد تريكي ركن على الرف، ما عادش عنده. فمحمد تريكي قال لك انا راني اللي عملت التاكسي، اللي عملت بونجيلا في يدك، مغياره، سير على زرك سير، دار شو؟ يلزمني نعمل حاجه بالطبيعه هذيك والنغمات هذيك باش تسمعوا، مش تعرف محمد تريكي دو كوا اللي كاباب.
2: اسمع قبيليك وقت اللي نسمعوا في ورده، جوست باش نرجع لل باش هكا نحب جو بارتاج ان مومون. عبد الستار عمام ويسمع في ورده اسمعوني يا اخي، ويسمع شوف فيا وانا هكا طاربه معاها وكل، قال لي ليه محسوب انت ما انت عامله جو، هي قال لي بليغ نعرفوه به، حتى احنا ليه بغيره وهكا عيني هكا زعت زعزعت هكا. احنا عندنا قال لي
1: بليغنا اللي هو عبد الحميد ساسي،
2: اللي هو سي عبد الحميد
1: ساسي، وتوا نحكيو مره نعديو الحان وتشوفوا قداش عبد الحميد نابغه.
2: اما زاد تو تسمعوا الاغنيه ذي قداش
1: حتى الاغنيه ذي محلاه. محمد التريكي حب يوري اللي هو نجم يعمل في كل عمر هذاك متقدم شويه يعمل نغمه راقصه. وعلاش عطاها النعمه؟ علاش؟ خاطر
2: صوتها فرايحي،
1: هو عندها صوت فرايحي، لكن حاجه اخرى سي محمد التريكي صوته ما يبلغش، سو كي دونك كيبدا يلقن ما يبلغش، معناه اللي يبدا يسمع فيه ده سيدة عليا كانت كيبدا يسمع فيه تبدا تضحك، خاطر ما نعمه كانت شنو تعمل؟ تقول له سمعني سي محمد شنو تحب؟ يبدا يعزف ويغني اغنية خاطر صوته ما يبلغ، تقول له سي محمد توا تبعني بالموسيقى تعمل معاه الكوبلي هذا باهي هكا باهي، يقول لها اي، تقول له ساعات تقول لي اغنيه يحفظ مره واحده ونعاودها له هو كما يحب، يعني معناه يعطيها تعطيه شنو اللي يحب. فعملت له عمل الاغنيه هذه اللي هي راقصه كنا نرشحوا عليها رقصه واحده معاك، وفيها الالات الجديده واحده
2: محلى عنوانها
1: رقصه
2: كان حبت تقول له رقصه واحده معاك ويزي
1: يزي في الدنيا معناها الدنيا. وفيها المزمار فيها سكسو وفيها الالات الحديثه باش تسمعوها جميع
2: باش تختموا بها
1: ونخليكم ترقصوا مع سيدة نعمة.
2: والله خليكم تحلموا ترقصوا وان شاء الله يا رب دي ليلة مزيانة عليكم وتعديوا أوقات مزيانة ولما حلوة مع العائلة. وأنا وعبد الستار نجيوكم غدوة مرة أخرى
1: إن شاء الله، من الأربعاء إن شاء الله كله خفيف عليهم
2: إن شاء الله
1: كيما يحبوه هما.
2: شكرا عبد الستار عميم، وشكرا لك وهبي الواعر في الإخراج، شكرا لسمية زواوي في الإخراج الرقمي، شكرا لك عبد اللطيف في التنسيق العام للحصة، شكرا لكريم يعطيك الصحة يا ريم،
1: يعطيك الصحة ريم برافو بالحق ريم برافو. أما من هنا غادية ما عادش تلبس فردلون أنا وياك
2: غدوة بقدرة ربي نوعدك
1: داكورد
2: يلا ليتكم زينة نسكل.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: الإذاعة الوطنية. الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الجامعة العامة للنفط تتمسك بالإضراب المقرر يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري، والغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل تعتبران الإضراب غير قانوني وتؤكدان مواصلة التزويد. في افتتاح المؤتمر العالمي لمنظمة الأغذية والزراعة بروما، تونس تدعو إلى تعاون دولي لحماية صحة الإنسان انطلاقا من سلامة غذائه وبيئته. عائدة تصدير التمور تتجاوز مبدئيا 1,000,000,000 دينار، وتونس تصدر منتوجها نحو 90 بلدا حسب ما كشفته كاهية مدير الغلال بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة عايشة غزال خلال حوار لها اليوم في برنامج المشهد الآن. 30 سبتمبر الجاري آخر أجل لإيداع مطلب تغيير المنظومات العلاجية، فيما حدد آخر أجل لتقديم مطلب تغيير طبيب العائلة يوم 30 نوفمبر المقبل. في العالم، استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة أكثر من 14 آخرين جراء هجمات إسرائيلية على قطاع غزة، وقوات الاحتلال تقتحم اليوم بلدة بدو شمال غربي القدس المحتلة وتشن حملة اعتقالات واسعة طالت 53 فلسطينيا على الأقل. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت يقول إن جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل في 23 سبتمبر الجاري نتيجة للعقوبات الأمريكية المقرر أن تدخل حيز تنفيذ في هذا التاريخ. وفي اليمن، الحوثيون يسعون إلى السيطرة على مرتفعات استراتيجية في محافظتي تعز ولحج بهدف عزل ساحل البحر الأحمر عن المناطق الجنوبية الخاضعة لسيطرة القوات اليمنية، وذلك بعد تقارير أفادت بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألغى في اللحظة الأخيرة ضربات كانت الولايات المتحدة تعتزم شنها على الحوثيين. نهاية هذا الموجز، وتلتقون برفق بوستة في الشوط الثالث. إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنت؟ وين هي؟
5: من 1938
6: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
7: أم البدايات
6: الإذاعة الوطنية التونسية
1: أولى الإذاعات. الشوط الثالث. الملعب ما يبوحش بكل أسراره خلال المباريات. بعد 90 دقيقة تبدأ الحكايات. تحاليل، كواليس خلف الستار، لقاءات، تصريحات استثنائية. الشوط الثالث. مع رفقي بوستة للمباريات بقية.
8: مرحبا، اهلا وسهلا بكل مستمعي الاذاعه الوطنيه، مرحبا بكم في هذا العدد الثاني من الشوط الثالث على موجات الاذاعه الوطنيه. نرحب بكل مستمعينا، بكل اوفياء الرياضه متابعي الاذاعه الوطنيه في كل مكان، ونرحب بضيوفي بمحللي الشوط الثالث في الحصه الثانيه. سعيد جدا باستقبال لطفي السليمي. سي لطفي مرحبا.
9: سعيد جدا اني معك اليوم.
8: عندك مديدة على الإذاعة الوطنية.
9: عندي مديدة فكلة بدلتها تطور كبير برشا.
8: مرحبا بك سي لطفي. معنا طارق الحذيري مش غريب ايضا على الإذاعة الوطنية. خويا طارق مرحبا بك.
10: مرحبا بك رفقي، مرحبا بخونا لطفي، ومرحبا بكل المستمعين، ان شاء الله تتعدى حصة طيبة ان شاء الله.
8: ان شاء الله. وسعيد جدا بتوجيه التحية لكل الفريق اللي امن الشوط الثالث. تحية الفاتن حسني، العمار الجبالي، العبد اللطيف السيد، والرجال مختار ايضا تشاركني في الاعداد كالعادة. سويعة من طوى حتى لثمانية متاع الليل عودة على آخر المستجدات باش نحكيو منتخبنا الوطني وأول حصة تدريبية قبل ملاقاة المنتخب الأوغندي، عودة على آخر مستجدات الترجي الرياضي ومغادرة الروماني الأورانسي وريجي كان في الفريق، وبعد شوية تو نعطيكم التفاصيل، وباش نرجعوا على ملخص ثلاثة مباريات متأخرة ضمن بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، مباشرة إلى أجواء الحصة التدريبية الأولى للمنتخب الوطني التونسي بقيادة الناخب الوطني الجديد معين الشعباني، حاضر فيها زميلنا هيكل بحلوس الموجود معنا في المباشر. هيكل أهلا وسهلا بك.
11: أهلا وسهلا بك رفقي، سمحني مضيفة منصر التالدي في المباشر.
12: أنتم من الملاعبية ذيك أدو شنو حكيتم مع قيت الغلوب ستو شبين بعض المشاركة المخيبة في الكوكيمون؟
13: حكينا اللي فوالا اللي صار صار، معناتها حاجه ما لازمش تتعاود، خاصه لي بيرفورمانس كي من هكا سورتو انترناسيونال. دونك فوالا اون سي كو سا با بروند دي تون، مي علينا كان الخدمه ما لازمناش نحكيو برشا خاطر الكلام والحديث زايد تاع برا ما تيران سي سورتو لو تيران لي بيرفورمانس، وان شاء الله فوالا افيك دي ريزولتا بوزيتيف، وان شاء الله سي اون اريف ا مونتري بوكو دو فولونتي دو لا فولونتي دو لانفي، خاصه انا ان جروب سوليدير اللي يحارب مع بعض واللي حاب يعمل لو شوز كيما يلزم سورتو افوار دي بون ريزولتا. ان شاء الله بيتيت ا بيتي اون فا كري سيت كونفيونس اي كيما قلت لك بيتيت ا بيتي نو اون فو فير سا. اي
14: كان هذا مصطفى بنمشيو لعيسى العيد وني حالي
13: كوم جيزا ا فو كونفرير جو فو با بونسي ا او باسي جو فو فريمون penser au futur et alhamdulillah vraiment heureux de revenir en équipe nationale et puis voilà, j'essaierai de donner mon maximum à chaque match et essayer de rendre fier le public tunisien à chaque match, à chaque instant, et puis voilà, c'est vraiment mon objectif. Et ce qui s'est passé, je veux pas en parler, y penser tout simplement.
14: شكرا. اذا رفقي اهلا وسهلا، مرحبا بك مجددا، سمعني لان كنا في المباشر مع التصريحات الملاعبيه، كانوا معنا عيسى العيدوني ومنصر الطالبي بطبيعه الحال المشرفين على المنتخب، جاوا باش يخلاو جوارات والملاعبيه باش يدخلوا لاول حصه تدريبيه للمنتخب الوطني. مع تسمع فيها رفقي؟
8: نسمع فيك هيكل.
14: اذا نبداو من البدايه. على كل حال نحن كما تعرف احنا في الملعب الفرعي للملعب الاولمبي بيراد في اول تجمع للمنتخب الوطني التونسي بعد، اذا كان نحب نقول والناس كل ما اعترف بها، بعد نكسة كاس العالم الاخيره. هذا اول تجمع بقياده معين الشعباني كمناخب وطني في تم الاختيار عليه صحبة يعني الفريق نتاعو اللي كانوا تقريبا كل ما بعضهم في نهضة بركان. هي أول حصة تدريبية بعثوا المشرفين على المنتخب الوطني التونسي 15 دقيقة قبل انطلاق المباراة من أجل التصريحات
8: قبل انطلاق الحصة التدريبية
14: قبل انطلاق الحصة
8: التدريبية بكري على المباراة.
14: أشقلت أنا
8: قبل انطلاق المباراة مش مشكل
14: قبل انطلاق مو يسمع مو ذاك التعليق الرياضي ديما في المخ قبل انطلاق المباراة قبل الحصة التدريبية أكيد فهمت قبل الحصة التدريبية للمنتخب الوطني التونسي كنا سمعنا منتصر الطالبي كذلك عيسى لاعيدوني عن يحكيوا عن الأجواء اللي خلينا نقولوا
8: وانت حكيت على الأجواء هيك اللي يتفرج في الصفحة الرسمية وكي يتبع لحظة بلحظة الصور والفيديوهات مشكور جدا اللي أمنتهم من خلال الحصة التدريبية الأولى كما حكيت أنت بقيادة الناخب الوطني الجديد معين الشعباني.
14: العفو هذا واجبنا مع إذاعتنا ما عندناش حتى مزية بطبيعة الحال كما قلت يعني 15 دقيقة قبل انطلاق المباراة حاليا اللاعبين والإطار الفني في تجمع في وسط الملعب في وسط الميدان في حديث من المدرب معين الشعباني مع اللاعبين كذلك كما قلت إذن كانت هي 15 دقيقة الأولى مفتوحة للإعلاميين من أجل التصريحات بعض اللاعبين كنت ذكرت عيسى العيدوني ومنتصر الطالبي وكذلك قضيدة يعني تقريبا خذيو 3 جينيراسيون 3 أجيال موجودين في التصريحات وهذا مفهوم يعني الاستراتيجية الإعلامية بالنسبة للمنتخب الوطني يحبوا كل واحد يعني ملاعبي جديد ملاعبي قديم ومعائد وكذلك واحد من اللي شاركوا قائد فريق المنتخب الطالبي. حبيت نحكي على الأجواء حتى أبارة هذه معناتها أبارة أنه الأجواء هذه يعني تحس اللي ثم يعني أول تجمع ما زالت الناس كلي حاشمين يعني خلينا نقولها بصريح العبارة ملعبية ما زالت حاشمة شوية من المقابلات ومن الدورة نتاع كأس العالم الأخيرة. إن شاء الله كلهم عزم مش أقول لك أجواء مريحة وأجواء ممتازة ما نجمش نجزم في ذلك ما تنجمش تكون أجواء مريحة وأجواء ممتازة باعتبار أنه هذا أول تجمع لهم في 15 لاعب خلينا نزيد نعطي نأكد حاجة ثم كان 15 لاعب فقط هما اللي حاضرين
8: في انتظار التحاق البقية
14: بانتظار البقية غدوة بحول الله آخر واحد مش يكون العشوري وكذلك الغربي وغيرهم من اللاعبين مش يكونوا حاضرين غدوة إن شاء الله رفك.
8: واضح شكرا لك هيكل على كل التفاصيل اللي قدمتها. هذه نقطة خارجية مباشرة من فرع رادس هذه أجواء الحصة التدريبية الأولى للمنتخب الوطني التونسي بقيادة الناخب الوطني الجديد معين الشعباني. سي لطفي سمعنا التصريح منتصر الطالبي سمعنا التصريح عيسى العيدوني وكأنه الملاعبين ما يحبوش يتذكروا الماضي في إشارة لخيبة أمل كبيرة ونكسة المونديال يخموا على المستقبل على استحقاقات قادمة ممكن تغيير الصورة بالتأكيد للإيجابي بالطبيعة.
9: هو أكيد لأنه ممكن المسؤولية عليهم توا باش تكون أكبر شوية أكبر برشا من لأنه خرجوا من كأس عالم. الأضرار متاع المستوى اللي قدمه المنتخب التونسي في كأس العالم أكبر من أنه تكون أضرار ولا رياضية تعديت مستنا على جميع المستويات حسينا احنا اللي ما نجحناش على المستوى الرياضي على مستوى الارقام في كاس العالم لكن نتمسينا حتى على مستوى سمعة البلاد والفوضى اللي صارت وبعض ما نشوف وفهمنا النتيجه نتاع كاس العالم مش ما نطولوا شويه نرجعوا لها كانت بسبب عده اشياء وتحذيرات وغيرها. هذا كان فما كلام برشا على القائمه وكان وباش يصير كلام برشا على المقابله الاولى والمقابله الثانيه لكن انا متاكد اللي معين والاطار الفني نتاعو وكل ما هو محيط بالمنتخب الوطني يعرف واللاعبين خصوصا يعرفوا المسؤوليه هذه كبيره ويعرفوا اللي توا هو قال سمعت وقال حاشمين نوعا ما هو حاشمين لانه صارت نكسه وعادي جدا لكن بعد التمرين الاول وبعد المباراه الاولى باش نطويو صفحه باش نعطيو مباشره
8: الانتصار الاول هذا المهم
9: الانتصار الاول لما فتره بناء راه كنت حاب نحكيو من بعد اكثر على التفاصيل نتاع القائمه واللاعبين والمباريات اللي تجي فينا اللي باش نلعبها على المنتخب لكن راه هذه بلادنا قبل كل شيء والمنتخب التونسي يهز في رايه البلاد هذيا واحنا مدربين وكنا نحكي نتاع قبيله السمعه نتاعنا تمست بطريقه كبيره برشا راه خارج تونس حاليا عندنا بعض المشاكل على المستوى السمعه نتاعنا رده فعل
8: المطالبين برده فعل ايجابي
9: كبيره لانه متعود الوطن العربي تعودوا انه المنتخب التونسي والكره في تونس والرياضه التونسيه هي قدوه ما حتى ما قبل انه تكون فما نكسه بالطريقه هذه.
8: لازم نراجعوا الثقه
9: في نحن داخليا ساعه،
8: وخاصه الجمهور التونسي اللي ولا يفهم كوره ويتغشش وقت اللي المنتخب بحق نتائج سلبيه. برشا متابعين وملاحظين اكدوا انه القائمه مقياس الجاهزيه اللي ديما اي ناخب وطني ديما يضع مقياس الجاهزيه فوق كل اعتبار. برشا محللين يقول لك القائمه مهما قال فيها ولكن مقياس الجاهزية على الأقل موجود. مثلا مش نحكيها على إسماعيل الغربي محترف نادي ليغانيس الإسباني، طارق أرقام كبيرة، فورمة كبيرة، من بين الأسماء اللي نعولوا عليها، لأنه في وقت سابق حسينا وأنه الملاعب يتراجع، ولكن يبدو اختيار الرياضي المرة هذه خلاه يرجع في الصورة بأرقام ممتازة بأداء كبير نعولوا عليه كلاعب ينجم يحقق المطلوب. طارق
10: صحيح اسماعيل الغربي من اللاعبين معناه الممتازين في المنتخب وقاعد يقدم في مردود كبير في الفريق نتاعو،
8: لاعب الشهر في البطوله
10: ومعناه حتى كان تحبوا معناه نحكيوا فنيا اللاعب فنيا لاعب ممتاز، معناه عنده قادر مشي يلعب في عده معناه مراكز جور بوليفالون، وفي نفس الوقت معناه يتميز بحركيه كبيره في وسط الملعب، لاعب قادر مشي يقدم للمنتخب كما قاعد يقدم للفريق نتاعو. لاعب ننتظروا منه معناه يمشي يكون تو معاش نقولوا ملاعب صغير، لانه لعب معناه كان موجود في القائمه الاخيره وكان معناه لعب في كاس العرب ولعب في معناه في برشا مباريات في كاس افريقيا، لكن اليوم نحبوا يترجم معناها الامكانيات هذه الكل يترجمها في فوق الميدان. وكما قال لطفي معناه النكسه هذيه معناه نكسه صحيح ما عادش نحبوا نحكيوا فيها صراحه، لانه اول حاجه ناخب وطني جديد، ثاني حاجه اطار فني كامل جديد، وفوق هذا الكل معناه المجموعه نتاع اللاعبين والمجموعه نتاع المنتخب معناه فما نسبه كبيره من اللاعبين ما همش موجودين، فما تشبيب في المنتخب، فما كوادر موجوده وفما ملاعبيه زاد رجعهم معين، لكن نشوفوا انه الكلام اللي قاله منتصر الطالبي معناه تفهموا انه فما خيبه امل حتى في وسط المجموعه، واكيد ان شاء الله اهم حاجه وانه الجمهور التونسي والاعلاميين والرياضيين والفنيين اليوم نحطوا مصلحه تونس كما قال لطفي فوق اعتبارات الكل، فوق معناه نبعدوا على
8: التشكيك
10: نبعدوا على التشكيك ونبعدوا على التحاليل اللي فيها برشا مسان من المدرب والناخب الوطني ومن معناه ما نصورش وانه معين شعباني اليوم خذا المنتخب يحب يفشل، وانت نوعين مع شعباني خذا المنتخب اكيد يحب ينجح، ونحن كأطر فنيه نحبوه ينجح لانه باش يرجع لنا قيمتنا في الـ في الـ في الـ في, الـ في الساحه الرياضيه، وفي نفس الوقت ان شاء الله اللاعبين هذوما معناه يكونوا على قد المسؤوليه في المباريات القادمه ان شاء الله.
8: واضح، واحنا نحكيوا على اسماعيل الغربي ويان فاليري التحقوا مباشره بتدريبات المنتخب الوطني التونسي، وقاعدين نشوفوا في هدف اللي سجلوا اسماعيل الغربي، تحيه العمار الجبالي في الديجيتال وكل الفريق العامل. كلمه على اسماعيل الغربي سي لطفي.
9: شوف خارج من ليل دو فرانس معناتها متكون من المنطقه نتاع فرنسا ومتكون في البي اس جي، المنطقه نتاع باريس سامحني، المنطقه نتاع باريس اكبر ممول في العالم للبطولات الاوروبيه نتاع الملاعبيه، معظم اللاعبين على مستوى عالي جدا في العالم حاليا في ليغ دي شامبيون خارجين من المنطقه ذيك، وبي اس جي كون الملاعبي. ممكن فما مراحل مازال هو ما تعدلهمش باش يتطور اكثر، كيما صار للعياري مشى لدنكيرك في الدرجه الثانيه الخليل، مهم برشا ان اسماعيل الغربي يمشي للفريق اخر باش يعاود يحسن بعض الاشياء.
8: اختيار صعب
9: بالنسبه لي، ضيع شويه وقتها، ضيع برشا وقت تقريبا، خاطر الانتظارات كانت كبيره عليه برشا، حتى احنا على مستوى المنتخب عندنا انتظارات كبيره برشا. بلي رفقي سامحني باش
8: نفتح
9: سريع برشا، راهو احنا في تونس عندنا مشكل كبير، يلزمنا مانيش انا باش نعلم الناس، يعرفوا اكثر منا الناس بارك الله ما شاء الله، راهو عندنا وضع يلزمنا نشوفوه، شنو هي نوعيه اللاعبين اللي عندنا، شنو هي قيمه الملاعبيه، شنو هو مستوانا. اليوم نشوف القائمه نتاع المنتخب المغربي مثلا اقل من 17 سنه، من ريال مدريد ومن تشيلسي ومن بي اس جي ومن برشلونه ومن بنفيكا ومن غيره ومن غيره ومن غيره يلعبوا به، احنا راهو عندنا ملاعبيه يلعبوا في دورتموند وفي غيرها، وما عندناش لاعبين يلعبوا في انديه كبيره في اوروبا وعمرهم سينيور، معناتها المنتخب يمكن المستقبل نتاعنا اكيد باش يكون خير، لكن الحاضر متاعنا والواقع متاعنا في بعض الصعوبات ما عندناش
8: لاعبين. وباستثناء الطالبي في الدوريات الكبرى كان الطالبي عندنا في
9: اللعبة. عندنا الطالبي عندنا ليه حتى كتاب ذاك هو مستوانا عندنا في سويسرا عندنا في السويد ذاك هو مستوانا ما عندناش في الليغ دي شامبيون العربيه ما عندناش كان عندنا وهبي الخضري نوعا ما طالع في مستوى وذاك حد
8: الحد ثم تراجع الحضور نتاع اللاعب
9: حتى من قبل ما كانش عندنا على مستوى كبير برجع احنا عندنا 12 مليون نسمه نتاع السكان نتاعنا البرة من تونس تقريبا فما 200 الف 300 الف تونسي ما نعرف قداش من لاعب فيه من كل 20 30 الف لاعب تونسي يلعب البرة معناتها النسبه المئويه اللي تخلينا نخرجوا ملاعبيه على مستوى عالي جدا يلزمنا شويه وقت وشويه صبر ويلزم الجامعه والوزاره وسلطة الإشراف تلتفت لك من اللاعبين هذوما باش نعاونوهم باش يطلعوا زاد هما ويبرزوا باش ينجموا يمولوا القاعدة نتاع المنتخب التونسي ما عندناش ما تنجمش اليوم منتصر طالبي وبلاعبين يلعب في أونجي وعيار يلعب في دنكيرك غير وتقول أنا حاب نمشي نترشح ونعمل ونربح ما فما هذا المستوى لازم نقبلوه
8: واضح في الأثناء صور وصول الملاعبية قاعدين نتابعوا فيها على الصفحة الرسمية للإذاعة الوطنية قاعدين نتابعوا في وصول اللاعبين إلى وين المركز التدريبات مكان إجراء الحصة التدريبية الأولى للمنتخب الوطني التونسي قبل مواجهة المنتخب الأوغندي ضمن تصفيات الكان حكينا على قائمة اللاعبين ممكن نختم في علاقة بالمنتخب الوطني التونسي رأي لطفي السليمي طارق الحذيري في عودة أسماء كانت غايبة نعرف فما أسماء تسجل حضورها متواصل حضورها أسماء تغيب أسماء كبيرة اللي كانت ركيزة أساسية مع عودة أسماء كانت غايبة سي لطفي رأيك في النقطة هذه طب ناخذ بعد رأي طارق
9: هو في مكان السخيري تقريبا من ركائز الفريق اللي بعد كأس العالم ممكن خذا القرار نتاعو انه يتعدى المنتخب الوطني حاليا
8: راني خذيرة ليس سخيري
9: راني خذيرة ما نعتبروش من كوادر المنتخب لانه جينا كان في كأس العالم ما كلمه حق تتقال لكن عوده العيدوني وعوده فرجاني ساسي مهمه برشا
8: بالرمضان
9: خصوصا فرجاني ساسي وما نعرفش الكوليس نتاع المنتخب الفيسير ما نعرفش بالرمضان عنده الانفلونس كيما عيدوني وفرجاني ساسي لكن المهم مهم برشا انك تعمل خليط بين كما كان يحكي طارق قبيلا بين بعض اللاعبين اللي عندهم خبره اللاعبين الصغار باش تبني هيكل نتاع منتخب موسع من الاول ما تنساش داخلين هذه عوده بانطلاقه جديده مع مرور الوقت ان شاء الله نلقاو الهيكل نلقاو اللوساتور نتاع ليكيب ناسيونال وبشويه بشويه نلقاو التشكيله اللي نجم يلعب بها ما تنساش راه علي معلول يتبع كادر من كوادر المنتخب زاد رجعته مهمه عندنا ثلاثه حراس مرمى على مستوى محترم ومحترم جدا رغم التشكيك اللي عاشوه الكل
8: بالضبط
9: عندنا الثوابت نتاعنا عندنا تاريخنا بالطبيعة اختيارات معين الشعباني واحد يلزم يحترمها فما ناس كنا نتمنى يكونوا موجودين لكن أي قائمة تخرج أمورها مترضي الناس 100% راهو
8: بالضبط لطفي السليم يحكي على الملاعبين اللي رجعوا الملاعبين اللي غابوا طارق ترى أنه ممكن مختلف الأسباب غيابات ولكن ترى أنه هذا نجم يأثر على منتخب وطني يحب يرجع في الصورة يحب يحقق نتائج إيجابية لأنه حتى الملاعبية الغايبين كانوا في وقت من الأوقات ملاعبية أساسيين عندهم قيمة
10: أغزر المنتخب أنت تعرف أنه المنتخب على حسب الجاهزية البدنية والفنية متاع اللاعبين معناه معين شعبان يحاول مشي حاول لانه بكل ما انا يزمني نعذر انا واحد من الناس نعذر معين لانه مع كما قال لطفي ما عندناش برشا ملاعبيه قاعده تلعب حتى فما ملاعبيه اليوم كاتراكسيو في ليكيب ناسيونال منتصر طالبي وادي معروس وعلي غرام
8: محمد النصراوي
10: فما كان منتصر طالبي اللي قاعد يلعب في المباريات الكل الثلاثه اللاعبين الاخرين علاء وادم والنصراوي ثلاثه ذوما ثلاثه مباريات الاخيره ما لعبوش من سته مباريات لاعبين معناها زوز ولا ثلاثه مباريات ما همش اساسيين في الفرق نتاعهم معناها اليوم معين شعباني مش يتحط في وضعيه اللي معناها ما يحبها حتى مدرب وانه الجاهزيه ماهيش موجوده وبعض اللاعبين ما همش قاعدين يلعبوا اليوم فما لاعبين كانوا موجودين ما همش موجودين هذا اختيار يلزمنا نحترموه في نفس الوقت رجوع فرجاني ساسي ورجوع العيدوني مهم جدا مش يكونوا موجود يكون موجود بالرمضان زاد مهم مش يكون موجود صحيح فما لاعبين كانوا قادرين مش يكونوا موجودين لكن ما تمش الاختيار عليه فيهم هذا نحترمه معنا معين شعباني, وان شاء الله نتمنى له انه الناس كل تتلف حوله وتخلي معنا المنتخب يخدم في اجواء على الاقل باهيه لبرا من الملعب, لانه راه ضغط كبير على الناخب الوطني وعلى اللاعبين, فما ضغط كبير وضغط ما ينجمش يتحمله اي مدرب. راه
8: واضح كان هذا محور الحديث عن المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. ذكر منتخبنا يواجه منتخب أوغندا يوم 24 سبتمبر, المباراة الأولى 8 متاع الليل في رادس, نهار الاثنين ضد بوتسوانا أيضا في ملعب رادس الجولة الثانية. وأكيد الإذاعة الوطنية باش تعيشكم لحظة بلحظة أجواء زوز مباريات هذوما, احنا باش نعيشوكم أجواء الشوط الثالث لحظة بلحظة وآخر المستجدات الرياضية. نواصل فقط راتنا الى الركن المولي.
4: نجم تحمل تطبيق الاذاعه التونسيه على البلاي ستور الاب ستور وعلى هواوي ستور, تطبيقه تخليك تسمع اخر الاخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائيه. تطبيقة الاذاعه التونسيه معها تتفرج في الفيديوهات وتقرا اخر المقالات وتتابع برامج كل الاذاعات. الاذاعه التونسيه, وين انت وين هي. تصريح وتعليق.
8: آخر مستجدات الترجي الرياضي موضوع الساعة, قاعدين نتابعوا لحظة بلحظة في أجواء الترجي الرياضي التونسي وآخر الأخبار المتعلقة بالمدرب الروماني لورانسيو ريغي كانف. آخر المستجدات آخر الأخبار, سعيد جدا تنضم لنا زميلتي رجال مختار. رجاء مرحبا بك.
5: مرحبا بك رفقي, مرحبا بسي لطفي, مرحبا بسي طارق, نورتونا اليوم في الإذاعة الوطنية. كما قلت رفقي, منذ حين انتهى الاجتماع اللي جمع المدرب الروماني برئيس الترجي الرياضي التونسي سيد حمدي المدب, الاجتماع كان بعد الحصة التدريبية, لأنه ريجي كامب كان أشرف على الحصة
8: بصفة
5: التدريبية
8: بصفة طبيعية. شفنا حتى الصور في الصفحة الرسمية
5: بالضبط, وصورها كموجودة توا مع عمار في المباشر للحصة التدريبية متاع اليوم اللي دارت اليوم العشية. الاجتماع طبعا كما قلنا في أخبارنا الرياضية, العرض الروماني موجود وصحيح المدرب يحب ممكن يغادر, لكن الترجي حريص في اتصال منذ قليل بوليد قرفالة يعطيه الصحة, زميلنا وليد يعطيه الصحة اللي أفادنا بكل هذه المعلومات. يقول وأنه الترجي حريص على كل حقوقه المالية خاصة مع المدرب الروماني. تعرف أنت منذ موسم تقريبا التالي المدرب في حد ذاته كان حريص على كل مستحقاته المالية مع الترجي, ولم
8: قبل ما يغادر
5: بالضبط. فالترجي أيضا يعني المدرب كان ممكن يرغب في خلاص الأجر الشهري متاع ثلاثة أشهر, معناه كما ينص بعض العقود, وممكن سي لطفي وسي طارق يفهموا الحكاية هذه, لكن الترجي حريص على أنه يتحصل على كل مستحقاته المالية فيما تبقى من العقد, يعني تقريبا نفس التصرف اللي قام به المدرب منذ موسم. والترجي أمهل المدرب ريجي كامب إلى يوم الغد صباحا للإجابة عن هذه المقترحات اللي وضعها على الطاولة رئيس النادي السيد حمدي المدب. زميلنا وليد يقول لي ممكن ثم اجتماعات أخرى أو اتصالات أخرى تنجم تكون الليلة وتحسم الأمور, تنجم تكون غدا صباحا. المهم الترجي حط شروطه للمدرب الروماني, وعلى المدرب الروماني أن يختار يعني بين الأمور المالية اللي هو أمامها أم أنه يواصل
8: المشوار, سداد جميع الأجور ولا يكمل المشوار.
5: والترجي سيجري تربصه في طبرقة في نفس التوقيت, يعني غدا ينطلق تربص طبرقة ويتواصل إلى غاية 29 سبتمبر الجاري.
8: ينجم يكون بقيادة ريغي كانف, ينجم يكون بقيادة مدرب مؤقت.
5: طبعا إذا كان المدرب الروماني اختار مواصلة التجربة مع الترجي فبالطبع سيكون
8: وهذا صعب منطقيا صعب شوي.
5: تقريبا اللي فهمته أنه المدرب الروماني كما قلنا راغب في المغادرة واضح. في خوض التجربة في رومانيا, لكن ممكن الأمور المالية أعطاها الترجي فترة مهلة للتفكير
8: بالضبط.
5: وللإجابة, وساعات القليلة القادمة ستكون حاسمة, لكن نجم نقول لك بنسبة مئوية كبيرة جدا لن يواصل المشوار في الترجي.
8: واضح. شكرا لك رجاء على كل التفاصيل. هذه آخر أخبار موضوع مغادرة الروماني لورانس أوريغي كان. فوق التعليق باش يكون على التصريح غير مباشر لزميلنا وليد قرفالة، تحية ليه لمدنا بالمعلومات هذه. شكرا رجاء. تعليق سي لطفي، معلومات وأنه إمكانية كبيرة وأنه الروماني سيغادر ومغادرته مرتبطة أساسا بتسوية الأمور المالية.
9: هذاك أمور مالية، هذاك أمور تخص النادي والمدرب، خطر لأنه أنا استغربت من رجوع للترجي الرياضي التونسي في البداية،
5: لأنه الرجوع تقريبا كان لنفس السبب، يعني الشكاية اللي كانت تقدم بها لدى الفيفا والتاس.
9: أنا قلت ممكن فما طريقة لقاها الترجي الرياضي التونسي ذكية نوعا ما باش يلقاو حل في الوسط بين الأمور القديمة والمالية والأمور الرياضية. بعد جات فرصة الآن، لأنه الترجي الرياضي على المستوى الرياضي ماهوش فرحان برشا، ولا ماهوش قاعد يقدم في مستويات كبيرة برشا، وكنا احنا على المستوى الفني نحكيها فنيا فقط. الترجي يستحق انه يكون عنده صورة.
5: ويبدو لي سي لطفي هو حتى المدرب الروماني رافض فكرة مدرب مساعد تونسي التي طرحها طرحتها طبعا اللجنة الفنية اللي في الترجي،
8: لأنه مجد تراوي كان قريب برشا من يكون مساعد،
5: ولكن هو رفض.
8: ثم خلافات واضح
5: بالضبط، والترجي الهيئة المديرة مصرة.
9: إذا كان تبدأ إدارة كما الترجي التونسي عندها خبرة متاحة تفرض، تحب تفرض ولا تقترح مساعد مدرب آخر على الإطار الفني أجنبي، عارف اللي فما أمور ماهيش ماشية ومش راضي عليها إدارة الترجي التونسي، هذا كان واضح. حتى الشارع الرياضي الكل يعرف اللي الترجي ماهوش في أحسن حالاته رياضيا، وإنه فما فترة تحول كبيرة قاعدة تصير توا بالتغييرات على الملعبية جدد، محتاجة إنه على المستوى الفني فما يكون حضور كبير على المستوى الإطار الفني الموجود. ما نعرفش يندرى الترجي راضي ولا مش راضي، نتصور اللي مش راضي لأنه ممكن رغبة المدرب في الخروج ممكن كانت فرصة هي بيدها للترجي انه يلقى حل مادي باش يتخلى على المدرب ويمشي في مشروع رياضي طويل شوية، ولانه فراجيل نوعا ما، نحس انا فما هشاشة نوعا ما في العلاقة بين الترجي والمدرب على المستوى المردود في المباريات اللي شفناها.
8: واضح. طارق انت تعرف مليح المدرب.
10: انا نعرف المدرب هذا، نعرف
8: اللي مر بالبطولة الإماراتية
10: وعندي اصدقاء معناها اون كومان معاه. نعرف أنه المدرب هذا معناها بكل أمانة، ما نحبش أنا نحب نكون صريح، نكون صادق أول حاجة، وأنه نتصور أنه ترجي هي اللي مش تستفيد من خروج المدرب هذا في الوقت الحالي. عندها 20 يوم ولا 25 يوم المدرب الجديد ينجم يحضر الفريق متاعه لمباراة باجة ومباراة السويحلي. في نفس الوقت المدرب معظم الفنيين ومعظم الجماهير متاع الترجي، وأنا متأكد وأنه حتى في داخل الترجي الرياضي التونسي فما عدم رضا على المردود الفني متاع اللاعبين، على طريقة اللعب متاع المدرب، وعلى النتائج اللي قاعدين نشوفه فيها. تحس وأنه المدرب زادة ماهوش معناه متمكن من مو شادد الجروب كوم يلفو، خاصة وقت اللي ترى فما تذبذب في البلايلي، في وقتاش يعطيه الكابيتانا، وقتاش يلعب وقتاش ما يلعبش، فما لاعبين اخرين زادة اللي ما كانوش جاهزين ولعبوا في نفس الوقت.
8: بعد مباراة العمران
10: المدرب حس وأنه الأمور بدأت صعاب عليه من ناحية الجماهير ومن ناحية التصريح. التصريح اللي قاله هو ما يعرفش، وأنه الترجي الرياضي التونسي وجماهير الترجي الرياضي التونسي جماهير كبيرة وجماهير عريقة، ما يزمكش تعمل كونفلي معاها وتدخل في كلام متاع بعد. هو من غدوة استبق الموضوع وعمل ديكلاراسيون على أساس ما صار حتى شيء. اليوم أنا نتصور وأنه الترجي هي المستفيدة، ونتصور وأنه معناها وقت اللي يمشي المدرب هذايا مش تتنحى حمل كبير على الإدارة متاع الترجي التونسي، لأنه الناس كل قاعدة تتبع فيه شنو مش يعطي، شنو مش يزيد، شنو زادنا على الموسم اللي كان موجود فيه. فوق هذا الكل وقت اللي غادر الموسم اللي هو موجود فيه، شكاب الترجي في 500,000 دولار. معناها هذاك سبب من الأسباب اللي كان موجود في رجع وحب يلقى وفرحان مش يرجع من السودان مش يجي ياخذ الترجي الرياضي التونسي وما أدراك.
5: رغم اللي حتى في الهلال السوداني يعني كان ثم اتفاق مبدئي مع انه باش يجدد عقده، يعني هم تفاجئوا وقت اللي سمعوا به في الترجي، يعني تقريبا نفس السيناريو يتعاود الان.
8: واضح. باش نختموا موضوع ريغي كان في البديل حسب رايك، ممكن اللي يتبع برشا الترجي ولا اي فريق تونسي في فتره هذه يقول لك لازم يكون مدرب يعرف بطوله تونسية وخاصه خبير بالكره الافريقيه لانه ديما هدف الترجي تشامبيونز ليغ افريقيا.
9: اكيد وهوني انا الحق ما نجمش نسمح لنفسي باش نقترح لا اسم مدرب ولا حتى نوعيه البديل للترجي التونسي، لكن نتصور الترجي استبق من فتره ودخل في تحركات من مده ما عمره ما يخلي فريق كبير كما الترجي ولا نادي الفريق نجم الساحل
8: لانه يتوقع العثره في اي لحظه.
9: يتوقع العثره في اي لحظه، وكما قال توا طارق اللي هما داخلين على كاس على ربيط الابطال وماذا بهم يدخلوا ربيط الابطال باجواء جديده وظروف جديده ونوعيه جديده نتاع افكار فنيه جديده. البديل شكون تونسي ولا اجنبي ما نعرفش حقيقه، ما نعرفش تفكير شكل الوعر واداره الترجي كيفاش من تمشي، لكن حسب الوضع الحالي يمكن انا شخصيا ما نعرفش، يمكن راني المدرب التونسي اقرب بعد شكون ما نعرفش ديسبونيبيتي تاع المدربين مين وكيفاش الاتفاق يمشي معناتها.
8: رايك طارق في
10: المحتاج. انا مش اول حاجه فما عنصر مهم جدا في انتداب المدرب الجديد للترجي التونسي اللي هو يلزم يكون مدرب عنده شخصيه قويه، مدرب قادر مش يتحمل الكوادر نتاع الفريق
8: والاستار الجمهور خاصه
10: اخطر الجمهور ساعه شد لي الفيستير وشد لي الجوار وشد لي البلاي اللي يمشي يشد الصف ويشد الثنيه وشد لي فلان وفلتان والملعبيه اللي هما معناها يسهموا يفهموا انه الترجي التونسي فريق كبير وانهم موجودين لهنا ياخذوا في راتب محترم جدا. يلزمهم يكونوا قد المسؤوليه فنيا وبدنيا وتكتيكيا واخلاقيا. على ذاك نتصور انه المدرب كما قالت في ما نجمش معنا، لكن نتصور أنه المدرب أول ميزة تكون فيه مدرب قادر عنده كاريزما وقادر تكون عنده معنا عنده شخصية اللي يقدر يتحكم في المجموعة متاع اللاعبين.
8: واضح. هكا نكملوا ملف الترجي ومدربه الروماني، وأكيد المتابعة ستكون مستمرة على موجات الإذاعة الوطنية لآخر أخبار علاقة الترجي بالمدرب الروماني، إما سيواصل أو سيغادر. أكيد الساعات القادمة تعطينا الجديد في هذا الموضوع. احنا مواصلين فقراتنا في الشوط الثالث، بينا نقرب من نهاية الشوط الثالث، مازلنا ما حكيناش على البطولة، إلى فقرة ريكاب. ريكاب لثلاثة مباريات تلعبوا البارح، ثلاثة مباريات متأخرة، زوز لحساب الجولة الرابعة ومباراة لحساب الجولة الأولى. أبرز الاستنتاجات في هذا التقرير اللي أعده زميلنا شهير الكيفي.
15: المباريات المؤجلة لعشوية يوم الأحد أعطتنا ثلاثة انتصارات للمحليين مع تسجيل أربع أهداف فقط. من الجولة الأولى اتحاد بن قردين كان ربح نادي حمام لنف 1-0، انتصار هو الثاني لأبناء الاتحاد ويخليه في المركز الثالث بثمانية نقاط مع السي اس اس ساقيتا دير والمنستير. اتحاد بن قردين هو من أكثر الفرق حاليا تسجيلا للأهداف صحبة الترجي والمنستير بسبعة أهداف. في الجهة المقابلة الهمهمة بأرقام سلبية، أربعة هزائم في أربع جولات مع قبوله لأربع أهداف وغيابه على التسجيل لحد الآن ولا هدف كان سجله لاعبية الهمهمة في مبارياتها الماضية. ومن الجولة الرابعة بملعب رادس الإفريقي حقق انتصاره الثالث في مباراته الثالثة ويفوز 1-0 على ترجي جرجيس ويقتسم الصدارة مع ترجي بتسع نقاط. أبناء بام جديد في ثلاثة لقاءات سجلوا ثلاثة أهداف وما قبلوا حتى هدف في لحد الآن، وما زالت تنقصها مباراة مؤجلة مع البقلاوة بملعب باردو. ترجي الجنوب ينقاد للهزيمة الثالثة إلى حد الآن مع تحقيق الانتصار الوحيد منذ بداية البطولة. ونكملوا بلقاء ملعب طيب لميري ونحقق النادي الصفاقسي انتصاره الثاني وليصعد به للمركز الثالث، وهذا بعد الفوز على السيابية 2-0. بالنسبة للنادي البنزرتي هزيمة هي الأولى إلى حد الآن بعد زوز انتصارات وتعادل.
8: شكرا شهير على هذا التقرير. هذوما حصيلة ثلاثة مباريات متأخرة من البطولة. سيلوت في النادي الإفريقي يحقق ثالث انتصار بنفس النتيجة بالحد الأدنى والأهم دون قبول أهداف.
9: أي انتصار مهم برشا أمام فريق محترم. نادي الإفريقي حقق المهم. المباراة ما كانتش مردود النادي الإفريقي ما كانش على مستوى كبير برشا الحق. فما ريتم فما انجاجمون صحيح، فما ثنائيات، لكن تحس اللي مازال النادي الإفريقي يبحث على التوازن نتاعو، يبحث على النجاح نتاعو. ما فماش فرص كبيرة ياسر، لقى صعوبات على المستوى التكتيكي أمام ترجي جرجيس نحكي فيه بعد، لكن ما زال فما هشاشة نوعا ما على مستوى الدفاع بالنسبة للنادي الإفريقي،
8: رغم عدم قبول أهداف
9: أوغوزمون اللي فما حارس مرمى على مستوى عالي، وهنا تحية كبيرة لأنه بعد كأس العالم رجع على مستوى الذهني.
8: حسب رأيك هو السبب وراء الكلينشيت
9: في إيه؟ لأنه مش حتى في التصديات نتاعه، حتى في توجيه الدفاع نتاعه على مستوى التمركز وتحسين تمركز المدافعين، يفيق أنه المدافعين أو حارس مرمى اللي ما يقبلش فرص هو الحارس مرمى يعرف يسير الدفاع كما يلزم. لكن فما نقاط إيجابية برشا، فما الملاعبية وصلوا الفورمة أحسن، قديد قاعد يعمل في الإضافة، خط الهجوم نتاع النادي الإفريقي قاعد
8: نتحسن. وأنت حكيت على قديدة سيلوت، في نسمع ماهر الكنزاري شنو حكى على قديدة بعد نهاية المباراة.
16: سيتا جوغ اللي قاعد يخدم، قاعد بروغريسيون واضحة عليه، معناتها على جميع المستويات، على المستوى الفني سورتو، على مستوى التحركات، على مستوى تسجيل الأهداف.
8: قاعد يسجل ثاني هدف إلى حد الآن مع دعوة للمنتخب الوطني التونسي، فما تحسن ملحوظ القديدة.
9: اي بالطبيعة تحسن كبير وقاعد يخدم كما قال المدرب نتاعو. بالطبيعة هو شوف لما نقول انا مازال فما هشاشة ولا على المستوى المردود العام، ما تستناش تو انت بعد ثلاثة مباريات في البطولة نتاع تونس انه الفريق يوصل للمردود الممتاز جدا، سورتو وقت يبدا مدرب جديد ولاعبين جدد، فما تغييرات صارت ماهوش سهلة. ماهر الكنزاري مشى في مبدأ اللي يحقق الماكسيموم دو بوان، أكثر عدد ممكن من النقاط من غير ما يقبل أهداف، لأنه ديما على المستوى الثقة مهم برشا، وياخذ في النقاط حاليا ثلاثة مباريات ثلاثة نقاط تسع نقاط، مازال المقابلة متأخرة متاع الملعب التونسي، متصدر البطولة التونسية، يعني في الأخر بكل حسابيا والأمور ماشية، مترشح على مستوى كأس إفريقيا رابطة الأبطال، يعني حسابيا الأمور ماشية في الطريق الصحيح، لكن نحن فنيا نحكي على المستوى المردود يلزم شوية.

0: دربوا لأي إطار فني، وأنه فما عدد كبير من اللاعبين غادروا الفريق، منهم خاصة اللاعبين اللي القدام في الخط الأمامي، زاد في الخط الخلفي فما لاعبين غادروا الفريق. المشاركة الإفريقية هذه ماهيش بالسهل، مش تتعدى على فريق ما يملكش زاد بشري كبير. مش نجم تتذكر انت الاسبيرانس كانت تلعب في الشامبيونا بكيب وفي الشامبيونز ليج في كيب، اليوم معناها طارق الجرجيس ما تنجمش في بالنسق هذايا من الماراثوني نتاع البطوله، وفي نفس الوقت التصفيات نتاع الكاس
1: الدوري التمهيدي الكونفدرالي ونقطة الإصابات اللي زاد
0: الإصابات وزاد مباراة النادي الإفريقي، قدموا مباراة ممتازة يعني خاصة في الشوط الثاني، عملوا تغييرات اللازمة، خلقوا فرص، وصلوا للمرمى نتاع النادي الإفريقي، لكن زاد فما غيابات. الغيابات على حسب ما في بالي، وأنه فما جات مشاكل نتاع دياري وكذا في المشي نتاع
2: الإفريقي
0: أثرت على اللاعبين، ما خلتش برشا لاعبين يكونوا موجودين، والإرهاق فما إرهاق، معناها ما تنجمش تلومه. اليوم اللاعبين أربع مباريات، معناها صحيح عندهم ثلاثة نقاط، لكن الشامبيونات مازال طويلة، وأكيد نفس في الفترة هذه اللي مش ياخذوها مش يرجعهم يعاودوا ينافسوا معناها أحسن من هكا في بعد
1: الخريف. ممكن أخبري هما ترجي الجرجيسي في انتظار التأكيد، يبدو أنه المنصف مشارك لن يواصل المشوار مع الترجي الجرجيسي. الحقيقة خبر بكل احتراز نتبعه جديد في ظل النتائج السلبية، ربما المنصف مشارك سيغادر الترجي الجرجيسي. برشا انتقادات على المدربين بما فيهم نبيل الكوكي، ولكن نبيل الكوكي تمكن من تحقيق انتصار ثاني في ملعب الطيب الميري أداء ونتيجة بفضل إضافة علي معلول وخاصة المتدبين الجدد سيلوتفي.
2: صحيح، هو راهو انتقادات كبيرة، عاش ضغط كبير نبيل نبيل الكوكي مع النادي الرياضي الشيخ في بداية الموسم، لأنه التغيير ممكن نتاع المدرب والإطار الفني وبعض التغيير بعض اللاعبين أثر شوية على المردود نتاع النادي الشيخ عموما، وكل مدرب عنده البصمة نتاعو، لكن رجع طول بالانتصار الأخير والمردود الممتاز نتاع الفريق، رجع ممكن الفترة الراحة هذه جات تسمح لهم انه يخدموا في رياحية اكثر وفي يعني في هدوء، يعني في
1: الاخر بعيدا عن ضغط الجمهور
2: بعيد. اشوف في مباراة رابطة كأس الكونفدرالية جمهور نادي صفاقسي كان حاضر في الشوارع نتاع مدينة صفاقسي ساند في الفريق نتاعو. وقت انا عرفت اللي نادي صفاقسي ماهوش باش يدخل في أزمة ظاهرية، ممكن أزمة فيسبوك ممكن، لكن ما هيش أزمة كبيرة باش تمس، لأنه مهما كان موسم الفارط في الفترة هذه بالذات الظروف والضغط اللي كان عايشه محمد الكوكي فترة ذي كان زاد كبير برشا، وكان الناس كل طالب برحيله، وأنه نادي الصفاقسي ما مش قادر يعمل في نتائج، لكن هنا نادي الصفاقسي توا حاليا قاعد يقدم في نتائج ويقدم في مردود.
1: والنقطة الإيجابية هي إضافة المنتدبين. الحقيقة فما ملاعبي سألتك عليه طارق، لوليندو الكونغولي اللي جاي من العين الإماراتي وسجل ثاني هدف ليه في ثاني مباراة، تقريبا هدف الأجانب في البطولة التونسية لحد الآن
0: في أربع مباريات، في أربع مباريات مسجل جزء هدف، يعني ما نجموش نحكموا عليه. أنا سألت عليه معناه في الإمارات، الحقيقة ما عطونيش معناه عليه معلومات كثيرة، ما عنديش معنى ما نجمش نحكم على اللاعب، لكن مادام قاعد يسجل هذاك المهم نتاعو، المهمه نتاعو انه يسجل الاهداف.
1: هو بلغه الارقام احسن اجنبي سجل الى حد الان لوليندو الكونغولي، وحتى في التمريرات احسن اجنبي في التمريرات هو اوغبولي زاد من نادي الرياضي الصفاقسي اللاعب النيجيري، الارقام اللي مدنا بها زميلنا عماد الكيلاني مشكور. احنا بعد قليل مواصلين مشوارنا في الشوط الثالث، باش ندخلوا اخر ربع ساعه من الشوط الثالث، بعد شويه مواصلين في البطوله. مستمعينا الكرام، يرفع إلى حضراتكم أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الشوط الثالث. الشوط الثالث مع رفقي بوستة للمباريات بقية.
1: عودة للشوط الثالث، آخر الدقائق في الشوط الثالث، مواصلين الحديث على بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. حكينا على النادي الرياضي الصفاقسي، آخر فريق تحدثنا عليه وانتصاره الثاني في ملعب الطيب المهيري، واجه النادي البنزرتي. طارق، النادي البنزرتي اللي بعد بداية قوية، زوز انتصارات وتعادل، ينهزم في ملعب الطيب المهيري ضد النادي الرياضي الصفاقسي.
2: بنزرت لعب أربع مباريات، تو معناها نحكيو ستاتيستيك
1: بالضبط.
2: بنزرت رابح لعب أربع مباريات، عندها سبع نقاط، نقطتين على الوصيف متاع الدوري، معناها موش بعيد، يتسمى سبع نقاط. صحيح معناها الهزيمة كانت قاسية شوية 2-0، معناها الرغم اللي النادي صفاقسي معناها كان في أحسن حالاته، معناها لعب النادي البنزرتي لعب ضد فريق ممتاز جدا على أرضية ملعب متاعه قدام الجماهير متاعه، يحبوا يأكدوا الانتصار.
1: هو أفضل مباراة للنادي الرياضي الصفاقسي منذ انطلاق الموسم.
2: صحيح. فريق تحت الضغط، معناها لعب ضد فريق تحت الضغط، مشي يوري وجه ممتاز وتكون نتيجة إيجابية. عزيز معناه قاعد يخدم في خدمة محترمة، نتصوروا أنه الظروف اللي موجودة في بنزرت بداية الموسم ما كانتش ظروف كبيرة برشا،
1: ممكن أكثر المتفائلين ما كانتش يتصور نتائج جيدة بداية
2: مستحيل.
1: الموسم
2: معناه أنت تشوف نهاية الموسم، الموسم اللي فات معناه المشاكل اللي صارت في بداية الموسم في بنزرت، تخلي وأنه المدرب يخدم في الأجواء هذيك، ومن بعد بدأت تتطور وتتحسن الأجواء، اليوم عنده سبع نقاط، الشامبيونات مازالت طويلة، يخدم على روحه، وعنده تريف مش يصلح الفريق متاعه، وإن شاء الله الأمور تمشي أحسن من هك.
1: فريق اتحاد بن قردان الحقيقة فريق اللي بدأ التحذيرات بصفة متأخرة، عمل كان مباراة ودية ضد حس عمر، ربح 5 أهداف دون مقابل، يعمل حصيلة ممتازة، زوز انتصارات وزوز تعادلات، الحقيقة تحية كبيرة للفريق هذا.
3: أنا بالنسبة لي من أحسن البدايات متاع الفرق الكل كي تأخذهم، اللي هي غير منتظرة أول حاجة كي تخذل التحذيرات، غير منتظرة زادة كي تأخذ الانتدابات والتوقيت متاعها والتايمينج متاع الانتدابات
1: اللي تحتاج وقت،
3: اللي تحتاج وقت، غير منتظرة أنه المدرب أخذ الفريق بتاعه في تقريبا قبل ما تبدأ البطولة بعشر أيام ولا أكثر، هذا نجاح تام. ومن بعد زادة لعب المباراة كلها خارج أرضه، معظمها خارج أرضه بخلاف المباراة الأخيرة ضد النادي الرياضي حمل الف اللي انتصر فيها، قاعد يتعامل بواقعية كبيرة برشا لأنه ديبلاسمون تاع باجة ماهوش سهل، لعب مع نادي صفاقسي ماهوش سهلة، يعني في الاخر بالكل قدم بدايه موسم ممتازه بالنسبه لي انا حتى لتوا، والتدريبات دي باش تعاود تلم الفريق اتحاد بن قردان. راهو انا حسب ما نشوف الفريق الموجود اتحاد بن قردان ممكن يكون مفاجاه البطوله نتاعنا السنه.
1: تعليقك على تصريح سفيان الحدوسي وقت اللي قال عندي اجانب من الطراز الرفيع، ما يحسب لهيئه بن قردان انتدابات ممتازه،
2: يحسب للمدرب
1: بالضبط
3: انه يعترف بالامور هذه، يعني بطبيعه يحسب له خاطر هو ساهم تقريبا في اختيارات اللاعبين معاهم، لكن صحيح كلامك يحسب للمدرب والاداره نتاع اتحاد بن قردان اللي رغم تعثر بدايه الموسم قاعده ناجحه في الفتره هذه بالذات في انهاء الميركاتو.
1: بالضبط، عكس اتحاد بن قردان نادي حمام الانف رابع هزيمة على التوالي بنفس النتيجة وبنفس الطريقة على كرة ثابتة. النادي الرياضي لحمام الأنف عكس اتحاد بن قردان الأنجيل ما قدمتش إضافة، بداية موسم صعيبة، لأنه قادر وأنه يدارك طارق ولا شنو الحلول حسب رأيك؟
2: أول تجربة معناها متاع الذوادي ما كان مدرب، أول تجربة صعيبة، أول حاجة في فريق لعب فيه، في فريق مازال كيتلعب من الرابطة الثانية، حمام نلف صعيبة في التيران متاعها، حتى كي لعب ضد الاسبيرانس معناها صحيح الاسبيرانس
1: فما مؤشرات إيجابية
2: خلقت برشا فرص، لكن الفريق ما كانش سيء، لكن النتائج معناها أربع مباريات أربع هزائم، معناها يلزم فما حاجات يلزمها تصير في التراف هذية، يلزم فما برشا خدمة تصير، يلزم معناها ذويد يكون عارف وشنية نقاط الضعف متاعه اللي يلزمه يخدم عليها، نقطة من النقاط كما قلت أنت أربع أهداف يقبلهم على كرة ثابتة، فما مشاكل معناها في التمركز متاع اللاعبين، عندهم حارس ممتاز معز بن شريفية
1: خبرة
2: متاعو البارح معناها نحى بونتو في آخر دقيقة، معناها
1: صنعة كبيرة
2: صنعة كبيرة صحيح، لكن معناها نتصور وأنه التراف هذية التريف جات في وقتها لعدة فرق، مش كان
1: بيجا الأسلح،
2: مش كان حمام نيل، فما فرق أخرى، فما برشا فرق أخرى وبرشا مدربين معناها مش يلقاو الوقت باش ينجموا يخدموا وينجموا يحضروا.
3: البطولة تبدأ بعد التريف هذيا بالنسبة
1: لي. صحيح. بالذات بعض الأرقام يمدنا بهم زميلنا عماد الكيلاني مشكور، 7 نقاط في 4 مباريات، أفضل بداية للنادي البنزرتي منذ 10 سنوات، كانت 8 نقاط في موسم 2016-2017، و4 مباريات دون هزيمة للاتحاد بنقردان، بداية إيجابية يحققها الفريق بعد 10 سنوات منذ موسم 2016-2017، و4 مباريات دون تهديف لنادي حمام ننف، بداية سلبية يعرفها الفريق بعد 23 سنة منذ موسم 2003-2004. قبل فقرة كويز وبعض الأسئلة، هذه فقرة باش تكون أسبوعية وإن شاء الله تتابعوها معنا في الشوط الثالث مع لطفي السليمي وطارق الحذيري، باش نطرح بعض أسئلة سريعة على المدرب لطفي السليمي والأسئلة كلاعب. أول مباراة في مسابقة الكأس مع النادي الإفريقي بالنسبة لطفي السليمي،
3: أول مباراة كانت شنو تحب مع شكون؟
1: أي أول مباراة تاريخها مع شكون؟
3: ظهر لي 92 في فيفري 92 ضد الدهماني والنتيجة 10-1 ولا 10-0 نسيت
1: الحق. ماكش بعيد برشا، هذوما أرقام زميلنا عماد الكيلاني. أول مباراة في الكأس 7 فيفري 93 ضد الدهماني والنتيجة كانت 10 أهداف دون مقابل. ذاكرة قوية. أو فات نتوجه لك التحية. برافو كوتش، باهي لحساب الدورة ال 16 وأنت سجلت راهو 5 أهداف في الشوط الثاني.
3: 5 أهداف في الشوط الثاني.
1: أنت سجلت 5 أهداف في الشوط الثاني. باهي بعد أسبوع، أو خليني نسألك أنا باش نعطيك المعلومة، أول مباراة في البطولة. هاكا سهلت لك أنا.
3: ضد محيط قرقنة في زويتن.
1: ضد محيط قرقنة.
3: في زويتن. انتصار 2-1.
1: بعد أسبوع.
3: سجلت هدف.
1: 14 فيفري 93 فعلا 1-1. سجلت وهدف هدف. سجله لطفي السليمي. تحية يا فاتن. في فورمة كبيرة. قداش مباراة لعب لطفي السليمي في البطولة؟
3: دي اش نجم
1: وقداش سجل؟
3: ما سجلتش برشا خاطر انا مانيش مهاجم.
1: اي نعرف ما سجلتش برشا، هذه معلومة دي تقرب من الإجابة.
3: اي انا مانيش مهاجم خاطر انا نلعب في وسط الميدان 6 ونلعب قلب دفاع. سي يوسف الزاوية اللي بوك
1: معناها النجاعة حضرت في مباراة الدهماني 5 أهداف
3: الدهماني ومحيط قرقنة أولمبيك الكاف كيف كيف البطولة كان معنا أولمبيك يلعب معنا في البطولة مستقبل المرسى ظهر لي
1: باهي خلينا نربحوا الوقت عندنا الكويز من بعد أنت والكوتش طارق في البطولة لعبت 51 مباراة سجلت 2 أهداف وفي الكأس لعبت 7 مباريات سجلت 5 أهداف اللي هما ضد الدهماني هذوك ما هما ولعبت مباراة في الكأس العربية ضد شكون؟
3: الأهلي المصري.
1: أهلي.
3: أهلي المصري.
1: لعبت في الكأس العربية أكتوبر 95 ضد غزل المحلة المصري والفوز كان النادي الإفريقي
3: 4-1
1: هدف دون مقابل. هذه تمهيد ما برافو يعطيك الصحة سي لطفي. إلى آخر فقرة، فقرة كويس. نبدو الأجواء بعد التحاليل والقراءة الفنية، بعض الأسئلة السريعة. نبدأ بطارق الحذيري، شكون صاحب أول هدف في بطولة الموسم الحالي؟ 15 ثانية تفكير.
2: أحتينا
3: مقترحات.
1: عدي بالحاج، زياد العلوي، ولا محمد الحاج محمود؟
2: عدي.
1: جاوبوا فاتن. الإجابة خاطئة. بداية غير موافقة. زياد العلوي هو صاحب هدف أول هدف في البطولة، أسرع هدف في بطولة هذا الموسم. أعطينا بعض اللحظات تفكير يا فتى. أسرع هدف محمد علي العمري، زياد العلوي، ولا محمد الحاج محمود؟
3: محمد علي العمري.
1: أعطينا الإجابة. خاطئ الإجابة.
2: زياد العلوي.
1: أو الدائق. زياد العلوي هو أول. زياد العلوي هو صاحب أول هدف وأسرع هدف في البطولة، هدف البطولة إلى حد الآن. سي لطفي شكونه قداش سجل من هدف؟ أعطينا 15 ثانية تفكير.
2: تونسي ولا أجنبي؟
1: لا تونسي. تونسي.
2: خديدة.
1: خاطئه اجابه طارق الحكيم. احمد بوعسيده ولا نور ماني؟
2: احمد بوعسيده.
1: احمد قديش سجل؟
2: ثلاثة
1: اهداف والاجابه
2: اخر هدف تاع البونتو مزيان برشا
1: بالضبط ضد الترجي الجرجيسي. نختم باول لاعب اجنبي سجل في بطوله هذا الموسم. اول لاعب اجنبي هل هو ايمانويل اوبولي، امادون دياي، والا مايل فرنانديز لاعب الترجي؟
3: لاعب الترجي
1: فرنانديز. والاجابه صحيحه، اجابه سي لطفي صحيحه. برشا برشا موجات ايجابيه لطفي سليم. باهي هنكمل بسؤال اخير في الكويز لطارق الحذيري. شكون الملاعب الاجنبي اللي امضى مع الاربع نوادي الكبرى؟ هذا سؤال مستوحى من الاحداث الانيه. اول او الملاعب اللي امضى مع النجم، لعب مع الترجي، مع السي اس اس، ومع النادي الافريقي.
2: المهاجم اللي لعب في السي اس اس ولعب في الامارات في نادي العروبه
1: اللي هو كينغسلي.
2: كينغسلي
1: كينغسلي يدون. نعتبرها اجابه صحيحه. هكا برافو طارق الحذيري. شكرا ليك فاتن. هكا نكمل بالضبط. امضى رسميا مع النجم الرياضي الساحلي. هكا نكملوا الشوط الثالث. هاوسي محمد حكم المباراه يعلن نهايه الشوط الثالث. شكرا ليك. كلكم رابحين، لطفي السليمي ولا طارق الحذيري. ما نشوفوش النتيجه، نشوفوا ادائكم اليوم. برافو الحقيقه، قراءه فنيه ممتازه والاضافه حاسه. شكرا ليك سي لطفي خويا طارق. شكرا لكم الناس الكل، شكرا لكامل الفريق. اجمل تحيات رفقي بوسته، تحيه الرجاء المختار. الى اللقاء.
0: الشوط الثالث. الشوط الثالث. الملعب ما يبوحش بكل أسراره خلال المباريات. بعد 90 دقيقة تبدأ الحكايات. تحلل، كواليس خلف الستار، لقاءات، تصريحات استثنائية. الشوط الثالث. الشوط الثالث. مع رفقي بوستة للمباريات بقية.
4: في السنين الأولى من عمره يتعلم صغير لغته الأولى، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في السنين الأولى من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين الأولى مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: مستمعينا الكرام تحية طيبة. بعثة اقتصادية تونسية إلى الجزائر بداية من يوم غد وإلى غاية 24 من سبتمبر الجاري لتعزيز الشراكات بين المؤسسات التونسية والجزائرية واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة. تونس تحتضن من الأول إلى الثالث من أكتوبر المقبل دور الرابع لصالون دولي للانتقال الطاقي 26 و2000 تحت شعار الاستثمار والابتكار من أجل تسريع الانتقال الطاقي، وذلك تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة. تسجيل اضطرابات وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بكل من معتمدية منزل تميم وقليبيا وحمام الغزاز غدا الثلاثاء ابتداء من الساعة 6 صباحا، واستئناف التوزيع تدريجيا انطلاقا من الساعة 3 بعد ظهر يوم الأربعاء بعد الانتهاء من أشغال الربط الضرورية على القناة الرئيسية للجلب قطر 500 ملم وفق بلاغ للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي ونظيره المصري بدر عبد العاطي يشددان خلال لقاء جمعهما اليوم على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنطلق غدا بنيويورك على ضرورة تكثيف التشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في المنطقة العربية وفي منطقة الساحل والصحراء وفي إفريقيا، إضافة إلى المسائل المتصلة بمستقبل منظمة الأمم المتحدة. مئات المستوطنين المتطرفين يقتحمون اليوم المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة بحماية شرطة الاحتلال بالتزامن مع الاحتفال بأحد الأعياد اليهودية. الطيران الحربي الإسرائيلي يغير مساء اليوم على بلدة كفر تبنيت وبلدة حدث وأطراف بلدة زوترة شرقية في جنوب لبنان بالتزامن مع تنفيذ جيش الاحتلال تفجيرات في بلدتي دير سريان والمنصوري حسب وسائل إعلام لبنانية. الحكومة اليمنية تعلن استهداف عناصر وخطوط إمداد الحوثيين في باب المندب ومحافظة البيضاء. تراجع أسعار العقود الأجلة لخام برانت بنحو 4% اليوم ليبلغ سعر البرميل 99 دولارا و7 سنتات للمرة الأولى منذ 12 يوما وسط مساء لخفض التصعيد بين واشنطن وطهران. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .تي.إن.
7: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
0: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع،
7: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
0: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
7: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
0: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
7: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
0: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
7: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
0: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
7: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: فكونوا في الموعد.

يا عيني. ليلى للموسيقى. للفنون. للمهرجانات.

مساء الخير، مساء النور، اهلا وسهلا بكم اعزائنا المستمعين على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. احنا اليوم في موعد جديد استثنائي، بدينا قبل بشويه نعرفوا ليله من الليالي في سهريه الاثنين، نبداو مع 9 نتاع الليل، لكن اليوم بدينا في الوقت هذايا لانه حصه استثنائيه، حصه مواكبه لفعاليات افتتاح الدوره 26 من المهرجان العربي للاذاعه والتلفزيون. هذا المهرجان اللي ياتينا كل سنه من تنظيم تونس، من تنظيم الاتحاد العربي للإذاعة والتلفزيون، مع مؤسسة الإذاعة التونسية، مع مؤسسة التلفزة التونسية، وبالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية. اليوم الافتتاح ينطلق مباشرة من مسرح قرطاج برمزيته التاريخية، برمزيته اللي تعطي فكرة على تونس وشعب تونس وأهل تونس وناس تونس وتاريخ تونس. قرطاج اللي نتمناه دائما انه يكون الافضل، هذا التاريخ، لانه مهما يكون كما يكون كما القاعده اللي عليها نبنيه قرطاج، تونس تعرفت بقرطاج وتعرفت بتاريخها الطويل من الحضاره الامازيغيه، من الحضاره القبسيه الى 14 سنه او تقريبا دخلنا في 15 قرن عروبه واسلام في هذا الوطن العزيز. تونس برمزيتها وبقيمتها تحتضن هذا المهرجان الدوره 26 حتى نهار 24، مش يكون اللقاء مع مبدعين، مع فنانين، مع اعلاميين من تونس من العالم العربي وكذلك من العالم، زاد يأتونا ضيوفا ومشاركين كما استأنسنا بالتجربة الصينية في الأعمال الدرامية، في الأعمال الإذاعية، في الأعمال التلفزيونية اللي تشارك بها كذلك في المؤتمرات. فبرنامج تم تقديمه في ندوة صحفية في الأسبوع اللي فات، وتون نتعرضوا إلى بعض التفاصيل تباعا خلال هذا اللقاء. مع تقريبا 8:30 ممكن ينطلق حفل الافتتاح مباشرة من قرطاج. تحياتنا لكم أعزائنا، أنتم ما تسمعوا فينا داخل تونس أو خارج حدود وطننا العزيز، مرحبا بكم الناس الكل، دمتم وديما تبقوا أحلى أصدقاء وأحلى أحبة. تحياتي رفيق دربي اللي رفقوني اليوم، فاتن حسني في الهندسة التقنية، عمر جبالي في الإخراج رقمي صفحة الإذاعة الوطنية التونسية، وعبدتي فلوس لدي في التنسيق العام للحصة، معكم أماني بولعريز في ليلة من الليالي.

صوت الفنان القدير طاهر غلصر الله يرحمه، سودة جتالة معكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. قبلها سمعنا الشيخ العفريت، هذه من تاريخ تونس، من الفوندو متاع تونس، من الناس اللي خدمت في الفن وفي الثقافة وفي وخليت هكا حاجات تبقى للذائقة التونسية. مواصلين معكم احنا اليوم كما قلنا بصفة استثنائية في نقل مباشر ان شاء الله بعد قليل يبدأ للفعاليات في حفل افتتاح الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. اليوم مش يكون حفل افتتاح مع تكريمات مع الحضور بعرض موسيقي فني للفنانة رحمة رياض والفنان نصيف زيتون في زوز أجزاء خلال هذا الحفل. هذه بالنسبة لحفل الافتتاح. كيف كيف نهار 24 مش يكون هناك عرض خاص بالاختتام بإمضاء الفنان كريم الثليبي، ويكونوا من الضيوف اللي مش يشاركوا معاه في هذا العرض اللي هو بعنوان سافر إليك وغني. مأمون سوار الذهب من السودان، حنين الشاطر من مصر، من الكويت عبد الله طارق، كسيلة أجراد من الجزائر، فراس الفيز من عمان، ويعقوب شاهين من فلسطين. سافر إليك وغني نهار 24 بمدينة الثقافة. خليكم معنا ديما معكم في ليلة من الليالي.

مرحبا بالناس الكل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. احنا معكم في ليلة من الليالي. اليوم موعدنا ننتظر فيه انطلاق فعاليات السهرة الأولى، سهرة افتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. الدورة هذه الدورة 26. الحفلة مش يكون فيها رحمة رياض ونصيف زيتون، مش يكون فيها زيادة تكريم ولضيوف الشرف. ذو الشرف والمكرمون ثلاثة ممثلين من مصر وممثلة سورية، كلهم ممثلين. عبير شمس الدين من سوريا، بشرة محمد ثروت ووفي عامر ضيوف المهرجان من مصر، مش يكونوا موجودين في هذه الدورة الجديدة للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. فعاليات تتواصل حتى يوم 24. احنا معكم في انتظار النقل المباشر من قرطاج لفعاليات هذه الدورة. طبعا هي سهرات الافتتاح والاختتام، هي كذلك مواعيد للقاءات للمعرض، كذلك اللي يعني مش يكون فما الندوات، كذلك المعرض الكبير، مهرجان فيه تفاصيل متنوعة. وهذه الدورة عديد التفاصيل وعديد الضيوف شكونوا موجودين، وكذلك خاصة من الإعلاميين من تونس والعالم العربي. على ذلك الضيوف يعني أنا شفت في البداية أنه شكون فما تكريم زيادة الفنان لطيف القفصي شلال من أخير، لأنه في آخر تحيين للـ

صفحة المهرجان تم حذف لطيفة القفسي. المهم إن شاء الله يكون المانع خير. اليوم حفل افتتاح، غدوة افتتاح معرض لازبول التكنولوجيا والتجهيزات وسوق الانتاج البرامجي. مش يكون كذلك غدوة في الندوة الحوارية البودكاست اتجاهات المحتوى وقوة التأثير. تكون فما فعالية الترويج للتعاون الصناعي السمعي البصري بين الصين والدول العربية. كذلك في الليل مش يكون فما احتفالية عربسات بيوبيلها الذهبي، مش يكون هذا في الحمامات، كله في المدينة المتوسطية بالحمامات. هذه الفعاليات باستثناء الافتتاح والاختتام. نهار الأربعاء مش يكون فما معرض لازبيولي تكنولوجيا والتجهيزات مش يتواصل. ندوة أخرى حوارية حول الجمهور وصناعة المحتوى من التلقي إلى الشراكة. ثم ندوة حوارية أخرى حول الإعلام السياحي من ناقل للحدث إلى صانع للوجهة، وحفل توزيع جوائز التبادلات وتكريم لجان التحكيم. هذه مش يكون نهار الأربعاء 23 سبتمبر انطلاقا بين 5 و6:30 متاع العشية. ونهار الخميس مش يكون فما عرض الشركات صباح 10 حتى 11 ديما في المدينة المتوسطية، والحفل الختامي للمهرجان في مدينة الثقافة نهار الخميس 24 سبتمبر اللي مش يقدموا فيه نتائج مسابقات هذه الدورة الجديدة. خليكم ديما معنا على موجات إذاعتنا الوطنية التونسية.

للموسيقى. للفنون. للمهرجانات.

0: من الليالي مع أماني بولعراس.
1: معنا بداية الحكاية
0: ومعنا يبدأ النهار من الاثنين للجمعة.
1: من الاثنين للجمعة يوم سعيد مع نبيل عبيد وكامل الفريق.
0: من الاثنين للخميس صباح التوينسة مع منى المجري. والجمعة نتقابل في العيادة الطبيعية.
1: حنان بن جماعة جيكم في هذه غناية ليكم.
0: المشهد الآن مع ليليا الحسيني وكامل الفريق من الاثنين للخميس. ونهار الجمعة المشهد الاقتصادي. البرامج الخدماتية طيلة الأسبوع تبدأ بالمجلة التربوية توينسة وعلينا الكلام.
1: استشارات قانونية.
0: أصحاب الهمم.
1: وتكملوا الجمعة ببرنامج رحمة للعالمين.
0: ومن الأربعاء للسبعة نتقابل مع ريم بن شعلية وكامل الفريق في برنامج كلام على الكيف. من الاثنين للخميس ونهار الجمعة جئتك عاشقا.
1: من سبعة لثمانية الحصيلة الرياضية في الشوط الثالث نهار الاثنين.
0: ويحلو المساء من ثلاثة للخميس ونهار الجمعة الدنيا وما فيها. باقة من البرامج الثقافية طيلة الأسبوع وعندك ما تختار.
1: يوميا برامج من ثمانية للتسعة وأخرى من الأحداش نص الليل.
0: من التسعة للأحداش تحلى السهرية في ليلة من الليالي.
1: أما بعد نهار الثلاثة
0: تاج الأقمار، نهار الأربعاء هوانا عربي، نهار الخميس
1: والجمعة أيام لا تنسى.
0: الإذاعة الوطنية
1: معنا بداية الحكاية.
0: معنا بداية الحكاية.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام من قسم الأخبار. الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعتين للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تؤكدان تجند شركات وتوزيع النفط وشركات نقل المحروقات ومحطات بيع الوقود لتزويد المحطات بالكميات اللازمة ومواصلة النشاط يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري. يأتي ذلك في عقب إصدار الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل برقية تنبيه بإضراب في قطاع نقل المحروقات يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري على خلفية ما اعتبرته تعطل الحوار وعدم معالجة حقوق عمالية واضحة ومطالب مشروعة. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يدعو في افتتاح المؤتمر العالمي لمنظمة الأغذية والزراعة المنعقد بروما الإيطالية إلى تعاون دولي لحماية صحة الإنسان انطلاقا من سلامة غذائه وبيئته. الإدارة الجهوية للتطهير بصفاقس تعلن عن إيقاف تشغيل المحطة أو محطة الضخ الرئيسية للمياه مساء اليوم الاثنين ولمدة 48 ساعة وذلك في إطار أشغال تجديد وتأهيل تجهيزات محطة المستعملة SP5 وفق بلاغ للديوان الوطني للتطهير. وطنيا أيضا الحماية المدنية تؤكد استعدادها لمجابهة التقلبات الجوية المتوقعة بداية من الأربعاء المقبل وتؤكد أن الوضعية العامة مطمئنة ولا تدعو للقلق. في أخبار العالم، في ليبيا مجموعة مسلحة تغلق صمام خط أنابيب النفط من حقل الشرارة إلى ميناء الزاوية مما أدى إلى خفض الإنتاج في هذا الحقل الرئيسي. استمرار المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين على عدد من الجبهات ونزوح أكثر من 149 ألف شخص في 8 محافظات جراء التصعيد العسكري. والولايات المتحدة تقول إنها تعتزم عزل شركات الطيران الإيرانية دوليا كجزء من حربها الاقتصادية ضد طهران. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. معنا بداية الحكاية
0: ومعنا يبدأ النهار من الاثنين للجمعة.
1: من الاثنين للجمعة يوم سعيد مع نبيل عبيد وكامل الفريق.
0: من الاثنين للخميس صباح التوينسة مع منى المجري، والجمعة نتقابلوا في العيادة الطبيعية.
1: حنان بن جماعة جيكم في هذه غناها ليكم.
0: المشهد الآن مع ليلى الحسيني وكامل الفريق من الاثنين للخميس، ونهار الجمعة المشهد الاقتصادي. البرامج الخدماتية طيلة الأسبوع تبدأ بالمجلة التربوية توينسة وعلينا الكلام،
1: استشارات قانونية،
0: أصحاب الهمم،
1: وتكملوا الجمعة ببرنامج رحمة للعالمين.
0: ومن الأربعة للسبعة نتقابلوا مع ريم بن شعلية وكامل الفريق في برنامج كلام على الكيف. من الاثنين للخميس ونهار الجمعة جئتك عاشقا.
1: من سبعة لثمانية الحصيلة الرياضية في الشوط الثالث نهار الاثنين.
0: ويحلو المساء من ثلاثة للخميس ونهار الجمعة الدنيا وما فيها. باقة من البرامج الثقافية طيلة الأسبوع وعندك ما تختار.
1: يوميا برامج من ثمانية للتسعة وأخرى من الأحداش نص الليل.
0: من التسعة للأحداش تحلى السهرية في ليلة من الليالي.
1: أما بعد نهار الثلاثة
0: تاج القمار، نهار الأربعة هوانا عربي، نهار الخميس
1: والجمعة أيام لا تنسى.
0: الإذاعة الوطنية
1: معنا بداية الحكاية.
0: معنا بداية الحكاية.

للموسيقى. للفنون. للمهرجانات.

0: مساء الخير، مساء النور، اهلا وسهلا بيكم اعزائنا المستمعين على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. اليوم في ليله من الليالي كما ذكرنا نقل لفعاليات الدوره 26 للمهرجان العربي للاذاعه والتلفزيون مباشره من مسرح قرطاج، و زميلتنا فرح برجب وجاسمين زكي في تقديم هذا الحفل المباشر. نقوم بالربط المباشر.
1: لأكون بينكم الليلة في رحاب قرطاج، هذا الفضاء الذي يحتضن ذاكرة الحضارات ويحتفي الليلة بذاكرة الصوت والصورة وبمسيرة الإعلام العربي وإبداعاته في الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون.
2: أهلا بك جاسمين في تونس، أهلا بك في هذا المهرجان، مهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. أهلا بكل الأشقاء والأصدقاء الذين يجمعهم في تونس هذا اللقاء، هذا الموعد الإعلامي العربي.
1: أهلا بك فرح.
2: شكرا.
1: كم يسعدني أن أكون معك على خشبة هذا المسرح، وشكرا لتونس وكل أهل تونس التي تفتح قلبها دائما للثقافة والفن. أهلا بضيوف المهرجان وجمهوره والذي نلتقي معه الليلة على المحبة والثقافة والإبداع. نلتقي تحت شعار يعبر عن روح هذه الدورة، نبض الصورة وصدى المستقبل. فالصورة ذاكرة، والإعلام رسالة، والإبداع جسر يصل بين الشعوب والثقافات.
2: ومن قرطاج نعلن انطلاق رحلة جديدة من رحلات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، رحلة تحتفي بالعطاء وتكرم المبدعين وتستشرف آفاق المستقبل.
1: لكل دورة محطاتها المضيئة، ولعل أبهى هذه المحطات هي لحظة الوفاء والتقدير لمن أثروا المشهد العربي بعطائهم وبإبداعهم. إلى كل من جعل من موهبته رسالة، ومن حضوره قيمة، ومن مسيرته جزءاً من ذاكرتنا المشتركة، نقول شكراً لعطائكم.
2: نحتفي الليلة بنخبة من ضيوف شرف هذه الدورة، من نجوم السينما والتلفزيون والدراما والإعلام، أسماء صنعت حضورها وتركت بصمتها في وجدان الجمهور العربي.
1: نقول لهم كلهم شكراً، ونستهل التكريم بامتنان خاص للرعاية الرسمية واللمسة الفنية المبدعة التي احتضنتها فعالياتنا، حيث يسعدنا أن نوجه تحية شكر وتقدير خاص إلى معالي وزيرة الشؤون الثقافية التونسية السيدة أمينة السررفي. وذلك تكريماً لرعايتها ودعمها الدائم للمهرجان، ويتولى تكريمها رئيس الاتحاد ونائبيه.
0: هذا تكريم للسيد أو الأولى التكريمات أو أول التكريمات للسيدة أمينة السررفي وزيرة الشؤون الثقافية، واللي يكرمها رئيس الاتحاد ونائبه مباشرة من مسرح قرطاج في هذا البث المباشر لفعاليات الدورة 26 للمهرجان العربي والإذاعة والتلفزيون. ونواصل البث المباشر مع فرح برجب ومع جاسمين زكي.
2: ولنستقبل معا ضيوف شرف الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، ولنمنحهم تحية تليق بمكانتهم ومسيراتهم. وندعو إلى المسرح سعادة الأستاذ محمد بن فهد الحارثي رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية، وسعادة المهندس عبد الرحيم سليمان المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية لتكريم ضيوف شرف المهرجان. تفضل.
0: إذن ستكون الانطلاقة بتكريم ضيوف شرف المهرجان، الأستاذ محمد بن فهد الحارثي رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية، والمهندس عبد الرحيم سليمان مدير عام اتحاد إذاعات الدول العربية اللي مش يقدموا تكريمات لضيوف تونس، ضيوف هذا المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون.
1: السيدات والسادة، نرحب معا بفنانة جمعت بين صدق الموهبة وقوة الحضور، تميزت بأدائها الواقعي وقدرتها العالية على التنوع، وتركت بصمة واضحة في الوجدان الدرامي من خلال أدوار بارزة في أعمال عدة، نذكر منها الطوفان، نسر الصعيد، وجزيرة غمام. يسعدنا ويشرفنا تكريمها الليلة النجمة المصرية القديرة وفاء عامر.

0: إذن أولى المكرمات بعد وزيرة الشؤون الثقافية منى السرار في وفاة عامر الفنانة الممثلة المصرية اللي تعتبر وهي ضيفة من ضيوف هذا المهرجان على ركح قرطاج في افتتاح فعاليات الدورة 26. تبدي تأثرها وفاة عامر، يمكن غير المهرجان رهبت قرطاج وجمهور تونس في استقبال وفي دائما الاعتراف بالفنانين اللي يجيونا ونرحب بهم دائما. قاعدة قدامي التلفزيون التونسي قاعدة نشوف في هذا التأثر في بوكاء على ركح قرطاج. الدورة 26 مواصلين فيها لمدة تقريبا 4 أيام من اليوم حتى نهار 24. تتواصل التكريمات.
1: نلتقي الآن بفنانة شاملة جمعت بين شغف التمثيل وعذوبة الغناء وجرأة الإنتاج، وضعت بصمتها الخاصة في السينما من خلال أعمال بارزة مثل اسكندرية نيويورك و 678 إلى جانب حضورها المميز في الدراما المصرية والعربية. رحبوا معي بالفنانة المتألقة بشرى.
0: بشرى هي زادة من الفنانات المكرمات في الدورة هذية في المهرجان. هي بشرى زيد شوية تلقاها تحكي بالتونسي على خاطرها قريب تولي تونسية. أول حاجة من تكرمت في عديد المواعيد، كرمت في أيام قرطاج السينمائية وتأتي لتونس بكل حب. بشرى الفنانة المصرية المتألقة.

0: الضحكة والبهكة والارتجال الذكي، كلمات تلخص حضور نجمنا التالي الذي حجز لنفسه مكانة خاصة في قلوب الجماهير. فنان نجح في رسم الابتسامة بفضل خفة ظله وتنوع أدائه، متألقا بأدوار متعددة سينمائية وتلفزيونية ومسرحية، نذكر منها فيلم جحيم في الهند، ومسلسل علي كلاي، ومسلسل اللعبة، ومسرحية علاء الدين، وغيرها من الأعمال. نرحب معا بصانع البهجة الفنان المصري المحبوب محمد ثروت.
1: إذا الفنان الممثل المصري كذلك محمد ثروت، مش محمد ثروت الفنان اللي غني، لو محمد ثروت الممثل، ممثل كوميدي من المكرمين كذلك في هذه الدورة 26 مهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، بعد الفنانة وفاء عامر والفنانة بشرى، ضيوفنا الأوائل هما من مصر. ما زالت القائمة تطول مع الممثلين وكذلك صحفيين. صحفي واحد لما حالة سيكون بعد قليل، لما حالة نواصل ديما مباشرة من قرطاج.
2: ورواده الأوائل نحتفل الليلة برمز من رموز الإبداع العربي، قاد بعطائه الممتد لعقود مسيرة النهضة الفنية، فنان قدير حفر اسمه بالذهب في تاريخ السينما والتلفزيون عبر رائعة بس يا بحر والأعمال الخالدة مثل سليمان الطيب ومحمد علي رود. رحبوا معي بهرم الدراما الكويتية الفنان القدير محمد المنصور.

0: محمد المنصور زاد هو ممثل ومقدم برامج كويتي ضيف تونس ومكرم من الاتحاد العربي للإذاعة والتلفزيون في هذا المهرجان في دورته الجديدة. هو من المكرمين هذه السنة. نذكروا أنه الافتتاح فيه تكريمات هذه لضيوف تونس وكذلك العرض الفني الموسيقي لرحمة رياض ونصيف زيتون.
1: الحضور الكريم، نلتقي الآن لنحتفي بقامة فنية حملت الهوية العمانية الأصيلة في قلبها وانطلقت بها لتضيء سماء الدراما الخليجية والعربية. فنانة قديرة عشنا معها مشاعر إنسانية صادقة وتأثرنا بكل شخصية رسمت ملامحها بإبداع لا يعرف الحدود. تميزت بأدائها الصادق في روائع درامية مثل ما أصعب الكلام ومسلسل إقبال يوم أقبلت والقافر. نرحب معا بابنة عمان الثقافة والإبداع الفنانة القديرة سميرة الوهيبي.
0: سميرة الوهيبي ضيفة أخرى من ضيوف هذا المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، ممثلة ومخرجة عمانية من سلطنة عمان الشقيقة، ضمن ضيفات وضيوف هذا المهرجان وتكريم آخر من الاتحاد العربي للإذاعة والتلفزيون لسميرة الوهيبي.
2: من قلب سوريا وعراقتها نحتفل الليلة ونحتفي بنجمة صاغت نجوميتها في العصر الذهبي للدراما العربية. تنقلت بإبداع بين أصالة التاريخ في حمام القيشاني وعفوية الكوميديا في سلسلة مرايا، وغاصت بنضج في قضايا مجتمعنا عبر أبناء القهر لتثبت مع كل إطلالة أنها رمز للتنوع والعطاء الفني المستدام. رحبوا معي بالفنانة القديرة عبير شمس الدين.
0: عبير شمس الدين كذلك ممثلة سورية حبها برشا الجمهور في عديد الأدوار، وهي ضيفة من ضيفات تونس كذلك وهذا المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون مباشرة على قرطاج. يقع تكريمها من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، ونحن في نقل مباشر لفعاليات هذا الحفل، حفل الافتتاح.
1: نكرم الليلة وجها مألوفا وفنانا قديرا طالما منح الدراما السورية والعربية طابعا خاصا بأدائه التلقائي وحضوره القريب من القلب. أمتعنا بظهوره الكوميدي الذكي في روائع الكوميديا السورية مثل يوميات مدير عام، وعشنا معه أصالة الحكايات الشامية القديمة في الملحمة التراثية الخالدة الخوالي، فضلا عن صوته الاستثنائي والذي حفر في وجدان طفولتنا بشخصية النمر المقنع ليثبت في كل عمل يشارك فيه أنه يمتلك بصمة فنية متفردة تجمع بين البساطة والعمق. نرحب معا بالفنان القدير محمد خاوندي.
0: محمد خاوندي من الضيوف السوريين كذلك اللي جاوا لليوم وقع تكريمهم. محمد خاوندي ممثل من سوريا الشقيقة، ضيف من ضيوف المهرجان، ونحن في افتتاحه اليوم اللي هذا المهرجان اللي يتواصل حتى يوم 24. كل الفعاليات ستكون في المدينة المتوسطية، ما بين ندوات، ما بين معارض، ما بين لقاءات وسهرات، وحفل الاختتام يكون في تونس في مدينة الثقافة.
2: وعذوبة الغناء نلتقي الآن بنجم لبناني صاغ حضورا استثنائيا عابرا للحدود. تميز بجرأته في اختيار الأدوار وعمقه في الأداء، متألقا في روائع درامية مثل تانجو ومسلسل بالحرام والعمل الدرامي للموت، إلى جانب بصمته السينمائية البارزة في فيلم 33 يوم. رحبوا معي بابن لبنان الفن والجمال الفنان الشامل باسم غنية.
0: باسم معنية من نجوم العالم العربي واللي عرفوه الناس في المسلسلات في الأدوار المعقدة في أعمال كثيرة جدا. نعرفوا أنه احنا بداية ديما تعودنا على الدراما المصرية ثم السورية وكذلك الدراما اللبنانية بالإضافة إلى الأعمال المشتركة العربية، وهذه اللي قاعدين نشوف فيه في السنوات الأخيرة باسم مغنية من لبنان.
1: من عراق الفني والأصالة نرحب بمبدعة جمعت بين ريشة الفنانة التشكيلية وبراعة ممثلة المسرح والشاشة، رسمت الابتسامة في زرق ورق وحامض حلو، تتميز بحضور آسر وإحساس صادق يلامس قلوب الجماهير في كل مكان، هزت المشاعر دراميا في العشرة والعشرين. تفضلوا معي بالترحيب بنجمة العراق المتألقة آلاء حسين.
0: العراق الشقيق ممثل في الممثلة والفنانة التشكيلية آلاء حسين. آلاء حسين اللي قدمت عديد الأدوار الدرامية واختارها المهرجان في هذه الدورة لتكريمها، بالإضافة إلى عديد الفنانين. ذكروا بالفنانين وفي عامر، محمد ثروة، بشرة من مصر، عبير شمس الدين، محمد خواندي من سوريا الشقيقة، كذلك من لبنان باسم مغنية، ومن العراق الأحسين، بالإضافة لسميرة الوهيبي من سلطنة عمان.
2: هذا هو قرطاج، هذه مدرجات قرطاج. قامة شامخة امتد مشوارها الإبداعي لنصف قرن في المسرح والتلفزيون والسينما والإذاعة، أثرت الساحة الفنية بأدوارها الصادقة من مسرحية حمى جريدي وعمار بوزور إلى روائع وروائع ملحمة الدوار وجماليات مسلسل الخطاب على الباب ومنامة عروسية وعفويتها التي خطفت القلوب في سلسلة سيفتي العزيزة، تنقلت بكبرياء الفنان وعمق المبدع في أعمال رسخت في الذاكرة لتستحق لقب سيدة الركح والشاشة. نسعد الليلة بتكريم رمز من رموز الإبداع التونسي، الممثلة القديرة لطيفة القفصي.
0: هذا الوصف لزميلتنا فرح برجب مباشرة من روح قرطاج، نقطة في بحر من تاريخ لطيفة القفصي الفنانة القديرة اللي حبها الجمهور وحبت جمهورها، تنوعت في أدوارها السينمائية والتلفزيونية والمسرحية. بنت المسرح، بنت قفصة. وقت اللي تحكي لي في هوني في لقاءات في البيل، نتذكر في برنامجنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية بدايتها في المسرح، تقول أي جرأة لشابة تونسية قررت أنها تطلع على مسرح في مجتمع محافظ، في مجتمع أنه أول أقرب الناس لها كانوا يرفض أنه تكون امرأة على الركح. تحية لها الفنانة لطيفة القفصي من المكرمات هذه السنة في الدورة 26 المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، تحيي جمهورها، والجمهور تفاعل كثيرا مع وجود وهذا التكريم للفنانة لطيفة القفصي.

0: يقول القائل لطيفة القفسي بهذا المشوار الطويل، ما هيش وراءها شركات انتاج، ما هيش وراءها بروباغاندا عربية، لكن وراءها حب الجمهور، هالناس اللي بصدق معناها تعاملت معهم في أدوارها وقدمت من عمرها، قدمت من حياتها في مشوار فني. ولطيفة رمز للعديد من الفنانات ومن الفنانين اللي قدموا الكثير، اللي ممكن متلقاش ممكن اعتراف، ولكن الاعتراف المهم والأهم هو اعتراف الجمهور، اعتراف الذاكرة
1: وعزيمة رسخت مكانة الفن الموريتاني. نحتفي الليلة بقامة سينمائية قديرة وهب مسيرته لنقل قضايا مجتمعه بصدق وتألق في روائع سينمائية وتلفزيونية حازت جوائز عدة، أبرزها فيلم ملاذ وفيلم كيخوت. رحبوا معي برائد السينما الموريتانية الفنان القدير محمد سالم ولد دندو.
0: فنان قدير من موريتانيا، هو مخرج وممثل ومنتج سينمائي من موريتانيا شقيقة، محمد سالم ولدندو اللي يأتي ضيف إلى تونس، لما حالما يأتيش ضيف إلى تونس لأنه هو من هذا المغرب الكبير. وبالمناسبة نحيي كل مستمعينا في هذا المغرب الكبير، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا وليبيا، من المكرمين في هذه الدورة من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون على ركح قرطاج، يسعد بلبسه التقليدي الموريتاني الجميل محمد سالم ولدندو، المنتج كما قلنا والممثل والمخرج السينمائي.
2: ننتقل الآن لتكريم وجه إعلامي متميز شق طريقه بمهنية ومصداقية وثقافة لكسب بها قلوب الملايين من جزر القمر، حمل رسالة الإعلام الصادق والرياضة كجسر للسلام والتسامح بين الشعوب. أطل علينا عبر كبرى الشاشات الرياضية تاركا في كل ظهور عفوية لا تنسى. رحبوا معي بالإعلامي القدير حسام الدين أحمد.
0: تكريم للصحافة الرياضية ممثلة في، وللصحافة بصفة عامة يعني، لأن مش لأنه كلهم ممثلين ومنجين وفنانين وموسيقيين، لكن على الأقل فما صحافة لأنه تنتمي علم الإذاعة والتلفزيون، رأي الصحافة ما هيش بعيدة عليه. المهم حسام الدين أحمد هذا الصحفي الرياضي من جزر القمر.
3: شكرا جزيلا.
1: ومن روعة التكريم وشغف الإبداع ننتقل بالحب معكم الليلة إلى أجواء السحر والموسيقى لنفتتح فصلا جديدا من الفرح على مسرح قرطاج الأثري الخالد في سهرة فنية استثنائية تجمع القلوب على نغمات الإحساس. نبدأ هذا الحفل الساهر مع صوت عراقي أصيل يحمل شجن دجلة والفرات وطاقة النجومية الطاغية، فنانة أثرت القلوب بأدائها وصنعت لنفسها مكانة استثنائية في سماء الأغنية العربية. سيروا معنا بأجنحة النغم ورحبوا معنا بنجمة الليلة المتألقة الفنانة رحمة رياض.
0: رحمة رياض إذن في الجزء الأول من هذه السهرة بعد التكريمات اللي نذكروا فيهم الفنانة لطيفة القفسي من تونس، من الكويت، الممثل ومقدم برامج محمد المنصور، من جزر القمر الصحفي الرياضي حسام الدين أحمد، من موريتانيا محمد سالم ولد دندو، من سلطنة عمان الممثلة والمخرجة سميرة الوهيبي، من العراق آلاء حسين ممثلة وفنانة تشكيلية، باسم مغنية ممثل ومخرج من لبنان، محمد الخواندي الممثل السوري والممثلة السورية عبير شمس الدين، وفي عامر من مصر كذلك محمد ثروت وبشرى وهم ممثلون. نخليكم مع رحمة رياض في الجزء الأول من افتتاح فعاليات الدورة 26 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون.

في انتظار انطلاق حفل قرطاج في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، حبيت نحكي على 3 ندوات حوارية في إطار هذا المهرجان، الدورة الجديدة هذية اللي باش تكون في الحمامات مع الدكتورة حنان المليتي والأستاذ محمد مصطفى أبو دريس والأستاذ رشا ديب والأستاذ منصف السليمي. مش يكون تكون الندوة الأولى حول البودكاست اتجاهات المحتوى وقوة التأثير، هذه عنوان الندوة الأولى. الندوة الثانية بعنوان الجمهور وصناعة المحتوى من التلقي إلى الشراكة مع الأستاذ محمد البرمي، الدكتور عبد الصمد جاتيوي ودكتور وليد السقاف. مع الندوة الثالثة حول العلم السياحي من ناقل الحدث إلى صانع للوجه مع الأستاذة الدكتورة فايزة يخلف، الأستاذ عوني داود، الأستاذ وجيه خليفة، الأستاذ نصر الانتصاري ودنيا مونوث أستاذة من إسبانيا بين حسب اسمها. هذه الفعاليات الخاصة بالندوات، عديدة الندوات باش تكون موجودة في هذا في هذه الدورة الجديدة مهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. تكريمات كما قبيلة ذكرنا، كذلك ضيوف رحبوا بهم في تونس. دائما تونس هي البلد اللي ينظم، البلد اللي يحتضن بكل حب ضيوف وناس ويعتبرهم من أهله وناسه. وتنطلق الحفلة مع رحمة رياض مباشرة على موجة الإذاعة الوطنية التونسية.

0: قرطاج مساء الخير. يا حلم كل فنان انه يوقف على هالمسرح ويلاقي هذا الجمهور العظيم. انا سعيده جدا اليوم بحضوري بيناتكم، بوجودي بيناتكم. هذا الخوف. سعيده اليوم اشارك بهذا المهرجان اللي يكرم فنانين واعلاميين وممثلين، واتمنى اكون دائما جزء من فرحتكم هنا بتونس، وتحبوني وتحبون اغانيي. اليوم راح نقدم لكم وصله عراقيه ان شاء الله تحبوها. بس هذا فوق بليز.
1: احمد رياض، في هذا الحفل، في انطلاقة الحفل الخاص بفعاليات الدورة 26 مهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، تحيي جمهور

شكرا شكرا عشت شكرا. سامعين بأحلام العصر؟ سامعين بيها؟ أنا حاليا بحلم العصر.

0: عشت عشت. شكرا شكرا.
1: رحمة رياض مباشرة من قرطاج في افتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. كذلك حبيت نذكر أنه في المهرجان كذلك سيقع تقديم دروع المهرجان، درع الجائزة الأولى للمسابقات، درع الجائزة الثانية للمسابقات، درع جائزة التبادلات الإذاعية، ودرع جائزة التبادلات التلفزيونية. ديما النشاطات تدور بين اليوم الافتتاح حتى نهار 24 اختتام هذا المهرجان، وباقي فعاليات في مدينة الحمامات.

0: تفاعل الجمهور مع أغاني الفنانة العراقية رحمة رياض اللي تأثت هي نصيف زيتون في سهرية الليلة فعالية المهرجان العربي الإذاعة والتلفزيون، ونشوفوا حضور عديد الفنانين وضيوف العرب والتوانسة اللي واكبوا في هذه السهرة. ديما معكم مواصلين في ليلة من الليالي على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
1: شنو تقولون بالتونسي هسه توه توه باه

0: معنا احنا بدات الحكاية
1: ومحلاها حكاية
2: محلاها محبة
1: محلاها عشرة.
3: تحذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء، احنا معاك ونسوك الثنية الكل. حضرنا لك حويجة تنسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة. عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش
4: معايا أنا ريم بن شعلية، تعرفوني بموجتي الإيجابية. نتقابلوا كله من الأربعة للسبعة متاع العشية ومانيش واحد.
5: أي هاني جيت تحب تعمل كيف؟ تبانة في كلام على الكيف.
6: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: تحية متجددة مستمعينا الكرام من قسم الأخبار. الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية تتمسك بالإضراب المقرر ليومي 23 و24 من سبتمبر الجاري، والغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل تعتبران الإضراب غير قانوني وتؤكدان مواصلة التزويد. وزير التعليم العالي يوقع مع نائب الوكالة الدولية للطاقة الذرية على البرنامج الوطني الإطاري للتعاون بين الطرفين للفترة 26 و2030 و2000، ويعزز هذا البرنامج الاستفادة من الخبرات والتقنيات النووية في 7 مجالات ذات أولوية، منها الأمان الإشعاعي والصحة والتغذية والغذاء والبيئة والطاقة النووية. وزير الخارجية محمد علي النفطي يؤكد في لقاء بالمكلف بتسيير وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيا الطاهر سالم الباعور، يؤكد اليوم في نيويورك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة على أهمية التعاون الثنائي بين البلدين، وخاصة تذليل الصعوبات التي تعيق انسياب السلع والبضائع وتنقل الأشخاص عبر المعابر الحدودية بين البلدين. جمعية أنيماد تعلن عن فتح باب الترشح لتقديم مشاريع فنية مجتمعية موجهة إلى الفنانين والفنانات والمجموعات والهياكل الفنية المقيمة أو الناشطة في تونس، وذلك في إطار مشروع إنسيتيو الابتكار الاجتماعي الشامل لتثمين التراث الحضري وشبه الحضري وتوظيفه سياحياً. في أخبار العالم، استشهاد مواطن فلسطيني وإصابة آخرين بينهم أطفال جراء قصف من مسيرة صهيونية وسط خان يونس جنوبي قطاع غزة. استمرار المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين على عدد من الجبهات، ونزوح أكثر من 149,000 شخص في 8 محافظات يمنية جراء التصعيد العسكري. وواشنطن تخطط لعزل شركات الطيران الإيرانية حول العالم. إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.com.
8: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

للموسيقى. للفنون. للمهرجانات.

0: شكرا شكرا أشكرك.
1: كيف اهلا وسهلا بكم اعزائنا المستمعين على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه، مواصلين معكم لقاءنا اليوم في ليله من الليالي على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. مرحبا بكم اللي التحق بنا الان. نحن في نقل مباشر لحفل الفنانه رحمه رياض الفنانه العراقيه، ومن بعدها باش يكون نصيف زيتون في افتتاح المهرجان العربي للاذاعه والتلفزيون الدوره ذي الدوره 26. كنا نستمعوا لها في اغنيه من التراث الجربي ليلى، كانت عودتها الفنانة نجاة عطية. مواصلين ديما مع رحمة رياض وفعاليات هذا الافتتاح.

شكرا. أنا سمعت إنه بتونس عندكم مطر، صح؟ في مطر، فأنا حضرت أغنية للمطر ونحبكم تغنوا معاي. أنتوا بس قولوا مطر مطر والوحدة طال بس.

0: عشت، شكرا.
1: ديما معكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في ليلة من الليالي، وليلتنا اليوم مع حفل افتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الدورة 26.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: شكرا شكرا شكرا.
1: يتواصل حفل رحمة رياض، تأتينا من العراق فنانة بتشق، قاعدة تشق في طريقها بخطى ثابتة في عالم الشهرة والفن في الشرق وفي العالم العربي بصفة عامة. حبيت نفكر أنه المجموعة الموسيقية يعني هم الموسيقيين العرب مع بعض الموسيقيين التونسيين اللي يرافقون الفنانين رحمة رياض ومن بعد نصيف زيتون.

معكم ديما فيليلا من الليالي في مواكبه الفعاليات افتتاح المهرجان العربي للاذاعه والتلفزيون اللي انطلق بتكريمات ثله من الفنانين الممثلين المنتجين الصحفي وحيد من جزر القمر، الفنانه لطيفه القفصي من تونس، وعديد الفنانين من مصر، سوريا، سلطنه عمان، لبنان، تحيه لهم الكل، من العراق كذلك. في هذا حبيت نقول انه في هذا المهرجان بالاضافه الى الندوات وسهرات الافتتاح والاختتام، فما المسابقات وهو اللي يقوم عليه المهرجان، مسابقات دراما، منوعات في البرامج والاخبار، التحكيم، طريقه التحكيم مش تكون عن بعد، وطبعا التتويجات في الاخير. 320 عمل يتنافس على جوائز المهرجان، 161 عمل بمشاركة 35 هيئة، 118 في المسابقة الرئيسية و43 في المسابقة الموازية. نقصوا شوي في الصوت لو سمحت. المسابقات التلفزيونية 149 عمل بمشاركة 53 جهة إنتاج، 108 في المسابقة الرئيسية و41 في المسابقة الموازية. مسابقة الإعلام الجديد 10 أعمال بتقنية الذكاء الاصطناعي وموضوع رحلة في ربوع العالم العربي موجهة للناشئة، ثم يكون اللقاء مع النتائج والتوزيع الجوائز لهذه المسابقات في كل هذا العالم العربي. وطبعا الإذاعة ومؤسسة الإذاعة التونسية هي من المنظمين إلى جانب مؤسسة التلفزة، التلفزيون التونسي، التلفزة الوطنية، وكذلك وزارة الشؤون الثقافية مشرفة على شريك في هذا المهرجان، وطبعا هيئة الاتحاد العربي للإذاعة والتلفزيون. نعود إلى قرطاج.

نبي نشوف بعد إضاءتكم مرة ثانية لو سمحتوا. راح أخلص شحنكم اليوم. معلش. هسا وزع لهم تشارجات.

هذه الفقرة خاصة بالفقرة الغذائية الخاصة والجزء الأول الخاص برحمة الفنانة العراقية اللي قدمت الجزء الأول من رحمة رياض اللي قدمت الجزء الأول من هذا الافتتاح حفل الافتتاح

0: وأتمنى أكون قدمت لهم وصلة ممتعة. شكرا.
1: تقديرا لهذا الحضور الاستثنائي وهذا التميز الفني والذي يزداد بريقا عاما بعد عام، يسعد إدارة المهرجان أن تكرم ضيفتنا الغالية ونجمة الأغنية العربية الفنانة المتألقة ماريات. ندعو الآن معالي الوزير كريم حمادي رئيس شبكة الإعلام العراقي والنائب الثاني رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية لتكريم الفنانة رحمة رياض، فليتفضل.

هذا تكريم للفنانة رحمة رياض بعد تقديمها الجزء الأول من الحفل من قبل الوزير العراقي ونائب رئيس المهرجان رئيس هذا الاتحاد العربي للإذاعة والتلفزيون في انتظار صعود الفنان نصيف زيتون. حبيت نقول نغدو ساقع تدشين معرض التكنولوجيا والتجهيزات وسوق الانتاج البرامجي في المدينة المتوسطية ياسمين الحمامات في هذه المدينة، لأنه معرض لازبو أو المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون معرض مهم جدا يجمع عديد العارضين، 85 عارض من القارات الخمس، 110 جناح على 2500 مساحة جملية. هذا المعرض معرض التكنولوجيا والتجهيزات سوق الانتاج البرامجي يشاركوا فيه شركات تكنولوجية وشركات مصنع الأجهزة الإذاعية والتلفزيونية، كذلك شركات أقمار صناعية وقنوات فضائية، شركات أخرى للإنتاج وتوزيع المحتوى ومزودو الخدمات والهيئات الإذاعية والتلفزيونية. هذه بالنسبة إلى هذا المعرض اللي تواصل كامل أيام المهرجان معرض التكنولوجيا والتجهيزات وسوق الانتاج البرامجي، وشاركوا فيه عديد الدول كما ذكرنا. كان الجزء الأولاني رحمة رياض، من بعد اللقاء يكون في جزء آخر من هذا الحفل الساهر على ركح مسرح قرطاج مع المهرجان هذية اللي يجيوه من كل الدول العربية، والمشاركين في هذا المهرجان تيلة هذه الأيام الأربعة 21-22-23-24. الاختتام يكون بمدينة الثقافة، توقع دين يعدي وعلى ركح قرطاج شوية من فعاليات الدورة السابقة. نسمع نغام ونرجع ديما معكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، احنا معكم في ليلة من الليالي.

هذه اشتقت لك بصوت فريد الأطرش، هذا الكروان اللبناني المصري. معكم ديما على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، احنا معكم في ليلة من الليالي، وبعد استراحة الموسيقيين شوية على ركح قرطاج نعود إلى الجزء الثاني من سهرة افتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، وتقريبا عنده 20 ثانية من اللي بدأ يغني نصيف زيتون.

0: هذا أول أغنية، هذه أول أغنية غنيها نصيف زيتون اليوم في حفله المشترك مع رحمة رياض. الجزء الأول غنيت الجزء الأولاني، توا هي في الجزء هو باقي السهرة معاه. وتبارك الله عنا جمهور ما شاء الله عليه، الجمهور التونسي يحفظ كل الأغاني. خليكم توا مع الموسيقى بعد موجز الأنباء ونرجع ديما في باقي سهرية لازبوت.
1: فما جديد في يوم سعيد، أيا ميل أعطيني وذنك النهار على صباحه والصباح معانا أحلى. تعرف علاش؟ نبدأوها بالكلمة الطيبة، الأغنية المزيانة، المعلومة من مصدرها.
2: يوم جديد، يوم سعيد،
1: وكان قاصد ربي نحن نسهلو لك الثنية ونونسوك ملي تخرج من دارك. عندك ما تسأل ضيفنا يجاوبك، مواضيعك متاع كل يوم ما نطرحوها كان على موجات الوطنية، خاطر هذه الموجة اللي تشبه لك منك وليك. يوم سعيد من الاثنين للجمعة من الستة للتسعة، نبيل عبيد وكامل الفريق فرحانين نكونوا معاكم في يوم سعيد. صباحكم معنا أحلى.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز الأخبار. على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يؤكد خلال مشاركته في اجتماع فريق اتصال منظمة التعاون الإسلامي بشأن مسلمي أوروبا، يؤكد على أهمية تعزيز الجهود الدولية للتصدي لظواهر الإسلاموفوبيا والتمييز. وزير الشؤون الدينية أحمد البهالي يكرم الشيخ محمد الهادي بن محمد الغربي الفائز بالمرتبة الثانية في الفرع الثالث لحفظ القرآن الكريم كاملا مع حسن الأداء والتجويد في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره المنعقدة بالمملكة العربية السعودية. تسجيل اضطرابات وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بكل من معتمديات منزل تميم وأقليبيا وحمام الأغزاز غدا الثلاثاء ابتداء من الساعة 6 صباحا، وينتظر استئناف التوزيع تدريجيا انطلاقا من الساعة 3 بعد الظهر يوم 4/23 من سبتمبر الجاري. في منوبة حجز 47 طنا من الأعلاف من أجل ارتكاب مخالفة مسك مخزونات لغرض بيعها أو المضاربة فيها. البريد التونسي يصدر غدا الثلاثاء طابعين بريديين بمناسبة مرور 100 عام على افتتاح المتحف الأقيانوسي دار الحوت بسلامبو، وذلك احتفاء بالذاكرة الوطنية وتثمينا للتراث العلمي والثقافي والبحري الذي تزخر به تونس. في أخبار العالم، الطيران الحربي الصهيوني يواصل قصف وتفجير عديد البلدات في جنوب لبنان. في اليمن، تواصل المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين ونزوح أكثر من 149 ألف شخص في 8 محافظات جراء التصعيد العسكري. وواشنطن تخطط لعزل شركات الطيران الإيرانية حول العالم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

للموسيقى. للفنون. للمهرجانات.

بالنسبة لكل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية مواصلين معكم لقاءنا اليوم في نقل مباشر من ركح قرطاج لفعالية افتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. كنا نسمع في صوت نصيف زيتون في الجزء الثاني من السهرية الهذية اللي بدأت بالتكريمات تكريمات للفنانين وضيوف المهرجان. ومن بعد كانت الفنانة العراقية رحمة رياض اللي قدمت جزء مهم السهرة تقريبا ساعة ونص على ركح مسرح قرطاج ليواصل نصيف زيتون.

0: اللي عم يسمعني هلا، في حدا عم يحكي بدينتي؟ اللي عم يحكي بدينتي طفي لي يا الله يوفق. انا عم بغني، في حدا عم يتخانق مع حدا كان؟ اوكي يلا.
1: الإذاعة الوطنية التونسية.

فينا نطفي هول الضوين دقيقة بس لشوف العالم هول هيك بس لا صعبة ما ولا شو ما بينطفوا تمام تونس منورة لهم تونس دايما مرحبا الله يسعد هالوجوه

0: مسيكم بالخير مرة ثانية.
1: مسيكم بالخير، مسيكم بالهنا، مرحبا بالناس الكل اللي تحكوا بينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مواصلين معكم لقانا اليوم في ليلة من الليالي، لقاء استثنائي على موجات الإذاعة الوطنية التونسية منذ 8 مساء في مواكبة ومتابعة لفعاليات حفل افتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ونصيف زيتون على ركح مسرح قرطاج.
0: طفونا يا كرمال الله. يلا لحظة، بدنا نقول ما في ليل ولا شو؟ النادي لرحمة ولا منغنيها أنا وأنتو ولا من نادي لها؟
2: شو نصيب؟
0: منغنيها أنا وأنتو ها؟
2: شو؟ أجي؟
0: لا شرفي زفو لرحمة

0: ليلة سعيدة.
1: حبيبتي طلعي.
0: باي باي.
1: غني لك واحدة تانية يا رحمة.
0: شكرا.
1: خلاص.
0: استمتع. خلاص.
1: زقفولا لرحمة رياض. الله يسعدك. يا رب.

الوطنية التونسية.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: ما زلت سهرية متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. احنا معكم في ليلة من الليالي. نصيف زيتون يواصل غنائه من أمام جمهور قرطاج في افتتاح فعاليات الدورة 26 من مهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون.

ايوه انا بالاحلام هاي.

على شو جيت؟ زعفوا لحالكم. الله يسعد الوجوه والحناجر والاصوات والجمال. ان شاء الله يا رب هيك يديم الفرح على البلد، احلى بلد بالعالم، بلد الفرح. الله يسعدكم.

هاي رقم 12 يا عمي. شكرا. انا بنسى انه هون فرنش عم تحكوني فرنش. انا هابي بيرثدي. الله يسعدكم. شكرا.

أنا مالي بالعادة أتحجج، وبحب كون دايما بقرطاج بالذات بكامل طاقتي. أنا كتير آسف صدقا، أكلنا قريب بعد سفرة أستراليا، فواصل لعنكم على الآخر إن شاء الله، هيك ما تشوفوا منه أي تقصير، فسامحوني على أي تقصير. أوكي، هلا أنا بعتذر على أي تقصير بيقدر مني. قلبي عم بغني، بس قلبي عم بغني والله. الله بيشوف. تعرف عندي

مازالت السهرية متواصلة في قرطاج وبعض الدقائق على الإذاعة الوطنية التونسية مع نصيف زيتون في جزء ثاني من سهرية افتتاح الفعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس اللي نظمه اتحاد إذاعة الدول العربية مع مؤسسة الإذاعة التونسية ومؤسسة التلفزة التونسية وبالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية. الجمهور يواصل السهر على ركح قرطاج ونواصل هذه الدقائق معكم. شكرا لكم على المتابعة، أنتم أحلى أصدقاء وأحلى أحبة على رفقتنا منذ الثامنة من هذا المساء في مواكبة في ليلة من الليالي لهذا الافتتاح. تحياتي لرفاق دربي اللي رافقوني اليوم، فاتن حسني، عمار جبيلي، عبتي فلوس ليتي، وكنت معكم أماني بولعريس. إلى اللقاء.

حكمة الله يسعد عيونك. بالأرقام رح أتحاكى أنا وياك. رقم 13 يا رب.

Ay, ay, ay. والله يا جماعة الخير، الواحد بيتمنى ما تخلص الحفلة معه، والله العظيم قالوا لي هي آخر غنية. نعمل تلتين ولا آخر غنية؟ أربعة؟ أنا بضل أنا قاعد. أنا بدي أتشكركم من قلبي. بالحفلات هون ولا مرة يا رب، من قلبي بنبسط بس في عالم قلبي بيكبر و بترجعوني معنوياتي عالية دايما. شكرا شكرا على المعنويات، شكرا على

0: تسمعوا برامج ليبي على الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.9 و97.2 FM، في الكاف على 104.9 FM.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
2: تمام منتصف الليل هنا في الإذاعة الوطنية التونسية. مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم آخر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. وفي عناوينها: في إطار دعم تنافسية المؤسسات المصدرة، صندوق النهوض بالصادرات يمدد آجال إيداع ملفات دعم النقل الدولي إلى 360 يوما. تحت شعار نبض الصورة وصد المستقبل، افتتاح الدورة 26 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون وتكريم ثلة من المبدعين. وفي أخبار العالم، واشنطن تعتزم عزل شركات الطيران الإيرانية دوليا كجزء من حربها الاقتصادية ضد طهران. إلى التفاصيل. تجاوزت صابة التمور في تونس السنة الماضية عتبة 400,000 طن، محققة رقما قياسيا لم يتم تسجيله سابقا، حسب ما كشفت عنه كاهية مدير الغلال بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة عايشة غزال. وأفادت للإذاعة الوطنية بتجاوز عائدات تصدير التمور مبدئيا 1,000,000,000 دينار.
3: صابة عملية وكانت في حدود 404,000 طن، وأول مرة نتجاوزوا عتبة 400,000 طن. مداخيل إن شاء الله بإذن الله تكون قياسية، خاطر موسم التصدير تاع التمور يبدأ من 1 أكتوبر من كل سنة ويختتم 30 سبتمبر السنة الموالية. كما الانتاج كان قياسي بإذن الله العائدات تكون قياسية وتجاوزت 1,000,000,000,000. توا نصدروا أغلبية السنوات 90 بلاد، يعني التمور التونسية موجودة في معظم البلدان. انتاج التمور ما قلش على 345,000 طن، دونك بإذن الله يكون إنتاج يتراوح ما بين المستوى ذيك، وتقديرات شيف أوفيسيال نعلنوا عليها في الأيامات القادمة يتراوح ما بين 345,000 و404,000 طن تاع الموسم الفارض. هو عنا تقريب ما يناهز 61,000 هكتار قبلي توزر القفصة وقابس، وحاليا فما مساحات في تطاوين. ديما الأسعار مع فترة الجني تكون في المتناول.
2: أعلن صندوق النهوض بالصادرات التمديد في الأجل المحدد لإيداع ملفات دعم النقل الدولي لفائدة المؤسسات التونسية المصدرة ليصبح 360 يوما عوضا عن 30 يوما، وذلك في إطار تعزيز تنافسية المؤسسات المصدرة. وأوضح الصندوق أن الأجل الجديد يتم احتسابه ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ التصدير، ويشمل عمليات النقل الدولي البري والبحري والجوي. أعلنت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية أمس أنه بإمكان الشبان أصحاب المشاريع الناشطين في ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين الاستفادة من شباك تمويل مخصص للنهوض بالمشاريع الفلاحية والخدمات المرتبطة بالفلاحة وأنشطة التحويل الأولي المندمج. ودعت الوكالة الشبان حاملي أفكار المشاريع إلى تقديم ترشحاتهم في أجل أقصاها 30 سبتمبر الجاري. أكدت الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعتان لمنظمة الأعراف تجند شركات توزيع النفط وشركات نقل المحروقات ومحطات بيع الوقود وسعيها لتزويد المحطات بالكميات اللازمة ومواصلة النشاط غدا الأربعاء وبعد غدا الخميس. تأكيد يأتي في وقت تستعد فيه الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة لاتحاد الشغل لتنفيذ إضراب في قطاع نقل المحروقات بسبب ما اعتبرته تعطل الحوار وعدم معالجة مطالب مشروعة. وأفادت الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل في بيان بعدم تلقيها أي برقية إضراب قانونية، معتبرة أن كل توقف عن العمل تصرف غير قانوني، كما اعتبرت أن تعرض مؤسستين اثنتين فقط إلى صعوبات مالية أدت إلى التأخير في دفع المساهمات لصندوق الضمان الاجتماعي لا يبرر تنفيذ الإضراب، مشيرة إلى تسوية وضعية الشركتين مع الصندوق. وفي تصريح للأخبار أكد كاتب عام جامعة النفط والمواد الكيميائية سليم أسحيمي أن الإضراب أو أن إضراب سواق نقل المحروقات المقرر غدا الأربعاء وبعد غدا الخميس قائم وقانوني، نافيا إبطال ما جاء في محضر جلسة 2 ماي 2019، ومؤكدا أن لا علاقة له بالزيادات المقررة في المفاوضات الاجتماعية.
4: احنا عنا شهر من اللي خرجنا بقية الاضراب، ما فهمناش علاش انه البيان يخرج كان نهارين قبل الاضراب، وصيرتو بعد لا تم الترفيع في هامش الربح للشركات هذية. بالنسبة لنا احنا الاضراب قانوني، برقية تنبيه بالاضراب مشات للجهات المعنية هذيك كوزي دو ريسبسيون. نقاط الاخرى قلنا احنا تطبيق محضر اتفاق 2 ماي 2019 هو اتفاق ما عنده حتى علاقة بزيادة في الاجور والمفاوضات الاجتماعية، هذا اتفاق مصحين فيه زوز وزراء، وزير النقل وقتها وزير الطاقة، هو يهم هما عندهم غرفة نتاع نقل البضع، وهذا يهم سواق نقل المحروقات فقط، ماهوش حاجة عامة على سواق نقل البضائع الكل. كل وزوز شركات ماهيش محترمة تعهداتها، احنا ماذا بينا حتى شركة ما تقعد ما تحترمش تعهداتها، سيرتو هذا نحكيه على مساهمات اجتماعية. زوز شركات على 10 ولا زوز على 11، اما هذوما الشركات الكبيرة هما اللي ما التزمتش بتعهداتها في الصناديق الاجتماعية، واحنا برقية الاضراب ما تخصش نقطة برك، معناتها كي يقول لي ما التزمتش بتعهداتها في الصناديق الاجتماعية، راهو ينجم يكون التزم بتعهداته في الصناديق الاجتماعية، اما ما احترمش الاتفاق اللي أمضاوه في 2019.
2: احتضن الليلة المسرح الأثري بقرطاج حفل افتتاح الدورة 26 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون التي ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية إلى غاية 24 من سبتمبر الجاري تحت شعار نبض الصورة وصد المستقبل. الحفل أحياه كل من الفنان السوري نصيف زيتون والفنانة العراقية رحمة رياض، وتضمن تكريم مجموعة من نجوم السينما العربية ونجوم الشاشة والأثير، ومن بينهم الممثلة التونسية لطيفة القفصي والممثل الكويتي محمد منصور.
5: هذا التكريم يعطيني مسؤولية أن أحتفظ بنشاطي وقوتي وعزيمتي، كذلك احترامي وتقديري وصدقي أمام المتلقي، فسأظل أن أنا أعطي وأعطي طالما هناك مواضيع جدا حساسة لدى المتلقي.
2: الممثلة العراقية ألا بن حسين تتحدث عن تكريمها في هذه الدورة.
6: هذا التكريم أسعدني جدا، يعني لي الكثير الكثير. هذا التكريم هو ليس تكريم لي وحدي، لأنه التكريم على مسيرة الفنان هو نجاح يخص كل فرد ساهم بكتابة أسطر هذا الفنان وأسطر سيرته الذاتية. أنا الأعمال التلفزيونية والإذاعية اللي نجحت بها لم أكن وحدي فيها، كذلك كان هنالك الكثير من الفنانين والفنيين، كل كاتب وكل مخرج وكل فنان وكل فني هو اشترك في أن يظهر علاء حسين بشكل جيد للدراما العراقية.
2: ومن مصر الفنان محمد ثروت.
7: والله مبسوط جدا بالتكريم جدا في وسط اهلي واصحابي واخواتي طبعا في تونس، بشكر الجمهور التونسي على التكريم الجميل دوت، وبشكر اداره المهرجان العربي للاذاعه والتلفزيون على التكريم، فخور بيه جدا، وبتمنى ان اكون عند حسن ظن جمهوري باذن الله، واعمل لهم اعمال تحوز القبول باذن رب العالمين.
2: يترأس وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي الوفد التونسي المشارك في أشغال الجزء رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستنعقد بنيويورك بداية من اليوم وإلى غاية 29 من سبتمبر الجاري تحت شعار استعادة الثقة وإدارة التحول، أمم متحدة تحقق النتائج للجميع. وأشارك وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي أمس بنيويورك في اجتماع فريق اتصال منظمة التعاون الإسلامي بشأن مسلمي أوروبا المنعقد على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكد الوزير خلال مداخلته أهمية تعزيز الجهود الدولية للتصدي لظواهر الإسلاموفوبيا والتمييز، مشددا على أن ذلك يستوجب مقاربة شاملة تتجاوز الجوانب القانونية والأمنية لتشمل معالجة أسبابها الفكرية والثقافية والاجتماعية.
1: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
2: في أخبار العالم، استشهد أمس مواطن فلسطيني وأصيب آخرون في قصف من مسيرة إسرائيلية وسط خان يونس جنوب قطاع غزة. وفي لبنان، واصل الطيران الحربي الإسرائيلي قصف بلدات وإحراق منازل ومزارع في الجنوب اللبناني. وفي اليمن، تستمر المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين على عدد من الجبهات، مما أدى إلى نزوح أكثر من 149 ألف شخص في 8 محافظات جراء التصعيد العسكري. في الشأن الإيراني، تعتزم الولايات المتحدة عزل شركات الطيران الإيرانية دولياً كجزء من حربها الاقتصادية ضد طهران. ومن المقرر أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ وفق تصريح لوزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت غدا الأربعاء. بهذا الخبر نأتي مستمعينا الكرام إلى خاتمة نشرتنا لهذه الليلة، وهذا تذكير بالعناوين. في إطار دعم تنافسية المؤسسات المصدرة، صندوق النهوض بالصادرات يمدد آجال إيداع ملفات دعم النقل الدولي إلى 360 يوما. تحت شعار نبض الصورة وصد المستقبل، افتتاح الدورة 26 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون وتكريم ثلة من المبدعين. وفي العالم، واشنطن تعتزم عزل شركات الطيران الإيرانية دوليا كجزء من حربها الاقتصادية ضد طهران. نهاية النشرة، شكرا مستمعينا الكرام على المتابعة، وإلى اللقاء.
0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة،
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى،
1: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
8: عاشق ليالي الصفر مداح القمر،
9: أنا بعشقك، أنا كلي لك،
10: سأقول لك

0: موال العشاق مع نادر عطية.
1: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا بكم مستمعينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في موال العشاق. بعد منتصف الليل حين تهدأ الأصوات تبقى بعض الحكايات مستيقظة في القلب. هنا لا نحتاج إلى كثير من الكلام، يكفينا لحن يذكرنا، صوت يأخذنا إلى مكان بعيد. أنتم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في موال العشاق. في موال العشاق نترك للأغنية المساحة الأكبر، نسمعها معا، نعيش تفاصيلها، ربما نعلق بكلمات وشعار نديمة، القليل من الكلام والكثير من الأنغام. البداية ستكون مع صوت من أجمل الأصوات الطربية العربية، يأتينا من لبنان، طلوا حبيبنا طلوا وديع الصافي.

0: موال العشاق، موال العشاق مع نادر عطية.
1: من وديع الصافي إلى وردة إلى العيون السود. العيون السود ليست مجرد أغنية، أغنية حب، هي واحدة من أشهر المساحات التي التقى فيها صوت وردة بإحساس عبقري الموسيقى العربية بليغ حمدي.

0: موال العشاق
1: من صوت وردة الجزائرية، دائما في لقانا موال العشاق إلى حبيبتي من تكون، سؤال عبد الحليم حافظ، لكنه في الحقيقة سؤال كل عاشق وقف يوما ما أمام إحساس جديد معرفش من وين يبدأ. نسمع العندلي بالأسمر عبد الحليم حافظ من كلمات محمد حمزة وألحان بلي حمدي، ومن الأعمال التي جمعت بين رومانسية عبد الحليم وعمق اللحن عند بلي حمدي.
2: الرفاق حائرون

هذا صوت العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. دائما السؤال والانتظار، وأحيانا يكون الانتظار هو الحكاية كلها. مستنيك باش نسمعوها بصوت نانسي عجرم، وفي الحقيقة هي أغنية لعزيزة جلال. عزيزة جلال اللي عندها صوت طربي قوي وحضور مميز في الأغنية العربية، ولكن الإعادة نجحت بصوت الفنانة نانسي عجرم. نسمعوها على موجات الإذاعة الوطنية.

0: نوال العشاء مع نادر عطية.
1: بعد الانتظار نأتي للإطمئنان. اطمن أغنية بصوت الفنانة نجاة الصغيرة بصوت الذي لا يحتاج إلى ارتفاع أو حتى قوة الصوت، ولكن يصل إلى القلب. كلمات عبد الوهاب محمد وألحان محمد الموجي، أغنية فيها عتاب رقيق، فيها أيضا رغبة في أن يعود القلب إلى هدوء. نسمعه نجاة الصغيرة في اطمن، في غناء للمشاعر من دون مبالغة. نترك للكلمة المساحة ونترك للمستمع باش يعيش الأغنية دائما في لقانا موال العشاق على موجات الإذاعة الوطنية.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: الواحدة بعد منتصف الليل هنا في تونس. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعتين للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تؤكدان تجند شركات توزيع النفط وشركات نقل المحروقات ومحطات بيع الوقود لتزويد المحطات بالكميات اللازمة ومواصلة النشاط يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري. يأتي ذلك في عقاب إصدار الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل برقية تنبيه بإضراب في قطاع نقل المحروقات يومي 23 و24 من سبتمبر 2026 على خلفية ما اعتبرته تعطل الحوار وعدم معالجة حقوق عمالية واضحة ومطالب مشروعة. الوضع الجوي آخر هذه الليلة وصباح اليوم الثلاثاء يكون ملائما لظهور ضباب بالمناطق الغربية وفق المعهد الوطني للرصد الجوي، الذي أضاف في نشرة متابعة أن هذا الضباب سيكون كثيفا خاصة بالمنخفضات والمناطق المحاذية للسدود والغابات، مما يساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية إلى ما دون 1000 متر، وينتظر أن يتقشع تدريجيا بداية من الساعة 9 من صباح اليوم. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يدعو في افتتاح المؤتمر العالمي لمنظمة الأغذية والزراعة المنعقد بروما الإيطالية إلى تعاون دولي لحماية صحة الإنسان انطلاقا من سلامة غذائه وبيئته. في العالم، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي والمكلف بتسيير وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيا الطاهر سالم الباعور يؤكدان أمس بنيويورك أهمية التنسيق المحكم بهدف تسوية بعض المسائل العالقة بين البلدين وفي مقدمتها الديون المستحقة لفائدة المؤسسات الصحية التونسية. كما أكد أهمية تذليل الصعوبات التي تعيق انسياب السلع والبضائع وتنقل الأشخاص عبر المعابر الحدودية بين البلدين، والعمل على إيجاد الحلول الكفيلة بتيسير حركة المبادلات وتنقل الأشخاص وفق بلاغ للوزارة. استمرار المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين على عدة محاور ونزوح أكثر من 149 ألف شخص في 8 محافظات جراء التصعيد العسكري. ووزير الداخلية الباكستاني يجري محادثات في طهران تناولت جهود الوساطة لإنهاء الصراع بين واشنطن وطهران. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوينت ام.
3: عاشق لال الصفر مداح القمر،
4: أنا بعشقك، أنا كل لك،
5: سأقول لك.

0: موال العشاق مع نادر عطية.
1: مواصلين معكم مستمعينا لقانا في موال العشاق، وقيت باش نسمعوا النغمة التونسية معكم الليلة، باش نسمعوا صوت المطربة التونسية عليا من كلمات الشاعر جعفر ماجد، دائما في لقانا موال العشاق.